0: الأولى في تونس. أول ساعة من خمسة لسنة تصبح نادي الفورتي.
1: صباحكم فل، إن شاء الله نهاركم زين ونهاركم مبروك. الناس الكل مرحبا بكم في رونديفو جديد من أول ساعة، هي ساعة اللي نبدأ بها برمجتنا، هي ساعة اللي نبدأ بها مختلف برامج موزايكا فام الموعد يبدأ من توا حتى لستة متاع الصباح. صباحكم برشا نشاط، صباحكم برشا حيوية، صباحكم زيدة برشا توفيق، برشا حظ نتمنيه زيدة، وإن شاء الله زينة للتلامذة في الإعدادي وإلا في الثانوي اللي انطلقت امتحانات الأسبوع المغلق من نهار الاثنين، نصف من بلوكي الخاصة بالتخزين تريميستر، ان شاء الله يا ربي بنجاح وان شاء الله موافقين، واللي تتواصل حتى النهار 23 مايو. والاختبارات هذه نذكروا اللي يجي في دار الاستكمال بتاع الرزنامج السنه الدراسيه، استعدادا ان شاء الله للامتحانات الوطنيه ونهايه السنه الدراسيه. ان شاء الله يا ربي موافقين، اطار تربوي، اولياء، تلامذه بطبيعه الحال، ان شاء الله يا ربي زينه وان شاء الله موافقين. صباح برشا على صليح اللي رافقني في الاخراج، نصبح على فاطمه اللي تسمعها دايغ بعد شويه في الزابينغ. تحيه ليكم انتم وين ما وصل لكم صوت موزايكا فام، نسلم عليكم برشا كي تتابعوا فينا على سيت www.mozaikafam.net. شوي خرعنا موعد مع الميتيو، ناخذوا فكره على التوقعات الجويه، عندنا موعد مع الاكتواليتي والاخبار في ليزيفينمون دو جور. هذا الكل بطريقه سريعه وبرقيه جدا باش تبداو ان شاء الله صباحكم انتم عاملين كيف معنا. هذا حسين الدوس اهواك، واتمنى لو انساك نسمعها بصوت 100% تونسي. مرحبا بكم في اول ساعه.

0: نونتشي هذه لاورا باوزيني نهاركم مبروك الناس الكل كان فلتوا اي تصريح في برامج مزيكا فام اللي تعديت البارح من عند الضيوف والا حتى من عند فريق مزيكا فام. الموعد يوميا مع فاطمه في زابينج اللي تخليكم على علم باللي تخلي الكل
1: زابينج. ان شاء الله صباح رباح وهاو جاي الصيف احلى تبحيره في احلى وطن قبل
2: ان شاء الله. انا ما نحبش الصيف، نحب الشتاء.
1: انت تحب الشتاء ما تحبش الصيف؟ عليه
2: اه هكيك تحب الشتاء، الشتاء حب المطر حب البرد
1: يا وخيتي.
3: مقترح يتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين بتفرع إلى أربع قطاعات تمس المتقاعدين. القطاع الأول هو قطاع النقل، لازم يتمتع المتقاعد بتخفيض في التعريفة المعتمدة من طرف المؤسسات العمومية وغيره، تدفع بدفتر نقل للمتقاعد.
4: بالليل نحب نعبر على موقف ندور في الأسواق، الفلاح يشكي، المواطن يشكي، القشار يشكي، علاش هذا الكل؟ يا أخوي أعمل نقاط كبيرة برشا، أربع نقاط خمسة نقاط من المنتج المستهلك، وما تخلي ليش كميونات الدور، وما تخلي ليش الناس تبيع في التريكر، وما تخلي ليش واحد، والأسعار اللي عملتها طبقها روعيد.
5: ما فقنيش به التقسيم أصلا، الويكاند هم بينتنا ما يتفقش به الواحد، معنا غمض حلت القرح وكرجع رجعت خدمت.
3: كما أخونا زاد المتقاعدين اللي في عمالنا بالخارج، عن تعريفة العودة للوطن، تخفيض في الناخلة الوطنية الجوية والبحرية ب 30%.
6: وحبيب مش من الزارة، الزارة أنا ما بين ردس والزارة بن عروس دي. ها والله أنا نسيت والله زكعة من نبيه.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. بن عروس بردس والزهرة تسمع فيها
6: قلت أمين.
1: صباح الفل قالي بن عروس بردس والزهرة.
7: صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
5: بربي سرحان، سؤال، هل تحس به الويكاند؟
7: في سعيد عادة
5: ولا كهو متفق أنا وياك فيه هذا بيه، مش نكمل اتفق معك في البقية ملا.
3: أنا القطاع الثاني هو قطاع الصحة. كما تعرف أنت نحكيه اليوم على المتقاعدين، فترة اللي تكسر فيها الأمراض هي بعد 60 سنة العمر هذاك، وكما نعرفه الناس الكل شوفوا كيفاش ما رجل كبير ولا مرأة كبيرة كيفاش من الستة متاع الصباح باش تعدي وكل شيء، تعدي ماضي ساعة وماضي ساعتين وما تنجمش. دونك شخلنا احنا خلنا في قطاع الصحة الإعفاء من المساهمة المالية في خدمات الكشوفات قبل كل شيء المبكرة والوقائية للأمراض المزمنة، تخصيص مسلك خاص بالمتقاعد في المستشفيات العمومية لتوفير الأولوية في المواعيد الطبية والتدخلات الجراحية.
8: هي مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني على ميزانية 26. نأكدوا مليح على ميزانية 26.
1: لا وين توما توا الولاد دخلتوني بعض الزهرة
6: بنعروس توا في مدخل بنعروس.
1: وين بالضبط؟ وين
6: بعد قنطرة الياسمينات في اتجاه بنعروس حول
1: ما عطيه تعم بيوبك
6: يا ملمو. أنا تلخبطت بقى الشوارع، أنا والله كل يوم تلخبطت، والله تلخبطت كل يوم يعني ما أنا قريت يافطة مكتوب عليها الزهرة وأنا داخل عليها بنعروس. هذه
7: ارتفعت فيها درجات الحرارة، ولاحظنا حتى برشا ناس نقصوا في ارتداء الملابس وهذا غير سليم بالمرة، وهو دليل عليش على خاطر اليوم معناها نعود إلى تقلبات الجوية الكلاسيكية إن صح التعبير. في الصباح الطقس يكون مغيم جزئين، لكن العشية تظهر وتتشكل الخلايا الرعدية المحلية المصحوبة بأمطار اللي بتكون أحيانا غزيرة.
3: في القطاع الثالث هو المجال السياحي. المجال السياحي احنا اليوم الناس هذه اعطات للبلاد ياسر وخدمة، بعد ما يتقاعد ما يرخاش الامكانيات كما تعرف انت، معنا حتى امكانياته المادية ما تسمحلوش باش للترفيه وغيره للسياحة. قلنا احداث بطاقة ترفيه للمتقاعد وتخفيض لا يقل عن 40% على تعريفات النزول والمؤسسات السياحية خارج فترات الذروة.
8: بالنسبة للارقام، الارقام كانت الحقيقة معناتها شيء معناتها كانت في في في ظرف في ظرف صغير، ومن 11 فيفري 26 كان التاريخ مضبوط باش يكون 17 ماي 2026 التادية نتاع الاختبار الاولي هذايا نتاع الاسئله المتعدده الاجوبه كيو سي ام وما ادراك ما الكيو سي ام. احنا بالنسبه لينا كانت معناتها اشواط كبيره معناتها من صدور، ومن 11 فيفري كانت اطوار طويله باش نوصلوا 66125 مترشح، تم فرزهم من 71884 مترشح.
0: زابينج. هذا كان زابينجنا بالنسبة اليوم، غدا يكون عندكم موعد آخر مع زابينج جديد، تصريحات جديدة وأخبار جديدة. شو آخر موعدنا مع الميتيو، تحية لكم من ما تسمعوا فينا. هذه بويكا فالسا مونيدا توتفيتي، أول ساعة مرحبا. أول ساعة
9: أول ساعة.

0: بقيت وحيد هكا غنينا توليت اليوم صباح ان شاء الله نهاركم مبروك. انت حبوا تاخذوا فكره على توقعات الجويه، مازال درجه الحراره مرتفعه والا لا، في ارتفاع والا لا؟ هذا اللي باش نعرفوه توت سويت في بوان ميتيو. ميتيو التوقعات الجوية بالنسبة لليوم 3-19 مايس، وحب عابرة على كامل البلاد، البحر قليل الاضطراب إلى محليا متموج، والريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة. وبالنسبة لدرجات الحرارة فإنها تكون في ارتفاع طفيف مقارنة بالبارح، تتراوح بين 22 و27 درجة بالشمال والوسط والمناطق الساحلية للجنوب، تكون في حدود 19 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 28 و32 درجة ببقية الجهات. بالنسبة لغدوة الأربعاء 20 مايس الحرارة ترجع في ارتفاع طفيف وتدريجي، البحر قليل الاضطراب، الريح من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، وغدوة يكون فما سحب عابرة بأغلب المناطق تكون أحيانا كثيفة خاصة بعد الظهر بالمرتفعات الوسط الغربي. ميتيو مازال معكم حتى لستة متاع الصباح، تحية ليكم، مرحبا بيكم في أول ساعة، طريق سلامة ليكم، صحة فطوركم، صحة قهوتكم، صحة المارش كان اليوم الصباح تتمشي وتخرجوا لقاية هذية، صحة فطوركم كنكم طيبوا في فطوركم على بكري، تحية ليكم إن شاء الله ربي يشدكم بصحة بدنكم. الناس الكل بعد شوية موعدنا في ليزيفينمون دو جور، هذي كارلا شمعون خدني معاك توتفيت في أول ساعة، مرحبا.
1: أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 ل 6 الصباح مع نادية الفورتي.

0: 35 دقيقة نهاركم مبروك إن شاء الله نهاركم زين وقاعد لاكتواليتي في les événements du jour.
1: Les événements du jour.
0: ناخذ فكرة على الوضع الصحي للحجيج التوينسا ونحكيه على تواصل الاستعدادات ليوم عرفة. المكلف بتسيير إدارة الحج وعضو مكتب شؤون حجيج تونس أنيس المزوغي كان تحدث على أنه الوضع الصحي بالنسبة للتوينسا يبقى مستقر. يقول رغم أنه أغلبهم من كبار السن يعني عدد منهم من أمراض مزمنة, وقال أنه أغلب الوافدين إلى مكة المكرمة أدوا المناسك متاع الطواف والسعي سوى في دار طواف القدوم وسعي الحج أو طواف وسعي العمرة, في حين زادة اللي جاءوا من المدينة المنورة قاموا بزيارة الروضة الشريفة والمزارات. وقال زادة أنه الإحاطة الصحية مأمنة بصفة متواصلة من خلال مرافقة فرق طبية لكل رحلة جوية فيها طبيب وممرض, إلى جانب تنظيم زيارات يومية للحجيج بمقر الإقامة متاحهم, تأمين حصص استمرارية زادة ليلية لجارد بالنسبة زادة للأوكاو تصير حاجة في الليل من غير تسجيل حالات متعددة لتعكرات صحية. قال زادة أنه الاستعدادات متواصلة اليوم عرفة على المستوى اللوجستي والتنظيمي عن طريق توفير وسائل النقل المخيمات زادة, إلى جانب تكثيف الدروس التوعوية والإرشادية خاصة لفائدة الحجيج بإشراف وزارة الشؤون الدينية, وتنظيم زيارات ميدانية استباقية للتعرف على المسالك متاع التنقل والمواقع متاع المخيمات. فيما يتصل زادة بالتوصيات فإنه المزوغي دعا الحجيج خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة إنهم يقوموا بالإكثار من شرب المياه, الحرص على أخذ قسط كافي من الراحة, تفادي الإرهاق قبل التوجه إلى عرفة, والالتزام بإرشادات مختلف مكونات البعثة. نذكروا أنه عدد الحجيج التوينسا للموسم هذايا يناهز 10982 حاج, إن شاء الله يا ربي يرجعوا كان بالسلامة. ونذكروا أنه انطلقت أولى الرحلات في اتجاه البقاع المقدسة نهار 7 ماي 2026, وما زلت فما رحلات العودة إن شاء الله تكون بداية من غرة جوان وتتواصل حتى لنهار 14 جوان. المعطيات تشير إلى برمجة عشرات الرحلات الجوية لنقل الحجيج, نحكيه على موين معناها تتراوح بين 260 و 265 حاج في الرحلة الواحدة. والبعثة التونسية للحج تتكون من بعثات متكاملة دونك على المستوى الإداري الصحي الديني والخدمات, وقاعدة تخدم على تأمين الإحاطة الشاملة بالحجيج, وهذا إن شاء الله يضمن حسن أداء المناسك في أفضل الظروف. وإن شاء الله يا ربي زادة يعدي الفترة هذية في أفضل الظروف, وإن شاء الله ربي يتقبل منهم, وإن شاء الله ينجموا زادة يقوموا بالمناسك متاحهم في أحسن الظروف, ويكونوا زادة هما بيدهم في صحة جيدة ويرجعوا كان بصحة جيدة. باش نختموا بموضوع زادة البارح كان برشا حديث عليه, نحليه على العودة التوعية لعدد من المهاجرين الغير النظاميين. دونك فما أعداد من المنتفعين اللي كانوا تحصلوا على وانتفعوا ببرنامج العودة التوعية وإعادة الإدماج لفائدة المهاجرين غير النظاميين منذ انطلاقه في سنة 2022 حتى لليوم. نحكيه على 22377 مهاجر غير نظامي, من بينهم 2103 اللي هاجروا خلال سنة 2026 حسب ما كان أكدوا رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس عزوز السامري. وتحدث على أن المنظمة تستعد زادة لتأمين عودة 400 مهاجر إضافي في خلال الفترة المقبلة, وهذا كان خلال استقباله من قبل وزير الشؤون الخارجية.

0: الهم مدفعي البنت الشلبية. وصلنا 45 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل، نهاركم مبروك، إن شاء الله طريقة سلامة ليكم وين ما تسمعوا فينا. وقاية التوالي بروغرام دو جور،
1: لي بروغرام دو جور موزايك اف ام.
0: الستة الموعد يكون جالا مع إكيب، أحلى صباح الكل اللي يجيكم برشا أخبار، برشا ربح، برشا زادة طاقة بيه، إن شاء الله تبدأوا بيها.

0: السباح متاعكم انتم كان عاملين كيف وانتم كان شرى في فورما. مرحبا زيدا بتليفوناتكم, نفرحوا برشا بأصواتكم كي تبدأوا حاضرين معنا, نفرحوا برشا زيدا بالإشانج اللي يكون يوميا معاكم حتى زيدا على مختلف البلاتفورم متاع موزايكا فام, وين توصلوا صوتكم, وين توصلوا أرائكم, وين توصلوا انتقاداتكم. مرحبا بكم, مرحبا زيدا بالغوتور متاعكم, حاجة مهمة برشا, حاجة تفرحنا برشا. الموعد كالعادة يكون مع فاطمة في دقيقة حظ مع 46 دقيقة. عندكم موعد لكارت دو ريشارج وربح كل يوم, كارت للربح من ايدي موزايكا فام سبع غير دراج مع مين خربش تربح كل يوم, تنجموا تكونوا انتم الربحين مهما كان المشغل متاعكم. انت وزهر كل يوم ان شاء الله مربوحة للناس الكل. 17 دقائق موعد الاكتواليتي, موعد كيما نقول نهار ثلاث مع مكي في 10 مينوت كرونو 27 دقيقة. عندكم موعد زادة في صباح تربح, مرحبا بتليفوناتكم على 71 113 ألف, تنجموا تربحوا معنا لودو برودوي من ايدي جديدة سهل برشا, تكلمونا على 71 113 ألف يوميا ان شاء الله, وتكونوا انتم الربحين معنا وتشاركوا معنا, تجاوبوا على سؤال اللي ربحكم يوميا اللودو برودوي من ايدي جديده مع ايمن زيدا في لو كوندكتور. عندكم 200 دينار للربح كل يوم سيل برشا زيدا, جوست شوفوا ايمن اللي موجود باللوجو نتاع موزايكا فام وتجاوبوا على سؤال اللي ربحكم يوميا 200 دينار. ساعتنا الثالثه موعدنا كالعاده يكون مع الباغوميتر لاكتواليتي, انتبه اش قال, هذا الكل واكثر تلقاوه في ساعتنا الثالثه. برشا اخبار برشا جديد, نشكر برشا رفيق لي, نشكر برشا صالح بلتو حتى رفيق لي تقاوم مع جيان, لكن نشكر صالح اللي رافقنا في الاخراج. ميرسي بوكو فاطمه زيده اللي يومين تسمعوها في الزابينغ, شكرا لكم انتم على الاستماع لنا. موعدنا بعد شويه في احلى صباح, غدوه ان شاء الله موعد جديد في اول ساعه. نهاركم مبروك.
1: لي بروغرام دو جور موزايك اف ام اول ساعه كل يوم الاثنين الجمعه من 5 ل 6 الصباح مع ناديه الفورتي. الأولى في تونس.

صباح الفل، صباح النور، ان شاء نهاركم اسعد الايام. يا ربي العامل عليك وشده فيك، وصباحكم دقله وحليب، ان شاء نهاركم اسعد الايام. صبحيه اليوم الثلاثاء نتمنى لكم ان شاء الله فيها كل الاخبار الطيبه. نتمنى ان شاء الله ربي يعطيكم اتمناه، وان شاء الله بدايه الاسبوع كانت ممتازه، والانطلاقه نتاعو ان شاء الله باذن الله كانت فيها كان الاخبار الطيبه بالنسبه لكم. ان شاء الله من ما تسمعوا فينا ان شاء الله شميسه الخير طلت علينا، وان شاء الله باذن الله طقس اليوم ممتاز يبعث على التمائل التفاؤل ليش يتمقل عصبع فيق عايش خويا امين. نزلنا كبديله، ربي ربي يعمل عليك. يا سيدي، 9 درجات الحراره بالنسبه لبدايه هذا الاسبوع. طبعا شويه ان شاء الله في ما تبقى من هذا الاسبوع نعرفوا كان درجات حراره مستقره، ولا فهم بعض التغييرات، ولا فهم بعض الامطار، ولا درجات حراره مرتفعه. هذا كل تبع شويه مع نادي ومعهد الوطني للرصد الجوي ناخذ اكثر تفاصيل. سيناء نتمنى لكم خيوه بنينه، نتمنى ان شاء الله طريق السلامه، نتمنى ان شاء الله ربي يعطيكم ما تمنوا، ربي يفتحها في وجوهكم الناس الكل، وان شاء الله بالتحضيرات الطيبه لكل واحد يحضر في امتحانات الثلاثي الاخير، والا قاعدين تحضروا للبكالوريا. ان شاء الله ربي ينجحكم وربي يجيبكم في الصواب. وما تسمعوا فينا احنا حاضرين لهنا، ان شاء الله انتم باذن الله زاد حاضرين نرافقوكم في صبحيتنا اليوم من 6 ل 9 نتاع الصباح.

36 دقيقة، إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم 3/19 مايو، سحب عابرة باش تكون على كامل البلاد، الريح من القطاع الشمالي بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب باش تكون ضعيفة فمعتدلة، البحر قليل الاضطراب إلى محليا متموج، والحرارة في ارتفاع طفيف. حتى غدوة 24 مايو الحرارة باش تكون في ارتفاع طفيف وتدريجي. تو أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي. Mete

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فل، صباحكم سعادة، صباح الطاقات الحلوة. بما أنه نحن حاليا في آخر يومين من احتفالات الثورة بعيد ميلاده، حاليا الأجواء راهي تميل لترتيب الأولويات، لحسم بعض الأمور كما برج الحمل، رجوع، فما تواصل ومصالحة ممكنة. الثور نهاية مرحلة وبداية مرحلة أهم، وبالتحديد نهار 21 ماي تبدأ احتفالات الجوزاء بعيد ميلاده. هكا الطاقة الحلوة والحظ المزيان والاستقرار النفسي والعاطفي باش يكون ليك انت بالذات يا جوزي. موسم عيد ميلادكم داخل عليكم بالصلح بالحب وبالاخبار الزينه والحصريه. السرطان فما فرصه

0: كيف كيف زيد عنا برج الجدي هي نصيحة حاول ما تشتتش روحك بين برشا مشاريع في نفس الوقت. ادلو فما مصاريف مفيش ممكن تظهر، أما في المقابل عندك فرصة لتحسين دخلك. ونكملوا مع برج الحوت، ما تخليش العناد يضيع عليك فرصة مهمة خاصة في العلاقات والتعاون مع الناس.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. أحلى صباح، كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح.

0: تربح خربج تربح.
1: صباح الفل، صباح النور، اشرقت الانوار، عشان نهاركم اسعد الايام ان شاء الله يا ربي. صباح الرباح، وان شاء الله باذن الله في صباح تربح بعد تقريبا ساعه غير اربعه من توا نجموا تربحوا معنا ان لو دو برودوي جديده ممتاز بنين ومفيد جدا لكم. دونك نجموا تطلبوا 71 113 الف. اخواتي المخربشات، اخواني المخربشين، صباح النور، محلاها شميسه طلت علينا اليوم، ورقم البطاقه اليوم صباح هو التالي: 39 49 77 77 607 66 07. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

0: في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. هيئة الصمود التونسية تعلن أن 6 تونسيين كانوا ضمن المشاركين في أصول الصمود العالمي لفك الحصار عن قطاع غزة، تم احتجازهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى جانب ناشطين من جنسيات مختلفة، وذلك بعد أن اعترض جيش الاحتلال سفن الأسطول في عرض البحر. والهيئة تشير إلى أن التونسيين المحتجزين هم مهاب السنوسي وصابر المجري وحمزة بوزويدة وصفاء الشابي وحسن بوسن وجيهان الحاج مبارك. يأتي هذا التحرك في سياق مبادرات دولية تنظمها منظمات داعمة للقضية الفلسطينية دأبت خلال السنوات الماضية على تسيير قوافل وسفن تضامنية باتجاه قطاع غزة في محاولة للفت الانتباه إلى الأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر. الانطلاق منذ أمس في عمليات بيع أضاحي العيد بنقاط البيع المنظمة التي يشرف عليها المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان بتنسيق مع مختلف المصالح التابعة لوزارة الفلاحة، وذلك في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى. وكان المجمع قد أعلن اعتماد أسعار مرجعية حسب وزن الأضحية، حيث تم تحديد سعر 27 دينارا للكيلوغرام الحي بالنسبة للأضاحي التي يقل وزنها عن 45 كيلوغرام، و 25 دينارا و 800 مليم للكيلوغرام الحي للأضاحي التي يتراوح وزنها بين 45 و 65 كيلوغرام، فيما حدد السعر ب 23 دينارا و 800 مليم للكيلوغرام الحي بالنسبة للأضاحي التي يفوق وزنها 65 كيلوغرام. يأتي هذا الإجراء عقب جلسة عمل جمعت مختلف الأطراف المتدخلة بهدف تنظيم السوق وضمان تزويد المواطنين بالأضاحي في ظروف مراقبة وشفافة. والمجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان يدعو في هذا السياق المربين والهياكل المهنية إلى المشاركة بكثافة في نقاط البيع المنظمة، كما حث المواطنين على التوجه إلى هذه النقاط لاقتناء الأضاحي الخاضعة للمراقبة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه سوناد تعلن تسجيل انقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب اليوم الثلاثاء بجزء من منطقة بومهل وبالمنطقة الحضرية مرناق والمناطق المجاورة لها بداية من 9 ليلا بسبب أشغال لتدعيم الموارد المائية بمعتمدية مرناق. ومن المنتظر استئناف التوزيع بصفة طبيعية تدريجيا بداية من 7 صباحا من يوم غد الأربعاء، وذلك بعد استكمال أشغال الربط التي ستتواصل دون انقطاع على مدار الساعة حسب تأكيد شركة سوناد. عالميا، دراسة حديثة أجراها معهد واستون للشؤون الدولية بجامعة براون تكشف عن أن الأمريكيين تكبدوا فاتورة باهظة تجاوزت 41.5 مليار دولار أعباء إضافية على أسعار الوقود منذ اندلاع الحرب على إيران أواخر فيفريو الماضي، وهو ما يعادل 316 دولارا كتكلفة إضافية على كاهل كل أسرة أمريكية وفق صحيفة فاينانشال تايمز. تقرير سيف الدين المهري.
2: أنفق الأمريكيون أكثر من 41.5 مليار دولار إضافية على الوقود منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وهو مبلغ يكفي لإصلاح شبكة الجسور بالبلاد أو تحديث نظام مراقبة الحركة الجوية، وذلك طبقا لتقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز. الدراسة التي أجراها معهد واتسون للشؤون الدولية والعامة بجامعة براون كشفت أن تأثير الحرب على المستهلكين نتيجة ارتفاع أسعار البنزين والديزل يعادل 316 دولارا لكل أسرة أمريكية. وأشارت الدراسة إلى أن هذا الإنفاق الضخم كان كافيا لتمويل برنامج استثمار الجسور الفيدرالي بالكامل لإصلاح شبكة الجسور المتهالكة في البلاد والبالغة تكلفته حوالي 40 مليار دولار، أو إعادة هيكلة نظام مراقبة الحركة الجوية بالكامل بتكلفة تزيد عن 31 مليار دولار، مما يبرز حجم الفرص الضائعة على البنية التحتية الأمريكية لمصلحة تكلفة الحرب غير الشعبية. ووفق بيانات الجمعية الأمريكية للسيارات، فقد قفزت أسعار البنزين في أمريكا بنسبة قياسية بلغت 51%، مسجلة الارتفاع الأعلى بين جميع دول مجموعة السبع. وجاء هذا التقرير الصادم بالتزامن مع استعداد الملايين في الولايات المتحدة لبدء موسم القيادة الصيفية. الصيفي الأسبوع المقبل، والذي يمثل ذروة الطلب السنوي على البنزين في البلاد، مما ينذر بمزيد من الضغوط المالية.
1: كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والمواد تواصل مع فريق أحلى صباح. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس، أحلى صباح.

0: 7:13 دقيقة. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، صباح الفل والورد، وإن شاء الله نهار مبروك سعيد، وإن شاء الله نهار يا ربي فيه كان الأخبار الطيبة. صباح نور يا ندو.
1: نهارك مبروك أمين، إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. اليوم في على الخوي موضوعنا يهم الاستهلاك متاع التوينسة في علاقة بالدجاج، وخاصة زيد نحكيه قبل عيد الأضحى بأيامات، وقاعدين كل يوم تقريبا في مختلف البرامج نحكيه على الأسعار المشتة والمرتفعة بالنسبة للأسعار متاع الأضاحي في الفترة هذية. هذا يمكن اللي خلى بعض التوينسة اللي في الفترة هذية يمكن عندهم الاستهلاك متاعهم، طريقة الاستهلاك متاعهم قاعدة تتغير شوية، وفما حتى زاد بعض التصريحات للمهنيين في قطاع الدواجن اللي يقول لك انه فما شريحة من التوينسة اللي يمشي نحو اللحوم البيضاء خاصة الدجاج في الفترة هذية، وحتى معناه استعدادا للعيد متاع الأضحى، ويمكن حتى هذية باش ينعكس في الأرقام هذه ما باش نحكيو فيه مع ضيفنا اليوم مشكور حظ معنا رئيس الغرفة الوطنية لتجارة الدواجن إبراهيم نفزاوي. صباح الخير إبراهيم، مرحبا بك.
2: صباح الخير، مرحبا بك، مرحبا بمستمعين إذاعتك، ومرحبا بالضيوف الكرام.
1: مرحبا بك، شكرا لك على قبول تدخل معنا سي إبراهيم اليوم الصباح. كان نحكيو على أرقام اليوم ونحكيو على الاستهلاك في الفترة هذه أيامات قبل عيد الأضحى المبارك، كيفاش تقييمكم الاستهلاك متاع الدجاج؟ هل سجلتوا ارتفاع؟ هل أنه فما تغيير في العادات متاع الاستهلاك في الفترة هذه؟ ويظهر لي حتى كان نحكيو في السنوات اللي تعديت، خاصة مع كل مرة نحكيو على الارتفاع متاع الأسعار متاع الأضحية، فما برشا توينسة اللي يقولك ذاك هو معناتها نمشي في اتجاه أني نستهلك اللحوم البيضاء.
2: بارك الله فيك. بالنسبة طبعاً نجي 3 سنين تقريباً أو 6 سنين قاعدين، حتى كل شيء تغير، كل شيء تبدل يعني. كنا في 3 سنين كنا حتى كونجي نخذوه في عيد الكبير يعني نرتاحه 25 يوم 20 يوم نرتاحه فيها. طبعاً 3 سنين تغيرت المعطيات، تغيرت ولنا تو حتى نرتاحه كان نهارين النهارين اللي المعمول فيهم وبقية نخدم عادي عادي جدا، حتى تو الاستهلاك بالنسبة للمواطن التونسي 90% كلهم ماشيين لحوم الاتجاه إلى اللحوم البيضاء. اللحوم البيضاء اللي فيها أولاً كبير ياسر، فيها رغم فيها أسعار متناول الجميع، تستحنا في استقرار تام بالنسبة للحوم البيضاء، بالنسبة للإنتاج في استقرار كيف أن حتى عملنا حتى مخزونات مخزونات موجودة توا ما كانتش عندنا توا منتفارطة ما كانتش عندنا مخزونات. بالنسبة للإنتاج عندنا 13,445 طن بالنسبة للشهر هذايا، بالنسبة للدانت عندنا 6,500، البيض عندنا إنتاج يومي إنتاج شهري 163 مليون بيضة. بالنسبة للمخزونات عندنا المخزونات توصلنا المخزونات إلى 1,777.2 بالنسبة للجيش، بالنسبة للدانت عندنا 22.3، بالنسبة للدانت أن البيض عندنا مخزون 4 ملايين بيضة مخزون.
0: هل لاحظتوا تراجع استهلاك الدواجن والبيض للتونسي المدة الأخيرة؟
2: شيء طبيعي، تو احنا تو بالظرف اللي 3-4 أيام هذه الجمعة دي اللي قبل العيد يقع شوية انخفاض في السوق، يرقد شوية كذا يحضر الوحم العيد، ولينا تو في عيد كبير ولينا نخدم خير من رأس العام. رأس العام سمي على الجيش، تو ما عادش يسمي على الجيش رأس العام، تو كان تو عيد كبير ولا هو
0: اللي سمي. أنا أقصد بالسؤال اللي معناتها هل الفترة هذية معناتها النقص اللي في الاستهلاك نتاع البيض ونتاع الدجاج اكثر يمكن من العوام اللي فاتوا، معناتها حابين نعرفوا مقارنه معناتها بمقارنتها بالعوام اللي فاتوا، هل الاستهلاك نقص اكثر؟
2: لا نقص، بالعكس الاستهلاك نزيد، الاستهلاك قلت لك 90% تو 90% المواطن التونسي يلتجي الى اللحوم البيضاء، ما عندناش حتى اختيار. تو عندنا 3 سنين ولا قديش قاعده كل عام تنزيد، احنا وصلنا تو الى مستوى تو ان شاء الله بقدره ربي العليم من هنا لاخر شهر لاخر ماي هذايا باش نبدو في جوا، باش نبدو ب 16,000 طن 16,000 طن بعمره ما عملناها في عاد تونس هذيا 16,000 طن حتى لاخر حتى ديسمبر يعني، باش تبقى 16,000 طن هذيا بعمره ما عملناها هذيا بتاتا هذيا تو على ليش؟ على خاطر الاستهلاك تاع الواحد زاد في ارتفاع في ارتفاع، بقينا قاعدين نحايدوا يعني من نجاروا الأسعار، حتى الأسعار في استقرار تام، حتى الأسعار طاحت، الأسعار من 8000 ما مسقفة 8500 حتى 8200 موجود بالنسبة للمستهلكة، بالنسبة للمستهلك 8200 موجودين. تم المقصوص هذاك كيف انا كيف القاد والضر والوحده
0: انا علاش سالتك، خاطر البعض يمكن رجع انه نقص الاستهلاك المده هذيه كان بسبب يمكن انه بون هو سؤال وانت تنجم تعطينا استنتاج، يقول لك فما نوع من انواع الرجيم المده الاخيره اللي ولا ماشي برشا اللي هو ماهوش صحي 100%، اللي هو نظام الطيبات هذا اللي فيه الغاء للدواجن وايضا الغاء للبيض.
2: لا ديك دعايات فارغه لي بان ما صحي. نحن تو احنا بالنسبه لنا احنا كتجار تفصيل، وبالنسبه للغرفه من وكائن كيف نحد باش يمشي المواطن التونسي يمشي يقتدي من نقاط البيع المنظمه، راهي ما يخافش، راهو عندنا حاجات اللي هي أماكن بالذبح العشوائي والذبح اللي في الأسواق والذبح والبيض المعروف في قارعة الطريق، كل هذا كذلك اختره. أما بالنسبة باش ياخذ بضاعة نتاعها وباش يروح للدارة شسمة، ثم بياض ترى تشرف عليه، ثم أمور، ثم تحليل، ثم الدنيا كل ترى العظمة ما تخرج من شسمة من شسمة إلا ما تكون تعدت على 20 تحليل ولا أكثر. الجيش كيف نفس العملية، نفس الدم كيف ما عندناش حاجة، احنا تو امور صحية ما عندنا حتى اشكال بالنسبة لنا احنا، وعندنا اطارات كافة، اطارات وكفة بس نجم تخدم اللي حتى في
1: أوروبا
2: مش موجودة.
1: شكرا لك إبراهيم، يعطيك صحة، واضح جدا وصلت الفكرة اليوم صباح. مشكور على حضورك معنا إبراهيم النفزيوي رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن. إن شاء الله نهارك زين.
3: هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
4: ما أريد شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اللين يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
5: أريد طور عالمك.
6: محليها صباحك مع صباح الناس.
7: صباح الناس
6: هنا وين الاخبار تتكلم، الحكايات والجديد ديما عندك، مع جهين ميلاد تسمع اخبار البلاد. عيش صباحك، عيش صباح الناس، من اثنين للجمعة من تسعة للنص النهار
7: على الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايك فهم.
8: قولي ما نلقاش برومو على ريستو
9: جسيت ماكسيت، ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل، من الاثنين للجمعة مع اوبو منو كريسبي شباتا يولي ب 10900 في عوض 16200، ميلا جس ماكسيت وقولي شلقيت عندك اورانج.
7: كل يوم الاثنين للجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح.
10: الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش، ما اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتين ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
7: ميتيو
0: مباشرة مع دعاء رصد جوي خونا صبحي، إن شاء الله صباحك مبروك سيد.
11: تحياتي قوي أمين ليك ولكل المستمعين بإذاعة موزايك.
0: صباح الورد، محلاها شميسة طالت علينا اليوم، تقصي فسكي قاعد مدة هذي كل نهاري فسكي عن نهار اللي قبله ذولي.
11: نعم صحيح، وبالنسبة لليوم النجم نقوله باش ندخله في منطقة الاستقرار، وبالتالي ارتفاع في الضغط الجوي، تمركز تام لمرتفع للضغط الجوي على بلادنا وعلى كامل تقريبا مناطق شمال أفريقيا، وبالتالي ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، كل يوم عم تزيد شوية درجات الحرارة. اليوم سحب عابر على كامل البلاد، البلاد، ريح من قطاع شمالي بالشمال والوسط ومن قطاع شرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، البحر قليل الاضطراب إلى محليا متموج بخليج تونس، والحرارة في ارتفاع طفيف تتراوح القصوى ما بين 20 و 25 درجة بقرب السواحل والمرتفعات، وما بين 26 و 31 درجة بقية المناطق. اليوم إن شاء الله سجلوا كحرارة قصوى بعد ظهر بتونس العاصمة 26 درجة. يتواصل هذا الارتفاع كذلك يوم الغد، الغدوة إن شاء الله نسجلوا بتونس العاصمة 29 درجة كحرارة قصوى، أعلى من معدلات العادية بقليل معناتها لهذا الشهر. ويتواصل هذا الاستقرار طيلة هذا الأسبوع تقريبا، وتبقى ديما درجات الحرارة في حدود الثلاثينات تقريبا على معظم مناطق البلاد.
0: يا سيدي يعطيك الصحة إن شاء الله هركز على الليل.
11: يعيشك، شكرا وإلى اللقاء. ميتيو
10: عزيزة الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش، ما اكتشفوها على موقعنا عزيزة.تيان ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.

0: 10 minutes chrono. 10 minutes chrono.
1: ليه جعد لو صرفت صباح خير ماكيش
2: صباح الفل
1: شنو كانت عامله من هنا اليوم علاش من
2: لا
1: ما تاخر لحظه انت قاعد تكتب
2: خلينا نزيدك فهم
1: اذا فازي خذ راحتك شو قاعد يكتب لي في العناوين راه تو اخذ كان تفرجوا في الفيديو تفهموا فاش قاعد يعمل كملت كتبت مكي ولا
2: سي
1: بون والله راه جاب بكري ما فهمش واش قاعد يعمل من قبيله انت بلاش قاعد تعمل مكي
2: والله
1: تتكلم في الميكرو
2: هبطت وقعدت نشوف التيترويات
1: شو شوف التيترويات قلت له واش فيهم تيترويات ضايعين وما فكرتش
2: قعدنا نشوف شويه فيديوهات نيمار وكل شيء
1: انا جيت انا كيوتا بس ما عندك فيديوهات لبنى ما عندهاش ما فيش تشوف برا انسان ابعث لها توا بيسيرش والله خذ راحتك مكي باه لو طون اللي راك حناك امور وسي مكي يبعث الفيديوهات لاختنا لبنى باش تبعث لها الفيديو هذيك اللي وريتها لي صباح تاع جوال ارسنال اللي طاح بالله العظيم اسمع انا ما نخبي شيء على المستمعين حسب رايكم شنو الاخبار اللي بدا لي بيه صباح واحنا نحكيو بمكي بعدها قلت تفرجت في حنبع البارح في ارسنال يلعب ضد ارسنال قال لي في ماتش كل قلت انا والله مانيش عاتي وذنيا ما مش عينيا للماتش قال لي فما لقطه ما ليتهاش كالجوال تاع ارسنال اللي طاح وشرطوه طاح خد هذيك شكبتيت انت من الماتش كامل بس يحكي لهم عليها كانت امس عندك فيديو
2: لا حنبع الماتش
1: تفضل خويا
2: حنبع البارحه ضد
1: ارسنال كل شيء كتبت
2: الفيديو عند لبنى كيف وكل شيء
1: بالله لبنى ثبت الفيديو اللي بعثوه قبل ما تعدي ولا شو يطلع يحكي على الفيديو اللي كان يحكي عليه
2: لا لا لا لا نحكيه على حنبع المجبري تو مال الفيديو اللي عندها تو بعد نشوف بيخص نيمار البارحه ارسنال
1: هو نيمار في ارسنال
2: لا هاو جيك نحكي بساعة باش نبداو بحنبع المجبري سي بون امورنا واضحه
1: تفضل خويا
2: في حنبع المجبري ارسنال يقترب من لقب البريمير ليغ على حساب حنبع وفريقه اللي هبط البارح ارسنال حقق فوز مهم جدا ضد بيرنلي فريق حنبع المجبري واحد بلاش يخليه يقترب من لقب البريمير ليغ في انتظار الجوله الاخيره والانتصار في الجوله الاخيره يخلي ارسنال يتوج مرة أخرى بالبريمير ليج. مقابلة نتاع البارح كان فيها حنبع المجبري أساسي مع فريقه بيرنلي كان فما تخوفات المرة فاتت خرج مصاب لكن البارح الحقيقة هجوميا حنبع الأعمال اللي عليه والستات متاعه محترمين جدا من ناحية الهجومية شات مرتين على المرمى مرة خرج المرمى كيف يعني في الليباس في الثلث الأخير البارح الليباس متاعه كانوا صحاح لكن دفاعيا الستات متاعه كانوا طايحين شوية ذاك اللي خلى المدرب متاعه البارح يخرجوا بعد 70 دقيقة لعب ما يكملش المقابلة وهم ولدنا لباس يكون إن شاء الله حاضر معنا في كاس العالم
1: وهذا هو اللاعب الأعلى قيمة تسويقية في المنتخب 16 مليون أورو
2: بالضبط حنبع المجبري دونك واللي نعملوا عليه برشا في المنتخب الوطني التونسي حنبع الماسكوت زاد نتاع المنتخب الوطني التونسي والناس الكل تحبه خاصه كي نحكيوا على جينيراسيون جديده تبع في المنتخب الوطني التونسي وتغرمت بالمنتخب الوطني التونسي ترافر حنبع المجبري دونك مهم برشا انه يكون موجود في المونديال ومهم برشا زاد انه يمثل تونس في البريمير ليغ والعباد تعرف ترافر حنبع المجبري المنتخب الوطني تونس تعرف تونس زاد
1: باه يعرفوا تونس يعرف المنتخب مكي باش تعدينا فيديو ولا شنو اللي بعث لك
2: لبنى
1: شو بعث لك
2: برسم لا مازلنا مادام نحكيو على ارسنال امين ونحكيو على البطوله الانجليزيه خلينا نحكيو على غوارديولا باش يغادر مانشستر
1: سيتي زعما
2: جوستومون هذا هو السؤال اللي يخص غوارديولا مستقبل غوارديولا السؤال اللي طرح هل انه باش ياخذ راحه كيما خذا راحه قبل ما بين البايرن ومانشستر سيتي والا باش يونشيني ديريكتومون العام الجاي نشوفوه في فريق او منتخب لانه حتى قبل تحكي موضوع انه نجم نشوفه غوارديولا في منتخب من المنتخبات
1: وكان
2: لا الريال سي بون مورينيو عاد
1: الاتفاق حصل
2: لا الاتفاق حصل مع جوزيه مورينيو
1: جابوا غوارديولا
2: هو ما حبش يقول لهم مش نخرج من سيتي خد ديجا مازال عام في العقد نتاعو مع مانشستر سيتي لكن بسبب الموسم السنه وبعدت مش بعد برشا البريمير ليج مازال الامل موجود لكن ارسنال تخسر ومانشستر سيتي تربح لكن تربح زوز اطراح اللي مازالوا لها مانشستر سيتي ارسنال مازال لها ماتش واحد لكن صعبت برشا وارسنال اقترب برشا من اللقب وسيتي
1: صعبت الدنيا عندك
2: يتسمى هو اللي يضيع اللقب نتاعو البارح مفاجاه انه بيب غوارديولا قرر الرحيل على مانشستر سيتي من 2016 موجود مع الفريق ستة بريمير ليج سيطرة محلية كلية في انجلترا حقق اللي ما نجم حقه حتى حد مع مانشستر سيتي اللي هو الشامبيونز ليج, سيطر على الكره العالميه غوارديولا يعني الفريق ولا يضرب به المثال. دونك اليوم التخمام ولا في البديل, والبديل الاقرب هو انزو ماريسكا المدرب السابق لتشيلسي. انزو ماريسكا سبق له خدم في السيتي وسبق له انه كان مدرب مساعد مع بيب غوارديولا, ذاك علاش دارت سيتي ممكن ترى فيه الامتداد الطبيعي للفتره نتاع غوارديولا في انتظار المحطه القادمه نتاع غوارديولا اللي هي سؤال الاهم.
1: باه فيديو توا هاي الحمد لله وماش تحقوا حاجه من الابتداء
2: الايام هذه كل امين تقريبا كل يوم قاعدين نعرفوا قائمه المنتخبات المشاركه في المونديال. والبارح الحدث كان قائمه البرازيل, واهم حدث في البرازيل من اشهر التالي مش من توا, هل بس يشارك نيمار في كاس العالم؟ موضوع كان حديث الناس كله, حتى رئيس البرازيل تكلم على الموضوع هذا. والبارح كارلو أنشيلوتي مدرب منتخب البرازيل أعلن على القائمة اللي شهدت تواجد نيمار, وفرحة عارمة كانت في البرازيل البارح بعد إعلان اسم نيمار, لدرجة أنه أنشيلوتي ما نجمش يكمل يسمي بقية اللاعبين مباشرة بعد إعلان اسم نيمار في الكونفيرونس بريس في صالة كبيرة ساعة عملوا في مكان كبير برشا وسبقوها حفلات, وكانت معبية على الأخر الصالة اللي عملوا فيها قصة الكونفيرونس عمومو حتى للناس استوعبت وكملت فرحة بالدعوة متاع نيمار. ومن بعد كمل نيمار اللي يرجع المنتخب البرازيل من 2023 آخر مقابلة كان لعبة ضد اليوروغواي. وبخصوص دعوته كارلو أنشيلوتي قال له في المقابلات الأخيرة لاحظنا أنه نيمار كأخذ النسق واستعاد لياقته البدنية المعتادة, ونتصور أنه نيمار باش يكون لاعب مهم جدا في كاس العالم. واضاف زاده انه حب لاعبيه البرازيل نيمار ينجم يصنع اجواء استثنائيه في وسط المجموعه, لكن بتواجد نيمار القائمه شهدت بعض الغيابات نحكي, وخاصه على جواو بيدرو لاعب تشيلسي 20 هدف في السنه و4 اسيست. انتوني كيف كيف موسم كبير مع بيتيس سيفي 14 هدف و10 اسيست, ذوما ممكن من أبرز الغيابات. كيف كيف متوسط ميدان تشيلسي أندري سانتوس غائب, وحتى حكي عليه أنشيلوتي في الندوة الصحفية. وتياغو سيلفا رغم عمره 41 عام إلا أنه برشا ناس كانوا ينتظروا في دعوته المنتخب البرازيل خاصة بعد الإصابة متاع إيدر ميليتاو, لكن غيابه كان مفاجئ نوعا ما على قائمة البرازيل.
1: به أنشيلوتو أخذ أنشيلوتو يمكي شفيك يمكي قاعد نغزلك ونستمتع
2: صح عليك.
1: شو بصراحة بيناتنا ما هي البرازيل, ما هيش البرازيل تاع العاد,
2: ما هي اي سابري ما هيش
1: البرازيل تاع العاد. البرازيل دي ما تلقى فيها فنيات عالية وليدر, ليدر يكور مش ليدر ورقي ورق كما نيمار.
2: ماركينوس
1: اي شنو ماركينوس؟
2: لا ماركينوس
1: ليه اللي قدام قدام دي ما عندهم واحد كاسح القدام اللي يهز ليكيب معه, فماش مره هذه تقولي فينيسيوس حتى يسلكها
2: يشبروا بعضهم.
1: رودريجو مضروب سيزون كامله, شكون قدام حتى في الميليو شكون؟ باترون ما باترون تقولي نيمار تلعب 20 دقيقه.
2: المشكله وين يعني متى كي تجي تقارن بالاسامي القديمه كي نجي نحكي على رونالدينو ونحكي على ريفالدو رونالدو روماريو غير ما فماش
1: فماش حتى فما اللي ليدر مع تقويم لاعب كاسح فماش توا معناتها تصور الماتش مع الارجنتين هاي كلهم معناتها رجال كبار يكوروا ديانو مراد تحسهم نورمال يربحوها بعد يربحوا البرازيل عادي جدا. باه اختار خبر نكملوا به مكي نظرا لذيق الوقت.
2: باه باش نحكيو على لومومبا باتريس لومومبا.
1: انا وليت في تصويره الفيديو بشكيكه مو متعرفش
2: ليش تصويره في الفرحه نتاع نيمار
1: كهو كلها تلوج فيهم
2: باش نقعدوا نبعثوا لهم كل اخبار التصويره ميسج. بعد ما فريق الكل عارفة تكون باتريس لومومبا الشهر الجاي العالم الكل باش يعرف المناظر الكونغولي الكبير هذا, والفضل في هذا يرجع المشجع المعروف باسم لومومبا واللي كان تذكروا يلبس كوستيوم وعدي ماتش كامل واقف كيما تمثال لومومبا في المدرجات. لومومبا باش يكون ضمن الوفد الرسمي للكونغو الديمقراطية في المونديال, اخبر فرح برشا ناس وجاب طلب من ملاعبيه المنتخب الكونغولي بيدهم, ورئيس الكونغو الديمقراطية شخصيا وافق على سفر لومومبا لأمريكا, والجامعة الكونغولية هي اللي باش تتكفل بكل المصاريف تاع التنقل والإعاشة والإقامة وتذاكر المقابلات متاعه. وفي مبادرة مميزة تأكد القيمة الكبيرة للمشجع هذا في منتخب الكونغو. لومومبا أصبح رمز مش فقط مشجع, بينسور نحكي لهنا عن المشجع لأنه لومومبا الحقيقي هو رمز, وبعد ما كان حدث قاري في جان فيليفيت في كان في المغرب شوالي حدث عالمي في جوان القادم الشهر الجاي في الولايات المتحدة الأمريكية في أقل من شهر.
1: ما زال أقل من شهر ديجا على الكوب دي موند. إن شاء الله بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي من كل قلبي، نتمنى هذا.
2: آمين.
1: نكون واقعين بالله شوية، عيشكم ما نش نستناو في كأس العالم، ما نستناو على الأقل في ملعبية تكور،
2: هذا المطلوب. ما مش حاجة أخرى.
1: أي جيت ما جيتش ما جيتش، ما احنا مقتنعين اللي قاعدين نبنيه في منتخب جديد بملعبية دي جون محليهم، عارفين اللي البول ماهيش كيما كنا نتصوروا. نحنا كنا نتصوروا نجمو نتعداو دوزيام تور، ماهيش مهمة سهلة راه بصراحة الأولاد، ما هو هذا الواقع مكي ولا
2: نحن باش نحاول
1: واقعيين.
2: واللي جا
1: اختار لي انت يا خويا منتخب تنجم تربحوا فاسيلمون، ما تلقاش في البول. تقولي جابون لا يا حبيبي،
2: لا فاسيلمون لا، فماش
1: منتخب. تقولي هولندا تقولي السويد كيف ما تخلينا واقعيين. اما نحب كوره، هما ما فات مع تارينا كونتر دنمارك، كنا نجمو ما تكون نجمو نقدموا طرحنا كونتر دنمارك اللي هي كانت واحده من اللي فافوري في البول. ما تحشنا بكريتو ماتش ريفيرونس، هو ماتش كيما نلعبوا كيما لعبنا
2: كونتر، ما ضيعوش. ترجع الكوب دي موند اللي فات راك رابح فرنسا، عامل ماتش كبير برشا مع الدنمارك وخسرته مع استراليا.
1: معناتها الماتش اللي كان لازمك تربحه
2: اللي كان على اساس انه سيبو مربوح الماتش هذاك. دونك ان شاء الله اولادنا يشرفونا في المونديال، وان شاء الله النتيجه تتبع.
1: يعطيك الصحه مكي، بارك الله فيك. تقابلوا معك 8 في سبور اكسبريس.
0: 10 مينوت كرونو 10 مينوت كرونو

0: تسمع فيا، انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين، جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
1: في ام جي كل يوم عنا ارخص الاسوام، حتى 31 ماي شامبوان بيبي 300 مليلتر ميكسا ب 10490 في 18 دينار و990. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: قربنا لكم أول المنيهلة جيناكم، مرحبا بكم في بيتيكا ليزينغ المنيهلة. بيتيكا ليزينغ تزيد تقرب لكم وتحل فرع جديد في المنيهلة 138 شارع ابن خلدون حي التضامن أريانا. الأكثر معلومات زورونا على بيتيكاليزينغ.ان ولا على رقم الهاتف 70-28-23-94 ولا 70-28-23-95. بيتيكا ليزينغ ديما قريب لكم.
3: مع كل فيمو سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير، مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى. بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة، ومع هدية زيدة. مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك مع تلفزة 43 بوس هدية، والجارانتي والسيرفيس بريفانت مضمونين. هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران.
4: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملافيسا ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الاوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجيو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري
5: تيديج ريكري ولا غوتي داناو ديما معك بالبنة ولي بيانفي. تحب على بوزة فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو، ملا تناوش مع داناو. اقوى ميكس بين جوي وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. داناو تناوش بالصحة.
6: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك، ملا كلم 79-100-1000 وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي.
7: خدمة تحكي لغتي.
8: في مونوبري جاونا بروموات، وفي العيد الكبير نودوكم بأحسن التخفيضات. حتى ال 31 ماي دي غوميز اكسبسيونيل على مستلزمات العيد الكل، من الباربيكيو للفحم لماكينة الحم وحتى مواد التنظيف وليلكترو زادة. هذا وأكثر تلقاوه في الكتالوج الجديد، وهكا جوكم يولي كيما جونا عيادي والكل بروموات.
9: مونوبري ديما معك.
10: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح.

0: ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.
1: صبح تربح.
2: طارق صباح نور.
3: صباح النور.
2: صباح الورد والياسمين. إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. تحياتنا ليك والكلين يطعم بحذاك تصبحوا عليه زادة كيف كيف. ونصبح على كل مستمعينا في بنزرت. دولي قصد ربي في بنزرت جاي لتونس ولا وين؟
3: لا أنا ماشي لسوسة.
2: ماشي لسوسة. إن شاء الله يا سيدي طريق السلامة وإن شاء الله ربي يفتحها في وجهك خويا الغالي اليوم الصباح. وكان جاوبني صحيح تنجم تربح أن لو دو برودوي بنين ممتاز جدا من أهداء جديدة. متفقين؟
3: إن شاء الله.
2: يا سيدي شنية الحاجة اللي عندها ساقين وعندها راس أو ما تحركش تبكرنو؟
3: عندها ساقين وعندها راس وما تتحركش.
2: شربت قهوتك صباح ولا؟
3: لا لا سيئة صباح قهوة ما تحكيش. ما حاجة برقة يعني حشرة مثلا حيوان.
2: قل لي خليقة ولا صنيعة؟
3: هاي مثلا.
2: لا قل لي باش نقول لك.
3: خليقة ولا صنيعة؟
2: صنيعة.
3: صنيعة. عندها راس وساقين ما تحركش.
2: يس عندها راس
3: وسقين. لازم تكون لك اللعبة متاع الصغار هذيك.
2: تتحرك هذيك تنجم تتحرك. حاجة نستعملوها نجموا مرة في النهار نجموا مرتين. نجم نعاود داير بعدي نهار فيها مش خايبة. زاد بكل
3: شوية أخرى تعمل لي كيما شو اسمه هذيك مو هذيك
2: نابولي
3: ولا موزا
2: يعني ولو يعرضوني في الشارع يقولوا نابولي وانا ده مش فاهم على شو يحكيه نسيته. يا سيدي طلع تراند عندكم نابولي
3: والله طلع تراند يا كس كل صبيح نسمعك انا اسمه
2: بفضلك يا غالي اسمع ركز معي. نجم نقيلوا فيها
3: نقيلوا فيها
2: هاي عنده
3: جيستون زعما
2: خيمة تنصب خيمة انت وتقيل لا لا وفي الليل كل ليلة نرقدوا فيها
3: فرش
2: صحيح إجابة صحيحة ولا عندها ساقين عندها راس ما تتحركش. ألف مبروك ليك يا طارق يا بيه
3: عايش
2: يا سيدي إن شاء الله نابولي
3: نابولي
2: طا يعطيك الصحة.
3: فما بوسيبيليتي نعدي ميساج
2: ربي قدر خير تفضل.
3: لا لا ولا لا لا عندنا حاجة بركة في الطريق يعني يعني احنا كنسوقوا جاه ربي امان ريسبكتيو بعضنا حتى كمان ريسبكتيو اللي هي كما يقولون

0: دينار. عملوا ابونمون للباج فيسبوك انستغرام جديدة باش تدخلوا في القرعة ان شاء الله بإذن الله. تنجموا تلقاو غاديك دي روسيت وتصاور نتاع لي بلا بريفيرين تاعكم ممتازين برشا, وان شاء الله بإذن الله باستعمال مايونيز جديدة تشوفوا الماكلة تولي أبن وأبن برشا, وان شاء الله عيدكم مبروك وان شاء الله بن على بن.
1: صباح تربح, ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنا على بنا.

0: العنقود.
1: مراد صباح نور.
2: صباح الخيرات أمين. صباح الخيرات سلطة كيف وكل اللي يسمع بأحلى صباح على أحلى مزيكة فم.
1: اخترنا الشريين مش شريين بتحكينا فيه كل يوم لتوى معك أموره أموره ما تعجبش
2: أمين. رو إذا كان بلاحظوا تو وسلطوا اللي قاعدين يسمعوا فينا تو ويسوقوا يلاحظوا اللي فما ليجمون معناه في حركة مرور في برسة
1: الحمد لله الحمد لله.
2: ولكن الشيء هذا يستدعي منا مزيد من اليقظه والانتباه يطول كيف نراو بعض الطرقات اللي هي ثم فيها تبديلتين تاع سيركيلاسيون ماذا بينا السرعه نتاعنا تكون محدده تكون بطبيعه الحال معتدله وناخذ بعين الاعتبار معناها بقيه مستعملي الطريق اللي يشاركونا في استعملنا للفضاء المروري سينو على مستوى شارع فرحات قشاد على مستوى منوبه نفس الشيء على مستوى طريق حتى واحنا داخلين الى وسط العصر حركه لاحظوها عاديه نقعد في وسط العاصمة على مستوى شارع الهندرة كذلك شارع مدريد ساحة باب الفضلة وإحنا ماشيين إلى ساحة باب سعدون كيف كيف زاد اللحظة حركية فيها عادية ولكن نتوقف من حين إلى آخر خصوصا على مستوى ساحة باب سعدون وإحنا ماشيين عبر شارع 9 أبريل وصولا إلى ساحة القصبة نتوقف بتكون الحركة فيها بداية كثافة في الجولان يمكن زاد فرصة أمين باش نزيد ونذكر مستعملي الطريق خصوصا اللي هم معناها يجيبوا على طريق السيارة واحد وبطبيعة الحال هذا البلاغ اللي نزلته وزارة التجهيز وشركة تونس للطرقات السيارة حول إيقاف معناها الأشغال على مستوى النقطة الكيلومترية 73 على مستوى سيدي خليفة وهذا بطبيعة الحال تحسبا لمعناها ما ستشهده الطريقة هذه من اكتظاظ بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك ولكن في المقابل ماذا بينا رد بان على مستوى طرقات السيارة وعلى مستوى عديد النقاط كذلك اللي سرعة بتاعنا لازم تكون محددة ب 110 كيلومتر في الساعة طبعا مع ترك مسافة أمان كافية مع وضع حزام الأمان بالنسبة للمقاعد الأمامية وكذلك المقاعد الخلفية ورد بان خصوصا على مستوى عديد الولايات اللي بتشهد كثافة في الجولات ومن هنا لغاية تنزيد نذكر معنا في بعض النصائح اللي هي تهم مستعملي الطريق خصوصا في مثل هذه المناسبات
1: واضح يعطيك صحة مراد شان هرك اسعد الايام في لمن
0: كل يوم السنة الجمعة من 6 ل 9 الصباح
3: professionnel du bâtiment de la construction et de l'immobilier موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد مشاركات محلية ودولية احدث مواد وتقنية البناء ندوات وورشات عمل كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم يوميا من 10 صباحا الى 6:30 مساء
4: كل عام تحدي جديد في بلاصه جديده جات اسيورونس مع الجامعه التونسيه للدرجات ترجع لكم بجات بايك تشالنج اديسيون اكسبسيونيل تسكم بين سحر البحر وقوه التاريخ نستناكم نهار الاحد 24 ماي في الموقع الاثري بهرجلة pour une expérience inoubliable avec des circuits pour tous les niveaux 20 30 VTT 55 و 70 كيلومتر صغار وكبار الناس الكل انفيتي ادخلوا قايد على الموقع getbike.in مالا جيب البسكليت وشارك في كومبيت
5: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم فورك ولا فريتوزك بجوده وصوب ما كيفهمش اثنين وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل 5 سنين انت عليك بالحركه وفريغو تكنيك تجيب لك البركه وباللي زوفر على الفيسبوك المدوك
6: فريغو تكنيك تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220
7: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي ان اي سي 0W20 The Challenge مالا شارك معنا وادخل في القرعة واربح 2000 دينار كاربيوران نستناوكم من 18 ماي 5 جوان في محطاتنا المشاركة ولا على الباش فيسبوك وكونوا من الرابحين NIC 0W20 The Challenge فيزي لا بيرفورمانس
8: على خاطر ثقتكم فينا أمانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة بغانت يتطور مع الأجيال مع برشا محبة ودلال ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم والمحبة ما تتقاسش بالسنين المحبة تتقاس بالفرحة في العينين والعشرة هي هي ومع بعض

0: أظن مكملين ثنية بغانت برشا دلال ومازال
1: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD. رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي. تيست درايف السيارات BYD. تيراج أو سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.
2: ديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنه ولي بيان في تحب على بوزت فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو مي لا تناوش مع دناو اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين دناو تناوش بالصحه.
3: À toi, maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
4: صيف السنة العين تستحق تشوف حاجة جديدة والنفسية تستحق تفرهيدة بين جو اسطنبول وشوارعها بحورات فتحية ومناظرها الطبيعية سهريات كوشاداسي ومعالمها الأثرية بالرسمي مل عرض تنجم تعيشه من توا اتريزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج عيش العرض منك ليه وتفرهد وهذا الكل بتسهيلات في الدفع صيف السنة مل عرض في تركيا مع تونيزي بوكينج تجم زادة تكلمنا على 71-124-124
5: ديما نخمم كيفاش نستثمر فلوسي ونكون كابيتال نعمل بمشروع ونخمم على مستقبلي نحلم باش نسافر وندور العالم ونتهنى على روتريتي أسيرونس زيتونة تكافل تقف معاك في كل مرحلة في حياتك avec des solutions sur mesure وبرامج ادخار متنوعة مع لو كونترا ايبارني مثمر والكونترا تكافل مناسب نجم تستثمر فلوسك وانت مرتاح تحقق مربيح وتزيدوا مع الكابيتال اللي عندك وتنقص في الشارج دامبوم تاعك الاكثر تفاصيل وتلبونا على 82 10 80 80 ولا زورونا على zitounatakafel.com مع تأمينات الزيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة
6: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين
7: جسيت ماكسيت Autre là, l'application Maxit m'ta Orange. Ou fi rubrique Win-Win, t'alqa les promos l'kul. Mais l'etnin de l'khmis, عندك 30% remise à les burgers, fi baguette. Mais le jus Maxit ou kul y chelqui. عندك Orange.
8: كل يوم الاثنين الجمعة من 6-9 عند الصباح.
9: يجي وحدنا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين وين تلقاونا بقوة راجعين خدمات جديدة تفرح الزائرين والجو جوين لأكثر معلومات زورونا على الباش فيسبوك توتال انرجي توتال انرجي تقدم لكم ألو كوندكتور
10: ألو كوندكتور ألو كوندكتور
11: صباح النور يا أيمن
12: صباح الفل يا أمين يا صباح الخير عليك وعلى كل الناس اللي بتسمعنا كل الناس اللي في كرهبة كل الناس اللي رايحة شغلها كل الناس اللي بتوصل أولادهم اللي هم خلاص على وشك الامتحانات قربت الدنيا كلها متوتر في شوية توتر وخوف لما إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل أولادنا وكل شبابنا الحلوين إن شاء الله إحنا موجودين دلوقتي في باب الخضرة ويا رب كده يجعل أيامنا خضرة وأيامنا حلوة معنا أستاذ ألفة صباح الخير
13: صباح الورد والياسمين
12: لاباس عليكي
13: الحمد لله
12: الابتسامه الحلوه اللي على الصباح
13: يعيشك انت احلى رأي. انت احلى
12: الله يبارك حضرتك بتشتغلي ايه
13: انا نخدم قايمه بمعهد
12: قايمه بمعهد
13: أي.
12: مدرسه يعني ولا قايمه
13: انا نأطر تلامذة ونوجههم ونتلهوا بيهم في كل مشاغلهم والاحاطه كامله للتلميذ
12: وده ولد حضرتك اسمك ايه
14: ادم
12: ماما بتذكر لك ولا بابا اللي بيذاكر
14: بابا
12: لا والله انت رايح حلو مع ماما ولا بابا
14: مع ماما
12: قول الصراحه ما تخافش
14: مع ماما
12: في ضرب ولا مفيش ضرب
14: مفيش
12: يا والدي قول ما تقلقش
14: ولا ما في
12: وانت بتذاكري له تمام
13: اي الحمد لله اللي هي بيه وان شاء الله ربي يوفقه بكالوريا سنة
12: غدوه عندهم تقريبا امتحان
13: غدوه امتحان اعلامي غدوه البراتيك كذا
12: يا رب بالنجاح والتوفيق مدام ألفة والله مسيو تمام صباح الفل
15: صباح الورد
12: يا
15: رب يفضلك ان شاء الله عيدك مبروك وان شاء الله ديما حيين وزيد ديما في الاحلال
12: الله ينور عليك والله عيله زي الفل كلكم بتضحكوا
13: احنا جيتنا محليها فرصه معناتها باش نشاركوا
12: ربي يخليك يا مدام
13: في ايمن نحبه برشا ولا ايمن هيك اللي ديما نسمعه في موزايك يوميا في الكهرباء موزايك
12: تسمعين انا ايمن انا ولا ايمن اللي في الاستوديو ايمن جاره ايوه حلو الاسم ايمن جاره أنيس.
13: أنا متكت أنيس أنيس جارة
16: أنيس جارة
13: أمين أمين أمين أمين أمين جارة
12: ربي فضلك أختي إن شاء الله من حسن
13: أخلاقك
12: إن شاء الله وحسن ذوقك به أيمن بسرعة البركة
17: أوكي إن شاء الله مدام ألفا الكهرباء الغير مؤهلة لنقل أشخاص على عربة غير مؤهلة لذلك يعرضك لخطية مالية قديش مدام ألفا
13: قديش مسيش نستعين بزوجي
17: نستعين بزوجك ماشي أوكي تفضل يا أستاذ
15: المفروض الخطية هذه بين 100 و200
17: بين 100 ما تنفعش 150
13: إن شاء الله يعني أي ما نعرفش 150
17: طب حضرتك قيمة
13: قيمة بمعهد
17: طب والقيمة بمعهد تنفع تزغرط ولا صعب شوية الزغروطة متعلمة الزغروطة صباح الفل وألف ألف مبروك
13: يا عيسك يبارك فيك يا عيسك
17: حلوين 200 دينار قبل العيد
13: يا ربي يخليك يا عيسك ربي يخليك
17: إن شاء الله ينجح لك آدم وينجح أولادنا كلهم وربنا يكرمك
15: أولادني
12: صدعك أنتوا
17: أيمن يا عم هو
12: أنيس اسمي أنيس
15: أنتوا أمين
12: أمير
13: في أمين بارك الله فيكم الكل
12: ربي فضلك أختي الغالية يعطيك صحة خالد يعطيك صحة على أيمن بارك الله فيك شوية آخر 8 موعد الأخبار ورياضة سريعة مضغوطة
18: يجي وحدنا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين وين تلقاونا بقوة راجعين خدمات جديدة تفرح الزائرين والجو جوين لأكثر معلومات زورونا على الباش فيسبوك توتال انرجي توتال انرجي قدمت لكم ألو كوندكتور
19: ألو كوندكتور ألو كوندكتور

0: مصرف الزيتون. واحد فينا عنده قيم يمشي عليها ومبادئ يعلى بيها وتعطي قيمة لكل واحد فينا. القرار اللي بدل حياتك ما يكونش كان عاطفي، يكون محسوب. كي تنظم خدمتك وتحدد الحاجات متاعك بوضوح، تنجم تحس كان بالأمان وفي كل خطوة. السيارة اليوم ماهيش وسيلة، هي وقتك مع عائلتك وخدمتك كيما تحب من غير توتر من مصاريف. وبالنسبة للي حاب يخطط على بكري ويختار طريقة تناسب وضعيته، فما حلول تمويل تعاونك باش تنجم تشري سيارتك بخطة واضحة. تنجم تتمتع بتمويل سيارة يوصل حتى 80% من سوم الكهرباء وترجع بالاقساط اللي يناسبوك. مع تمويل سيارة اليوم وغدوة إن أمنوا ونحقوا. وما تنسوش إنه القيم اللي بالدنيا ما سلموش فيها وما نقدموا إلا بها.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: نهارك زين مع مصرف الزيتونة.

0: في ام جي كل يوم عنا ارخص الاسوام حتى 31 ماي شامبوان بيبي 300 مليلتر ميكسا ب 10490 في عوض 18 دينار و 990. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
1: أوه، هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
2: ما أريده شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما يريده، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
3: أريده طور عالمك.
4: منير انا ما عادش نجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهز شيء.
5: وين يا مدام تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء.
6: وين لقيت لكم اسهل حل مع فريجيدير وكونجيلاتور تيليفونكن، تمتع باقوى تكنولوجيات التبريد، الرانجمون براتيك والايكونومي دينيرجي، لو ساعه والمتانه والكارانتي 3 سنين، وهذا الكل باعز سوم مع تيليفونكن. سهلها تسهل.
7: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6:30 مساء.
8: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملافيسا ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الاوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
9: Tout ce que vous connaissez s'inverse et quelque part un futur s'éveille sur quatre roues. XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents, équipés d'IA, de conduite assistée et de technologies de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng, the future of mobility.
10: انتي اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انتي كيما انتي. فروزي قلك كيما لا انتي.
11: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من الأكلم 79 100 ألف، وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي.
12: خدمة تحكي لغتي.
13: مع توبنات كل طرح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخيد راكوردومون بلاش ولا ابغريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية ادخل على توبنات.تن ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توبنات. عيش جو الكورة من الدار.
14: توبنات very fiber people.
15: تدلل تدلل
16: حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الاسواب على لوازم العيد الكل، من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع على الكتالوج جديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
15: تدلل
17: جيون ايام دللنا.
18: تحب تحل باتيسري بوشري سالون دو تي ولا ريستوران؟ علمية سي لا ميور ريكومونداسيون. افيك اون اكسبيريونس دو 55 ans نعاونوك من الكونسيبسيون حتى لانستالاسيون و 100% ساتيسفاكسيون كليون. نو تكنيسيان سون لا 7 جور سور 7 ا تو مومون. علمية في اكثر من 20 بلاد من فرنسا للبنين، حرفائها الكل متمنين. تظهر لك اغلى شويه مكي تحسبها صحيح لسلعتك ما تختارها كان هي. علمية عتبه البركه بداو بها جدود وماتيريالها لتوا موجود.
19: Almia, le partenaire des professionnels exigeants. 31 57 33 33 ou 72 44 07 58.
20: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
21: صباح الخير واهلا بكم الى موجز الاخبار.
0: المصالح البلدية تشرع في تطبيق أحكام المنشور المشترك الصادر عن وزيري الداخلية والمالية والمتعلق بضبط الصيغ وإجراءات تسوية وضعية المنقولات المحجوزة والمودعة بالمستودعات البلدية، وذلك تنفيذا لمقتضيات الفصل 82 من قانون المالية للسنة الحالية بهدف تخفيف الضغط على مستودعات الحجز والإيداع التي بلغ أغلبها طاقة الاستيعاب القصوى. ومن أبرز مقتضيات إجراءات التسوية الحط الجزئي من مبلغ المعاليم المستوجبة بعنوان الحجز، حيث يطالب أصحاب المنقولات بدفع 30% فقط من مجموع المعاليم البلدية المستوجبة والموظفة إلى حدود تاريخ التسوية والرفع الفعلي، مقابل التخلي آليا عن 70% المتبقية شريطة إتمام العملية قبل موفى ديسمبر 2027. وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي لهذيلي يشدد على ضرورة الإسراع في إعادة توظيف العقارات الدولية المسترجعة وتحرير الحوزة العقارية لفائدة المشاريع العمومية. ووزير أملاك الدولة يدعو خلال اجتماعه بالمديرين الجهويين لأملاك الدولة والشؤون العقارية بباجة وجندوبة وسليانة والكاف إلى تكثيف أعمال الاختبار المتعلقة بالعقارات المعنية والترفيع في نسق تنفيذ برنامج الجرد والتقييم للأصول الثابتة المادية للدولة. وزارة الصحة التونسية والروسية توقعان اتفاقية تعاون لتعزيز الشراكة في القطاع الصحي بين البلدين، وذلك على هامش مشاركة وزير الصحة مصطفى الفرجاني في أعمال دورة 79 لجمعية الصحة العالمية بجنيف. ويركز برنامج التعاون على التكوين الطبي والطب عن بعد والصناعات الدوائية والطب النووي والبحث العلمي، إلى جانب تبادل الخبرات بين المؤسسات الصحية والجماعية في تونس وروسيا. عجز الميزان التجاري الطاقي يسجل إلى موفى مارس شبه استقرار، إذ بلغ 2969 مليون دينار مقابل 2983 مليون دينار في السنة الماضية، فيما لم تتجاوز نسبة تغطية الواردات للصادرات 18% خلال الفترة ذاتها حسب المرصد الوطني للطاقة والمناجم. جمعية حماية الحيوانات بتونس تدعو إلى تنظيم وقفة احتجاجية السبت القادم 23 من ماي أمام مقر مجلس نواب الشعب للمطالبة بوقف عمليات قتل وقنص الكلاب السائبة في الشوارع، مع الدعوة إلى اعتماد حلول أخرى كالتعقيم والتلقيح. عالميا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن القوات الأمريكية باتت على أهبة الاستعداد لشن هجوم شامل وواسع النطاق في أي لحظة إذا فشلت المفاوضات مع طهران، بعد إعلانه تأجيل الهجوم العسكري الذي كان مقررا اليوم الثلاثاء بعد اتصالات أجراها مع قادة من الخليج طلبوا منح المسار الدبلوماسي فرصة إضافية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد الآن مع مكي في سبار إكسبريس. إلى اللقاء ودمتم بخير.
20: الأولى في تونس.
21: مع أريد في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريد وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
3: أريد طور عالمك. سبور
22: إكسبريس. صباح النور، مرحبا بكم في سبور إكسبريس. باش نحكي على عودة نيمار المنتخب البرازيل وعلى مغادرة غوارديولا للسيتي، لكن قبل البداية مع أخبارنا في تونس وكاس تونس تحديدا وشركة للمكلفة بالفار بدأت في تركيز المعدات متاحة في ملاعب وحجلة وساقيت الدير، وبالتالي رسميا كل مباراة ربع نهائي الكاس باش يتلعبوا بالفار وفي الملاعب تاع الفرق المعنية. نذكر بالبرنامج غدوة ماضي 3:30 نادي صفاقسي الملعب الجيبسي، وفي نفس التوقيت كيف كيف تلعب مباراة ترجي جرجيس ضد النادي البنزرتي. إنها الخميس الدفعة الثانية في بوحاجلة من 3:30 بعث بوحاجلة الترجي الرياضي التونسي، وفي ساقيت الدير التقدم الرياضي بساقيت الدير ضد شبيبة العمران. ملاعبي الفرق المشاركة في كاس تونس والمدعوين لتربص منتخب أقل من 23 عام ومنتخب أقل من 20 عام تم السماح لهم بالمشاركة مع فرقهم بعد يلتحقوا بالمنتخب. في المقابل بالنسبة لمنتخب لول أيمن دحمان ومحمد أمين بن حميدة يغيبوا على مقابلات سيسس والترجي ودخلوا في تربص المنتخب اللي انطلق البارح. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم الأقل من 17 عام يلعب اليوم مع 8 متاع الليل مباراته الثالثة في الكان، مقابلة باش تكون ضد أثيوبيا. في نفس الوقت المغرب البلد المستضيف تواجه المنتخب المصري، مقابلة مطالب فيها المنتخب الوطني التونسي بالانتصار للتأهل برج المونديال، بما أنه قبل مباراة اليوم مصر والمغرب كل منتخب عنده 4 نقاط وتونس وأثيوبيا عندهم نقطة واحدة. البارح انطلق تربص منتخب أقل من 23 عام والمدرب أنيس بوجلبان كان موجود في التربص هذا وما زال لحد الآن يواصل مهامه، لكن حسب ما صدرنا أنيس بوجلبان متمسك بالمغادرة بعد التربص هذا وثلاثة مدربين عرضوا خدماتهم لخلافة أنيس بوجلبان. البارح في مقر وزارة الشباب والرياضة صار اجتماع في الأندية المعنية ببرج صعود للرابطة المحترفة الأولى ومع ممثلين على الرابطة والجامعة، وتقرر أنه المقابلات يكونوا بالفار ومنقولين تلفزيين. مبدئيا 25 مايو مقابلة نصف نهائي البراج، نادي حمملم ضد مستقبل قصرين والملعب الجيبسي ضد اتحاد تطاوين، والنهائي نتاع البراج مبرمج نهار 30 مايو في ملعب محايد. بالنسبة للموعد 25 مايو، علاش قلت مبدئيا؟ لأنه الموعد هذا في صورة انسحاب الملعب الجيبسي من ربع نهائي كاس تونس. في كرة السلة وفد النادي الافريقي سافر اليوم الرواندا وين يشارك في المرحلة النهائية من مسابقة البال. النادي الافريقي يلعب الدور ربع نهائي ضد الاهلي بنغازي الليبي نهار السبت مع ماضي ساعتين، ان شاء الله بالتوفيق الممثل تونس في المسابقة هذه. بيب غوارديولا باش يغادر السيتي بعد 10 سنوات مع الفريق وعام قبل نهاية عقده، والبديل الاقرب هو المدرب السابق لتشيلسي والمدرب المساعد السابق لغوارديولا في السيتي انزو ماريسكا. قائمة منتخب البرازيل للمونديال شهدت عودة نيمار الغائب على القائمة من 2023 وفرحة عارمة في البرازيل البارح رافقت توجيه الدعوة لنيمار ومشاركته في المونديال مقابل غياب مفاجئ لجواو بيدرو. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فامبونات، نخليكم مع أمين وكامل فريق أحلى صباح.
21: ما أريد في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير، ألعب على ما أريد وإلا كليكي على اللين ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
3: أريد طور عالمك
1: أحلى سباح

0: بعده جات اللحظة باش انت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانوا فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
1: اريد طور عالمك. موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
2: 8:15 دقيقة جدا نهاركم زين الناس الكل. تقريبا في 24 ساعة اللي تعديت مختلف وسائل التواصل الاجتماعي تحكي على تراجع شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل حاد، ونسبة تأييد الرئيس الأمريكي اللي يعتبروها انخفضت إلى أدنى مستوى لها في ولايته الثانية. هذا حسب استطلاعات رأي اللي تنشرت البارح الاثنين. استطلاع رأي اللي قامت به صحيفة نيويورك تايمز كشف أنه الوضع الاقتصادي هو اللي خلى اليوم ترامب هو اللي دفع زيادة ترامب لإعادة انتخابه، ولكن الفشل متاعه في أنه يقوم بكبح التضخم وتداعيات متاع الحرب الإيرانية خلوا الناخبين يكونوا ضد. واستطلاع الرأي هذا يرى أنه 37% من الناخبين يوافقون على أداء ترامب الوظيفي بانخفاض يعني تقدروا 3% عن الاستطلاع الأخير اللي كان في شهر جانفي. وزيادة مازالوا الجمهوريين يقوموا بدعم الرئيس الأمريكي بشكل عام 69% من المستقلين، وهي كتلة تصويت أساسية دونك هي اللي باش تخلي أنه الحزب الجمهوري مطالب أنه يحفظ ويخلي سيطرته على مجلس النواب في نوفمبر. ما يوافقوش جوستومون النسبة هذية على ترامب، وهوني نحكيه على زيادة بنسبة 62% مقارنة بآخر استطلاع رأي حسب صحيفة نيويورك تايمز. فإنه 64% من الناخبين ما يوافقوش على تعامل ترامب مع الاقتصاد، و 69% زادا ما يوافقوش على كيفية تعامل الرئيس مع قضايا تهم التكلفة متاع المعيشة. يتوافق هذا زادا مع استطلاع رأي آخر قامت به شبكة سي بي اس نيوز نهار الأحد، اللي تقول أنه 65% من سياسات ترامب تفاقم الوضع الاقتصادي على المدى القصير. وزادا من بين الجمهوريين 37% عبروا عن استيائهم من تعامل الرئيس الأمريكي مع التضخم، وني نحكي على زيادة قدرها 11 نقطة مئوية منذ شهر مارس. من جهة أخرى فالوضع الديمقراطي ماهوش أفضل حاليا، لأنه 44% من الناخبين الديمقراطيين يقولوا أنهم ماهمش راضين عن الحزب متاعهم، ونسبة الراضين 26% فقط حسب نيويورك تايمز. في المقابل 23% فقط من الجمهوريين يقولوا نفس الشيء عن الحزب الجمهوري. هذا زاد ذكروا أنه مازالوا الناخبين الديمقراطيين متخوفين من أنه الحزب ماهوش باش يتصدى الرئيس الأمريكي بما فيه الكفاية، حتى مع دعوة كبار قادة الكونغرس إلى حرب قصوى بين ظفرين ضد أجندة ترامب. هذا اللي خلي زادة أنه 35% من الأمريكيين يقولوا أنه عند الديمقراطيين اليوم طريقة ونهج أفضل تجاه الاقتصاد، مقارنة ب 31% اللي يعتقدوا أنه الجمهوريين هما الأفضل. إذا حسب شبكة سي بي اس الاتجاهات اليوم كلها اتجاهات الاستطلاعات متاع الرأي تشير إلى أنه ترامب قاعد يدفع من شعبيته ثمن الحرب مع إيران. وبحسب نيويورك تايمز فإنه 65% من الناخبين ما يوافقوش على الطريقة اللي يتعامل بها ترامب مع الحرب. أقل من ربعه يقولوا أنه الصراع كان يستحق تكلفته البالغة 29 مليار دولار، واللي هي مازالت قاعدة تتزايد. و 64% من الأمريكيين يروا أنه أصلاً الخوض في الحرب مع إيران كان قرار خاطئ جداً، بما في ذلك 73% من المستقلين. كانت هذه موبايل نيوز. بالنسبة اليوم تنجموا تعودوا تفرجوا فيها على الباجة. أحلى صباح باي موزاي كفان.
1: موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
0: مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانوا فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
1: أريدو طور عالمك. أحلى صباح. القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباس وزاده وزواده، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
3: الكمار الذهبي تحتفل بدورتها الثلاثين وتواصل رحلتها في دعم الأدب والرواية التونسية. جوائز الكمار الذهبي من أبرز أهم التظاهرات الثقافية اللي تحتفي بالأدب بصفة عامة والرواية التونسية بصفة خاصة. 3 عقود تم تتويش فيها أكثر من 185 رواية باللغتين العربية والفرنسية من طرف لجان تحكيم مختصة ومكونة من أهم الأكاديميين والناقدين والمبدعين في المجال الأدبي في بلادنا. النجاح هو نتيجة إيمان تأمينات كومار بأهمية الدور الاجتماعي للمؤسسة الاقتصادية، وفي هذا الإطار تحيي تأمينات كومار هذا العام تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية الدورة 30 لجوائزها الكومار الذهبي.
4: Tout ce que vous connaissez s'inverse et quelque part un futur s'éveille sur quatre roues. XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents équipé d'IA, de conduite assistée et de technologie de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng, the future of mobility.
5: أوه، هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
6: ما أريدو شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
7: أريدو طور عالمك.
8: أجيل إنرجي توفر لك في الكام متاحة NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
9: القشرة ما زلت تقلقك؟ الحل القشرة مع Head & Shoulders بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. Head & Shoulders، القشرة مش باش ترجع بالكل.
10: تحب تشري كهربا فورد من غير تسبقة؟ اليوم مصرف الزيتونة وألفا فورد يوفروا لك عرض استثنائي وممتاز ويمكنوك من تمويل إيجارة 100% ويهديوا لك 5 انتروتيان. اشري فورد واتمتع بالقوة والرفاهية اللي فيها. المزيد من المعلومات اتصلوا بنا على 71-100-601 أو زوروا موقعنا ford.com.tn.
11: قولي ما نلقاش برومو على غيستو
12: جسيت ماكسيت؟ ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو منو كريسبي شباتا يولي ب 10900 في عوض 16200. مين جس ماكسيت وقل لي شلقيت عندك اورانج.
13: كل يوم الاثنين للجمعة من 6-9 متاع الصباح
14: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي. تابع تيك نيوز باي تي تي وعرف أخبار تكنولوجيا ولنوفوتي.
15: ميتا بلاتفورمز اللي عندها فيسبوك وانستغرام دخلت في مشكلة جديدة مع أوروبا. الاتحاد الأوروبي قال البلاتفورم هذوما ما همش قاعدين يحميو في الصغار كما يلزم، عخاطر ديما فما صغيرات تحت 13 سنة ينجموا يدخلوا ويعملوا دي كونت بسهولة، والمشكل مش كان في العمر أما زيدا في المحتوى وفي الداتا متاعهم. القانون الجديد في أوروبا Digital Services Act يفرض عليهم كونترول أقوى يكون عندهم، يعني مش كان تكتب دات دونيسانس أكهو، يلزم فيريفيكاسيون أقوى وحماية أكثر للأطفال، وإلا العقوبات نجم تكون كبيرة برشا. السوشيال ميديا ما عادش اسباس كان للديفيرتيسمون ولا للبارتاج، وخاصة وقت اللي يتعلق الموضوع بالصغار. والسؤال يبقى، هل التكنولوجيا تنجم تحمي ولا لازمنا احنا زادا نكونوا واعين اكثر؟ عطينيكم جديد وتوا باش ندوكم بالمفيد. تك نيوز مع اتصالات تونس قصر المسافة مع اوفر حج. سافر لبيت ربي وانتي متهني انك نجم تسمع صوت عائلتك وتشاركهم كل لحظة من الحج من غير ما تخمم في السوق. ب 30 دينار اكهو تمتع ب 5 جيجاوات انترنت باش تكونكتي مع العائلة والاحباب وتقبل مكالماتهم بلاش. والفاليديتي 90 يوم كاملين. مع اوفر الحج متاع اتصالات تونس سافر للحج وانتي متمان. تك نيوز باي تي تي. مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي.

0: الشيء اللي تسمع فيه. أنا فروزي صاحبك الجديد، كيفك أنت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين، جو ليك أنت كيما أنت، فروزي قل لك كيما لا أنت.
1: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنية البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 مايو بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا الى 6 ونصف مساء.
2: في مونوبري جونا بروموات، وفي العيد الكبير نودوكم باحسن التخفيضات حتى 31 مايو. 4 رولو بابي اسويتو ليلا ب 8990 مليم اكاو، ومعاهم 2 رولو بلاش، وهكا جوكم يولي كيما جونا عيادي والكل بروموات.
3: مونوبري ديما معك.
4: تيداج ريكري ولا غوتي دناو ديما معك بالبنة ولي بيان في. تحب على بوزة تفيدك ولا تفرشيك اون ذا جو، ملا تناوش مع دناو. اقوى ميكس بين جوي وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
5: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
6: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
7: صباح الفرحة أبراج، صباح الطاقات الحلوة والإيجابية، إن شاء الله تكونوا لاباس والحظ مويتيكم. إيش مازال نحكيوا على 3 أيام وتبدأ احتفالات الجوزاء. 3 أيام وبرج الجوزاء يستقبل أعيد ميلاده، راهو الطاقة معك باش تكون أخف وأحلى ليك أنت، خاصة زادة معك زوز أبراج اللي هما ميزان وبرج الدلو. أنتم راكم الأبراج المختلفة، أصحاب الأفكار اللي مستحيل تتوقعها منهم، داخلين على أيامات فيها الحركة، تعارف، ضحك، لما وبدايات جديدة. وحتى لو كان رانا حاليا نحن في آخر أيامات عيد ميلاد برج الثور، رانا مكملين معاكم موسم عيد ميلادكم بالدليل والفرحة، خاصة نحكيو مع زوز أبراج اللي هما العذراء والجدي. راهو الفرحة والنجاح جايكم بالخطوة بالخطوة، مش وحدكم عنا زيدة ناريين كيما الحمل أسد برج القوس. الطاقة اللي فيكم تخلي أي بلاصة تنوروها تزيد تحلى، ومفيش أحلوة من إنسان الحقيقة عزيزة على القلب. وانت يا برج السرطان، عقرب برج الحوت، ريتو بعد هيك التعب وخيبة الأمل، راهو حب جديد يبان، والراحة النفسية باش تكون أول علامة الحب كبير. وشوفي جنقلكم منيش نحكيو على علاقة متاع تضيع وقت، ليه نحكيو على علاقة موزونة ولمة الفرح، إن شاء الله نحن نقوله تكون على قريب.
5: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
6: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. أحلى صباح،
0: أحلى صباح،
6: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح.
8: 8:32 دقيقة على موزايكا فام، إن شاء الله صباحكم مبروك سعيد، وإن شاء الله بإذن الله موافقين وطريق السلامة لكم الكل. غو بونجور نادو، صباح نور.
9: غو بونجور أمين، نهارك مبروك، وإن شاء الله الناس الكل نهارهم زين اللي يسمعوا فينا. موضوع مهم اليوم نحكيو عليه يهم الكلاب السايبة، لكن باش نحكيو زادة على اليوم مطالبة بوقف عملية القتل وقنص الكلاب السايبة في الشوارع، ودعوة إلى اعتماد حلول إنسانية كما التعقيم أو التلقيح. هذا ما دعت ليه جمعية حماية الحيوانات تونس اللي زادة دعت إلى تنظيم وقفة احتجاجية باش تكون نهار السبت الجاي 23 مايو في أمام مقر مجلس نواب الشعب، وهذا انطلاقا من 11 متاع الصباح تحت شعار لقح عقم ما تقتلش. مشكورة ضيفتنا حاضرة معنا، عضو جمعية حماية الحيوانات بتونس أمينة تريقي. صباح الخير، مرحبا بيك.
10: صباح الخير، صباح عليكم،
9: عايشك، مرحبا بيك، شكرا ليك امين على قبول التدخل معنا.
10: مرحبا مستمعين مزيكا كافيه،
8: مرحبا،
10: عايشك امين، شنو
8: الحمد لله به. موضوع ولا متواتر جدا، خاصة نذكر انه فما تقريبا 10 ايام التالي يبدو انه فما حالة وفاة صارت بسبب معناتها كلب قدم شكون ومرض من بعد توفى.
10: اكزاكتومون، طفل صغير مالوغوزمون، ربي يرحمه، ان شاء الله ربي يصبر عائلته.
8: باش نقول علاش قاعدين نحكيو على الموضوع، خاطر فماش واحد فينا شكون مثلا يخرج قدام داره ما يلقاش، ولا معناتها اون موت نتاع كلاب موجوده، ساعات شكل اختار ساعات ليه، بين الآراء إنه نوكلوهم ونتلهو بيهم ما هم كان بلغتنا نحن هاي شبك ما معتها أبريتو واحد يعمل في الخير بين إنه يقولك ليه ما توكلهمش خاطر بشي وليه ويتلموا أكثر وليه وش نجمه شكله اختر ودايرة قلنا لينا شنو حصل حتى على سلامة المتساكنين ما هوش الميليو الحقيقي نتاعهم إنه مش يعيشوا بالطريقة هذه بين يقولك ليه يلزم بلدية تدخل ويلزم يتم التخلص منهم بين يقولك ليه يجب تعقيمهم ولا أخذهم من طرف جمعيات معناتها الحق الآراء ماشية وتختلف أكثر
10: exactly يعني en fait توا في تونس فماش حمى ما فيهاش على قليله على قليله 20 كلب مالوغوزمون تحل دارك تخرج تلقى الكلاب ما هي الحاجه هذيا طبيعيه جدا في ان العباد في الدوله والعباد ماهمش قاعدين يقوموا بواجبهم كوم يفو دونك الدوله مالوغوزمون ما عندهاش لي مويان باش انها تعاقب وتلقح نحن هذاك علاش كجمعية كمجتمع مدني قررنا أن ندخله وباش ننسيه حملة تعقيم وتلقيح على حساب الجمعية باش نحاول نقصه لماكسيمون بوسيبل والعباد إن شاء الله تعاون وتتفاعل معنا
9: ربي إبنا سمحني عندك فكرة قديش الكلفة مثلا لتعقيم كلب أو لكسخاسيون بتاعه معليها
10: لك بوغ اون فيميل دونك لانسا نعملوا لها ستيريليزاسيون تتكلف في حالة 250 دينار وسكر ما بين 180 و 200 دينار
9: داكوغ واضح دونك باش هكاك نكونوا عندنا فكره معناتها حتى اللي يحب مثلا يعاون ما كمان برشا فلوس معناتها نتصور فيو لو نومبر معناتها يلزمكم اليوم انتم بيتكم كجمعيه
8: الناس اللي تحب عدد الكلاب السائبه اليوم قداش ولا
10: شنو سامحني
8: عندنا فكره على عدد الكلاب السائبه اليوم قداش في تونس ولا
10: الحقيقه لا ما عنديش
9: فماش ارقام
10: انا بيجي معناها اتصلت ما فماش ارقام معينه انا اتصلت بيجي بالانستيتو باستور حبيت ناخذ نابغ معناها باش نعرفوا باش نعملوا دي زيتود سانتيفيك مع لي فيتيرينير وكل شيء ما عندناش مالوغوزمون الاحصاء هذا ماهوش موجود في تونس اللي هي حاجه راهي ماهيش طبيعيه اللي احنا عندنا معناها المشكل هذايا نورمالمون راهو فما دي كوميتي يتعاملوا فما معناها دي ستاتستيك باش تعرف انت شنو هي الخطه اللي باش تعتمدها
8: ما نحبش نكون انتباعي اما راهو ساعات حتى بعد ما تتم عمليه قنص تقول سي بون ها موفي معناتها بعد 4-5 شهور ترى النومبر معناتها رجع اكثر ويزيد كريمه معناتها يزيد يكبر اكثر
10: على خاطر ما عمره لكن حل القنص انت اليوم تقتل كلبه ولا يا خوي انت تخرج على تقتل 10 خاطر انت باش تعمل ضربه من الاول الكلاب الاخرين واحد باش تقتل صحيح اما الاخرين باش يخافوا من الكرتوش باش يمشيو يبعدوا يتخبيوا دونك انت قتلت 10 اليوم اونتروتون فما 1000 تولدوا دونك سي نورمال وحاجه اخرى امين اللي نحن مثلا صارت لنا في تيريتوار معين مانيش باش نسمي البلايص
8: مي علاش ما تحبش تسمي البلايص
10: بي تنسمي بلديت انا مثلا قبل خدمت في سنتر دو سيريليزاسيون مع بلديه حلق الويد دونك عملنا سنتر من 2020 حتى 2023 بعد سكر مالوغوزمون على خاطر ما صاروا مشاكل في معنا في رؤساء البلديات دونك السنتر سكر دايغ انا نداء هذايا للبلديه انا مستعده كجمعيه اني جوغياكتيف هالبروجي هذايا ونصرف عليه مثالش كان لازم ونخلينا نرجعوا نعقموا ونلقحوا معناها خاطر مش معقول هكا توا تينا بيدي ساعات وليت نخاف انا نحب الكلاب وكل شيء
8: اي بالله مدام انا راني معاك في هذه معناتها نشاطرك الراي 100% انا ضد انه نقنصوا الكلاب اما ضد انه يعيشوا في في في مليو مش نتاعهم وانهم يوليوا يقلقوا المواطنين ولا صغير ولا كبير ولا تنجمش تخرج راه في الليل راه
10: مش اما
8: فما بدري تخاف من الكلاب راه زاده والكلاب كي يوليوا متر يوليوا اخطر من اللي يبدا وحده
10: صحيح صحيح هذا صحيح اما راهو الكلب كي تعقمه يا امين راهو الدوغري داغريسيفيتي نتاعو ينقص وزاد نحنا لازم هذايا نداء العائلات راهو شر وحجره وعصا هذيك ما عمرها لكن تحل هاو مثلا تمشي انت في تركيا تلك الكلب اكثر من تونس في تركيا كي تمشي انت في الشارع قدام التجوامع
8: سمعت الاكيومون هذا اللي جاوبك عليه يقول لك تونس ماهيش تركيا زاد اليوم
10: وي انا مش
8: بالكليه التركيه اي مانيش بالكليه الماديه التركيه ومانيش بالمونتاليتي
10: اللي موجوده سي اون فو اون بو الامكانيات نجمو نخلقوها انا واحده الناس نخلقها كان نحب نقضي على حاجه زاد انا معناها صحه المواطن ظهر اللي قبل كل شيء ماهيش مش تكون اهم الامكانيات انا كيفاش نجيبها وصحه الحيوان كيف خاطر يذوكم ربي خلقهم باش احنا نردوا بالنا عليهم باش نتعاونوا مع بعضنا زاد الناس الكل معناها ماهيش المسؤولية هذه ماهيش حكر على الجمعيات حكر على الدولة
8: أنا جبت مجموعة من جبت مجموعة من الملاحظات نتاع المواطنين باش نمدهم لكم بعد انت قول لي اسكولوجيك ولا فما شكون يقول لك مثلا بلاصت ما تقعد تواكل في كلب في الشارع كي انت قلبك عليه وباش ما يقعدش يمثل عليه اختر انا في الشارع برا عملوا كاستراسيون وهزت لهبي في دارك
10: معقول نجم نهز كلب زوز لداري ما نجمش نهزني
8: 99 الاخرين شو نعملوا له
10: 99 الاخرين نجموا نشوفوا فيرميت نجموا نشوفوا دي فيرم نجم العباد تتبنى ما فيها باس كان اليوم في 2026 معناها نزروا في عقليه المواطن اللي راك نجم تادوبتي معناها نجم تتبنى كلب عربي راهو ذكا كلب بخيتو مش با فورسيمون لازم يكون
8: مع الفكره انه بلاص ما تاكلوا في الشارع معناتها تلهبيه هزوا لدارك معناتها كي انت تحب الحيوانات وهذا حقك ما تخليش حبك للحيوانات يقلقني انا في حياتي زاد اليومي
10: وي اما انا زاد هذيك راه مش مسؤوليتي انا ريتو الكلاب اللي احنا تاو النوبر الكبير اللي نحكيو عليهم راهو فما 50% منهم نوبر نتاع كلاب اللي هما كيون ايتي ابوندوني معناها بارلو ماتر هما اللي طايشون في الشارع دونك انت كان انت مش مقلقك الكلب في الشارع انت نهار اخر كي تربي كلب ويمرض لك ما طايشوش في الشارع باش ما تقلقش غيرك زاد
9: امينه فما نقطه انت حكيت عليها في الاول بالكل قلت انه فما الدور نتاع الدوله اللي وهي زاد هي تقول لك معناها البلديات اللي نجم يقول لك ما عنديش انا الامكانيات باش نقوم العمليات نتاع الكسراسيون او التلقيح زاده وقلت فما جانب المواطن اليوم نتوما كمجتمع مدني شنو طالبوا ولا لي ريكومونداسيون بالنسبه للمواطن باش هو بيدو يساهم ويقوم بدوره في الموضوع هذا
10: هنا باغ اكزومبل تو عاملين حمله نتاع تبرعات حاطين كلكو تيغليغ شي دي فيتيرينير و دي زانيمالري حاطينهم ديجا على السيت على الباج فيسبوك وانستغرام تاعنا دونك قاعدين نلموا في الفلوس باش نعقموا باش نبداو بالمناطق الحساسه انا بالنسبه ليا الصغير والراجل الكبير والمراه الكبيره اهم من المواطن معناه اللي اصغر
9: عندكم كارتوغرافي مثلا شنو يمكن الاماكن اللي فيهم اكثر عدد مثلا موجودين ولا نعرفش انتم كان عندكم تشكيلات
10: انا خاطر جي معناها قاعده نخدم على بلديه حلق الويب دونك قاعده مع اون كولابوراسيون مع البلديه بقدر ربي باش نعملوا اجتماع على قريب دونك كانهم البلايص اللي فيهم بؤر معناها اللي فيهم برشا عديد تاع كليب اي سورتو يمثلوا خطر سورتو على الصغار وعلى الكبار
9: واضح جدا شكرا ليك
10: اليوم المكاتب للروضات دونك بشويه اما راهو شو ماهوش حل سحري مانيش انا اليوم باش نقول لك سيء باش نخدم نهار سيء وفيه الكليب واحد لازم نتعاونوا مع بعضنا
9: واضح جدا شكرا لك أمينة يعطيك صحة على حضورك معنا أمينة طريقي هي عضو جمعية حماية الحيوانات بتونس نذكروا أنه جمعية حماية الحيوانات بتونس تدعو إلى تنظيم وقفة احتجاجية باش تكون نهار السبت 23 ماي أبارتيغ من 11 أمام مقر مجلس نواب الشعب أحلى صباح
11: أوه هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير
12: ما أريد شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح
13: أريد طور عالمك
14: ديما نخمم كيفاش نستثمر فلوسي ونكون كابيتال نعمل بمشروع ونخمم على مستقبلي نحلم باش نسافر وندور العالم ونتهنى على روتريتي اسيورونس زيتونه تكافل تقف معاك في كل مرحله في حياتك افيك دي سوليوشن سور ميزور وبرامج ادخار متنوعه مع لو كونطرا ايبارني مثمر والكونطرا تكافل المناسب نجم تستثمر فلوسك وانت مرتاح تحقق مربح وتزيد مع الكابيتال اللي عندك وتنقص في الشارج دامبوم تاعك الاكثر تفاصيل اطلبونا على 82 10 80 80 ولا زورونا على زيتونه تكافل.com مع تامينات الزيتونه تكافل وقفتنا معاكم صحيحه
15: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين
16: جسيت ماكسيت Autre là, l'application Maxit est à Orange. Ou fi rubrique Win-Win, t'alqa les promos l'kul. Mais les thnines de l'khmis, عندك 30% remise à les burgers, fi baguette. Mais le geste Maxit ou qu'on l'y chalqui. عندك Orange.
17: كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 الصباح. انتبه أشغال. نادية الفورتي
9: مؤخرا شهدت الساحة الثقافية والسينمائية الفرنسية تصعيد كبير وهذا كان تزامنا مع فعاليات مهرجان كان السينمائي كان هذا بعد إعلان المدير التنفيذي لشبكة كانال بلوس عن قرار المجموعة وقف التعامل نهائيا مع مئات السينمائيين والممثلين زادة اللي قاموا بالتوقيع على عريضة العريضة هذه كانت عريضة احتجاجية ضد النفوذ السياسي الكبير والمتزايد للملياردير بولوري مالك المجموعة اعتبر زادة أنه العريضة هذه ظلم مجحف بحق فرق العمل متاع الشبكة اللي قاعدة ملتزمة بالدفاع عن الاستقلالية متاعها تنوع خياراتها، وأعلن صراحة رفض القاطع للعمل مستقبلا مع أي شخص حتى التوقيع متاعه على الوثيقة الاحتجاجية هذه. دايقت نسمعوا بعد شوية التصريح متاعه. أكثر من 600 شخصية معروفة جدا في قطاع السينما، من بينهم ممثلات مخرجين سينمائيين فرنسيين اللي اعتبروا انه هاللي صاير اليوم بالنسبة لهم وانه يكون السينما الفرنسية في ايدي مالك ينتمي الى اليمين المتطرف انه هذية خطير، وكانوا اطلقوا رسالة مفتوحة حذروا فيها من العواقب متاع انه نخليوا السينما تكون موجودة بين شخصية كما بولوغي. الموقعين زاد عبروا عن المخاوف متاعهم من انه هل النفوذ المالي والسياسي ينجم يؤدي الى ما اعتبروه استيلاء فاشل.

0: ممثلة الشهيرة جوليت بينوش وآخرون من الموقعين على العريضة عبروا عن قلقهم أيضا إزاء رغبة بولوغي في امتلاك مجموعة UGC الكبيرة بأكملها بحلول عام 2028، معتبرين أن نفوذ بولوغي يمثل خطرا على التعددية، خاصة أن قناة كانال بلوس هي بالفعل الممول الرئيسي في هذا القطاع. يعتقد موقع العريضة أيضا أن تهديدات الرقابة من قبل قناة كانال بلوس تؤكد المخاوف التي عبروا عنها في عريضتهم.
1: بولوغي كان تفاعل مع الموضوع، نسمع التصريح نتاعو.
2: أعتبر هذه العريضة ظلما بحق فرق كانال بلوس الملتزمة بالدفاع عن استقلالية القناة وعن تنوع خياراتها، وعليه لن أعمل بعد الآن ولا أرغب في أن تعمل كانال بلوس مع الأشخاص الذين وقعوا هذه العريضة.
1: المدير العام زاد للشركة يقول وتفاعل مع الموضوع، قال أنا عشت العريضة هذه كظلم في حق فريق كانال اللي يدافع على استقلالية كانال بلوس بمختلف الخيارات، ويقول وعليه اليوم ما عادش باش نخدم مع أي شخص صحح في العريضة هذه.
3: J'ai vécu cette pétition comme une injustice vis-à-vis des équipes Canal qui s'attachent à défendre l'indépendance de Canal+ et dans toute la diversité de ses choix. Et en conséquence, je ne travaillerai plus. Je ne souhaite plus que Canal travaille avec les gens qui ont signé cette pétition.
1: في الرسالة هذه اللي وقعوا فيها عدد من العاملين في كانال بلوس في قطاع السينما زادا، قالوا أنه برشا منهم ولاو يعتمدوا بدرجات متفاوتة على أموال بولوغي لتمويل المشاريع متاعهم ولا حتى الأجور متاعهم، لكنهم اليوم يروا ضرورة كسر الصمت اللي يفرض تدريجيا على القطاع. اتهموا زادا بولوغي بقيادة مشروع رجعي يميني متطرف عن طريق القنوات التلفزيونية متاعه ودور النشر زادا التابعة ليه، وأضافوا الموقعين أنه التأثير هذا الهجوم الإيديولوجي على محتوى سينمائي مازال محدود حتى الآن، لكن يحذروا من أنه هذا ما هوش باش يدوم، وحذروا من صعود زادة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف اللي كان دعا إلى تفكيك مؤسسات أساسية في قطاع السينما الفرنسي من بيناتهم زادة حتى المركز الوطني للسينما. جي هذه التحذيرات زادة اليوم باش تسلط الضوء على تساؤل جوهري، هل نريد المخاطرة بمستقبل لا تمول فيه سوى أفلام دعائية لتخدم إيديولوجيا معينة؟ واليوم زاد حتى الخطورة متاع التلويح بالليست نواغ القوائم السوداء اللي قاعدة تكتسب في بعد أعمق بالنظر اليوم إلى الثقل الاقتصادي لشركة ستوديو كانال التابعة للمجموعة، ونحكيه على كبرى قوى الإنتاج والتوزيع السينمائي في أوروبا.
4: Un groupe puissant avec un réseau de 55 cinémas en France et en Belgique. Et derrière cette acquisition, la crainte d'une uniformisation des films, de leur production à leur diffusion, car Canal+ est déjà le premier financeur du secteur. Le groupe Canal finance le 7e art tricolore, 160 مليون دورو باران موين.
1: نحكي على مجموعة قوية برشا بشبكة فيها 55 قاعد سينما في فرنسا في بلجيكا، وتخوف اليوم هو أنه النمطية تكون متاع الأفلام باعتبار أنه كانال بلوس هي الممول الأول لقطاع، وكان نحكي حتى على القيمة متاع التمويل هذية توصل حتى 160 مليون أورو في العام. خلي نختمه بتصريح البولوغي في عام 2024 اللي لأنه بولوغي كشخصية ياسر ديما تثير هكا الجدل، وياسر زادة عليها ديما فما اتهامات أو ديما فما قراءات في علاقة بالتصرفات متاعه. ففي عام 2024 كان صرح قال أنا بالنسبة لي، يحكي على الشخصيات اللي موجودة وتابعة الكانال بلوس، قال لنا كل عام نبعث 300 شخص يمشيوا لمدة 15 يوم في نزل في كان، التكلفة متاعهم توصل حتى 50,000 أورو، وبعد يقول ما يكملوا كانوا يمشيوا حتى للغالي متاع أكو، ويحكي على كيفاش انه ظروف طيبة جدا معناتها اللي موجودين فيه الناس اللي تخدم معاه. يقول فانه انا بالنسبة لي من الطبيعي انه سمعتي تكون خايبة بالطريقة هذه.
5: Honnêtement, je n'inspire la terreur à personne que je connais. J'inspire la terreur à des gens qui ne m'ont jamais vu et qui écoutent ce qui est raconté dans un certain nombre de petites lettres et qui disent c'est un type épouvantable, il fait des choses horribles, etc. Toute l'équipe de Canal n'avait aucune envie de changer de train de vie. C'était des seigneurs. Vous êtes tous très jeunes, donc vous n'avez pas connu Canal à l'époque, mais c'était extraordinaire. Il y avait le Festival de Cannes, il y avait 300 personnes qui allaient pendant 15 jours dans des hôtels, ça coûtait 50 000 euros la semaine. Pratiquement. Après, quand ils avaient fini Cannes, ils allaient au Rallye de Monaco. Après, ils allaient à Wimbledon. Après, ils allaient voir les élections à Washington. Et on a dépensé, on a fait 400 millions d'économies, monsieur le rapporteur. 400 millions d'économies. Quand vous faites ça, vous avez une réputation atroce.
6: من كلامه ما تظهر لي موش مختص في الشأن الرياضي، ما خاطر فماش رالي في موناكو. فما جراند بري نتاع موناكو مش رالي.

0: فورمولا
1: ايه
0: معناتها ما يفرقش بين الرالي
1: بين الرالي والفورمولا
0: وبين الفورمولا معناتها بون هكا ما كبرش عباد لاباس عليهم معناتها يحطوا فلوس وماش عارفين من مشي
1: على كل هو الأزمة هذه تجي اليوم باش تعاود السيناريو المشابه اللي شاهدوا قطاع النشر الفرنسي دايوغ كنا حكينا عليه الموضوع في الشهر اللي تعدى فما أكثر من 100 كاتب انسحبوا من دار غراسي وكان هذا احتجاجا على سيطرة بولوغي على الشركة الأم ورغم أنه بولوغي كان في أي تدخل إيديولوجي وأكد أنه دوافعه مالية لدعم القوة الناعمة وصف زيدا المنسحبين قال لهم أنتم طبقة صغيرة تظن نفسها فوق الجميع وصنف زيدا فكره بالديمقراطية يقول المسيحية إلى أنه صناع السينما اليوم مازالوا يتخوفوا من تمدد الأجندة متاعو المحافظة اللي تبثها المنصات متاعو نحكيه على قناة سي نيوز نحكيه على أوروبان نحكيه على زيادة عدد من حتى الصحف اللي تتبعوا اليوم عدد من المتابعين والنقاد يرون هل تمدد هذه اليوم هي استراتيجية لفرض التكامل الرأسي بين ظفرين لأنه تتيح السيطرة على التمويل على الإنتاج على دور العرض وقدام زيدا اليوم يسكروا الباب قدام أي صوت مغاير فما زيدا حتى يعتبروا أنه اللي صاير هو تهديد للتعددية الفكرية وهذا كان انعكس في أروقة مهرجان كان لأنه شفنا أنه شعار كانال بلوس خلى صيحات استهجان في بعض العروض حتى منهم الفيلم الافتتاحي
0: واضح يعطيك صحة نادية بارك الله فيك شوية آخر الموعد مع الأخبار 9 نتاع الصباح جيكم جيان جوست من بعد في صباح الناس نتقابل غدوة في الأمان.

0: Publicité.
1: فروم مع ليتر هاري.
2: مهن المستقبل لي ميتي دافنير. هل التطور العلمي والتكنولوجي اللي قاعدين نعيشوا فيه السنوات الاخرى قاعد يتقدم بنسق كبير، خلى السوق العالميه تغير في اولوياتها واحتياجاتها في اختصاصات جديده في مجالات مختلفه. هل مع ظهور الذكاء الاصطناعي، التطور في مجال الروبوتيك والتكنولوجيات الحديثه عموما باش نراو مهن باش تنقص او حتى تختفي تماما؟ وهل في المقابل مهن واختصاصات اخرى باش تولي عليها اكثر طلب؟ هل الجيل الحالي واعي بالتغيرات هذه وقاعد ياخذ هذا الكل بعين الاعتبار في التوجيه الدراسي والجامعي أو التكوين اللي يختاروا؟ وشنو رأي أهل الاختصاص في الموضوع؟
3: التطور اللي وصل له العالم اللي برشا صرنا دميتي نجمو نستغنيو عليهم. مثلا الاي اي نجم يقرا لك غدجو يعملوا المريض، يقرا لك كانير، يقرا لك اي غي لا شيروجي روبوتيك توا باش تنحي اليد العامله نتاع العبيد البيرسونيل دي بلوكوبيراتوار. معناها ماشيين ونتطوروا لي باش نوصلوا ما عادش نستحقوا يد عامله. عندك فان نجم يصلح لك روبو ولا يصلح لك اون ابليكاسيون فاسيلمون من غير ما تكسر راسك.
4: الصغار هذوما اللي بتايي عداو الباك فما اختيار يدوا فير le choix les métiers d'avenir et d'oma خاطر les métiers قاعدين يتبدلوا توا دونك هما صغار هذوما فما خدمه فما تخدم فما دي شوا افير باش لو شوا هذا يكون مربوط بالمستقبل نتاعهم ينجم يعطي دي ريزولتا ويعطيهم لا ساتيسفاكسيون و لاسورونس كو الخدمه هذه باش تقعد بزاني وباش توفر لهم لا بوسيبيليتي باش يعيشوا هكا اون في كوريكت.
2: مهن المستقبل لي ميتي دافنير موضوعنا في فورم نهار الثلاث.
1: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس
5: في ام جي كل يوم عنا ارخص الاسوام حتى 31 ماي شامبو بيبي 300 مليلتر ميكسا ب 10490 في 18 دينار و990. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
6: على خاطر ثقتكم فينا امانه وعشرتنا مع بعضنا مزيانه، بغانت يتطور مع الاجيال مع برشا محبه ودلال ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم. والمحبة ما تتقاسش بالسنين، المحبة تتقاس بالفرحة في العينين، والعشرة هي هي ومع بعضنا مكملين الثنية. بغانت برشا دلال ومازال مازال.
7: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عمبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك اوتيل كوزي بيي دون لو بيل بحر والشمس، تعيش الكالم والديتانت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل، وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجنس ترافل تو دو، كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. ترافل تو دو لي بري تودو.
8: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباس وزادو زواده، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
9: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج. مالا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربوران. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
10: تيديج ريكري ولا غوتي داناو ديما معك بالبنه ولا بيان في. تحب على بوزة تفيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ مالا تناوش مع داناو. أقوى ميكس بين جوي وحليب يفرجك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
11: À toi maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
12: حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الاسواب على لوازم العيد الكل، من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع على الكتالوج جديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
13: تدلل جيون ايام دللنا.

0: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب استمعت إلى عدد من خبراء القانون، وذلك في إطار النظر في مقترحي قانون يتعلق الأول بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية، والثاني بتنقيح القانون المتعلق بالمخدرات. في هذا السياق، النائب بالبرلمان فخر الدين فضلون، وهو أحد المبادرين بمقترح تنقيح بعض فصول المجلة الجزائية، يقول إن المبادرة تأتي على خلفية تنامي ظاهرة العنف والبركاجات في مختلف المناطق والأماكن العامة ووسائل النقل والطرقات، مؤكدا أن هذه الجرائم أصبحت أكثر خطورة ووصلت في بعض الحالات إلى إزهاق الأرواح.
2: فصل 261 و262 وكذلك 264. أسباب طرح المبادرة أو تقديمها تنامي ظاهرة العنف بمفهوم السوسيولوجي، وقت نقوله ظاهرة تفوت الحد اليوم، ولينا نشوفه في الجرائم هذه ليست مخصوصة بجهة معينة أو بمناطق شعبية، كل الأماكن تقريبا في الساحات العامة، في وسائل النقل، في الطرقات صباحا مساء. والأخطر من ذلك أنه ما عادش نحكيه حتى على التنامي الظاهرة من حيث أعدادها، بل أخذت من عرش آخر ووصلت إلى الإزهاق أرواح بشرية يعني بريئة ومحاولة قتل، ونشوفه تقريبا هذا بشكل يوم. رغم المجهود الأمني في ملاحقة القائمين بهذه الجرائم، إلا أنه يعني ظروف التخفيف ومجلة الجزائية المتقادمة، نعرف اليوم رغم مجلة الجزائية متاعنا يعني مجلة الإجراءات الجزائية تعود إلى 1968 اللي هي معاش تنسجم مع وقعنا اليوم، وبالتالي قدمنا المبادرة هذه. الأصل فيها هو تجديد العقوبة، لأنه اليوم نعرف وإحنا واعيين أنه الحل مش في تجديد العقوبة فقط، هنالك يعني حلول أخرى، لكن خلينا اليوم معالجة الظاهرة آنيا وحينيا من نجم نتصدوا لها ونحدوا منها إلا بتجديد العقوبة. وبالتالي صورنا أن العقوبة ملزمش تكون أقل من 12 عام وتوصل 20 سنة، والجديد في هذا هو عدم تطبيق مقتضيات الفصل 53 على الفصلين 261 و262.
1: الميزان التجاري الغذائي يسجل فائضا بقيمة 963.5 مليون دينار موفى أفريل، مقابل فائض ب 634.5 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من 2025، ما يمثل زيادة بنسبة 51.9%، لتبلغ بذلك نسبة تغطية الواردات بالصادرات 134.6%. وتفسر هذه الزيادة وفق المرصد الوطني للفلاحة بتطور الصادرات بنسق أرفع مقارنة بنسق الواردات، حيث زادت الصادرات بنسبة 25.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. المكلف بتسير إدارة الحاج أنيس المزوغي يفيد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بتسجيل حالة وفاة وحيدة في صفوف الحجاج التونسيين تعود لحاج أصيل معتمدية الهشرية من ولاية سيدي بوزيد، الذي توفي بمقر إقامته بمكة المكرمة بسبب وضعه الصحي المتردي منذ قدومه من تونس. عالميا، تراجع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، وذلك مع استقرار الأسواق في انتظار مزيد من التطورات عقب إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما كان مقررا اليوم على إيران. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5%. وكالة إيرنا الإيرانية للأنباء تفيد نقلا عن كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني أن المقترح الذي قدمته إيران في الآونة الأخيرة إلى الولايات المتحدة يدعو إلى رفع العقوبات عن طهران والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وإنهاء الحصار البحري المفروض على البلاد. والمسؤول الإيراني يضيف أن الاقتراح يتضمن أيضا إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، وخروج القوات الأمريكية من المناطق القريبة من إيران مع دفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع جهين في سبح الناس. إلى اللقاء ودمتم بخير.

0: الميلاد.
1: صباح الخيرات، صباح النور، صباح الفل على سمعونا اللي يحبونا واللي تابعونا الكل. تابعونا على فريكونس موزايك اف ام سور لو نت، زاد كيف كيف تابعونا هوني صوت وصوره على www.mosaikefm.net. فيما كنتوا اهلا وسهلا بكم انتوا حتى نص النهار. نعدكم انه فما برشا اخبار، برشا اكتواليتي، برشا حكايات، برشا موسيقى. اي نعم، والنغمه التونسيه بديتوا تعقلوها. استني وقتاش نسكت يا جيجي باش تغنيوا معاه صدق ثريات وتسفيت البارح نحلم بالغنجه.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: مرحبا مرحبا بكم، بصواتكم نقدكم ملاحظاتكم على موزايك اف ام، وين ما كنتوا اهلا وسهلا. 9 ودرجين باش نحكيوا على العلالش المتوفره وين والاسعار نتاعها بقديش. بعد شوي باش يكون معنا مسؤول من ديوان تربيه المشاة وتوفير المرعى، التفاصيل بعد شويه معاكم على موزايك اف ام في صباح الناس. لكن كالعاده ما تنجمش تبدا صباح الناس، ما نجمش نسبق بخباري والاكتواليتي كان ما نسبقكم انتوما ونسمعكم انتوما قبل اللي سجلتوا على ريبوندورنا. تحيه ليك محلها فخار بكري، تحس المسمع لي كلمتنا واللي حبت تنصح الازواج نتاع اليوم تقول له معليش العرك ولا على مواقع التواصل الاجتماعي، علاش الكوزين انتيرن نتاعكم بنتوما اللي ديما نقول انا معناها بين لي دو كوبل راهو بين الكوبل، معناها مش دو كوبل بين الكوبل راهو فما العرك ويصيروا النبزيات، لكن لازم تقعد ما بيناتكم الاثنين. قلت علاش ولينا توا نتفرجوا عليهم على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا قال لي وهذا قالت لي وتخلي فلان يحكي عليك وفلان يحكي عليها، مش حلو. والله معاك انا مدام، اي صحيح مش حلو، واللي حب يحكي على الفروج واللي حب يحكي بالحق وملاحظته ياسر مهمة. المستمع اللي باش تسمعوه أول في أول مداخلة يحكي على الحرائق، إن شاء الله ربي يحمينا. الحماية المدنية كانت هبطت حتى سبوت باش توعي المواطن التونسي، نعرفوكم وعيين، لكن للناس اللي ماهيش واعية واللي يبدأ متعدي ومع المطرة الأخرانية اللي قاعدة تصب دونك برشا فمحشيش ودنيا، واللي يتعدي يظهر له وقتها بعد ما تكيفك السيجارو يرمي واللطف علينا تنجم تشعل الدنيا. أتو مومو
2: صندوق عجب. صباح الخير صندوق عجب. السواق الكل متاع الشاحنات ومتاع السيارات المدخنين اللي يتكيفوا تعملوا مزية، أعملوا حاجة في الكهرباء كاس فيه شوية ماء ولا أي حاجة، طفي سيجارو قبل ما تلوحوا من الشباك. إذا كانك أنت مستانس تلوح سيجارو من الشباك راهو الحرائق بصفة كبيرة ياسر، تعملوا مزية نحيوا العادة هذه اللي تلوح حاجة من الشباك.
3: صباح النور يا جيهان بنيتي، صباح الفل يا موزايك الغالية. يا جيهان بنيتي شوفنا حل يا ربي، شوفنا حل في النقل الجماعي يا أخي. كيخباو البرمي ما بيعرفوش فما ضو أحمر يزم يخفوا فيه، ضو أحمر كانوا ضو أخضر عنده، شنو الحالة هذه؟ راهو شي يفجع شي يفجع شي يفجع، يسترك يبارك لك شوفنا حل معه مدومة، شوفنا حل راهو.
4: عسلامة صندوق عجب، عسلامة موزايك، عسلامة مدام جيهان. اسمعني تو ولات فما موضة جديدة اسمها استشارات قانونية، هذه في التليفون فيسبوك. يا سيدي الراجل يشد المرأة في عملت لي في سوات لي في قالت لي في صار في كان في كان، بالله أنصحوني. والمرأة سنة ساعة تشد الراجل في عمل لي في سوالي في ضربني في قال لي في سمالتي. يا أخي أنتم ماكم تعرفتوا على بعضكم، باي خلينا منكم تعرفتوا على بعضكم ونفش نطول عليكم، هو على الأقل يتفاهموا في بعضكم بالتي هي أحسن. علاش الحكاية الخبرات وهذاك يقول كلام وهاك يقول كلام وزيد عدد الناس، هذا واحد يزيد المية واحد يزيد الدقيق في قول لها في سمي لها في عمل لها في ولا ليه هذا يقول لك يا خماتنا وباتنا ما تعرفوش قبلني، ما سمعنا عليهم حاجة، خرجوا خبراتهم للناس ما حلوا مشاكلهم ولا الله أعلم شنو بيناتهم. وش والله شيء يدوخ برا، والله شيء يدوخ، الله يهديك والله
5: يا صندوق عجب يا موزايك اف ام. انا مواطن بلي من الكباريه، البارحه خذيت الترين ومن حمام المنف جاي لتونس، انا طلعت وكذا وجاني مراقب واحد قال لي خويا تذكرتك فهمني ولا قص ولا قص التذكره ولا اعطيني تذكرتك، هل يعقل انه عون مراقبه كنترول في القطار، هل يعقل انه ما عندوش بادج ماهوش معلق البادج نتاعو يعني مكتوب مراقبه ماهوش معلق البادج لا، ومن تو هو في حاله سفيل لابس سفيل ماهوش لابس الزي نتاع التوني نتاع نتاع الزي نتاع الشركه. يا اخي شكون قال لي هو مراقب؟ شكون قال لي هو مثلا انسان جاي باش يتحايل عليك؟ غريبه ولا غريبه.
0: صندوق عجب صباح الناس
6: مع توبنات، كل تروح كرة الدار تولي ستاد، تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران، اعمل ابونمون جديد ولا فري دو راكوردومون بلاش ولا ابغريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار، عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت، عيش جو الكورة من الدار.
7: توب نت، very fiber people. هذه معجزة المهدية نسأل.
8: ولا يبكي بالفرحة ويغني معايا.
9: قررت الدولة باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد.
10: مي لو بونور سان سنتيمون كل يوم صباح. نجم تحسوا كل يوم صباح.
11: بورقيبة لم يتم إقصاؤه.
12: النواة والخميرة الأولى لتأسيس الاتحاد العام لطلبة وتلامذته.
13: أنا غيرت من نفسي وباش نسعى بكل شراسة الدنيا.
14: لو جسوي مع سيرسين هذاك هو المومون اللي نحس فيه أكثر صدق.
15: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الأنبياء، تذكر آثارهم، آثار الوحي الإلهي.
16: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا.
17: كل شخص عنده حكاية، كل قصة عندها مغزى، ورا كل كلمة رسالة توصل القلب. في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس. تابعونا وين الحكايات تولي حديث. واحد من الناس مع شاكر بسبيس من 7 متاع العشية ل8 من 2 للخميس على الأولى في تونس. موزايكا فام.
18: قولي ما نلقاش برومو على غيستو
19: جسيت ماكسيت. ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع أورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من 2 للجمعة مع أوبو. منو كريسبي شباتا يولي ب10900 في عوض 16200. ميلا جس ماكسيت وقل لي شلقيت عندك أورانج.

0: تظلم.
1: عاشق مجنون 29 دقيقة على موزيكا فم.
2: تعرف الأخبار وتفهم مليح في صباح الناس تلقى الصحيح.
1: الصحيح في الصحيح تلقاه كل الأخبار تلقاه معنا إن شاء الله. باش نحكي على نقاط البيع، بيع الأضاحي بالميزان اللي تحت إشراف وزارة الفلاحة والمجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان، توفير أضاحي العيد. نحكي على زوز نقاط وني بور لو مومون في منوبة وفي بنعروس، في انتظار إنه أكثر فلاحة يدخلوا ويشاركوا ويخليوا المواطن التونسي يتمتع بالعرض ذا الحق متاع ربي باش يتمتع ويفرح وليداته زي كيف كيف بعلوش العيد. لأنه هوني نحكي على أسعار الكيلو العلوش، نجم نحكي أقل صومت نجم تاخذوه على 23 دينار و800 في صورة أنه العلوش متاعكم يوزن بين وبين. خلينا ناخذ أكثر تفاصيل. شكرا لتدخلوا معنا، هو المهندس العام والمكلف بديوان تربية الماشية وتوفير المرعى سي أنيس زعيم. نورتني سي أنيس، مرحبا بيك.
3: مرحبا بك مدام جيهان، مرحبا بمستمعي إذاعة مزايد.
1: شكرا ليك سي أنيس. انطلقت نقاط بيع الأضاحي بالميزان، وهذه عادة استأنسنا بها البارحة، كيفاش كان الإقبال عدد الأضاحي والنقاط هذو مزوز شوية ولا بش يكبروا إن شاء الله؟
3: والله هذيك صح مدام جيهان على الاتصال هذا. جوست أنا بالنسبة لنقاط البيع بالميزان هذه، معناتها احنا تو مباشرة تو في منطقة البيع بالميزان في السعيدة من ولاية منوبة، معناتها فما مدة أكثر من 20 سنة تم معناتها العمل على هذه بالتنسيق مع المجمع المهني المشترك للألبان واللحوم الحمراء وديوان تربية الماشية وتوفير المرعى ديال النفط اليوم. دونك كانت المبادرة أنه نشر ثقافة البيع بالميزان باش المواطن يعرف روحه وشنو هو الإشراف وقداش يشراف وقداش تكلف له ريال مول علوش، وكيف كيف البيع يبقى راحته. دونك لهنا كانت الانطلاقه الموسم هذا البارح في نقطه البيع السعيده من ولايه منوبه، كان العرض معناتها ساهمت فيه ديوان تربيه ماشي توفير المرأة، الوحدات التعاونيه للانتاج الفلاحي وبعض الفلاحه. كانت البارح في حدود 200 و205 معناتها راس تم بيعها. اليوم حابين ديما نحاول ننسق مع المدخرين الكل باش يكون نفق التزود قد ما نجم يكون منتظم. اليوم فما في حدود 300 وان شاء الله يكون اكثر شويه. توا حاليا المواطنين معناتها تم اقتناء العلوش نتاعهم.
1: نتصور يوفيق قبل ما ناخذ الميزان سي أنيس، البارح 205 علوش، معناها ملي قلنا تحطت الخيم وتم العرض في قديش معناها من ساعه؟ نتصور في سويعات، لانه فما شكون اللي كلمنا قال مشيتو ما لقيتش، معناها ذولي خطفوهم خطفين هكا ولا
3: جوستمون؟ المواطنين كانوا متواجدين من الصباح البكري معناتها في نقطه البيع هذه خاطر يعرفوها. ومعناتها كي تعرف انت المواطن شراء منها وعاود رجع، معناتها هذه شهادة أنه ما تبي نجاح العملية بتاعه اللي هو راضي على العملية هذه. العرض مهما ما مقارنة بطلب نقص شوي. هذاك علاش أنا نستغل المساج هذايا كما استغليته البارح في إذاعات أخرى، أنه نستدعوا الفلاحة بالماكسيموم أنه ينخرطوا في قد ما نوفر العرض خير، قد ما تمشي الأمور بسلاسة أكثر.
1: نجاوبك انا في عود الفلاحة، ما يساعدنيش يا سي أنيس نبيع بالسوم هذاك اللي كومنتو، ما ناخذوا قشار من عندي ونبدا رابح. انا ناخذ من عند القشار ياخذوا عليا الكيلو على 55 دينار اقل شيء نبيع على وشي انتوما. فوالا
3: هي المبادرة هذه جات اصلا الهدف نتاعها هي القطع مع القشارة والمدخرين اللي يزيدوا في السوم معناتها ويغليوا في البرودوي مهما كان على المستهلك. دونك احنا حتى باتصال مباشر مع الفلاحة مع المجمع المهني المشترك قاعدين توا حتى حاليا باتصال مباشر مع الفلاحة في عديد الولايات، انه مش زاد فما افونتاج اللي موجود في النقطة هذه اللي هو تلقى في عندك الحماية الأمنية متوفرة، مصالح وزارة التجارة موجودة، مصالح البيطرية موجودة، واخذينا مبادرة ما تسمى أنه ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى ووحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي، قلنا نوفروا حتى الأعناف الخشنة والمات المركبة للفلاح اللي بشدة صب في النقطة هذه مجانا طيلة العرض متاعه.
1: تعرفوا على شو بيه؟
3: هذاك نتكفلوا بها احنا باش نضمنوا اكثر اقبال على نقطه البيع هذه.
1: هذا نوع من الاغراء الصغير للفلاح، ما نعرفش يغريه انه يبيع للقشار ولا انه يعلف بلاش.
3: احنا نعملوا برشا على التجاوب نتاع الفلاحه في نقاط البيع هذه. كما تعرف الاخر احنا كنا مواطنين ونحبوا ما نعيدوا في ظروف ما انتهى بها المجهودات مكثفه وفي اتصال مع الفلاحه مع الشركات الاهليه وشركات التعاونيه اللي فما التجاوب، وان شاء الله بحول الله نعمل برشا انه باش تكون فما شويه تحسن في العرض
1: ان شاء الله. دونك عندنا زوج نقاط في منوبه بن عروس، عندنا في السعيده وعندنا في رادس. توا بالنسبه للاسعار الكيلو انت والعلوش والميزان تفضل.
3: الاسعار هم ثلاثة اسعار، اللي اقل من 45 كيلو باش يكون في حدود 27 دينار كيلو حي، بين 45 و 65 كيلو باش يكون ثمن 25 دينار 800 حي، في أكثر من 65 كيلو 23 دينار 800، ثلاثة أسعار حسب الميزان نتاع العلوش.
1: حسب ميزان العلوش نقول لكم أن اليوم باش يكون متوفرين في حدود 300 بالصف. معناها كيفاش تصير العملية؟ يجي ويقص وياخذوا تيكي، اللي يجي الأولاني يقص التيكي الأولاني، ولا يجي ويدخلوا كيكا؟
3: أنا حرصنا على شفافية، أنه الباب معناتها نبداو الانطلاق تاع البيع 8، يتم الانتصاب نتاع المزودين هذوما كلهم حتى الافونس حتى قبل البليله، يجيو يحضروا رواحهم، يحضروا البسكوله، يحضروا شكون باش يقبض الفلوس، اللوجيستيك كل كون حاضره، يشوف في تحل الباب 8 يتم عمليه البيع. كما قلت لك معناتها فما الاقبال كبير،
1: خاطر معناها نجم نقول التسعه سي سكرنا الباب.
3: والله تو انا موجود هنا
1: تو مثلا
3: من هنا لل 11 تو حاليا توقع كل واحد شاد علوش ويستنى في الميزان وباش يتعدى باش يخلص وياخذ التوصيل نتاعه. وكل حبيت لهنا نزيد ناكد على نقطه برك، اللي هي راهو عمليه البيع تم، معناتها احنا كيما نبدا انت النقطه هذه، ان المواطن يعرف روحه شنو شراء وقداش كلف اللحم الكيلو اللحم انت. دونك فما عنده على الاقل لوجيك في مخه اللي نحبوا معناتها ناكدوا عليها هذه. الحاجه الاخرى فما مصالح التجاره، اللي حتى البسكوله الميزان اللي تم وزنه تم تثبت منه، ما تمش اعتماد اي ميزان. الحاجه الثالثه اللي هي القطع مع البشاره واللي معناتها المدخلين اللي في القطاع واللي يزيدوا يغليوا في اسعار المنتجات مختلف انواعها مع المواطن. هنا فما البيع يتم عن طريق بطاقه تعريفه وطنيه لضمان انه العلوش مشى للمواطن المستهلك ومشاش للبشار. هذا من الاحتياطات الكل، والامن مشكور جدا كيف امن النقطه هذه، في تنسيق كامل بين مختلف المداخلين.
1: هو عادة في العادة سي أنيس نذكر معايا زعيم مهندس عام ومكلف بتسيير ديوان تربية المشي وتوفير المرعى، في العادة معناها سنين التالتة وعشرين سنة وإحنا ديما فما نقاط البيع هذية بالميزان، العدد كما قلت لي أنت مش كافي. سنة عملنا زوز نقاط، إحنا في العادة قداش نخلطوا من نقطة ويقول قايل علاش ركزنا على تونس ما مشيناش لولايات أخرى؟
3: والله هو تركيز على تونس، هما زوج نقاط هذوما اللي جرات العاده معناتها من 20 سنه يكونوا هذوما زوج، في رادس تنظيم المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألباء، وفي السعيده التنظيم المشترك بين المجمع وديوان تربيه المشي وتوفير المرعى. تونس الكبرى نعرف الطلب الكبير على العلوش بكثافه السكانيه في تونس الكبرى، دونك تكون اكثر، هذاك علاش حبينا نقربوا المنتوج من المستهلك. العرض صحيح مهما نكون احنا مهما يكون نقول 300 ما تراو قدام الطلب، ما انت فما ما انت معادله صعيبه فهمت. لكن كي نرجع ونأكد انه نحرصوا للماكسيموم مع الفلاحة بشارك في نقاط البيع هذه، وراو ما انت احنا كوزارة الفلاحة وديوان تربية المشي انا مخرطين في برنامج كبير ان شاء الله تاع اعادة تكوين القطاع بما فيه الاغنام، وهذه فرصة ما ترى وما ترى الجهود الكل منكبة ما ترى وضع البرنامج هذا اللي باش يمكن خاطر بلادنا كما تعرف 9 سنوات جفاف منهم 6 سنوات متتالية فيها انعكاسات على حتى الوفرة نتاع المنتوج، وان شاء الله هذا يكون فرصة انه نحكي عليه في قادم الايام
1: ان شاء الله. به خلينا توا اجواء العيد. سيانيس شكرا لك على تدخلك معنا، ربي فضلك. سيانيس زعيم المهندس العام والمكلف بتسيير ديوان تربية المشية وتوفير المرعى. نعاود نذكر دونك زوز نقاط بيع بالكيلو الحي، دونك اذا كان تحت اشراف وزارة الفلاحة والمجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والالبان، بتلقاو زوز نقاط هذوما في منوبة وبن عروس، في السعيدة في منوبة وفي رادس بن عروس. دونك كيلو اللحم هوني اسعار العلوش اللي أقل من 45 كيلو سوم الكيلو الحي على 27 دينار. العلوش اللي يكون ميزانه بين 45 و 65 كيلو سوم الحي العلوش 25 دينار و 800، وكانت تاخذ العلوش أكثر من 65 كيلو فسوم الكيلو الحي 23 دينار و 800. البارح باعوا 205، اليوم فما في حدود 300. يقول صحيح العدد شوية بارابور الطلب، ودعوة هوني للفلاح قال باش يجي بيع، وانا جاوبت فعوذكم قلت له راو الفلاح يغري اكثر القشار، لانه يقول لك انا علاش باش نعمل الخير يا اخي، انا نحب نربح في الاخر 55 دينار نبيعوا القشار ولا ما نبيعوش. فما اللي يقموا هكا ولا لا؟ هيا تفعلوا معنا دوتوريك على ريبوندونا 71 113 013.
2: صباح الناس كل يوم من الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزايك اف ام. فرعون مع ليتر حالي.
0: مهن المستقبل لي ميتي دافنيغ. هل التطور العلمي والتكنولوجي اللي قاعدين نعيشوا فيه السنوات الاخرى قاعد يتقدم بنسق كبير، خلى السوق العالميه تغير في اولوياتها واحتياجاتها في اختصاصات جديده في مجالات مختلفه؟ هل مع ظهور الذكاء الاصطناعي التطور في مجال الروبوتيك والتكنولوجيات الحديثه عموما باش نراو مهن باش تنقص او حتى تختفي تماما؟ وهل في المقابل مهن واختصاصات اخرى باش تولي عليها اكثر طلب؟ هل الجيل الحالي واعي بالتغيرات هذه وقاعد ياخذ هذا الكل بعين الاعتبار في التوجيه الدراسي والجامعي أو التكوين اللي يختاروا؟ وشنو رأي أهل الاختصاص في الموضوع؟
4: التطور اللي وصل له العالم اللي برشا فما دي ميتي نجموا نستغنيوا عليهم. مثلا الاي اي نجم يقرا لك غدجو يعملوا المريض، يقرا لك كانير، يقرا لك اي غي لا شيروجي روبوتيك توا باش تنحي اليد العامله نتاع العبيد البيرسونيل دو بلوكوبيراتوار. معناها ماشيين ونتطوروا لي باش نوصلوا ما عادش نستحقوا يد عامله. عندك بان نجم يصلح لك روبو ولا يصلح لك اون ابليكاسيون فاسيلمون من غير ما تكسر راسك.
5: الصغار هذوما اللي تايي عداو الباك فما اختيار يدوا فير لو choix les métiers d'avenir et demain خاطر les métiers قاعدين يتبدلوا توا، دونك هما صغار هذوما فما خدمه فما تخمم فما دي choix à faire باش لو choix هذا يكون مربوط بالمستقبل نتاعهم، ينجم يعطي دي ريزلتات ويعطيهم لا ساتيسفاكسيون و لاسورونس كو الخدمه هذه باش تقعد ديزاني وباش توفر لهم لا بوسيبيليتي باش يعيشوا هكا اون في كوريكت.
0: مهن المستقبل les métiers d'avenir موضوعنا في فورم نهار الثلاث.
2: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع ليند الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايك فام. الأولى في تونس.
6: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملافيسا ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
7: تدلل تدلل
8: حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الاسواب على لوازم العيد الكل، من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع على الكتالوج جديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
7: تدلل
9: جيون ايام دللنا.

0: جو موزيكا اخبار وربح ان شاء الله. هكا يبدا نهاركم معنا. كنت حكيت لكم على انيفيرسير مونوبري 93 اللي تواصل حتى ال 17 ماي. بهالمناسبه سعيده مونوبري نذكركم انه حطت على ذمتكم ان غران جو عن طريق لابليكاسيون مونوبري تونيزي اللي فيها برشا امتيازات الحقيقه كادوات دو فالور شملت كل الاعمار. صحه ديجا نقول للي ربح. هي شركه في الغران جو مع لابليكاسيون مونوبري تونيزي تيليشارجيت نورمالمون وكملت لي ايتاب دانسكريبسيون الكل سكانيت كودابار في الليكتور دو بري في اقرب مغازة مونوبري ليها. اليوم نحبوا نكلموها مدام نداء عثمانية. صباح الخيرات.
1: نهارك سعيد.
0: شنو حوالك لله؟ لبس عليك
1: الحمد لله. عايشه عثمانية صح ولا لا؟
0: مرحبا مرحبا يا مدام نداء. يعيشك. كي سمعت الجو مشيت انت ابارامون حريفه وفيه المونوبري مشيت وتبعت لي ايتاب الكل
1: بالضبط. انا بتبعتي نقبه يعني نقدي يعني مثلا المونوبري ديجا قريبه ليا هي تياريانا انا تياريانا ديجا حكي له نقدي وما غادي كل شيء نقدي وما غادي والله هي بعثويه ريت تعدي البارك هذه بعثويه ما حطيتش بالي باش تكلموني ثم الحقيقه اخر حاجه كنت نخمم فيها اللي انا مش مربح كذا
0: باهي صح تحكي كي هكا جينا تليفون نتاع الزهر الصباح يهزنا المورال هكا ولا اسمعني احنا خلينا نتعرف عليك اكثر. انت تعرف الدنيا مدام ندى؟
1: انا مربيه
0: تقريت لي مذاي تاي يعطيك يعطيك وسع البال
1: ان شاء الله يا رب
0: وفترة تو الامتحانات
1: بالضبط
0: ان شاء الله ربي
1: يعاوننا ان شاء الله يا رب.
0: دوب الكاسكيت هوني مربيه وفي الدار ام. عندك صغيرات؟
1: عندي ما شاء الله ثلاثه صغيرات.
0: ثلاثه صغيرات ليه معناها ما شاء الله يعطيك برشا وسع البال ان شاء الله اليوم. ربي يفضل عملك. اسمع قبل نحكي واحنا هوني قلنا الصغار وقعدنا كل واحد فينا يحكي في تجربته كيفاش الصباحك اللي نبدلوا لهم ونعملوا لهم بعدايا شكون باش يوصلهم في ثنيته انت ولا ابوهم شكون متكفل بالحكايه هذه؟
1: هو الاكثريه انا هي اللي نوصل ساعات قليل بو
0: تواصل انت كها
1: الاغلبيه انا في اغلب الامر انا هي اللي
0: اي باهي. ما تسوق عندك برشا
1: دخلت في العام الثاني.
0: دخلت في العام الثاني. الكريبه شنو احوالها مادام دخلت في العام الثاني؟ جربنا فيها كل شيء كلها تخات الكل صار
1: بالضبط على الاخر ما تصورش ديجا ما كان عنديش باش خرجت من عندي كانت تصلح
0: كذا. وصف لي حالتها تو مادام حلينا قوس خلينا نسكر ونقول لك.
1: هو حقيقه هي سكرها بقديمه ديجا سونسيس قديمه كي جو سونسيس قديمه اللي هكاك واحد يهز عليها في الدقات وهكا يعاون بها وبرا شنو خير من اللي
0: كل عامين الاولانيين نتاع البيرمين نبداو نجربوا فيهم.
1: الحمد لله.
0: جينا الصيف يا لله جينا الصيف يا مدام ندى. قول لي جينا يوم نشوفها تليفون انا نحب نتحلى كيكا في الحديث نبدا وسيد المخرج قال لي خذ عندك وقت. قلت خلينا نبدا نحكي انا وياك نبدا نحكيوا على الصيف وبروجرامات الصيف.
1: على الاخر ما عندي قسم والله عندي قسم
0: والله لا مادام عندك قسمك هاو ما نزيدش نبطيك. انا حبيت نحذرك معناها الصيف باش نفيق الاولاد على بكري هاكا انت تقول لهم حذروا دبشكم باش نهزكم تعملوا تبحيره باش يخرجوا يتجراوا قدام باب الدار وباش يلقاو كهرباء جديده ونفتح الكهرباء عند ماما ومونوبري ديت لك كهرباء. الو مش كنت تقعد تسمعني للاخر خيره؟ مبروك عليك كهرباء. الكهرباء من نصيبك انت من اهداء مونوبري يا مدام ندى.
1: يا الله شكرا لك الصحه بابا. ما نجمش نحكي تو مش نحكي
0: علق تو عليا في صعب شي كلم المسيو قل له اجا خذها انت الكهرباء الاخرى انا عندي الكهرباء من باكو.
1: شكرا يا ربي الصحة. شكرا
0: يا لله ان شاء الله مبروك عليك ويفضل لك صغيراتك وميرسي مونوبري مبروك عليك الكهرباء
1: يعيشك
0: يا مدام ندى. يعيشك القسم ربي معك
1: نهارك زين
0: يعيشك مدام ندى. مبروك عليك هذا هو لو غران جو مع مونوبري الكهرباء من اهداء مونوبري المدام ندى. ان شاء الله يا ربي تكون كهرباء. مبروك عليك.
2: صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزاي كفام.
3: كنك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج ملا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربوران نستناكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس

في متابعة معكم على موزايك فان في صباح الناس لحجاجنا توانسة، إن شاء الله يا ربي حاجة مقبولة. شكرا لتواصلوا معنا. سمعنا بالحاج اللي توفى وفاة طبيعية، ونأخذ أكثر التفاصيل لأنه سمعنا أنه توفى حتى داخل الغرفة متاعنا، ونأخذ أكثر التفاصيل. بالنسبة لبقية الحجاج خليق بكل شيء، عزي وعائلته، وإن شاء الله يا ربي مثواه الجنة. معنا دكتور حمادي سوسي رئيس البحث الصحي للحجاج التوانسة. دكتورنا صباح الخيرات ومرحبا بك.

0: قمنا ب 4890 تدخل الحجاج بتاعنا. والحاجه الباهيه اللي فيهم فيكو احنا مسيطرين على الوضعيه بتاعنا، وفي هذوم الكل مهزينا حتى حد للمستشفى للتشخيص ولا بشيخ وراي ولا حاجه حوالي واحد لا في المدينه ولا في المكتب.
1: معناها حاليا دكتورنا ما فما حتى حد في السبيطار في المستشفيات
0: الوقت الحاضر؟ لا الوقت الحاضر عندنا زوج في المستشفيات، واحد في المدينة واحد في مكة، واللي هم عملوا جلطات واللي الوقت بتاع الحالة بتاعهم توا تسمح لهم باش نطلعوهم للعرف إن شاء الله. معناها الحالة بتاعهم صحية والبروبلام نورولوجيك نجموا نطلعوا بقدرة السميع العليم باش نخرجوهم، نحاولوا باش نقربوا أكثر وقت طلوع العرفة باش نعطيهم أكثر كونفور بالنسبة لهم هما ونطلعوهم. وما عندنا حتى حد. أما حبيت أقول لك بالنسبة لنا احنا المنظومة اللي عملناها، وسيد الوزير مشكور اللي أعطانا معناها شو اسمه اختصاصات خارقة العادة، أساتذة في طب القلب وفي طب الأمراض الصدرية والحلق والأنف والأذن والجراحة، دونك هذوما كل خلانا وعنا نسيطروا على الوضعية. التدخلات بتاعنا جات في أمراض مزمنة، وتعرفوا أن الحجاج بتاعنا معدل العمر بتاعهم 63 سنة، ولهذا عندهم أمراض مزمنة متاع سكر متاع عول دم متاع أمراض قلبية، وهذوما كلهم سيطرنا عليهم. كل التعكرات وكلهم في حالة جيدة، وهذا سيطرنا عليهم بصفة مسبقة كما قلنا احنا، معناه ما خليوش المرض يطول باش يسهل لنا احنا الأخذ بالذمة، وباش يسهل زاد العلاج بتاعهم بالنسبة للحجاج بتاعنا. دونك قاعدين توا ندوروا في نفس البرنامج بتاعنا بتاع العمل بتاعنا، الطب قاعدين يدوروا في البيوت بتاع الحجاج بتاعنا. وعنا حاجة اللي زدناها سناء وعاولتنا برشا، تعرف اللي الحجاج بتاعنا كل عملوا فحوصات طبية تقريبا في ديسمبر، لكن قبل الرحيل بتاعهم شهر قبل الرحيل الأطباء اللي هما باش يشاركوا عاودوا الفحص الطبي للناس هذوكم كل، هذا اللي ساعدنا باش نعرف شنو من الأمراض اللي عندهم، شنو من الحالات اللي عندهم، باش يولي شسمه فالعلاج بتاعهم يولي اللي بيجيت بتاعهم متقربة نعرفوهم ومتقربوا، هذا يعاوننا برشا. وهنا إذا كنت تسمح ملاحظة صغيرة ربما السنوات المقبلة باش يقولوا الحجاجنا اللي عنده مرض واللي عنده حاجات بالله ما يخبيش علينا، راهو كي يخبي علينا المرض اللي هم ما عندوش علامات خارجية نهار اللي نفحصوه، راهو بعد اون ديكوفر حاجات لهنا اللي تولي تصعب علينا وتصعب عليه هو. من الأحسن يقول لنا شمال احنا باش نعاونوه واحنا موجودين، باش نعاونوه وموجودين اكثر للحالات هذوما. وتعرف التعليمات اللي عندنا من اعلى السلطه لهنا وعنا يلزمنا نوصلوا الحجاج بتاعنا الى عرفه، هذاك هو الهدف بتاعنا. لكن كيفاش باش نوصلوا ماذا بيا؟ نعرف شنو الدواء اللي ياخذ فيه، نعرف شنو المرض اللي عنده. اذا كان هو يخبي علينا واحنا نكتشفوه لهنا نتقلق شوي. المهم بالنسبة للوقت الحاضر الحالة مسيطرين عليها
1: الحمد لله.
0: شنو اللي عملناه جديد السماء واللي هو ضافنا برشا حاجات؟ قلت لك أولا العيادات هذوما شهر قبل ما يمشيوا بعد بالأطباء اللي هما باش يشاركوا. ثانيا عملنا في كل أوتيل لهنا عندنا 3 وتلة توا في مكة، في كل وتيل عملنا فيه مركز إسعاف اللي فيه معدات طبية اللي هي تسمح لنا باش نشوفوا كل التعكرات اللي ربما تصير في الحالات الاستثنائية هذه، معناها فيما يخص أمراض القلب، أمراض السكر، فيما يخص زاد الحالات بتاع اللي يتيح اللي يتكسر اللي يتحرق اللي يتجرح، هذا كل نخدوه احنا بالذمة. يوم بلوش حتى عنا المام ليتروبونين هذوكم، وعنا اللي يعطينا تخطيط قلب خرق العادة ليتروبونين هذوما تعرفهم غاليين برشا وربما ما همش موجودين في كل المستشفيات. لا احنا موجودين عنا بالنسبة للجلطات القلبية ولا واحد موجودين عنا احنا، وهذا هو السبب اللي خلانا ما نهزوا حتى حد للمستشفيات للتشخيص ولا حاجة ثانية. زادة مشكورة المعهد للتغذية أعطانا منيو اللي هو يتماشى أكثر مع الحجاج متاعنا نظرا للعمر متاعهم ونظرا للأمراض اللي ربما تلاقيها. وهنا شو اسمه

0: تفجش تونس، هذا مشكور اللي طبقهم، ولهذا فطور صباح اللي عندنا تونسي 100% تقريبا.
1: فطور صباح في نجم تونسي
0: وعندنا تونسي، معناها ناحيين منه المالح برشا ما عادش موجود، الحلو برشا ما عادش موجود، وهذا يعاوننا برشا بالنسبه للتعكرات الغلظه الدم
1: والسكر.
0: حاجه اخرى، قرار خذاها السيد الوزير مشكور، كل حجاج اللي جينا من مدينة ولا من تونس اللي هو عنده سفر اللي دام بين 8 سوايع و 14 ساعة، وقلوا هذا متعب برشا، وهذا الوقت هذاك الكل الحاج ما خذاش الماكلة متاعه، ما خذاش ما شربش الماء، ما خذاش خاصة الدواء متاعه، ولهذا طلبنا باش يكون بالنسبة للحجاج حين ما يوصل مكة ياخذ 4 سوايع راحة على الأقل، يرتاح روحه يريق الأموره ويأخذ دواء يريق الأموره، ومن بعد يقوم بالعمرة. ما عادش فما العمرة هذه اللي حين ما يوصل أي نعم العمر ده طول، لا عنده على الأقل 4-5 سوايع اللي بيش يرتاح فيهم اللي بيش يركز فيهم، خاطر العمرة في حد ذاتها ما يشكر فيها، يعني مش ما يخليني نعمل 10 كيلو متر كيكا، لا لازم يكون مركز ليها باش يعرف باش يدعي باش يمشي يحلو، ولهذا لازمه باش يرتاح، لازمه باش ياخذ الدواء نتاعه، ولازمه باش يشرب، ولازم باش يفطر. لا اله الا الله محمد رسول الله. كيف احنا كل اللي عاملين وزادة تو قاعدين نحضروا للصعود إلى عرفة، وتعرف الصعود إلى عرفة الحج هو عرفة، والحجاج بتاعنا كل يخاف وهذا عادي جدا وطبيعي جدا، ولهذا عنا احنا برنامج اللي قاعدين نحضروا فيه واللي باش نبدأوه إن شاء الله ابتداء من بعد غدوة حين ما الحجاج كل يوليو موجودين. اولا باش نهنيهم، وثانيا باش نرتحوهم وباش معاش ينحيوا الخوف هذا، باش يكون عندنا دروس توعويه اللي هي مشتركه بين كافه المتدخلين وخاصه نتاعنا احنا، باش نقولوا لهم على نوعيه الاكل، باش نقولوا لهم نزيدوا نحذروهم من ضربات الشمس، باش نحذروهم من التعب، باش نحذروهم من الارهاق الكل، وباش نحضروهم زادة باش يكون هاجز الدواء بتاعه، باش يقولولهم رانا احنا موجودين بحداكم من هنا حتى لنروح. وحاجة اخرى زادة موصين تو الاطباء بتاعنا كيف يدوروا تو باش قبل الطلوع الى عرفة باش يعطيونا الليستة بتاع كل الحجاج اللي ربما يلزمهم عناية
1: خاصة لهو خاصة
0: باش نهزوهم لكل ما خاصة لهو خاصة باش نهزوهم هما كل ما بعضنا، وربما من بعد باش نعملوا لهم برنامج باش ما نخليهمش يطولوا في ميناء باش متخطر واحد باش موش مسانس باش يبات تحت خيمة 24 سنة، ومن بعد عندك زادة ميناء اللي فيها 3 أيام، دونك نحاول هذوما باش نعملوا لهم برنامج. وبطبيعة الحال عندنا المعدات نتاعنا اللي خذيناهم باش نطلعوهم من عرفة قبل الأدوية، باش نطلعوهم قبل إلى عرفة ونطلعوهم إلى ميناء في نفس الوقت. نجم نقول الوقت الحاضر فرحانين باستثناء السيد اللي توفى الله يرحمه، توفى في فرشه، واحنا ماناش قادرين باش نوقف الموت والحياة بإذن الله سبحانه، أما نجم نقول اللي الحجاج بتاعنا توا في حالة جيدة، وإن شاء الله كلهم يطلعوا إلى عرفة
1: إن شاء الله.
0: أنا قلت بزوج عندهم جلطات عندكم باش نخرجهم، واليوم صباح في الفجر كنت أنا بيدي في المستشفى باش نحضر، ثم مريضة صغيرة عملت مسرانة زايدة، شكلنا لها مسرانة زايدة ولبس عليها وقدرت تخرج وهي صغيرة، ما عندها حتى تار، ما عندها حتى مشكلة، معناها نجم نقولوا الحمد لله، نهنيه العائلات نتاعهم ونهنيه الحجاج نتاعنا، وإن شاء الله ربي يتوب علينا هالنعمة، وإن شاء الله نواصلوا حتى العرفة
1: إن شاء الله.
0: وبعد يولي برنامج آخر وإن شاء الله ربي ما إن شاء الله ربي ما إحنا حتى مؤمن
1: أمين،
0: وأنا ندعي وندعي لبلادنا وإن شاء الله ربي يجيبنا في السود.
1: شكرا ليك، يعطيك ألف صحة دكتورنا، نورتني دكتور حمادي سوسي، شكرا ليك رئيس البعثة الصحية لحجاجنا مباشرة من السعودية.

0: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوام المرشي كل يوم على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية الموسيقى نون ستوب على موزايك اف ام. تسمع أقوى الموسيقى، أقوى الميكس وأقوى البلاي ليست.
1: أوكي
0: نهار السبت جيست دي جي مع لحد السهرية وحنين الموسيقى الذهبية. Are you ready? دي جي شو مع نو دي جي ريزيدون موزايك اف ام. فايبريشن مع دي جي مارو. Spirit of Ibiza, DJ Rehan. Sensation Wise مع DJ Wise. وMemories مع DJ Bash. وما تنساوش Top Matin 7 sur 7. الموسيقى non-stop. Mosaic FM. لا راديو دي تيوب.
2: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباس وزاد وزواده واتصال تونس تهنيه على مكالماته وانترنته وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصال تونس بيه تتمتعوا ب5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب30 دينار كهو.
0: البرمجة الشتوية على موزايك اف ام. برامج جديدة وبرامج العادة وبرشا أفكار في وسط الجمعة. أول ساعة مع نادي الفورتي تبدأ نهارك بأحلى صباح مع أمين جارة وحكايتك الكل في صباح الناس مع جيهان ميلاد. والأول مرة فريكونس إيكولو مع جيهان بن عبد الله. برنامج ميدي ماغ مع نوفر تاني وتتواصل ميدي إيكو مع أنيس مراي. كل يوم موعدكم المفضل فغام مع ليندا الرحالي وأشصار كل يوم في على كل لسان مع حسن الهمالي وواحد من الناس وحوارات التوانسة مع شاكر بسباس. وكل نهار جمعة أميلة بندوة في برنامج جديد حكاية منا الثقافة والفن في كولتور بلوس مع سامي الحامي وبنة الفام في لوك جديد مع يوسر جديدي. تابعوا البرمجة الشتوية على الفريكونس رقم واحد في تونس موزايك فم www.mosaicfm.net. فيسبوك انستغرام تيك توك يوتيوب لينكدين والابليكاسيون موبيل موزايك فم. موزايك فم الأولى في تونس.
3: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
4: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. السجل الوطني للمؤسسات يفيد بأنه مع اعتماد الإيداع الإلكتروني الحصري بداية من أول جويلية 2026 سيصبح الحصول على الهوية الرقمية خطوة أساسية لإنجاز مختلف المعاملات بطريقة سهلة وآمنة، موضحا أن الأشخاص الطبيعيين مطالبون بالحصول على خدمة موبايل آي دي، في حين يتعين على الأشخاص المعنويين الحصول على خدمة ديجي جو لمواصلة النفاذ إلى الخدمات الرقمية وإتمام الإجراءات الإدارية. في هذا السياق السجل الوطني للمؤسسات يدعو المعنيين إلى المبادرة بالحصول على الهوية الرقمية تفاديا لأي تعطيل محتمل للمعاملات والاستفادة من الخدمات الرقمية سريعة وآمنة ومتاحة على مدار الساعة. عالميا وزير الصحة في الكونغو الديمقراطية يقول إن التقديرات تشير إلى وفاة 131 شخصا بفيروس إيبولا من بين 513 يشتبه في إصابتهم بهذا الفيروس. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت حالة طوارئ صحية دولية بسبب تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد وجود تطور إيجابي للغاية في المحادثات مع إيران مشيرا إلى وجود فرصة جيدة للتوصل لاتفاق. والرئيس الأمريكي يضيف أن واشنطن ستكون راضية إذا تم التوصل لاتفاق يمنع طهران من الحصول على سلاح نووي وفق تعبيره. الملياردير الأمريكي إيلون ماسك يخسر الدعوى القضائية التي رفعها مؤخرا ضد شركة أوبن أي آي في حكم اعتبر ماسك أنه يشجع الشركات الناشئة الأخرى التي تبدأ في صورة منظمات غير ربحية على إنشاء كيانات ربحية للتوسع وجعل مسؤوليها ومديرها أثرياء. تقرير حسين الدبابي.
5: أصدرت هيئة محلفين أمريكية حكم أمس الاثنين ضد إيلون ماسك في الدعوى القضائية التي رفعها على شركة أوبن أي آي، وخلصت الهيئة إلى أن شركة الذكاء الاصطناعي لا تقع عليها مسؤولية تجاه أغنى شخص في العالم الذي اتهمها بالحيد عن مهامتها الأصلية المتمثلة في خدمة الإنسانية. وفي حكم بالإجماع قالت هيئة المحلفين في المحكمة الاتحادية في أوكلاند في ولاية كاليفورنيا إن ماسك رفع الدعوى متأخرا للغاية. وبدأت المحاكمة قبل 3 أسابيع واعتبرت القضية على نطاق واسع لحظة حاسمة لمستقبل أوبن أي آي والذكاء الصناعي بشكل عام، سواء من حيث كيفية استخدامه أو من يجب أن يكون المستفيد منه. ويمهد الحكم الطريق أمام أوبن أي آي للمضي قدما في طرح عام أولي محتمل قد يصل تقييم الشركة فيه إلى $1 تريليون. وقال ماسك أنه سيستأنف الحكم مجددا اتهامه لإدارة الشركة باعتبارها وسيلة لتحقيق ثروة طائلة حسب قوله. وقالت القاضية الأمريكية إيفون غونزاليس روجرز التي أشرفت على المحاكمة بعد صدور الحكم إن ماسك قد يواجه معركة شاقة في الاستئناف، لأن انقضاء فترة التقادم قبل رفع الدعوى هي مسألة تتعلق بالوقائع. وأضافت: هناك قدر كبير من الأدلة التي تدعم قرار هيئة المحلفين، ولهذا السبب كنت مستعدة لرفض الدعوى على الفور. وفي الدعوى اتهم ماسك مسؤولي أوبن أي آي بالتلاعب به لحمله على تقديم مبلغ $38 مليون ثم العمل من وراء ظهره من خلال ربط نشاط ربحي بمنظمته غير الربحية في الأصل، وقبول عشرات المليارات من الدولارات من مايكروسوفت ومستثمرين آخرين وفق تقديره.
4: كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء ودمتم بخير.
3: الأولى في تونس. اصبح

جاي لك نخلي الدنيا طول ما احنا سوا حاجة تانية. جاي لك نخلي

0: بوامارشي.
1: معكم على موزايك كافي بوامارشي العشرة وثلاثاش دقيقة باش نمشيو البيجة مع زميلنا إيهاب النفزي. صباح الخيرات إيهاب.
2: صباح الخير جيجي. صباح الفل مستمعينا الكل وطبعا مستمعي الراديو موزايك كافي وحتى مشاهدينا على الفيسبوك ولا سيت ويب. طقس ربيعي يا جيجي لكن بارد شوية برشا في الليل وصباح
1: في الليل
2: بكري.
1: أي. أتو بعد تو بعد نتمنيوها النسمة هذيك في جويليا أوت. تفكرها الجملة متاعك اللي قلتها نحاسبك عليها جويليا أوت.
2: أكيد أكيد. وهذا حسيناها اليوم خطر جولتنا اليوم يا جيجي بدأت بسوق الدواب وتو بعد نحكيه على العلوش عفوا في العلوش تو بعد نحكيه عليه واضح. نبدأ بالخضر يا جيجي. دونك الفلفل من 1500 زوز دينارات، الطماطم من 2000 ل 3600، البطاطا من 1500 ل 1800 الكيلو، البصل الصيفي طبعا من 1500 لزوز دينارات، والدقمره من 1500 لزوز دينارات، وفما الكعبه ب 250 ملي. القراع الاخضر من الدينار لل 1800، والاحمر ب 3 دينارات الكيلو، اللوبيا حمراء 9 و 10 دينارات، والخضراء لوبيا زادة 5 دينارات، الفول من 800 ل 1200 في أواخره، السنارية من الدينار ل 1500 ل 1400 البيتراف زوز دينارات، الجلبانة رجعت 5 و 6 دينارات، أما فيل الخس 1500 الكعبة، لتو كيف كيف 1500 ألف جل 1500، الخرش زوز دينارات، البرودو 3500 الحزمة، وبقايا بسباس 4 دينار. القارص القارص 3 دينارات، الكرنب اسمع بالعيد القارص واضح
1: اي باش يزيد يطلع هو والتوترا هو والمعدنوس والجو ذاك الكل والسلق نتاع الدواره وكل تو يطلع تو يطلع طمين ما غير ما توصل
2: اللي عنده باش كان جري خو من تو وكاو وني كان وكاو
1: اسمع على سي هي بنتي ولا اي انت والافكار نتاعك اي
2: مريك الكرنب 1500 كيلو، فما النعناع الحزمة ب 500 والترونزية بدينار الحزمة عفوا الثوم زوز دينارات الحزمة، والخضار الورقية 400 ملي من الحزمة المحترمة، كرافس معدنوس سلق والسبناخ يتباع بالميزان الكيلو ب 3 دينارات. نمشيو للغلال يا جيش. الدلاع من زوز دينارات ل 4 دينارات كيلو، البطيخ من 2500 كيلو فما بالكعبة 4 دينارات ولا 3 دينارات الكعبة، المشماش من 2500 ل 3500، الخوخ من 3 دينارات ل 6300، البنان 10 دينارات، الدقله 7 دينارات، التفاح من 9 و 10 دينارات، الفريز من 5000 ل 6000، والبوسع 3500 ل 6 دينارات.
1: نعاودوا نقولوا راهو هذوما قاعدين مثلا كان فما شكون جديد يسمع فينا راهو نقولوا هذوما راهي غلط بلادنا. مش غلا امبورتي لسويم تسمع فيهم وكهو معناها الاصفار بالزيد كمل لي
2: اللحوم البيضات دجاج 8500، الكويس دجاج 7500 وفما 10000، الجناحات 5500 كيلو، الكويس داند 9890 كيلو، والكبدة 14990، الحمراء هبر عجل 45 دينار، كتلات عجل 42 دينار، الجمانة 38 دينار، الصدر عجل 35 دينار، والعلوش اليوم أصبح ب 65 دينار يا زيان الكيلو. الكبدة غنمي ب 60 دينار، كبدة بقري 45 دينار، والمرقاز 35 دينار يا جيش.
1: حسيتها التنهيدة تقصت معاك كي تعديت للكبدة.
2: واضح
1: تقصت التنهيدة بين العلوش والكبدة ما عرفتش وين باش تجي التنهيدة، جيت مقسومة ما بينتهم الاثنين.
2: ولي كبدة غنمي أخف من العلوش
1: أخف معلوم. على 45 تقول أنت
2: لا 60 دينار مول العلوش ب 65
1: البقري على 60 الكبدة
2: لا البقري على البقري 45 دينار
1: أيوة على 45 هذاك هو السعر بي ودورتنا اليوم شو حويل
2: لا سمعك
1: ماي
2: القارو 28800، المرجان فما ب 4 دينارات فما 7800 فما 11800، القرنيط عربي فما 34800 فما قرنيط ما فهمناش سوري ولا عربي ب 25800،
1: ايه
2: الحلوف 23800، الكرامار 22800، الدوراد 22800، تريليا فما 7800 فما 15800، فمك الحمراء المزيانه 44 دينار و800، المسله 23800، النازلي 24800، السردينه 7800، وشفريت خشينه بايه 24 دينار و800. هذه
1: مقلي الأسواق. مقلي اليوم هكا انت كي تحكي وانا تشهيت المقلي
2: سردينه و8 مزيانه الحكايه
1: وروجيه هكا صغرون هكا
2: بالفيله كل ها دم سمعاها وشويه مقلي.
1: انت خليك في الفول مدمس وانا اعطيني سردي بي دورتنا في بيجا قولي العلوش اي خلطنا تاول العلوش
2: نجيو تاول العلوش والعلوش العيد
1: هانا نشوفه في تصوير توي هانا
2: نشوفه سي العلوش فعلا
1: هانا نتبعو معك في المباشرة
2: الاسعار بين 600 و 1000 وجوز ملايين و 400 ولزمان انه العلوش يضحي سنا وحجما الاسعار تبدا تقريبا من مليون و200 يا جيهان. العرض متوفر ومتنوع والاقبال يكاد يكون مفقود.
1: مليون و200 يبدا يضحي.
2: يبدا يضحي يبدا, يبدأ تبدا تعيد.
1: تبدا تعيد.
2: تبدا تحكي على علوش عيد.
1: تبدا تحكي على علوش عيد. مليون و200
2: الحصيل هو سوق تقريبا معناه العرض متوفر بشكل كبير والمواطن والزائر مكتفي بالفرجة خطر الأسواق نار نار نار. وممثلة الاتحاد الجهوي الفلاحة والصيد البحري في باجة لقيناها في السوق وأكدت لنا اللي العلوش اليوم زايد 300 دينار على الأسواق السابقة
1: زايد 300 دينار على الأسواق السابقة على عم ناول معناها
2: حتى للأسواق السابقة معناها عم ناول واللي والأسواق اللي فاتت
1: واضح
2: معناها إيه. أكثر تفاصيل على السوق تلقوها في فيديو على موزايك إن شاء الله
1: أنا نشوفوا فيه الفيديو وانت تورينا في سنينات العلوش فرحان بهم يهيب النفس يعطيك ألف صحة زميلنا ومراسلنا من بيجا تحية لمستمعينا في بيجا كانت هذه اليوم دورتنا في بوان مارشي.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013. فرعون مع ليتر حالي.
1: مهن المستقبل لي ميتي دافنيغ. هل التطور العلمي والتكنولوجي اللي قاعدين نعيشوا فيه السنوات الاخرى قاعد يتقدم بنسق كبير، خلى السوق العالمية تغير في اولوياتها واحتياجاتها في اختصاصات جديدة في مجالات مختلفة؟ هل مع ظهور الذكاء الاصطناعي، التطور في مجال الروبوتيك والتكنولوجيات الحديثة عموما باش نراو مهن باش تنقص او حتى تختفي تماما؟ وهل في المقابل مهن واختصاصات اخرى باش تولي عليها اكثر طلب؟ هل الجيل الحالي واعي بالتغيرات هذه وقاعد ياخذ هذا كل بعين الاعتبار في التوجيه الدراسي والجامعي أو التكوين اللي يختاروا؟ وشنو رأي أهل الاختصاص في الموضوع؟
2: التطور اللي وصل له العالم اللي برشا فما دي ميتي نجمو نستغنيو عليهم. مثلا الاي اي نجم يقرا لك غدجو يعملو المريض، يقرا لك كانير، يقرا لك اي غي لا شيروجي روبوتيك توا باش تنحي اليد العامله نتاع العبيد البيرسونيل دي بلوكوبيراتوار. معناها ماشين ونتطوروا لي باش نوصلوا ما عادش نستحقوا يد عامله. عندك فان نجم يصلح لك روبو ولا يصلح لك اون ابليكاسيون فاسيلمون من غير ما تكسر راسك.
3: الصغار هذوما اللي بتايي عداو الباك فما اختيار يدوا فير لو شوا لي ميتي دافنيغ هذوما، خاطر لي ميتي قاعدين يتبدلوا توا. دونك هما صغار هذوما فما خدمه، فما تخمام، فما دي شوا افير باش لو شوا هذا يكون مربوط بالمستقبل نتاعهم، ينجم يعطي دي ريزولتا ويعطيهم لا ساتيسفاكسيون و لاسيورونس كو الخدمه هذه باش تقعد ديزاني وباش توفر لهم لا بوسيبيليتي باش يعيشوا هكا اون في كوريك.
1: مهن المستقبل لي ميتي دافنيغ موضوعنا في فورم نهار 3.
0: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس.

0: يصبح الناس.
1: على خاطر ثقتكم فينا أمانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة، بغانت يتطور مع الأجيال مع برشا محبة ودلال، ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم. والمحبة ما تتقاسش بالسنين، المحبة تتقاس بالفرحة في العينين، والعشرة هي هي ومع بعضنا مكملين الثنية. بغانت برشا دلال ومازال مازال.
2: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عمبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك اوتيل كوزي بيي دون لو بيل البحر والشمس، تعيش الكالم والديتانت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل، وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجنس ترافل تو دو، كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. ترافل تو دو لي بري.
3: القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.

0: حتى لنص النهار معاكم كل مستمعينا، يا مرحبا بكم. العشرة وأربعة وثلاثين دقيقة. أحوال طقسنا اليوم، شو أحوال طقسنا؟ سي صبحي بن أحمد معنا من المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: تحية ليك ديان، صباح الخير يا عايشك. تحية ليك فريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات موزايك.
0: يعيشك. شنو أحوال الطقس اليوم؟ هي نسمة محلها أول نهار التو، حتى توا مازلت فما نسمة إيسا سخطو في العشية هكا.
1: نعم صحيح، هو بداية اليوم نجم نقول ونعيش تحت تأثير مرتفع للضغط الجوي عميق تقريبا يشمل أغلب مناطق شمال أفريقيا حتى امتدادا إلى أوروبا الأيام هذه الكل القادمة. المرتفع هذا بطبيعة الحال معناتها باش نعيشه فيه أجواء مستقرة من ناحية معناتها السماء باش تكون تقريبا صافية إلى قليل السحب على أغلب مناطق البلاد، حتى الرياح باش تقلل سرعة الرياح بالكدا، البحر قليل الاضطراب عموما. وبالنسبة لدرجات الحرارة تشهد ارتفاع طفيف كل يوم معناتها تزيد درجة درجتين، اليوم نسجل إن شاء الله 26 درجة بتونس العاصمة، في حين غدوة نسجل 29 درجة أكثر تقريبا من المعدلات العادية لهذه الفترة بقليل. ويتواصل الارتفاع هذا طيلة هذا الأسبوع معناتها استقرار تام في العام الجوي حتى بداية الأسبوع القادم، وكذلك حتى الارتفاع هذا يتواصل تقريبا نعيشه درجات حرارة ثلاثينية على أغلب مناطق البلاد. ما عدا ذلك معناتها إن شاء الله يكون معناتها ملائم حتى أيام العيد لكافة الأنشطة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. دوكو باش يتواصل هكا معناها.
1: باش يتواصل هكا وهناك ارتفاع حتى الأسبوع القادم نجم نقوله فما ارتفاع معناتها في درجات الحرارة، نجم نقوله حتى تكون ثلاثينية ولا أكثر حتى من الثلاثينات في بداية الأسبوع القادم. وعموما
0: معناها مروح باهي باهي.
1: مروح باهي مروح في الصباح مروح وفي القايلة نجم نقوله تسخن شوية إن شاء الله.
0: يعطيك ألف صحة، شكرا لي.
1: يعيشك شكرا وإلى اللقاء.
0: يعطيك صحة من المعهد الوطني الرصد الجوي. العشرة وستة وثلاثين دقيقة. مدام هكا بدينا بأجواء الطقس سخن وبدينا حكينا ديجا على العيد وعلى العلوش في ساعتنا الأولى، نحكي وتوصيف نبدأ تحذيرات الصيف. أين نبدأ تحذيرات الصيف؟

0: مرحبا بكل مستمعينا، ديما نذكركم بالوقت 10:40 وتسمعوا اكيد في موزايكا فام وفي صباح نس.
1: اسمع اخبار البلاد مع جيهان ميلاد.
0: أميلة الأخبار الكل تسمعها معنا على موزايكا فام، لأنه لنا تلقاو كان كما نقول لنا صحيح في صحيح. كنا حكينا عليه صالون سوق السفر التونسي اللي كان أيامات 7-8-9 ماي، وكان حاضر بحذنا لهنا رئيس لجنة التنظيم. حكينا على السوق اللي استحق بالمشكين مهنيين زوار جزيلة جاونا من الشقيقة ليبيا من الجزائر، وكان السوق هذية فرصة البرشة توانسة باش مشيو واختنموا الفرصة وتمتعوا بالأرلي بوكينج. فما اللي يسمع فينا يقول لك أنا ما نمنش يسر بيها بالحق نربح، معناها قديش ننجم نربح، معناها قد ما يكون أسعار النزول توا ماشية في الغلاء قديش ننجم نربح. خلنا نرجع بالأرقام مع ضيفي سي لطفي البراهمي، هو رئيس دا اللجنة السياحية الداخلية بالجامعة التونسية لوكالات الأسفار. نورتني سي لطفي، مرحبا بيك.
2: شكرا على الاستضافه، مرحبا بكم، مرحبا بمستمعي موزايكا فام.
0: كان نقولوا في كلمتين، الصالون دورته الاولى كانت ما ناجح باعتبار الارقام والاعداد والزائرين اللي حضروا.
2: انا اقول فاقد جميع التوقعات، والحقيقه ما نجمش نتعدى قبل ما نشكر موزايكا فام. للحقيقه كل معناتها ما قصدناها كانت معناها سباقه، ومعناتها الحقيقه وهذه مش غريبه على موزايكا فام، والحقيقه كل ما قصدنا موزايكا فام كانت معناها معنا شريك اساسي في الترويج لوجهه التونسيه. وهذه حبيت نشكرك من خلالك وجميع معناتها العاملين في موزايكا فام.
0: ربي فضلك سي لطفي. قديش مادام قلت لي فاقد كل التوقعات معناها الحدث ذي الصالون، قديش سجلتوا زائرين؟ نعرف انهم مش يجيونا من الجزائر، جاونا ومن ليبيا شقيقة.
2: وهو كذلك، هو الحقيقة وقع تدشين المعرض من طرف السيد وزير السياحة، وكان مرفوق بسعادة سفير الجزائر بتونس ورؤساء الجامعات المهنية ومهنيين من أشقاء من الجزائر وليبيا، وكان حاضر في اليوم المهني هذا عشان قلت فقط توقعات أكثر من 1500 مهني من تونس والجزائر وليبيا. وهذا إن دل على شيء، لأن نحن كمهنيين رانا نراهنوا على السياحة الداخلية وسياحة الجوار في أن واحد. والحقيقة معناها أثبت معناها التظاهرة هذه نجاح الخطة الوطنية هذه بالشراكة بين الجامعات المهنية وسلطة الإشراف والديوان التونسي للسياحة. ما ننساوش المشكور اللي كان قام بحملة ترويجية معناتها بمناسبة المعرض هذا، واستدعى صحفيين ومهنيين من الجزائر ومن ليبيا، وكان الحقيقة يوم مثمر. كنقولوا يوم مثمر أنه يعني أكدنا على ضرورة تطوير المنتوج السياحي وتنويعه، أكدنا على جودة المنتوج ودعم ثقافة الحجز المبكر والسياحة العائلية.
0: نرجعوها الحجز المبكر والسياحة العائلية، قديش سجلنا من زائر؟
2: بالنسبة اليوم الثاني والثالث اللي كانوا مفتوحين للعموم سجلنا أكثر من 8500 زائر لحقيقة، يعني احنا عملناها هذا خيار منا، كانت في مدينة الثقافة الشرقي القريبي وكان الدخول مجاني، وعملنا الحقيقة معنا دي كادو دي تومبولا.
0: عملتوا أنيماسيون اللي جاوا برشا فيهم عائلات دوك يحبوا يتمتعوا بالأرلي بوكينج، هل صارت معناها هل تم فعلا حجوزات فك النهارين هذوكم اللي كانوا مفتوحين للعموم؟
2: هو كان يوم تفاعلي، كان معناها اطلعوا العائلات وجاوا معناتها اللي يحب على فويس دونوس واللي يحب على العطله الصيفيه وكل، واطلعوا على منظومه الحجز ووريناها الفرق بين انه يحجز في المده هذه. احنا توا في اخر ايام الاورلي بوكينغ،
0: هو نورمال يوفى في توا في اخر ماي،
2: في اخر ماي مدام هذا
0: توا مازالها جمعتين
2: وهو كذلك، وشافوا اللي ثم فرق بين 30% و40% اقل حاجه
0: 30-40%.
2: هذه بالنسبة للسعر، وحتى في الديسبونيبيليتي معناتها ينجم هو كي خارج ما يلقاش النزل اللي يحب عليه. تعرف انت لما بعض النزل معروفة بالانيماسيون معروفة بالتوبوغون والعائلات يقبلوا لها ويعرفوها العائلات راهو أبار حتى السعر نجم حتى الديسبونيبيليتي المعطي الروتين اللي يحب عليه ما يلقاش وكذا. وسجلنا معناها حسب ما استقينا من الأخيين العارضين أكثر من 1000 عملية حج. الحقيقة هذا رقم مؤشر معناها جدا وفرحنا احنا كعارفين فهمتني وكلجنة التنظيم،
0: هذا بينجم يدل كان على انه القاو الاسعار المناسبة.
2: وهو كذلك وقت اللي تقرب للعائلة التونسية وتفسر لها وتفهمها ومعناها، وهذا عمل متواصل بالشراكة مع الجامعات المهنية مع الاعلام مع سلطة الاشراف. هذين نحب وراه، واحنا هذين نحب نراهن على السائح التونسي قولا وفعلا.
0: السائح التونسي لازم يفهم انه صحيح احنا ديما نتشكيو من الغلاء من الغلاء من الغلاء، لكن السائح الاجنبي يربحنا في انهم كل شيء عندهم بالمسبق بالحاضر، معناها هو ينجم ستيم محضر الفواياج وفي الشتاء مسكره، معناها مش يستنى للصيف اللي قبل بشهر ولا قبل بجمعه باش ياخذ الكونجي نتاعو يصحح الكونجي وقت يخمم وين باش يمشي.
2: هو من يروح من الفواياج تاع

0: مش مصورها ان شاء الله ويمكن حتى نفوتها
1: ان شاء الله. الاسواق الجديده
0: شوف بالنسبه لزيرو عمل متواصل.
1: اي اعطينا واحد منهم. انا يعني سمعت بتبرقه حاجه على تبرقه
0: ثم انفول على براغ ابارتير من 14 جوان ان شاء الله حتى اكتوبر. الحقيقه تعرف الجهه هذه كانت معناها مقصد للسواح ذات القدره الشرائيه العاليه وكان اوروبا الشرقيه يحبوا على تبرقه. تعرف تبرقه مزيج بين الجبال والبحار الحقيقه وثم ثراء كبير برشا وقاعده تلاقي معناها في رواج كبير. وحنا معناتها هذا عمل متواصل مع الديوانات التونسي السياحة في المعارض وعمليات ترويجية كبيرة قاعدين نخدموا عليها. واللي نجم نقول لك اثنين ان شاء الله ابارتير من 14 جوا ثم معناتها فول معناتها شارتير من 14 جوا حتى لاخر اكتوبر. وهذا الحقيقة مؤشر كبير برشا وان شاء الله يكون هذا معناها باش نعطوه التغطية الاعلامية اللازمة باش يكون هذا بداية لاسواق اخرى ان شاء الله باش تنبعث.
1: شكرا لك سي لطفي البرامي نورتني. شكرا لك رئيس اللجنة ربي فضلك رئيس اللجنة السياحية الداخلية بالجامعة التونسية بوكالة الأسفار.
2: صباح الناس
3: سيف السنة يستنى فيك برشا جو وتفرهيد وتلا رحلات بحورات وسهريات بالرسمي ما اللي عرفت نجمة عيشو سيف السنة عليك كان تدخل من توا اترزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجانس تونيزي بوكينج وعيش العرض منك لي. هذا الكل بتسبقة صغيرة كهو سيف السنة ما العرض مع تونيزي بوكينج. ريزيرفي على بكري وتفرهد. اتنجم زادة تكلمنا على 71 124 124.

0: صندوق عجب.
1: صباح النور مزايك بربي، قديش نقعد نتكلموا على الشنجيل اللي حوسوا بلاش بوليسيه يهزوا في الكراهب وما معاها مش عاون ام، مش قلنا لازم في الكايت شارج نتاعهم ولا شنيه لازم يخرج معاهم بوليس؟ ما فهمتش انا الى متى باش نقعدوا هكا. المواطن هو لما يغفابل الحلقه الضعيفه اللي هو المواطن اللي هو لا حول ولا قوه.
2: أخير موزايك حكاية الخبز نتاع النخالة فين وصلت؟ نستناو فيها بالدقيقة والدرج، يربح للمواطن وتربح الدولة. قالونا في آخر في أول ميها وتوقريب آخر ميه وما فما شيء.
3: شيما صندوق عجب أمان، علاش هكا نهار الاثنين اللي قبل الامتحانات الابتدائي تخليونا الآخر دقيقة واحنا الناس تروح لبعيد وناس تسافر وناس تخدم وفلي فام المعلمين اللي خدموا بعاد نحيونا الاثنين شوفوا له وقت يرجعوا الجمعة الأخرى قربوه من الأول الجمعة اللي قبل؟ علاش هكا أمان؟ علاش بالله وصلنا مساجنا
4: يا صندوق عجب؟ مال عجب والله عجب في البلاد هذه، الزوالي ما يخدش العلوش وزيدة ما يخدش الحم، والله غريبة في الحكاية هذه. يمشي للززار يقول له بشقاية شوية الحم، يقول له اعطيني عربون 200 دينار، والسوم راني ما نعرفوش، علاش السوم ما يعرفوش وقت اللي هو يبيع فيه 60 دينار؟ الزوالي ما يقعد ديما محتار في الحاجات هذوما، ربي وين الرقابة؟ خلينا نجي نشوف حكاية الززار، علاش يبيع السوم كما يحب هو؟ علاش؟
0: صندوق عجب.

0: نونسوكم الفايدة إنه نونسوكم وين مقاعد صوت موزايكا فام هكا لا لا على فريكانس بتاعنا وعلى اللونات زادة كيف كيف على www.mosaikafm.net وين تنجموا تشوفونا تسمعونا تتفاعلوا معنا ديما ريبوندونا زادة كيف كيف على ذمتكم على 71-113-013 وجست هكا باش نذكركم جست تذكير صغير إنه كان عندك أنيفرسير راهو أول ما تبدأ الميسيون تسجل لنا 9 متاع الصباح وحدك حد 11 ونص تسجل نص النهار ولا الماضي ساعة تكون الميسيون فات وإحنا ما نجمروش البيت كل نهار ونهار ناخذوا الديديكاس نتاعكم وان شاء الله يا ربي بطول العمر لكل مستمعينا. استوس سانتي بعد شويه كما نهار الثلاث اللي فات وعدتكم انه كي كانت حاضره بحذايا بيدياتر بحذانا حكينا على تاخر المشي قلت لكم المره الجايه باش نحكيوا على تاخر النطق عند الصغيرات وقتاش نقول لنا يفوس انكيتي وتخاف وتقول هوني ولا حاجه مقلقه شويه هذا كل نحكيوا فيه في استوس سانتي بعد شويه خليكم معنا.
1: صباح الناس فرعون مع ليتر حالي
2: مهام المستقبل لي ميتي دافنيغ. هل التطور العلمي والتكنولوجي اللي قاعدين نعيشوا فيه السنوات الاخرى قاعد يتقدم بنسق كبير خلى السوق العالميه تغير في اولوياتها واحتياجاتها في اختصاصات جديده في مجالات مختلفه؟ هل مع ظهور الذكاء الاصطناعي التطور في مجال الروبوتيك والتكنولوجيات الحديثه عموما باش نراو مهن باش تنقص او حتى تختفي تماما؟ وهل في المقابل مهن واختصاصات اخرى باش تولي عليها اكثر طلب؟ هل الجيل الحالي واعي بالتغيرات هذه وقاعد ياخذ هذا الكل بعين الاعتبار في التوجيه الدراسي والجامعي أو التكوين اللي يختاروا؟ وشنو رأي أهل الاختصاص في الموضوع؟
3: التطور اللي وصلوا العالم اللي برشا صدنا دي ميتي نجموا نستغنيوا عليها. مثلا الاي اي نجم يقرا لك غادجو يعملوا المريض يقرا لك كانير يقرا لك اي غي لا شيروجي روبوتيك توا باش تنحي اليد العامله نتاع العبيد البيرسونيل دو بلوكوبيراتوار معناها ماشيين ونتطوروا لي باش نوصلوا ما عادش نستحقوا يد عامله عندك بان نجم يصلح لك روبو ولا يصلح لك اون ابليكاسيون فاسيلمون من غير ما تكسر راسك.
4: الصغار هذوما اللي بتجي عداو الباك فما اختيار يدوا فير le choix les métiers d'avenir et demain خاطر les métiers قاعدين يتبدلوا توا دونك هما صغار هذوما فما خدمه فما تخمام فما دي شوا افير باش لو شوا هذا يكون مربوط بالمستقبل نتاعهم ينجم يعطي دي ريزولتا ويعطي لا ساتيسفاكسيون و لاسورونس كو الخدمه هذه باش تقعد دي زاني وباش توفر لهم لا بوسيبيليتي باش يعيشوا هكا اون في كوريكت.
2: مهن المستقبل لي ميتي دافنيغ موضوعنا في فورم نهار الثلاث.
1: كنت تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71-113-013 وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية ولا تنجموا تتفعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايكا فام الأولى في تونس. راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
5: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. الجمعية العالمية للبيداغوجيا الجامعية تنظم بداية من يوم غد في مركز المؤتمرات في الحمامات فعاليات المؤتمر الدولي 34 للبيداغوجيا الجامعية في تظاهرة علمية دولية تعود إلى تونس للمرة الرابعة والأولى بعد غياب دام 20 عاما. وينعقد المؤتمر الذي يتواصل على مدى 4 أيام بمشاركة باحثين وأساتذة جامعيين وخبراء ومسؤولين أكاديميين من أكثر من 10 دول فرنكوفونية إلى جانب مشاركة أكثر من 250 جامعيا وأكاديميا سيقدمون ما يزيد عن 150 ورقة علمية. في خطوة تعيد ملف الانتدابات في قطاع التربية إلى الواجهة اجتاز آلاف المترشحين في تونس للمرحلة الأولى من مناظرة انتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني وسط تأكيد من وزارة التربية أن هذه المناظرة تختلف عن نظام الكباس السابق وتندرج ضمن إطار ترتيبي معمول به منذ سنوات. تقرير أفرى العقل.
6: شهد تونس الأحد 17 مايو 2026 تنظيم المرحلة الأولى من مناظرة انتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بمشاركة 66,125 مترشحا موزعين على 67 مركز اختبار بمختلف جهات البلاد. وتتعلق هذه المناظرة بانتداب 1630 أستاذا بعنوان سنة 2026 في 14 اختصاصا وذلك في إطار سعي وزارة التربية إلى سد الشغورات بالمؤسسات التربوية. في هذا السياق أكد مدير عام الامتحانات بوزارة التربية محمد الكسراوي أن الاختبارات جرت في ظروف تنظيمية عادية مع اعتماد إجراءات رقابية لضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين، من بينها منع استعمال الهواتف والأجهزة الإلكترونية داخل مراكز الامتحان. وتتمثل المرحلة الأولى في اختبار أسئلة متعددة الاختيارات على أن يتم لاحقا تنظيم اختبارات كتابية وشفهية للمترشحين المقبولين في المرحلة الموالية. وشددت وزارة التربية على أن هذه المناظرة لا تمثل عودة إلى نظام الكابس، بل تجرى في إطار القرار الترتيبي المؤرخ في 21 من مارس 2014 والمتعلق بانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني. وتأتي هذه المناظرة وسط تواصل الجدل بشأن آليات الانتداب في قطاع التربية وارتفاع عدد خريجي الجامعات الباحثين عن الإدماج المهني.
5: في أبرز الأخبار على الصعيد العربي والدولي، حزب الله اللبناني يعلن عن تنفيذ عمليتين استهدفت موقعا لجنود جيش الاحتلال الصهيوني وآلية عسكرية تابعة له داخل الأراضي اللبنانية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة في الهدفين. المتحدث باسم لجنة الأمن القومية الإيرانية إبراهيم رضائي يؤكد أن مجلس الشورى بصدد المصادقة على إطار قانوني جديد لإدارة مضيق هرمز يمنع عبور سفن الأعداء، ويحذر من أن أي عدوان سيواجه برد إيراني أشد. وفي المقابل، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن مفاوضات جادة تجري حاليا بشأن التواصل لاتفاق مع إيران، وأن قطر والسعودية والإمارات يرون أنه سيتم التواصل لاتفاق مقبول جدا حسب قوله. نهاية هذه الجولة والمشورة، تواصل في أصبح الناس، ابقوا معنا.
1: الأولى في تونس، صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار جيل ميلاد.

0: أسرة مزوتي دونك سمعتوا لشانسون إيطاليين معنا على موزيك فم لحداش و17 دقيقة ديجا ساعتنا الثالثة في صباح الناس وكما تعودتوا دونك لازم نحكيوا على أمور تهم صحتكم توتسويت أستو سنتي
1: أستو سنتي
0: الثلاثة اللي فات بلا مرة كانت بحذنا لهنا وحكينا وقتها على تأخر المشي عند الأطفال وقتاش وابتداء من أن عمر نبدأ هكا نقولنا أنسنكيت شوية ونتحيروا شوية وما نسمعوش برشا إكلام من لهنا ومن غادي وعدكم أنه جمعة جاية باش نحكيه على تأخر النطق. شكرا لقبول دعوتنا مرة أخرى دكتور منال بوصلاح طبيبة الأطفال. صباح الخير دكتور.
2: صباح الخير جهاز. صباح الخير نسكل.
0: الحمد لله يا ربي لله. ربي يخليك. دونك جمعة اللي فاتت حكينا على تأخر المشي تأخر النطق وما يدراك من النطق ابتداء من أنا عمر نقولنا نبدأ وهكا شوية نتحير ونقول أنا خطفة شكون يقول لك ليه كيخو نطق مخر وكما المرة الأخرى زي حكينا مشي بكري دونك شو نطق مخر والعكس بالعكس ما عندهمش علاقة بكل شيء.
2: الوغ بالنسبه كيما حكينا على تاخر المشي ديجا المره الاخرى قلنا اللي العباد اذا ما تدابيتود يتفجعوا برشا من حكايه المشي في النطق جو رمارك اللي بالعكس اذا ما تيفول توجور باناليزي وديزون العائله ديما فما شكون في العائله يقول لك ليه نورمال مازال ثلاثه اخوه ثلاثه سنين تكلم ولدينا مثلا ما نعرفش شكون جارتها وشكون خمسه سنين ونورمال هكا توا تبارك الله عليه ودرا شنو
0: صحيح اما في المشي لا
2: في المشي ديما يحبوا يمشي بكري وفي النطق ما يسالش غير انا سكو جي ريماركي دونك في النطق هذا كيف كيف لازم اون جينيرال يبدا صغير يتكلم في بون فما حاجات تبعين النطق من الاول يتكبد يلاغي في ثلاثة شهور هذاك يتسمى نطق بدينا في النطق دونك ديجا سي راسورون صغير يبدا عندك لاسويت هذوكم وكل شيء من ستة شهور براتيكمون يبدا فك لي سيلاب نتاع ما وبا اللي كاين عليهم اليوم سي دي سيلاب ما عندوش علاقه بماما وبابا ومن بعد بوتيتر في العام كي يقولها ماما وبابا يقصدها
0: يقولها في حقها
2: يقولها في حقها
0: مش ندوين عليك مالين
2: دونك خاطي فوالا دونك اون جينيرال يبدا يقول لك الكلمات معناها اللي نبداو نفهموهم اوز الانتور دو في العام مي قبل زاد لازم فما دوتر سين معناتها حتى كان بتاع شويه اما كي يبدا ايزولي نجمو نتمنو شويه الغوتار هذايا كي يبدا فما حاجات اخرين معناتها عنا صغير زاد ما يعرفش اسمه في النوف موا جينيرال كي تعيط له باسمه في النوف موا
0: يتلفت لك اي
2: فما زاد سكون ابل لو بوانتينغ اللي يوري بصبعه إذا يوري معناتها هذيك بين 9 شهور وال 15 موا الصغير بدا يوري بصبعه هذيك كون سي ابسون لو بوينتينغ سي انكيتون دونك لازم يوري بصبعه ابخي يعمل في هذوما الكل وبطلنا شويه في الكلام نجمو نستناوه مي اون جينيرال نقولوا اللي اوز الانتور دو 18 موا للعامين فما اون موين تاع 50 كلمه يقولهم الصغير حتى كان بالفاسون نتاعو هو مي معناتها ميسالش اون اكسبت ما يلزم كمان لو فوكابولير يمشي ويزيد في العام نبداو بك الكلمتين ثلاثه بعد 10 كلمات وبعد يمشي ويزيد يبدا يزيد رابيدمون من بعد برشا لهنا نقول لهم يتكلم تقول يفهمني بالكدا يفهمني انا نقول له جيب بك الحاجه يمشي يجيبها نقول لهم لهنا يلزم يكون يفهم هنا كيما بالضبط كيما كي تقول لي تحكي نقول لك تحكي انجلي تقول نفهم انجلي
0: اي
2: فهمت لا انا تو حاجتي بك تحكي كومون تو برودوي فهمت دونك صغير لازم يتكلم لازم يقول برشا كلمات في العامين يبدا يقول جمل اللي فيهم كلمتي ميساج حتى حب مي حب ما ميسالش
0: اي
2: المهم فما
0: يعبر ويقول
2: في 3 ans لو لانجاج لازم يكون يتفهم من لونتوراج مش كان لي بارون يفهموه معناتها كي تحط باش تحكي مع العبيد
0: يفهموه
2: سي سي لانجاج يتفهم دي فراز نتاع 3 مو فهمت
0: فوالا اما انه مثلا دونك هذا هو معناه ابتداء من 3 سنين هوني وقت نقول انا اللومب الحمراء سي شعلت هو نورمالمون بليسين اللي عطيتهم انت دكتور
2: فوالا لازم تشعل على قبل
0: اي من العام العام ونص هذاك تبدا تشعل كما انت قلت لنا
2: فما برشا عام ونص يقول لي زيرو مو لا عام ونص زيرو مو سيتا اون سانكيت هنا زاد لازم نثبتوا في حاجه مهمه برشا اللي هي السمع ديما قلت لي لا يسمع مانيش نحكي على الطبيب طربق بالقوي ولا حاجه اول حاجه نفقدوها هي السمع زاد فما زاد صغيرات اللي يمرضوا ياسر بليزوتيت
0: اي
2: ا ريبيتيسيون دونك هنا ساعات يقعد شويه مي ورا الطبله هذاك ينجم ينقص شويه في السمع دونك ينجم ياخر نطق فمعدها ساعات هما ديكور هذاك علاش احنا نحبوا نفيقوا على بكري كيف ما حاجه نديويوها فوالا سي امبورطون انك تسمع على بكري باش تتعلم الكلام فهمت حتى كي مش تفيق بها مخر لو تيت سيغوز ولا حاجه اما ماذا بينا ريت من الاول نبدا في بالنا بها نديويوها خاطر لابرونتيساج يصير من الاول فهمت فهم برشا حاجات كيما الفخان دلا لونغ الشكيل هذاك نتاع فما يقول لك ميسج خلي تم بعد الناحيه هو من 6 شهور يبدا صغير يتعلم في النطق دونك علاش ليه ما يبداش من الاول بالصحيح
0: ايه
2: على شكل الفخان هذاك يخليه يعمل مثلا مشاكل في النطق ولا حاجه نحيوه من الاول كي باش يتعلم ويسمع الكلام يتكلم بالصحيح فهمت
0: بي. هوني مش نسألك دكتور منال بوصلاح النطق عند الأطفال وقتاش هكا نتحير ونقولوا احنا لبارون ابتداء من 3 سنين مهم ياسر تقولي لازم يكون كي يتكلم صغيري غيري يفهموا فوالا فشكون يقول لك مثلا صغير الكلمات انا قلقني في انه الحروف ما ينطقوهمش صحاح
2: والا الكلمات
0: نجم ماش ان بروبليم
2: لا لا سي با نجم نستناو ميسي مال لونغاج انفونتان ميسي جا 3 ans il est permis quand même اما نجم نستناو
0: فوالا
2: لي سونسيس كو ديجا من الاول ينطق معناتها
0: فهم شكون يربطها حتى بسكي
2: اي سي لو مونتال
0: سي لو مونتال
2: وي سي لو ديفلوبمون مونتال هذاك هو
0: معناها التاخر ينجم ياخر
2: بيان سور هذاك علاش نحبوا نفيقوا على بكري اونتريت على بكري
0: فوالا دونك ينجم يقلقنا حتى بعد في انه قرايته مثلا
2: بالضبط هذيك أهمية التقصي المبكر في الحكاية هذو ما نقعدوش نستنيه وعلى خطر فلين تكلم في 5 سنين وبعد ولا انجينيور كي كبر
0: اي وما فما حتى نوع نتاع حوت يرجع يخليه يتكلم
2: ستيمولاسيون
0: تسمع بهم هذوكم
2: اي بيان سور
0: الانواع والكل لي غوسيت دو غومير اللي يعطيهم باش
2: زعما سي امبورطون اك الاوميغا 3 اللي موجود وكل شيء مي كمان مش هو اللي باش ينطقوا
0: مش باش ينطقوا
2: مش باش ينطقوا لا
0: وهوني صغير توا ليمات مش ليمات وقت توا وقت توا اللي صغير مثلا كان لي بارون يبداو يتخدموا والام تخدم مالوغوزمون مع التوقيت نتاع الخايب نتاع المراه اليوم اللي تنجم تخدم الصباح تروح كان في الليل تلقى صغيره في جارد ما تعرفش بالضروره باش يلاغيوها مش باش يلاغيوها لانه صغير مش مهم يقعد ساكت راهو بالعكس معناها مش لازم يشد بلاصه ويقعد يقول لك البوبي قاعد
2: مش حاجتي بعبد كاميرات سيرفيونس يغزر له وكا
0: لازم لازم معناها انا دور العائله فيوني في تسريع النطق
2: في تسريع النطق بيان سور هذاك اهم حاجه في تسريع النطق خط ساعات جوسكو لايف ما حتى مشكل ما فما حتى بروبليم اورجانيك مي جوست اني با ستيمولي الصغير كي ما يسمعش الكلام يمشي يتعلمه
0: هوني نقصي على كلامك بالخير يسمع الكلام فرق بين انا نلغي امه ونعمله دي جيست ونخليه جو ستيمول فيه انه يتحرك ويتكلم وفرق بين انه نحل التلي ولا الايباد يقول لك اتو يسمع اتو يولي يغني معاها وخو الصغير اتعلم لونجلي من الغنيه وخو الكبير اتعلم الفرنسي من الديسانيمي
2: لا ما حاجتيش بها هذيك خاطر هو كي بدا يتفرج وباهت هكاك مش قاعد يفهم في اللي قاعد يسمع فيه دونك كالبهته هذيك بالعكس دي توخر في النطق ما تخليش ينطق بالصحيح حتى كان معناتها كون سي بيرمي حتى بعد العامين كي نبداو نحطوا شويه هكا تلفزه شويه زاده بريسك افون 3 ans اون دو ليميتي لو ماكسيموم بعد العامين نجمو نحطوا شويه مي يبدا اكومباني بلي بارون يفسروا له كل حاجه كي راوها يقولوا له شنو ما يخليوش وحده يسرح ولا انتربريت وحده او سي امبورطون باش كيف كيف من هنا نقراو له قصص الصغير مثل شكل تبدا كلها تصويره وكلمه واحده القصه هذيك سي سا ستيمول
0: هذه تحكي لي ابتداء من انا عمر
2: من الاول
0: من الاول
2: من الاول القصص من الاول تبدا تحط حتى من الكاتخوموا تحط له هكا حاجات ملونه برشا تبدا الوان وتصاور اكثر من الكلام انت وانت تتكلم لي بارون يتكلموا هكا يبدا يشد في يبدا يحفظ في الكلام يبدا يشد في الكلام ومن بعد يبدا عنده الكوراج باش ينطق خاطر ساعات صغير يبدا جوست حاشم لا يقولها بالغلط ولا ما ينجمش يقولها كي يسمعها برشا مرات ومن هنا نشدد على الكلام الصحيح
0: هو في العمر هذاك ينجم يحشم صغيره
2: مش لين نحكي وقت يجي وقت النطق
0: وقت النطق
2: وقت النطق كي يبدا ما سمعش اسي الكلمه ما ينجمش ياخذ ريسك انه ينطقها زيد كي بريفير يسكت ولا يوري قد يوري بصبعه وكها ولا حاجه يعني لازم ما تمدلوش فاسيلمون هكا الحاجه لما تسال وتقول له شنو تحب انت برشا حاجات بحذا بعضهم حاول تسميهم له الكل حاجته بالماء حاجته بالخبز حاجته فهمت تقول له شنو تحب الماء الخبز شنو سميهم له الكل مش هو يقعد وانت
0: تمدلو وكها
2: فهمتوا صحيح لازم تنطقوا وتغني له زي ده يتعلموا يسر بالغناء الصغار
0: ايه.
2: في تري انستركتيف الغناء غناية سهلة هكا وكل شيء يتعلموا بها زي ده الكلام ولا هذو ما هما سيختو وسوكي انكيد زي ده ساعات ما صغير تكلم ومن بعد تراجع زي ده
0: ايه.
2: هذاك زي ده يذن نفيقه معناها شوية علاش زي ده وصل تكلم ومن بعد يرجع بتويلي خاطر معناتها سي امبورطون لو رول دي بارون لي بارون واللي شادت زيدا معناها
0: معناها ينجم يكون في وقتها صارت له ستيمولاسيون تاع شجعوه باش يتكلم وبعد سي
2: نجم تكون زيدا بسيكولوجيك والا زيدا حاجه اورجانيك لهنا كي بدا زيدا وقف عن سارتان مومون معناتها دونك هنا زيدا نحط عليها كخوا هكا وحده حمراء
0: Voilà, aka, c'est bon. Merci beaucoup, docteur.
2: Aïs.
0: Yatik saha, docteur Manel Bousleh. Donc, l'yuma, mouchklut, notqa, and l'atfail, ptidé, men, anamor. Les signes, ils étaient kif, ils lisent, pro, hata, notre, qui m'a, docteur, atfadlet, ou, fassertana, mouhamel, l'haq, m'ta, rabbi, l'astuce, m'ta, l'yum, t'a, d'autre, qu'a, bonjouda, à la page, m'ta, na, s'bihanis, à Facebook.
1: Astuce santé. S'bihanis. مع ليتر حالي
3: مهام المستقبل لي ميتي دافنيغ. هل التطور العلمي والتكنولوجي اللي قاعدين نعيشوا فيه السنوات الاخرى قاعد يتقدم بنسق كبير خلى السوق العالميه تغير في اولوياتها واحتياجاتها في اختصاصات جديده في مجالات مختلفه؟ هل مع ظهور الذكاء الاصطناعي التطور في مجال الروبوتيك والتكنولوجيات الحديثه عموما باش نراو مهن باش تنقص او حتى تختفي تماما؟ وهل في المقابل مهن واختصاصات اخرى باش تولي عليها اكثر طلب؟ هل الجيل الحالي واعي بالتغيرات هذه وقاعد ياخذ هذا الكل بعين الاعتبار في التوجيه الدراسي والجامعي أو التكوين اللي يختاروا؟ وشنو رأي أهل الاختصاص في الموضوع؟
4: التطور اللي وصلوا العالم اللي برشا فما ديميتي نجموا نستغنيوا عليهم. مثلا الاي اي نجم يقرأ لك غدجو يعملوا المريض، يقرأ لك كانير، يقرأ لك اي غي لشيروجي روبوتيك توا باش تنحي اليد العامله نتاع العباد البيرسونيل دو بلوكوبيراتوار. معناها ماشيين ونتطوروا لي باش نوصلوا ما عادش نستحقوا يد عامله. عندك بان نجم يصلح لك روبو ولا يصلح لك اون ابليكاسيون فاسيلمون من غير ما تكسر راسك.
5: الصغار هذوما اللي تايي عداو الباك فما اختيار يدوا فير le choix les métiers d'avenir et d'oma خاطر les métiers قاعدين يتبدلوا توا دونك هما صغار هذوما فما خدمه فما تخدم فما des choix à faire باش le choix هذا يكون مربوط بالمستقبل نتاعهم ينجم يعطي دي ريزلتات ويعطيهم لا ساتيسفاكسيون و لاسورونس كو الخدمه هذه باش تقعد بزاني وباش توفر لهم لا بوسيبيليتي باش يعيشوا هكا اون في كوريكت.
3: مهن المستقبل لي ميتي دافنيغ موضوعنا في فورم نهار الثلاث.
1: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71-113-013 وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية ولا تنجموا تتفعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايك فام الأولى في تونس.
6: مع توبنات كل تروح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابجريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية ادخل على توبنات.تن ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
7: توب نت. Very fiber people.

0: this part right here.
1: تسبح الناس
2: تسبح الناس
1: كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار
2: من 9 لنصف النهار
1: على موزيك فم
3: على موزيك فم. تسمعونا مرحبا بكل مستمعينا تتفاعلوا معنا زادة كيف كيف على ريبوندرنا على 71-113-013 كل الأخبار تلقاوا معنا بديتوا تجوعوا ليه عاد مازلت الميسيون موفيتتش ما خلطناش لنص النهار لحداش واربعين دقيقة الجو التونسي لازم يكون حاضر اختارنا لكم الغنية ذي عقلتوها سغموا عايبلا خليكم تسمعوا وليد التونسي كل يوم حبك يزيد قبل ما نسمعكم انتم لشكون تمنيتوا نهار كما اليوم طول العمر للحباب ولصحاب

من عند مميتها زيدة سعيدة ومميتها وحيدة، من عند جدها أحمد جدها منصف ملكيف، وخاصة من أختها الصغرونة عشق، تقولها كل عام وانتي حي بألف خير يا مايا. انتم زيدة كلمتونا على ريبوندورنا على 71-113-013، تحبوا تتمنوا طول العمر. وزيدة قبل خن بيركو زيدة ونقولوا مبروك السي هشام الرياحي ومرته سهير بخريس اللي يسمعوا فينا توا من موغيال، انزدت لهم البنوتة ميرنا إن شاء الله يا ربي من ذريه صالحة، ومن عند خويتها زيدة كيف مؤمن ومؤنس مش يعملوا فيك يا ميرنا، بركة تكبر توترا مش يعملوا فيك، ربي فضل هيلكم. انتم زيدة كلمتونا لشكون تمنيتوا اليوم طول العمر.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: أخي موزايك، حبيت نهني بنات ولدي بعيد ميلادهم إسراء وإسلام بن عيسى، ونقول لهم يا ربي يوفقكم وينجحكم في حياتكم وربي يعطيكم ما تتمنوا.
2: بربي نحب نعدي ديديكاس لحفيدي هارون الشتيوي من بوسالم، عيد ميلاده الأول، كل عام هو حي بخير وربي يفضلوا البوه مروان وأمه آية ويعطيه وقت الطيب. وتحبك برشا مامي، يعطيك الصحة موزايك. ميرسي.
3: أنا نحب نهني بنت ولدي الماء جباري عيد ميلادها، إن شاء الله نتمنى لها كل عام وهي حي بخير وربي ينجح.
4: صافي المزيك، اليوم عيد ميلاد كنزة الخلابي في منزل كوزرسة، نتمنى لها كل الخير وكل النجاح.
5: ألو صباح الخير مزيك، أنا نجوى العياشي من جديد، اليوم عيد ميلاد خويا الغالي مهدي العياشي، نحب نقول إن شاء الله كل عام وانتي حي بألف ألف خير.
6: أنا حنين من كندار، نحب نقول لراجلي الهادي البري كل عام وانتي حي بخير، ربي يخليك لينا مناسبة عيد ميلاد اليوم. ميرسي مزيك.
7: أنا شيماء بقديمة، نحب نقدم تحية لصديقتي ملك مصباح بمناسبة عيد ميلادها، إن شاء الله كل عام كل عام وهي حية بخير.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013.

Days, All That You Want على موزايك FM. خلطنا لآخر الميسيون لليوم. ميرسي بوكو الفاطمة اللي كل عادة حضرنا لانيفرسير. ميرسي الوائل معنا في ستاندار. ميرسي لبنى في الديجيتال. ميرسي الرفيق في التكنيك. ليكم اللي تبعتونا بعد شوية باش خليكم معنا وفلو ليكيب الكل في ميدي ماك. رونديفو متاعنا احنا غدو على موزايك FM كل عادة. نهار جديد صبحية جديدة نبداوها معاكم في صباح الناس. من الوقت نقولكم ملاشية طيبة في لمن.

0: البرمجة الشتوية. على موزايك فم برامج جديدة وبرامج العادة وبرشا أفكار في وسط الجمعة. أول ساعة مع نادي الفورتي تبدأ نهارك بأحلى صباح مع أمين جارة وحكايتك الكل في صباح الناس مع جيهان ميلاد. والأول مرة فريكونس إيكولو مع جيهان بن عبدالله. برنامج ميدي ماغ مع نوفل ورتاني. وتتواصل ميدي إيكو مع أنيس مراي. كل يوم موعدكم المفضل فغام مع ليندا الرحالي. وأشصار كل يوم في على كل لسان مع حسن الهمالي. واحد من الناس وحوارات التوانسة مع شاكر بسباس. وكل نهار جمعة أمينة بندوة في برنامج جديد حكاية منا. الثقافة والفن في كولتور بلوس مع سامي الحامي. وبنة لفام في لوك جديد مع يوسر جديدي. تابعوا البرمجة الشتوية على الفريكونس رقم 1 في تونس. موزايك فام www.mosaikefm.net. فيسبوك، انستغرام، تيك توك، يوتيوب، لينكدين والابليكاسيون موبيل موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.
1: تدلل تدلل
2: حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الأسواب على لوازم العيد الكل، من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع على الكتالوج الجديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
1: تدلل
3: جيون ايام دللنا.
4: ارتاح من الغسره والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا في ساعه ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الاوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجيو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
5: لمة العائلة، فرحة العيد، وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها، دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر، رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معاه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس بريفونت. هيسانس، فيفي شاك مومو امبورتون ان غران.
6: تحب تحل باتيسري، بوشري، سالون دو تي ولا ريستوران؟ علمية سيلا meilleure recommandation. Avec une expérience de 55 ans, Naonouk Mel Conception hâte à l'installation. Au 100% satisfaction client, nos techniciens sont là 7 jours sur 7 à tout moment. Almeya fi akfa machine blade min France à l'Albanie. Hora fi alkol mtmenin. Tadhour lik aghla shwaya, mais ki tahseba sahih lsalatek ma takhtarha kin hiya. Almeya atbet lbarka bdaw biha jdoud w materyelha ltawa mawjoud.
0: Almeya, le partenaire des professionnels exigeants. 31 57 33 33 ou 72 44 07 58.
7: ساعة فن، ساعة ثقافة وأكثر، ساعة كولتور بلس. كولتور بلس. آخر الأفلام، أقوى الموسيقى، مسرح، كتب وكل الفنون. نوستالجيا ترجعك الأحلىين. أحلىين. مثيل للجمعة من 8 ل 9 متاع الليل. كولتور بلس معايا أنا سامية الحامي.
0: على الفريكونس رقم 1 في تونس. موزايك فام
8: راديو. موزايك فام تونس الأخبار.
9: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. المكلف بتسيير ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى أنيس الزعيم يؤكد أن نقاط بيع ضاحي العيد بالميزان في كل من صعيدة من ولاية منوبة ورادس من ولاية بنارس تشهد إقبالا كثيفا بفضل ما وصفها بالأسعار المعقولة. وزعيم مضيف في تصريح لبرنامج صباح الناس على موزايك أن الطلب قد فاق العرض، داعيا في هذا الإطار الفلاحين المشاركة في هذه النقاط المنظمة والمساهمة في تعزيز العرض.
10: المبادرة من نشر ثقافة البيع بالميزان باش المواطن يعرف روحه وشنو هو الإشراء وقداش الإشراء وقداش تكلف له ريال مول عدوش كيف كيف البيع يبقى راحته. دونك لهنا كانت الانطلاقة موسم البارح كانت البيع بسعيدة بن ولاية منوبة. كان العرض معتها سامت فيه ديوان تربية ماشية توفير المرأة، الوحدات التعاونية للإنتاج الفلاحي، بعض الفلاحة كانت في البارح في حدود 200 و205 معناتها رأس تم بيعها. اليوم حبينا ديما نحاولوا ننسقوا مع المدخرين الكل باش يكون نفق التزاود قد الأقد ما نجم يكون منتظم. اليوم فما في حدود 300 وإن شاء الله يكون أكثر شوية. جوستمون المواطنين كانوا متواجدين من الصباح البكري معناتها في نقطة البيع هذه خاطر يعرفوها. ومعناتها كي تعرف أنت المواطن شريها منها وعاود رجع معناتها هذه شهادة أنه معناتها بنجاح العملية بتاعه اللي هو راضي على العملية هذه. العرض مقارنة بالطلب ناقص شوي. هذاك علاش انا نستغل الباساج هذايا كما استغليته البارح في اذاعات اخرى انه نستدعوا الفلاح بالماكسيموم انه ينخرطوا في قد ما نوفروا العرض خير قد ما تمشي الامور بسلاسه اكثر.
9: وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تطلق بالتعاون مع وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي حملة أجري دايز بمناسبة الاحتفالات باليوم الوطني للفلاحة، وذلك من خلال تدشين حلة جديدة للجدار الخارجي للوزارة بشارع ألان سافاري في العاصمة. وتندرج هذه المبادرة ضمن حملة تهدف إلى التعريف بالتحولات التي يشهدها القطاع الفلاحي والبحري في تونس وتسليط الضوء على المهن والاختصاصات المرتبطة به إلى جانب فرص التكوين والتشغيل المتوفرة لفائدة الشباب. وحدة الأسعاف للطب الاستعجالي برضيف تدخل حيز الاستغلال بعد أن أعطى والي الجهة إشارة انطلاق العمل بها، وبذلك ارتفع عدد الوحدات في ولاية قفصة إلى 7 وحدات إسعاف. وحسب الدكتور خالد صبري رئيس قسم الإسعاف الطب الاستعجالي فإن 3 وحدات جديدة ستدخل حيز الاستغلال قبل موفى هذا العام، واحدة بسند من ولاية قفصة واثنتان في معتمديتي ماجد بن عباس وفوسانة من ولاية القصرين. في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وزارة الأمن الإيرانية تعلن تفكيك 4 خلايا إرهابية قالت إنها تابعة للولايات المتحدة وإسرائيل في محافظة سيستان وبلوشستان، وتلقي القبض على 19 عنصرا أغلبهم أجانب، وتصادر كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة ونصف الثقيلة. وزارة الدفاع الروسية تعلن عن إجراء تدريبات عسكرية واسعة النطاق على الأسلحة النووية تستمر 3 أيام وتشمل آلاف الجنود والقطع العسكرية وسط تصاعد التوترات العالمية. ووزارة الدفاع الروسية تضيف في بيان أن التدريبات ستشمل إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز من مواقع اختبار داخل الأراضي الروسية. في أبرز التوقعات الجوية لبقية اليوم، الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، البحر قليل الاضطراب إلى محلي متموج في خليج تونس، الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 20 و25 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 26 و31 درجة في بقية المناطق. نهاية هذه الجولة، والموعد يتجدد الآن مع نوفل وكامل فريق ميدي ماج. كنوا معنا.
8: الأولى في تونس.

0: يا مرحبا يا مرحبا يا وسهلا بكم. الحصة هذه اسمها ميديماغ، نقعد معكم من نص النهار حتى الماضي ساعتين، نحاول نفسر لكم، نعطيكم آخر وأهم الأخبار في تونس وفي العالم. اليوم مش نعملوا جولة كل عادة، آخر الأخبار والمواضيع اللي عملت الحدث من الملف الهجرة غير النظامية إلى الجدل حول الأخبار الزائفة، القوانين الجديدة لمقاومة البركاجات والمخدرات. دعينا برشا للقوانين هذه والحمد لله ماشية. وفاة أول حاجة تونسي الله يرحمه ينعمه بالبقاع المقدسة، جريمة الحفصية زادة جريمة صدمتنا. باش نحكي وزادة قانون لدعم المتقاعدين في الصميم في خدمات النقل والصحة والسياحة، شنو أهداف المبادرة هذه. في حل الدوسي باش نرجع لأمريكا وإيران، معناتها أمريكا قال كنتش نضرب بطن. يحكي ترامب يعني كانوا يحكي مع صاحبه في القهوة،
1: كنت من المنتظر اليوم الفجر نقوموا على كارثة أخرى
0: وبطل ينجم راوي يتعارك مع مرته يبطل. وآخر مقترح مطروح لإنهاء التصعيد في الشرق الأوسط، ترامب وصور ذكاء الاصطناعي زاد خرج صور غريبة وغريبة جدا،
2: الناس فضائي مسلسل
0: يعني غريبة جدا، مش نحاولوا زاد نحكيوا عليها. واصطدام طائرتين في الجو، الكرة عملت بوليميك البارح، عودة نيمار فرحة شعبية، وغوارديولا يغادر ومورينهو يجي. مش نعملوا دورة هكا في كل المواضيع وكل الحكايات. سعيد جدا يكون حذانا سينجي زعيري، مرحبا بك.
3: أهلا وسهلا في المرحبا
0: سي سلاح، لاباس؟
4: الحمد لله لاباس. نوفل تحياتي ليك، تحياتي ليكيب الكل، نسال المسادة على مستمعينا ومشاهدينا وين ما كانوا موجودين.
0: سيناهد مرحبا بيك،
1: منورنا. نور، مرحبا نوفل.
0: البارح صار ممكن درج في الفقرة الفقرة هذيك فما درج فارغ ما عرفناش باش نعبيه. سي خليل شنحوالك؟
4: عطينا بدنا الروق.
0: عطينا هاي فوابي. سي عدنان في الإخراج مرحبا بيك. سي عبد الناصر أهلا وسهلا. يلا نعملوا دور على اللي صاير في تونس وفي العالم. هذه دقيقة نيوز،
5: دقيقة نيوز،
6: دقيقة نيوز،
5: دقيقة نيوز.
1: نبدأ أخبارنا بالحديث عن برنامج العودة التوعية وإعادة الإدماج لفئدة المهاجرين غير النظاميين. إلى حد الآن ومنذ انطلاق سنة 2022 عدد المنتفعين بلغ 22,377 مهاجر غير نظامي، من بينهم 2,103 خلال سنة 2026 حسب ما أفاد به رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس، اللي كشف أن المنظمة تستعد لتأمين عودة نحو 400 مهاجر إضافي في الفترة المقبلة، وهذا وقت استقباله من قبل وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي بمقر الوزارة البارح. مصادر أمنية مسؤولة بسوسان فات صحت ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بخصوص وفاة شابة على يد مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء بمنطقة القلعة الكبرى. مصادر نفسها أكدت المزيك أن فرقة الشرطة العدلية بسوسان المدينة باشرت بحث عدلي ضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل تعمد نشر أخبار زيفة من شأنها تعكير صفو الأمن العام وإثارة البلبلة أو المساهمة في ترويجها وتداولها. إطارات وعوين منطقة الأمن الوطني بتونس المدينة تمكنوا ليلة البارح وفي ظرف زمني وجيز من إلقاء القبض على شاب أقدم على قتل والده طعن بالسكين داخل منزلهم بجهة الحفصية بعد خلافات عائلية، وقد تم حجز أدوات الجريمة المستخدمة في الاعتداء بناء على إنابة قضائية صدر عن قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس واحد. تعهدت فرقة الشرطة العدلية بسويقة بفتح تحقيق معمق في القضية للكشف عن كافة ملابسات ودوافع الجريمة هذه، وما زالت الأبحاث متواصلة مع الموقف. وحدة الرصد التابعة لنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين توثق 18 اعتداء استهدف صحفيين ومصورين من أصل 20 إشعار تلقتها عبر الاتصالات الهاتفية ومتابعة منصات التواصل الاجتماعي والتواصل المباشر مع الصحفيين. والوحدة تسجل ارتفاع في عدد الاعتداءات المسلطة على الصحفيين في شهر أفريل 26 مقارنة بثلاثة الأشهر الأولى من عام السنة، وين ارتفع عدد الاعتداءات من 6 في شهر مارس إلى 18 في شهر المنقذي حسب آخر أرقام تقريرها الشهري. المكلف بتسيير إدارة الحج أنيس المزوغي أكد في تصريحه للتاب تسجيل حالة وفاة وحيدة في صفوف الحجاج التونسيين ترجع لحاج أصيل معتمدية الهشرية من ولاية سيدي بوزيد اللي توفى بمركز إقامته بمكة المكرمة بسبب وضعه الصحي المتردي منذ قدومه من تونس، الله يرحم الفقيد. المصالح البلدية تشرح في تطبيق أحكام المنشور المشترك الصادر عن وزيري الداخلية والمالية المتعلق بضبط صياغ وإجراءات تسوية وضعية المنقولات المحجوزة والمودعة بالمستودعات البلدية مستودعات البلدية تنفيذا لمقتضيات الفصل 82 من قانون المالية 26. الهدف هو تخفيف الضغط على المستودعات واللي بلغ أغلبها طاقة الاستيعاب القصوى من أبرز مقتضيات إجراءات التسوية الحد الجزئي من مبلغ المعاليم المستوجبة بعنوان الحجز، حيث يطالب أصحاب المنقولات بدفع 30% فقط من مجموع المعاليم البلدية المستوجبة والموظفة إلى حدود تاريخ التسوية مقابل التخلي آليا عن 70% المتبقية شريطة إتمام العملية قبل آخر ديسمبر 27. جمعية حماية الحيوانات بتونس دعت إلى تنظيم وقفة احتجاجية نهار السبت قدام مقر مجلس نواب الشعب تحت شعار لقح عقم ما تقتلش، وهذا للمطالبة بوقف عملية قتل وقنص الكلاب السائبة في الشوارع التونسية ودعوة إلى اعتماد حلول أخرى إنسانية كالتعقيم والتلقيح. في بلاغ لها الجمعية تقول أن التحركات الهدف هو إيصال صوت المدافعين عن الرفق بالحيوان والدفع نحو اعتماد سياسات تقوم على التعقيم التلقيح والحماية خاصة بدل اللجوء إلى القنص، كما أكدت على أهمية نشر ثقافة الرفق بالحيوان عبر برامج تحسيسية وتوعوية في تونس تستهدف مختلف فئات مجتمعنا. هيئة الصمود التونسية تعلن أن 6 تونسيين كانوا ضمن المشاركين في أسطول الصمود العالمي لفك الحصار عن قطاع غزة تم احتجازهم من قبل قوات الاحتلال إلى جانب ناشطين من جنسيات مختلفة، وهذا بعد أن اعترض جيش الاحتلال سفن الأسطول في عرض البحر.
5: دقيقة نيوز دقيقة نيوز
0: شكرا شكرا لك ناهد. الرفق بالحيوان مهم جدا وديما فما نقاش والعلوش زادا يلزم يرفق بينا شوية. جيانا صباحة حكيت على ريت نقاط البيع المنظمة الطلب فاق الطلب، البارح مثلا نقطة 205 واليوم حاضرين 300 لأنه بالميزان وكذا وأمور واضحة والناس تمشي والإقبال به ومهما غلا ديما عنده حدود. بجاه ربي نرجع لخبر المصادر الأمنية بشوسة اللي نفت صحة ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي وفاة شاب على يد مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء في القلعة الكبرى. شكرا. يعني لازم ديما المصادر الأمنية تكذب بسرعة لأنه أحيانا يكون خبر عشوائي وأحيانا شكون يحب هايج الدنيا وأحيانا ما نعرفوش الأسباب. أي لا هاوك قلت أحيانا وأحيانا بالمات حتى 1% أحيانا عشوائي وأحيانا شكون كذب. دونك المصادر الأمنية كي تكذب بسرعة ولا علم يعطي النجم الريض الهيجة اللي تنجم تصير وتنجم تصير تبعات أخرى.
2: أيه وين يخرج رقم معقول تعود التوعية، وين يكبر التنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة، وين الأجهزة الأمنية تخرج لنا بيلون على عمليات الإنقاذ وكذا. إلا وتخرج حاجات في بعض الأحيان، أنا شفت حاجات وأخبار لتعمل على أني من تونس في المكان الفلاني الفلاني تطلع رأي التصوير جاي من بوركينا فاسو ولا من بوراندي عامل حرب الأهلية متاع البحيرات الكبرى. أيه. بمعنى رو فم ناس ما يحبوش يحبوا يعطلوا المراكب السائرة كما نقولوا احنا، وفما ناس عندهم الكيف متاعهم انه البلاد متاعهم تتحط في مأزق ولا في عزلة ولا كذا. احنا ضد التجاوزات، واذا وقعت حاجة او جريمة احنا اول ناس يزمنا نخرج وننددوا بها. ولكن ايضا هاي عملية هذه حملة على بلادك، راهي مش حملة، هذه حملة على التمثل العام لصورة تونس في العالم، ومش باهي الشيء هذا مش باهي. ما نحبش نقول الاطراف نتاعو ولا نتفلسف برشا، نقول اطراف ما عينهاش باش الامور تبدا مستقرة وكهو.
0: واضح. نجي زعيري،
3: هو الملف هذا من أكثر الملفات اللي كثرت فيه المغالطات وفبركة الفيديوهات وفبركة الأخبار، وفي محاولة لتحويل وجهة الرأي العام.
0: نريد نشكره نذمه على خبر نشكره الخبر كل الإطارات الأمنية تكذب بسرعة. خبر يكون واضح.
3: ياريت ياريت في كل مرة في كل خبر في كل ومش خبر يعني نقوله في كل في كل منشور نلقاوه على الفيسبوك وما أكثرها، وفي الفيديوهات وخاصة الفيديوهات الفوتوشوب المركبة والصور المفبركة، فما حتى حاجات تخدم بالذكاء الاصطناعي. هذه كل ما يريد في كل مرة مثالش، ولو أنه نعرف معناها الكثرة قد تصيب الأجهزة معناها بالانزعاج ولا يقول لك معناها مش نقعد أنا نجري في جرة الأخبار في وراء كل أخبار زيف. لا مثالش، راوك تكذبوا توك تكذبوا بعد دقائق خير ما لا تكذبوا بعد نهار ولا بعد بنهارين، لأنه معناها التأثير يحصل. الغالب فما ناس تصدق، فما تلمى ولات معنا الحكاية
2: يدور ويروج
3: اي ويبارتاجي وكذا ويعلق في ساعة عملية أي. تصديق على الخبر وكأنه خبر معناها مسلم به.
0: شوف سينيجي الماس المجموعة في كل دول العالم في الانتخابات في أمريكا أكثر 80% من الأخبار كذبة، معناتها الماس تصدق المجموعة الكبيرة حتى في علم الاتصال أي خبر يصدق وتكذيبه هو الصعب. معناتها علاش أنا قلت لك كيقولوا في ساعة يعني الخبر ينجم
4: موجود حتى في أمريكا وموجود في العالم الكل، لازمك لو ترد بالك راو لهنا خاطر فما خبر من خبر. لو أنت اليوم مثلا تهبط خبر زي في كيما هذا الخبر اللي نحكيو عليه اليوم هاي انت ما تفهمش انت كما كانت تصير حاجة في البلاد جرتها الكل
2: ببليكاسيون
4: معناها فيسبوك تصور انت تصير حاجة الناس
0: ما سبحان الله حتى انت اللي تبرتاجي العبد العادي تثبت قبل ما تبرتاجي وتكنيك سهلة برشا
3: والله. يشوف
0: المصادر لا ما انسان على الانترنت المصادر الصحفية كي خبر تهبطوا مزيك تهبطوا الإذاعة الوطنية يهبطوا موقع الصباح لابد أن يكون مصدر إعلامي موثوق به وقتها بارتاجي. أما المصادر المشبوهة والاستاتورة لم ترتقي إلى مستوى الخبر، معناتها نقول ديما نثبت ونحكي عن الناس اللي بحسن نية مثلا يحتاجوا ولا ما تعجبهمش حكاية ولا تعجبهم حكاية. الخبر لابد أن يكون مصدر صحفي وهذا أبسط ما فهمه. سينيجي يلا قفل لنا.
3: أنا نقول شوفوا التعاطي الإعلامي في بعض الدول اللي مطروح فيها الملف هذا بقوة، نحكي على البلدان الدول المجاورة الدول المغاربية لأنه يعني عندها نفس المشكل أو ربما أكثر وأعمق. نحكي هنا مثلا على ليبيا المغرب الجزائر اللي عنه الهجرة هجرة الهجرة غير النظامية أو هجرة المواطنين يعني من فريقة جنوب الصحراء موجودين بأعداد أكبر بكثير مثلا في المغرب. لكن كتشوف مثلا تشوف التعاطي الإعلامي مع الظاهرة هذه بتقول معناه شنو اللي قاعد يصير في تونس، لأنه صارت عملية تضخيم وعملية شيطنة والملف تخدم به بأساليب شتى معناه بطرق حتى معناه غريبة صادمة.
0: اليوم باش نحكيو في الجرايد في الموضوع هذا وحتى في موزايك فانتكار باش نحكيو حتى اللي صار في أمريكا. دونك عنا موضوع فاصل وبعد نمشيو في الجرايد جريدة بريطانية حكيت على اللاجئين. يلا
7: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباس وزاد وزواده واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس بيه تتمتعوا ب5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب30 دينار كهو.
0: يا مرحبا يا مرحبا يلا نعملوا طلع على الجرايد.
8: في الجرايد
0: جريدة بريطانية تقول بريطانيا تعلن انضمام البارح المقال اتفاق أوروبي لترحيل طالبي اللجوء، وهذا موضوع مازال يثير جدل. واكتشفت في المقال حاجات فما دول حتى صرفوا عليهم المليارات وفشلوا، معناتها يحاولوا يلقوا دول. دونك بريطانيا و45 باش نقراكم بسرعه 45 دوله اوروبيه اخرى امضوا على اتفاق جديد يسمح للدول الاوروبيه انها تبعث طالبي اللجوء اللي ترفض ملفاتهم الى مراكز موجوده في دول اخرى خارج اوروبا. هذا يصرفوا عليه ديما الفلوس ويحبوا يلقاوها. الاتفاق هذا خرج من مجلس اوروبا وهو الهيكل اللي يراقب احترام حقوق الانسان والاتفاقيه الاوروبيه لحقوق الانسان. الوثيقه تقول لي عند كل دوله حق سيادي باش تتحكم في حدودها وتحارب الهجرة النظامية. دونك بريطانيا تخدم على اتفاق مع دولة أخرى اسمها غير معلن على طريقة الاتفاق بين إيطاليا وألبانيا. مثلا شنو صار بين إيطاليا وألبانيا؟ إيطاليا عملت مركز احتجاز في ألبانيا، في الأول الهدف كان تستقبل طالب اللجوء من دول تعتبر آمنة حتى تدرس ملفاتهم، أما ميلوني ولات تخلي عندهم العباد معناتها يترحلهم الغادي. الاتفاق الأوروبي الجديد يقول الدول لازم يكون عندها الحق باش تردع الهجرة السرية وتعالج ملفات اللجوء خارج أراضيها. المقال يقول أنه تم الاتفاق يحاول يسهل ترحيل الناس حتى إذا كان فما احتمال يتعرضوا لمعاملة قاسية أو مهينة ويحد من تدخل المحاكم. شو معناتها شو الاتفاق مع شو الوجه الحقيقي يظهر يقول دونك فصول اتفاقية خاصة الفصل 3 منع التعذيب والفصل 8 الحياة العائلية واللي تستعمل لمنع ترحيل ناس دونك باش نحيوهم. فاهمين معناتها سينيجي منع التعذيب والحياه العائليه ليه ما عادش اذوكم ضد ما فهم اللي يتعذب وكذا يخليوه. دونك خبراء قانونيين ومنظمات حقوقيه انتقدوا الموضوع بشده. خبيره هجره قالت هذا اتفاق سياسي، والفصل الثالث المتعلق بمنع التعذيب ما ينجمش يتبدل ببيانات سياسيه ذم حقوق الانسان. المقال زاد انه يحبوا يعملوا مراكز ترحيل كوسيله لردع الهجره السريه. وزير الداخليه البريطانيه كانت قالت ان بريطانيا تتفاوض مع عدة دول، مثلا بريطانيا في رواندا كلفها 715 مليون جنيه استرليني وفشل وما ترحل حتى شخص.
2: ما نجحش لأن المنظمات الحقوقية البريطانية ونواب بريطانيا وصارت معناها عملية داخلية ضد أن فيها انتهاك فعلي لحقوق الإنسان.
0: جستمو
4: كما صار في إيطاليا
0: فما حاجة يقولوا فما 11 دولة ممكن تستقبل المهاجرين المرفوضين، تونس، مصر، ليبيا، موريتانيا، رواندا، السنغال، أوغندا، ويقولوا راهو يحبوا يفاوضوا معهم. معناتها وأكيد تونس باش ترفض كما رفضتي. فوالا دونك النقاش يحكي بين الحقوقيين وبين السياسيين، اما ما عندها السياسيين اللي ولاو يقول لك اي امور وحتى يتعذب معناتها يمشي ويتخلاو على مبادئ حقوق الانسان بطريقه غريبه.
2: شوف سينوف عندنا واقع ما نجموش نهربوا منه، انه اليمين الاوروبي اصبح ذو صوت مسموع وذو سطوه في البرلمان الاوروبي نتيجه تنامي النزاعات اليمينيه وصعود في بعض البلدان اليمين الى السلطه. انا رجعت المقال في موزاييك يحكي عن الموضوع هذا في مارس 26 وقت وقعت المصادقه على مراكز الارسال المهاجرين خارج الحدود ب 389 صوت مقابل 206، وكانت القرار وجه بتصفيق حار من طرف نواب اليمين الاوروبي. الخطه موجوده والخطة لقات صعوبات، كما بريطانيا صرفت على رواندا وما نجمتش، كما تم تعثر الآن في المشروع الإيطالي الألباني اللي هو مزكى أوروبيا بإيجاد بلدان تقبل هي مشكلة البلدان الأخرى مقابل أن نتفقوا على مجموعة من الامتيازات. يعني وقت يمشيوا الألبانيا بلد محطم فقير يعرفوا مليح وين يسيبليو، لكن قعدت عندهم عقدة شمال أفريقيا وخلنا نقولها مليح لأن من الأول التفكير وبصوت مسموع في كل النقاشات وخارج حتى الاتفاقيات اللي عقدوها التفكير في أنه مصر، في أنه تونس، في أنه موريتانيا تولي هي مراكز للاحتجاز المؤقت زعمة اللي هي في العمق، في العمق هي مراكز للتوطين، لأنه في نهاية الأمر عندما تحتجز عباد باش يجي نهار وتقول كيفاش باش نسوي الوضعية هذه. ففي الحقيقة راهم جو به برفض سيادي من طرف تقريب كل دول شمال أفريقيا المعنية واللي حطوها هما كسيبل. لكن توا شنو اللي صاير؟ صاير أنه الفكرة اللي يقولوا فيها هما بصوت مسموع قاعدة تصدق أو كأنه البلدان المعنية كيما تونس وكيما مصر وكذا وكأني منخرطة كواليسيا في البرنامج هذا، وهو ما تفنده الأرقام وهو ما تفنده الوقائع.
0: والمقال لا يقول هما باش يتوجهوا البلدان هذه
2: اللي آخرها ما أصدرته المنظمة الدولية للهجرة اللي عندها مقر في تونس وقالت قديش رحلت من واحد وقديش باش ترحل من واحد والتنسيق والخيار اللي اخذته تونس بالرفض القطعي والمعلن لكل عملية أخرى غير التعاون الدولي اللي تفرضه إنقاذ الأرواح أو التصدي للاتجار بالبشرة والتسرب عبر الحدود. وبالتالي هذا اللي نسمع فيه توا هو حلم أوروبي مؤجل لأنه ثم تعثر في تنفيذه. أولا رفض الدول المعنية بالإرسال ومراكز الاحتجاز المؤقت، ثانيا رفض الرأي العام الأوروبي نفسه والصراع الموجود. العملية اللي حكيت لك عليها المصادقة فرنسا وإسبانيا كانوا ضدها ويعتبروها ما هيش ذات جدوى ويعتبروها ربما تفاقم المشكل. ثم صراع في أوروبا كيف نتعامل مع ملف الهجرة، وثم اتجاه كما قلت أنت باش يولي التعامل مع ملف الهجرة خارج المواضعات التقليدية اللي نعرفوها على أوروبا وكان يضرب بها المثال هي حقوق الإنسان، هي منع التعذيب، هي منع التهجير. وهذا يتناسب أيضا مع سياسة اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية في إدارة ترامب بالتنكيل بالمهاجرين. وبالتالي اللي نقولوه خاصة بما يخصنا نحن كتونسيين راهو البرنامج هذا هو برنامج في عقول أصحابه. تونس أمورها واضحة في الموضوع هذا، ردودها كانت واضحة ودقيقة ورسمية وتعاملها مع المهاجرين إلى حد الآن مثالي أصلاً.
0: مثالي أي. حتى كان برشا ناس شكوا في فترة ما نجي زعيري لا تونس وبالعاني وافقت وفما كذا والإشاعات الكل تنحات وموقف تونس واضح إسيوتو الهجرة الطوعية والناس وتسكر الطيارة وكذا. يلا شو تنجم تقول نجي زعيري؟
3: شوف مراكز الاحتجاز اللي أثارت جدل قانوني وحقوقي موجودة مازالت إلى الآن في العديد من الدول الأوروبية خاصة في اليونان وإيطاليا كما كان يحكي خليل وإسبانيا. الدول هذه عندها مراكز احتجاز وقول مراكز احتجاز هما يسميوها مراكز تجمع دي سانتر ولا يسميوها مراكز تجميع المهاجرين. هي في الأصل وفي الحقيقة وفي الواقع هي مراكز احتجاز لا تحترم الحد الأدنى من كرامة الإنسان وحقوق الإنسان. وهذا اللي الحقيقة ما هيش قاعدة ترى فيه المنظمات الحقوقية والإنسانية الأوروبية والعالمية، يعني عاملة معناها عين ترى وعين ما تراش، وأحيانا حتى العين اللي ترى ما تراش بالقدا. علش نساوي اللي اليونان على سبيل المثال كانت أقرت قانون، القانون هذا يفرض عقوبات بالسجن ويفرض عقوبة الاحتجاز على كل من يرفض مغادرة البلاد في ظرف 14 يوم. عقوبة السجن توصل حتى لسنتين وثلاثة سنوات وربما حتى أكثر. إيطاليا مازال فيها مراكز احتجاز، إسبانيا أيضا اللي تعاني من هجرة قادمة خاصة من من من من جهة المغرب. اللي أقروا البرلمان الأوروبي في مارس وفي وصادقت عليه حتى معناها العديد من الدول الأوروبية بما فيها بريطانيا. بريطانيا اللي طالما رفعت شعار
0: بلد
3: احترام
0: الحريات
3: ولا بلد الحرية وبلد احترام حقوق الإنسان واحترام كرامة الإنسان مرة أخرى يورونا اللي الخطاب ذاك الخطاب الحالم خطاب احترام حقوق الإنسان يبقى مجرد خطاب، لكن على أرض الواقع فما صورة أخرى مختلفة تماما على الخطاب. شنو الخطة اللي عملوها؟ هو أنه باش يتخلصوا من المراكز الاحتجاز هذه ويتخلصوا من المهاجرين ويتخلصوا من العبء الكبير هذا
2: وتبعاتها
3: وغيرها ولا قالوا نعملوا مراكز احتجاز في دول ثالثة أو مراكز احتجاز خارج الفضاء الأوروبي. واقترحوا بعض الدول من بينها تونس وليبيا ومصر والسنغال كذلك شيء مراكز هذه، يعني هاو احنا باش نحيو من عنا هالعبء الكبير هذا وباش نحطوا العبء هذا عندكم انتوما مقابل ماذا؟ وشنو يعني تز مراكز احتجاز حتى لا تنعت اوروبا ودول اوروبا بانها لا تحترم حقوق الانسان ولا تحترم كرامة الانسان وتعامل المهاجرين معاملة قاسية جدا، وباش تحول اصابع الاتهام الى الدول اللي كنت نسمي فيها الدول اللي هي تعتبرها معناها يعني دول اللي باش تقوي وباش تحتضن مراكز الاحتجاز خارج الفضاء الأوروبي. شبيه حد ما تكلم على الإعادة القسرية والترحيل القسري للتوانسة اللي قاعد يصير من إيطاليا، وعليش حد ما تحدث على الترحيل القسري اللي تم في ظروف يعني غير إنسانية في ظروف أمنية. راو يزم تشوفوا المهاجر كيفاش يروحوا به، قداش يقعد في مركز الاحتجاز وكيفاش يتم ترحيله ترحيله بمرافقة أمنية ويحرم حتى من حق يعني من أبسط حقوقه ويروحوا به عنوة وقسرا إلى الدولة متاعه الدولة الأصلية دولة المنشأ. نحكيه هنا على التوانسة، نحكيه على المصريين، نحكيه على المغاربة. علش هذي كل ما يحكيوش عليه ما يعني بالحق تدخل تقارير المنظمات يعني ما عدا المنظمة الدولية للهجرة ربما وبعض المنظمات القليلة اللي تكلمت على الموضوع هذا، لأنه ثم تقارير تخدمت وفما حتى تحقيقات ميدانية غير هالمنظمات هذه، نحكي على المنظمات العالميه الكبيره اللي معروفه.
0: اي موت تمويل ساعات تجيها من بلايص.
3: اي ولا هذا هو شو شفت الكيل بمكيالين معناها
0: يعني اخي سينيجي، اكبر حاجه صدمتنا امريكا مراكز التعذيب في دول التحقيق والتعذيب
2: جوانتانامو ماهوش في امريكا
0: يبعدوهم على امريكا باش نجموا يعذبوا على راحتهم.
3: هو جوانتانامو
0: يا اخي فما صدمه اكثر من هكا باش نعذبوا مليحه وكما نخالفش القانون الامريكي.
2: غريب في العراق
3: راهو تعاملت
0: هو تمثال الحريه في امريكا بحذا جزيره ليس اللي هي جزيره استقبال المهاجرين قبل ما يدخلوا لامريكا يقعدوا يخليوهم اسبوع ولا اسبوعين محتجزين باش باش يفرزوهم ادخلوا لما تدخلش معناتها هذه بلد الحريات.
3: سجن غوانتانامو كان مخصص ل المتهمين بالارهاب واللي اقترفوا جرائم
0: كان متهم تحترم انسانيته ما هكا علمونا الامريكان الانسانيه والبشر.
3: لكن سجن غوانتانامو كان سجن بلا محاكمات وبلا قضايا وبلا محاكم ولا قضاة،
0: والشذوذ الجنسي والعريان والكذا عملوا فيهم ما لا يفعله
3: سجن ابو غريب. سجن ابو غريب في العراق كيف كيف، وشفنا الصور اللي خرجت وشفنا كيفاش تعاملوا الجنود الأمريكان مع العراقيين. وفي مراكز أخرى وسجون أخرى كانت موجودة في إيطاليا في تركيا في إسبانيا وفي في العديد من الدول وفي ألمانيا مراكز احتجاز قبل الترحيل، وراو تم راو على مدى سنوات طويلة على مدى عقود من الزمن، خاصة بعد أحداث سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية العملية الإرهابية البشعة اللي صارت الكبيرة بعد هي تقريبا صار تحول كبير، ثم مراكز احتجاز بلا محاكمة
0: أطلقت الأيادي
3: صاروا في دول أوروبية، والناس اللي تم احتجازهم ما تحاكموش، ما تمش يعني ما صدرتش في شأنهم أحكام
0: واضح،
3: قعدوا مدة طويلة ثم تم ترحيلهم بقرار سياسي.
0: فما قولة شهيرة ما ليس معنا فهو معنا الإرهاب، أكثر شيء من العنف هذا يقولوا رئيس دولة. يلا فاصل ومن بعد باش نحكيوا على المخدرات وباش نحكيوا زاد على العملية اللي صارت في أمريكا. فاصل ونعود.
9: منير انا ما عادش نجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهزش شيء.
10: وين يا مدام تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء.
11: وين لقيت لكم اسهل حل مع فريجيدير وكونجيلاتور تيليفونكن، تمتع باقوى تكنولوجيا التبريد، الرانجمون براتيك والايكونومي دينيرجي، لساعه والمتانه والجارانتي 3 سنين، وهذا الكل باعز سوم مع تيليفونكن، سهلها تسهيل.
12: كل عام تحدي جديد في بلاصة جديدة. جات أسيرانس مع الجامعة التونسية للدرجات ترجع لكم بجات بايك تشالنج إديسيون إكسيبسيونيل، تهزكم بين سحر البحر وقوة التاريخ. نستناكم نهار الأحد 24 ماي في الموقع الأثري بهرقلة pour une expérience inoubliable avec des circuits pour tous les niveaux 20 30 VTT 55 و 70 كيلومتر صغار وكبار. الناس الكل انفيتي. ادخلوا قايد على الموقع getbike.in. مالا جيب البسكليت وشارك في كومبيت.
0: ميدي ماك كل يوم الاثنين الجمعة من نص النهار لما الساعتين نوف لور تاني. مازلنا معكم في ميدي ماك، مازلت برشا احداث يلزمنا نسرعوا فيها. يلا موزايك 24.
13: موزايك 24.
1: موزايك 24 باش نرجعوا على البرلمان. البرلمان اللي يتلهي اليوم بجرائم البراكاجات، العدد من النواب يقول لك لازمنا نحاولوا انه تشريعيا نلقاو حل باش نوضعوا حد للي قاعد صاير.
0: معناتها دعوات نحن في الاعلام لابد من تجديد الاحكام، يعطيهم الصحه.
1: اكزاكتومون. امبارح لجنه التشريع العام استمعت العدد من خبراء القانون في المساله هذه، هو النظر كان في زوز مقترحات قوانين. الاولين باش ننقحوا بعض من أحكام المجلة الجزائية، والثاني تنقيح القانون 52 الشهير المتعلق بالمخدرات. هو في تصريحه المزيك النائب فخر الدين فضلون واحد من مبادرين بالمقترح بخصوص التنقيح فصول المجلة الجزائية، يقول المبادرة جاء على خلفية تنامي ظاهرة العنف والبركاجات في مختلف المناطق والأماكن العامة اللي وصلت حتى للقتل، ويحكي على الأحكام المقترحة في مثل قضايا هذه.
13: تنامي ظاهرة العنف بمفهوم السوسيولوجي وقت نقوله ظاهرة يعني تفوت الحد اليوم ولينا نشوفه فيها الجرائم هذه يعني ليست يعني مخصوصة بجهة معينة أو بمناطق داخلية أو بمناطق شعبية كل الأماكن تقريبا في الساحات العامة في وسائل النقل في الطرقات صباحا مساء والأخطر من ذلك أنه ما عادش نحكيه حتى على التنامي الظاهرة من حيث أعدادها بل أخذت من عرش آخر وهو يعني وصلت إلى الإزهاق أرواح بشرية يعني بريئة ومحاولة قتل ونشوفه تقريبا هذا بشكل يومي رغم خلينا نقوله المجهود الأمني في ملاحقة القائمين بهذه الجرائم إلا أنه يعني ظروف التخفيف ومجلة الجزائية المتقاد ما نعرف اليوم رغم مجلة الجزائية متاعنا يعني مجلة الإجراءات الجزائية تعود إلى 1968 اللي هي معاش تنسجم مع وقعنا اليوم وبالتالي قدمنا المبادرة هذه الأصل فيها هو تجديد العقوبة لأنه اليوم نعرف وإحنا واعيين أنه الحل مش في تجديد العقوبة فقط هنالك يعني حلول أخرى لكن خلينا اليوم معالجة الظاهرة آنيا وحينيا من نجم نتصدوا لها ونحدوا منها الا بتشديد العقوبه وبالتالي تصورنا ان العقوبه ما لازمش تكون اقل من 12 عام وتوصل ل 20 سنه والجديد في هذا هو يعني عدم تطبيق مقتضيات الفصل 53 على الفصلين 261 و262
0: يعني شو رايك في الفصل 53 سنجي لا نفضلك بنصير مزال الخبر
1: خلينا نكملوا هذا رأي النائب من جهة المبادرة ولكن اللي كانت حاضرة في اللجنة زادة وتم الاستماع عليها هي الأستاذة سهام عاشور هي أستاذة محاضرة في كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس مختصة في القانون الجزائي والعلوم الجنائية تقول لك أنه تنقيحات المجال الجزائية وخاصة الجرائم المرتبطة بالسرقة باستعمال العنف المعروف بالبركاجات هو في إطار التصدي للظاهرة هذه تأكد في تصريحها أنه يلزم نحت ترموا مبدأ التناسب هذا مهم بين خطورة الفعل والعقوبة باعتباره أنه مبدأ دستوري
14: اللي استنتجته أكثر من التنقيحات فيما يتعلق بجريمة السرقة هو أنه الأعضاء اللجنة حاولوا أنهم يبرزوا جريمة السرقة باستعمال العنف اللي أصبحت ظاهرة متفشية جدا في مجتمعنا وحاولوا أنه يشدوا في العقوبة بطريقة أنه العقوبة لا تنزل على 15 سنة سجن يعني ما بين 15 و20 سنة سجن يعني حدوا العقوبة بين حد أدنى وحد أقصى للتصدي لهذه الظاهرة ظاهرة السرقة باستعمال العنف بما يعرف ببركاش وتبقى المسألة قابلة للنقاش لأنه كما نعرف أنه معظم الفئة العمرية اللي تمارس الجريمة هذه هم أصغار في السن يعني فئة عمرية ما بين 12 إلى 18 سنة ممكن حسب التقريب يعني. إذن تعتبر العقوبة مشددة بعض الشيء ممكن أنا نقترح أنه يكون فما تدرج في العقوبات بحسب السن لأنه لاحظنا أن المشرع التونسي من المرسوم 54 قال أنه العقوبة تنزل إلى النصف إذا كان سن الجريمة في الجرائم الإلكترونية ما بين 18 و20 سنة دونك تكون العقوبة يعني تنزل إلى النصف نحاولوا أن سياستنا الجزائية تكون متماهية مع بعض
1: دونك الحديث كان زاد على المبادرة الثانية كما قلنا اللي تخص قانون المخدرات تقول الأستاذة عاشور أنه قانون تنقيح قانون المخدرات اليوم المشروع من هذا هو يسعى إلى تحديث آليات مكافحة الجرائم المرتبطة بالمخدرات تتحدث على وسائل تحري خاصة كاختراق شبكات اعتراض الاتصالات المراقبة السمعية البصرية تقول هذا توجه إيجابي لمجابهة هذه الجرائم وهون تتحدث على المخدرات بالخصوص
0: يعطيك صحة ناهد دونك سي خليل بين لابد من تجديد العقوبات وبين خبيرة تقول لك لا بشوية بشوية والصغار وكذا معناتها كيفاش هدرا معناتها أغلبية الناس أعتقد أنهم مع التجديد الكبير العقوبات باش نضحيو بشوية من الأول أما الناس جرائم تنقص
2: أنا راه الجزء الأول تاع كلامها تاع التناسب بين خطورة الفعل والعقوبة التناسب بين خطورة الفعل والعقوبة لاحظنا كما لاحظت الدنيا كله العالم كامل أنه نسبة الجريمة كبرت وخطورة الفعل زادت اتفاقمت بعوامل مختلفة وبالتالي فأنه القضاء والمؤسسة القضائية والمجلة الجزائية يلزمها أيضا ترفع العقوبات لردع المخالفين لأن هي تنفذ أحكامها باسم الشعب واضح جدا اليوم جرائم البركاج وجرائم السطو المسلح أصبحت أخطر من السنوات الماضية وبالتالي لابد من تشديد العقوبة وقت نحكيه على السن أيضا فما السن يتراعى في جرائم معينة لكن الجرائم اللي تؤدي لهلاك ناس واللي تؤدي معناها للتشوهات فبالتالي
0: لا نراعي السن
2: فاش نراعي السن في انه ما يمشيش للمؤسسه السجنيه يمشي لمؤسسه الاصلاح لكن الاحكام تكون نافذه ويكمل الحكم نتاعو باش يكون العقاب راد عليه. الاهم انا طلعت شويه على المقترح الجديد نتاع المخدرات ربما هذاك يتحكى فيه شويه في شنو الاضافه بالضبط. الاضافه بالضبط بالنسبه مثلا للاستهلاك. الاستهلاك المقترح الجديد يعطي السلطه التقديريه للقاضي في خاطر ثم عقوبة سجنية واختيارية في اختيار أحد العقوبتين إذا كان الفعل مستجدا ثم أول مرة وثم العود وثم المتكرر. وعنده زاد باب خاص بالترويج والبيع وباب خاص بتكوين العصابات وهو اللي ربما فيه العقوبات القصوى من 500 مليون حتى المليار الاختيار والسجن مدى الحياة. بمعنى هو نفسه القانون هذا يحب يواكب تطور الفعل الإجرامي بإجراءات قضائية رادعة تماثل منسوب الجرم.
0: واضح. نجي زعيدي شنو رأيك في الموضوع هذا اللي حكيت فيه انت وطرحني أكثر من مرة؟
3: هو رأى مفهم حتى تونسي يقول لك أنا مع التخفيف في جرائم البركاج. البركاج يعني جرائم السرقة اللي هي عادة تكون مشفوعة بارتكاب العنف وخاصة البركاجات اللي تؤدي في بعض الأحيان إلى جريمة قتل
0: أو تشويه
3: أو تشويه أو الاعتداء حتى على الذات أو الاعتداء على المكاسب. حتى واحد يقول لك أنا مع التخفيف في الجرائم هذه لكن ظروف التخفيف منصوص عليها في القانون التونسي وظروف التخفيف في حالات معينة خاصة إذا كان المرتكب الجريمة هذه يكون معناها دون السن القانونية أو يكون يعني يرتكب الجريمة لأول مرة في صحيفة السوابق العدلية متاعه ما فماش ما يفيد أنه معناها مدمن أو متعود على ارتكاب الجرائم هذه. لكن في كل الأحوال صراحة معاك تشوف الواقع وتشوف الأرقام مع تزايد هالجرائم من النوع هذا نحكي على جرائم البركاج يعني لأنه توا وليت معناها جرائم الحقيقة فظيعة معناها اعتداء بركاج سرقة ومتبوعة أو مشفوعة بعنف وعنف معناها عنف شديد معناها ضرت منه برشا ناس
0: فما لا وعي. سينيجي ريت البارح لطفي ربي اللي قتلبوه معناتها في العام ولينا تقريبا 10 من الناس يقتلوا أبائهم
3: وتعرف علاش القتل جريمة القتل اللي صارت هذه اللي تحكي عليها في الحفصية
0: علاش
3: ما على خلاف عائلي
2: مصروف
3: على خلاف ولا خلاف بين ولد وبوه
0: ما تفهم لا وعي فما إيه؟ فما ادمان
3: هنا المخدرات
2: وفما مخدرات
3: تلعب دورها راهو اللي يرتكب جريمه من نوع هذا ويبدا معناه متكيف او مقرمش او
0: الحرامش اللي تفقد الوعي
3: راهو ينجم يرتكب بالنسبه ليه القتل يصبح شيء عادي يصبح سلوك عادي وقتاش يفيق بعد ما تنتهي مفعول هك الأشياء السموم السموم اللي يستهلكها دونك الحقيقة أنا مانيش مع رفع المبدأ متاع لا يلزم ظروف التخفيف في كل جرائم لا يلزم تجديد العقوبة وخاصة في جرائم المخدرات. اليوم قاعدين نشوفوا في شبكات ومجموعات وثم عصابات كريمه راهو مانيش قاعد مبالغ وهذا راهو تنجم تقراوه وتشوفوه كل يوم يوميا معناها قوات الامن وحرس قاعدين معناها يحبطوا في مخططات وفي وقاعدين يشدوا معناها في راهو مئات اللي قاعدين يتشدوا معناها وفما والقضاء قاعد يصدر في احكام مشده توصل أحيانا إلى حتى إلى 20 وإلى 30 عام أي. معناها بالنسبة للشبكات شبكات الترويج خاصة
0: التجارة والعصابات
3: ولا المتاجر بالمخدرات والترويج المخدرات.
0: أنا باش نعطي رأيي أنا ضد أنه واحد يستهلك يخرج برا أو لخطي استهلك حتى أول مرة تعاقب أنا ضد وأعتقد أنه هذي اللي يستهلك من لول ميسالش زادت في نسبة الاستهلك أنا أعتقد يا أخي ما تستهلكش ممنوع ما تستهلكش يا اخوي اغزر تقول لي لحظه تقول لي يستهلك نعطيه عامين حبس
2: هما من واحد حتى الخمسه
0: اي انا تقول لي يستهلك نخرجه براءه بخطيه اعتقد انه سيزيد من المستهلكين لانه هذا واقع باكي. يزيد من المستهلكين.
3: هو هو المشرع هو المشرع التونسي بالنسبة لي يتشد باستهلاك لأول مرة ثم عام حبس سنة. أما اللي يعاود يرجع الريسيديفيست العائد راهو ما يتحكمش عليه بسنة، يتحكم عليه بأكثر.
0: أي.
3: العقوبة تكون أكثر أربي. أكثر تشدد.
2: هما توا حطوا من 1-5 سنين في المحاكمة.
3: هنا نجمو نحكيو على الظروف التخفيف اللي وتتعطى كما جات في المبادرة أكل معناه الصلاحية صلاحية الاجتهاد. هنا شوف كي يبدأ شاب صغير عمره 15 ولا 16 عام معناها
0: اقف على ولدك، على ولدك يرحم والديك على ولدك.
3: شوف انا
0: لابد من الخوف باش نستقل.
3: انا واحد من الناس راني ما ندفعش
0: على اي مستهلك.
3: اما راهو وقت اللي شاب صغير جات ساقه في العالم هذايا كان مش تحكم عليه سنة وهو تلميذ او طالب، راك قضيت له على مستقبله.
0: لا لا لا قضى على مستقبله لانه استهلك، لانه ابوه وامه هملوه خلوه يستهلك، مش تحكم عليه سنة.
2: هاي
0: ملايا الحكم نتيجة الفعل. كل واحد رأيه تفضل.
2: انه يتحول من مستهلك مستجد الى مستهلك دائم. شنو معناه مستهلك دائم؟ دخوله للسجن قد يضاعف من نسبة ربما متوعاته للجريمة والمجرم. وهذه تخلينا شو نقوله، تخلي السلطة التقديرية القاضي فيش لا مشيش خنقول مثلا يقول له هاو عندك عام سورسي كان كترجع هاو العام مثلا مش عدي الباك ولا تلميذ ولا
0: إنسان
2: زادة مش ناس كلها.
0: لحظة سامحوني كني مربط شوي في الرأي. أما زادة اللي قتل والمرأة عمين يزي
2: لا قتل
0: مش ما عاودش
3: يقتل. لا
0: مش كيف علاش قتلبوه؟ لانه حربش
15: يا نوف. نحكيو لهنا على ظاهره اكبر من هكا برشا. نحكيو لهنا على الاستهلاك والادمان به، ونحكيو لهنا على ناس راهو ثم كما قال تو خليل القاضي كيحل راهو كل ملف على حدة. راه مش كل واحد يستهلك يقتل في بوه، ومش كل واحد مستهلك يمشي يخلع ويمشي يعمل مشاكل. فما ناس
0: 80% من الجرائم اليوم سببها الاستهلاك.
15: جرب يكون حطهم للاستاتستيك 80% نجم انا بدي نقول 90% من اللي يستهلكوا ما عملوا شيء. كل واحد يحب يقول يحب عليه. اما احنا اللي لازم بالحق خاطر كل راهو لازم التعامل يكون الكابر كارا، وكل ملف على حدة. ما تنجمش انت تقول المستهلكين راهم هاك، المدمنين راهم هاك، فما ناس ضحايا فما ناس ضحايا راهو
0: ما عندها وين مشي. الموضوع ما عادش نجمو نكملو فيه، باش نحكيو خبر امريكا بسرعه قبل الفاصل سامحني. يلا
16: عمليه جديده تهز الجاليه الاسلاميه في امريكا يوم قبل انطلاق كاس العالم. التخوفات تكبر اكثر فاكثر بعد اطلاق نار داخل مسجد في الولايات المتحده الامريكيه، مقتل 3 اشخاص. مسجد موجود في سان دييغو الامريكيه، ويبدو انه تم انتحار زوز المشتبه في تنفيذهم للهجوم. لقاوهم داخل سياره قرب المكان.
17: Ce quartier de San Diego, totalement bouclé. Lourdement armés, ces policiers sont sur le qui-vive. Ils inspectent le moindre recoin de ce centre islamique qui abrite l'une des plus importantes mosquées de cette métropole californienne. Deux tireurs de 17 et 19 ans viennent d'ouvrir le feu.
18: J'étais chez moi quand j'ai entendu des coups de feu. Quelques minutes plus tard, je suis sorti et j'ai vu des débris de verre. Mon jardinier avait l'air très choqué. Puis, un important dispositif policier a été déployé.
17: Sur place, la police découvre 3 victimes, dont l'agent de sécurité du centre. Les 2 adolescents, eux, sont retrouvés morts dans une voiture quelques mètres plus loin. Ils se seraient suicidés. Plus tôt dans la journée, la mère de l'un des suspects avait prévenu les forces de l'ordre que son fils avait fugué.
19: La mère pensait que son fils était suicidaire. Elle a également indiqué que plusieurs de ses armes avaient disparu, ainsi que son véhicule. Elle a ajouté que son fils était accompagné d'une personne vêtue d'une tenue de camouflage.
17: La police de San Diego traite pour l'instant cette affaire comme une attaque islamophobe. De son côté, Donald Trump a réagi et déplore une situation terrible.
16: نوفا كما كنا نسمع الشرطة في سان دييغو قاعدة تتعامل مع الملف على إنها جريمة كراهية ضد الإسلام، وهوني برشا ناس من الجالية الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية من الجالية المسلمة تقول لك كيفاش ما يتمش التعامل مع الملف على أساس إنه عملية إرهابية. يقول لك إذا كان جاي العكس راهو التوصيف والتسمية كانت بالوقت عملية إرهابية مش جريمة كراهية.
0: واضح. فاصل ثم نعود.
20: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق

0: خدمات النقل والصحة والسياحة، شنو أهدافه؟ هل يطبق ولا
1: واضح سينو في اللي ما كنتش نختاره لو ما كانش مقترح قانون واقعي ما هوش قافز على الأحداث والوقايع. لا بالحق كنت مثلا كنت تسمع أنت بمقترح قانون في هيئة المتقاعدين نجم تدخل في سلم مثلا الجرايات وزيادة الفلوس. لا لا هذا كأنه مقترح قانون لمكافأة الناس اللي تعبت وشقات على خاطر تونس وعلى خاطرنا وعلى خاطر صغارها وعلى خاطر الأجيال، والمكافآت هذه أو الامتيازات هي قابلة للتنفيذ والتطبيق في أغلبها، لأنه يعني تو القانون دا يثير في نقاش في برشة أطراف متداخلة، تلقى في وزارة السياحة وزارة النقل وزارة الصحة وزارة الثقافة كل الأطراف. اليوم شنو هذا مقترح القانون لدعم المتقاعد أو تخفيف الأعباء عليه؟ هو في الحقيقة محاولة ربما لإسناد امتيازات لفئة المجتمع هذا المتقاعدين في النقل في الصحة في السياحة في الترفيه في الثقافة. هذا هو تقريبا جوهر العملية اللي باش نشوفوها إمكانية تطبيقها سهلة ولا صعبة. سهلة لأنه في أفريل تعدل المقترح، 7 ماي تعدل اللجنة، اليوم اللجنة بدأت في جلسة الاستماعات، معناتها نحكيوا على حاجة سيريو، حاجة فيها ربما أفق. به المشروع القانوني يقول هذا تخفيض بنسبة لا تقل عن 30% على معاليم النقل العمومي الوطني والجهوي بالنسبة للمتقاعدين من خلال دفتر، يمسك دفتر متقاعد بطاقة تنقل، وأضافوا لها تخفيض لا يقل عن 30% أيضا في الناقلات الجوية والبحرية الوطنية خارج تراب الجمهورية. الناس المتقاعدين اللي متقاعد في فرنسا واللي متقاعد في ألمانيا واللي المتقاعدين ذوما اللي في الهجرة أيضا يتمتعوا هما ب 30%. وثم نقاش حول الموضوع ربما مش يكون في اللجنة، وتعمل النقاش حول أنه علاش لا نسبة 30% تخفيض تكون لجميع المتعاقدين في تونس وفي الخارج، لجميع المتقاعدين في تونس وفي الخارج على الناقلات الجوية والبرية والبحرية، واللي راهي باللي كانت راهي ما تكلفش برشا. اثنين، والجانب الصحي وهو المهم، يعني اللي باش يطرح اعفاء من المساهمات المالية المتعلقة بالخدمات الوقائية والكشوفات لأمراض القلب والسرطان اللي هي تكلفتها عالية، ولكن الأهم هو إحداث ممر خاص بالمتقاعدين في شبابيك المستشفيات العمومية والمؤسسات الاستشفائية العمومية. ونعرف المعاناة متاع أنك تشد الصف من 6 متاع الصباح باش تقص التيكي متاع الفيزيتا في 8 أو أنك باش تاخو موعد. فاقترحوا أنه المتقاعد يكون ثم شباك موجود في المؤسسات الاستشفائية العمومية، يكون عندهم الأولوية في التسجيل والأولوية في حجز المواعيد للعمليات الجراحية وللكشوفات الطبية. وهذا نعتقد موضوع هذا من قبل ما يتعدى مقترح القانون للجلسة العامة نجم تو وزارة الصحة تاخذ الرسالة وتفكر فيه، لأنه تطبيقه أصلا ما عندوش تكلفة معينة بقدر ما فيه تكريم الشريحة عمرية في المجتمع هذا وناس في حاجة بالفعل إلى أنه نعفو معهم. الجانب الترفيهي وهذا زيادة فيه حديث، بمعنى يقول لك أنت متقاعد تو كي نمشيو لأوروبا، متقاعدين كي يخرج تقاعد تبدا حياه جديده بالنسبه ليلو، يلقى عنده عروض نتاع سفارات البرة، يدفع شويه فلوس باش يتفرهد برشا في تونس وفي في في, في السواحل
2: هو يجي لتونس، احنا هنا في تونس
1: يجونا تونس. فيقول لك علاش احنا مثلا في تونس يقول لك نمتعوا المتقاعدين بتخفيض لا يقل عن 40% في التعريفات المعتمده في النزل السياحي، ولا وبواقعيه شديده يقول لك نعملوها خارج اوقات الذروه، بمعنى ان ما نجيش مثلا في جويليا اوتو نعمل التخفيض هذا، نجم نعمل في وسط العام. وهنا الهياكل تاع السياحة بصفة عامة وكالات الكل يعملوا قاعدين في دي بروموسيون بالنسبة للعائلات في العطل وخارج أوقات الذروة، فمعناه ما فماش أوبليغاسيون كبيرة باش المتقاعد مثلا ما يتمتعش بالشيء هذا وانتهى الموضوع. ثم عندك مجانية الدخول لك التظاهرات الثقافية والمهرجانات، شفت هذه تقريبا هذه كل العناصر. فما عنصر كان يثير شوية جدل وفيه شوية مشكلة متاع قانون ما حبيتش نقوله لأنه باش يتناقش، هو أنه هذيك التنظيم السماح للمتقاعد بأنه يمارس نشاط مهني آخر وهو متقاعد، وهنا تدخل فيها قوانين التشغيل وغيره فيها نقاش كبير. المهم أنه هذا باش أمس سي فخري عبد الخالق نائب بمجلس نواب الشعب فسر المقترح وقرر باش نقبله الناس كل انطلاقا من اليوم باش تبدأ الجلسات. باش تكون موجوده هياكل النقل، باش تكون موجوده هياكل السياحه، هياكل الصحه، نجموش ناخذوا الموافقات وناخذوا التعديلات اللازمه باش القانون هذا ريتو ما هوش ياك القانون اللي باش ياثر على تاريخ العالم بقدر انه باش يعطي ربما باش ياكد البعد الانساني الاجتماعي تاع الدوله التونسيه.
2: والله يعطيهم الصحه قانون ممتاز.

0: ممتاز وممتع سينيجي والله، يعني فوق ريوسنا المتقاعدين، خاطر هم اللي بنوا البلاد وهم اللي قراونا وهم اللي كونونا وهم اللي تعبوا على خاطرنا، معناتها حاجات بسيطة والله يكبسوا رواحهم يا في شهر نجم يطبق ويبدأ تطبيقه. شكرا لهم على الاقتراح وبرافو، والمتقاعدين ذوكم على
1: وعلى الواقعية
0: أي أي وفلا وعلى ريوسنا من فوق المتقاعدين كل معناتها أي
2: هذا به اللي قاعد يتعمل معناه واللي بيش يعملوا إن شاء الله يصدقوا عليه، لكن المحلوش المشكلة
0: جيت لك انت
2: اي محلوش المشكله الكبيره نتاع المتقاعدين. نعطيك على سبيل المثال الموظف التونسي سواء في القطاع الخاص ولا يخدم في القطاع العام، طول عمره طيله فتره العمل نتاعو يخضع الاداء، يعني اقتطاع مباشر من غادي الغادي مش شهريه يتقص به. مفروض كي هو كمل عمل 35 عام ولا 32 عام ودفع للدوله ما هو مطالب به، مطالب بدفعه، مفروض كي يخرج تقاعد
0: ما عادش يدفع.
2: لا حتى الجراية راي تخضع للأداء. جراية المتقاعد
1: في قانون مالي 16
2: إيه هذاك يبدأ 27 يا خليل، ونصوص ترتيبية مازالت ما خرجتش لحد
1: في حدود 28 و 50% ما تدفعهمش.
2: عملوا معناها عملوا إجراء مهم به
0: أي طيب أنو الإجراء أنو يعني نقصوا
2: الشرع مازال صدرت النصوص التطبيقية
0: كذلك مصدر حتى النص مش مشكلة توجيه النصوص هذا يعني شوي صعب يعني منكم العالمين
2: معليش تو هو هي جراية التقاعد خاصة جراية التقاعد من سنة سيس يعني القطاع الخاص المعدل المتاحة راو بين 400 و600 دينار في الشهر وعليش على خاطر السنة سيس عنده طريقة مختلفة تماما على طريقة احتساب في السنر بيس، يحسبوا له بالسميق يعني البلافون أقصى ما ينجم ياخذه متقاعد من القطاع الخاص مهما كان الراتب نتاعو لا يحسبوا له 6 مرات السميق ما تفوتهمش. تبداش انت تخلص 30 مليون ولا 50 مليون في الشهر
0: حتى كزوز ملايين
2: تعمل عملية شوت هبوط معناها حاد تهبط الى مستوى اقل من 6 مرات ورم قله اللي ياخذوا سيفوا لسميك لانه تلقى زاده في من متقاعدي القطاع الخاص تلقى شكون اللي اجراء التقاعد نتاعو تجي 250 دينار 300 دينار 400 دينار في الشهر متقاعد، وتعرف انت معناها الناس تو ولات تدخل مخر للسوق الشغل دونك كي يخرج معناها اولاده يبداو مازالوا صغار مازالوا يقراو هي كيفاش باش يواجه عباء الحياه ب 600 دينار وب 800 ولا حتى ب 1000 دينار ولا 1500 دينار دونك طريقه احتساب مجحفه وفيها تعسف وغير عادله لانه في السنر بي اس مثلا في القطاع العام يحسبوا له مثلا على 3 سنوات الاخيره هكا ولا لا
1: أي.
2: في القطاع في السنه السابعه
1: رتبه في
2: فوالا ما هو الموظف كي يجي خارج كي يقرب للشويه الباب
0: يطلعوا
2: الترقه يعطي
0: محله هي محله
2: يسميوها التنفيذ وهي في القطاع الخاص لا يخرج كيما هو يحسبوا له على 10 سنوات الاخيره
0: مزيق قطاع عام ولا خاص
2: قطاع خاص
0: به تفضلي
2: دونك هنا ونظيره المتقاعد من القطاع العام يتمتع باي زياده تصير في الرواتب يتمتع بها اليا المتقاعد من القطاع الخاص القطاع العام اللي في القطاع الخاص ما يتمتع بحتى اي تحيين معناه وحتى اي زياده
0: صحيح ولا دونك فواحد بعث لك كومونتير ما قاسي شوي نقوله معناتها اللي يخدموا في الخاص واللي يخلصوا في العام بيان سور القطاع العام كله ناس
2: دونك يعني هي الخطوه هذه الخطوه هذه باهيه مهمه اما ما ينتظره المتقاعدون الكل كسؤال من العام ولا الخاص هو اصلاح نظام التقاعد في تونس وارساء مبدا العداله والانصاف بين كل المتقاعدين
0: والشكر زاد للمتقاعدين شوية. اللي هم بنوا البلاد هذه
2: بطبيعه الحال بنوا البلاد ناس عطاه واحد عطاه من عمره 35 عام هو يخدم ويكلت اي ما تجيش هو باش يخرج تقاعد تزيد معناها تقص له تقول له انت راك جرايتك خاضعه للاداء 400 دينار تخضع للاداء 600 دينار كي تنحي منها الخصم الاداء مانيش ضد المبدا الاداء
0: واضح شكرا لك سينيجي سي خليل
2: رحموا المتقاعدين على الاقل باش المازالوا نشيطين مازالوا يخدموا وموا يكون عندهم امل في غدوه
0: ان شاء الله شكرا لكم الاخبار ونرجعوا شكرا
3: فرعون مع ليتر حالي.
4: مهام المستقبل لي ميتي دافنيغ. هل التطور العلمي والتكنولوجي اللي قاعدين نعيشوا فيه السنوات الاخرى قاعد يتقدم بنسق كبير، خلى السوق العالميه تغير في اولوياتها واحتياجاتها في اختصاصات جديده في مجالات مختلفه؟ هل مع ظهور الذكاء الاصطناعي، التطور في مجال الروبوتيك والتكنولوجيات الحديثه عموما باش نراو مهن باش تنقص او حتى تختفي تماما؟ وهل في المقابل مهن واختصاصات اخرى باش تولي عليها اكثر طلب؟ هل الجيل الحالي واعي بالتغيرات هذه وقاعد ياخذ هذا كل بعين الاعتبار في التوجيه الدراسي والجامعي أو التكوين اللي يختاروا؟ وشنو رأي أهل الاختصاص في الموضوع؟
5: التطور اللي وصل له العالم اللي برشا فما دي ميتي نجموا نستغنيوا عليهم. مثلا الاي اي نجم يقرا لك غدجو يعملوا المريض، يقرا لك كانير، يقرا لك اي غي لا شيروجي روبوتيك توا باش تنحي اليد العامله نتاع العبيد بيرسونيل دو بلوكوبيراتوار. معناها ماشيين ونتطوروا لي باش نوصلوا ما عادش نستحقوا يد عامله. عندك فان نجم يصلح لك روبو ولا يصلح لك اون ابليكاسيون فاسيلمون من غير ما تكسر راسك.
6: الصغار هذوما اللي بتجي عداو الباك فما اختيار يدوا فير لو شوا لي ميتي دافنيغ هذوما، خاطر لي ميتي قاعدين يتبدلوا توا. دونك هما صغار هذوما فما خدمه فما تخمام فما دي شوا افير باش لو شوا هذا يكون مربوط بالمستقبل نتاعهم، ينجم يعطي دي ريزولتا ويعطيهم لا ساتيسفاكسيون و لاسيورونس كو الخدمه هذه باش تقعد ديزاني وباش توفر لهم لا بوسيبيليتي باش يعيشوا هكا اون في كوريكت.
4: مهن المستقبل لي ميتي دافنيغ موضوعنا في فورم نهار 3.
3: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايكا فام. الأولى في تونس.
7: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجودة وصوب كيفهم شثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل لخمس سنين. انت عليك بالحركة وفريغو تكنيك تجيب لك البركة. وباللي زوفر على الفيسبوك المدوك.
3: فريغو تكنيك، تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل. 71 116 220.
8: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك. اوتيل كوزي بيي دون لو بيل بحر والشمس، تعيش الكالم والديتانت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل. وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجنس ترافل تو دو، كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. ترافل تو دو لي بري تو دو.
9: أوه، هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
10: ما أريد شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة. وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
11: أريد طور عالمك.
3: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
0: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة في البرلمان تعقد جلسة اليوم للتصويت على فصول مقترح قانون يتعلق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. وفي هذا الإطار النائب هالة جبلة ممثلة جهة المبادرة تقول في تصريح لمبعوثتنا إلى البرلمان سيد الهمامي أن مقترح القانون يسعى لفك العزلة عن ذوي الإعاقة السمعية بفرض لغة الإشارة في مختلف المؤسسات والمجالات منها الإعلام والقضاء.
12: المبادرة هذه جت في نطاق التماشي مع الفصل 54 من دستور الجمهورية التونسية وتماشيا مع الاتفاقيات الدولية التي تونس كانت صادقت عليها وتخص حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. والمقترح هذا في اعترافه بلغة الإشارة كلغة رسمية يخلي الدولة التونسية توفر لغة الإشارة في مجالات أوسع منها التعليم والتكوين، الإعلام خاصة، ونعرف أحنا حق الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في الوصول إلى المعلومة ونفاذ إلى المعلومة. نعرف لعديد وسائل الإعلام سواء كانت معناها سمعية أو بصرية ما فيهاش ترجمة للغة الإشارة. فقدنا لغة الإشارة حتى في تلفزتنا الوطنية معناها اللي كانت حاضرة أكثر. الناس هذوما هما ناس دافعين للضرائب للتلفزة والإذاعة الوطنية ومن حقهم يكون فما ترجمة للغة الإشارة. اقترحنا أنه في حتى في تدرج معناها لتنفيذ مقتضيات هذا المقترح أنه التلفزة الوطنية تبث كامل معناها الأخبار الرسمية والخطابات الرسمية والتوعوية بلغة الإشارة، ثم يتم نقل جلسات ومداولات مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم بلغة الإشارة، توسيع مجالات لغة الإشارة في التعليم وفي مصالح الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
13: ونبقى في البرلمان، حيث قدمت جهة المبادرة من النواب اليوم إلى لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية مقترح قانون أساسي يتعلق بالانتخابات والاستفتاء. وفي تصريح لمزيك النائب أمال المؤدب تبين أن هذا المقترح يهدف إلى إيقاف تشتت النصوص بتجميعها في مجلة انتخابية تنظم الانتخابات في جميع المحطات من تشريعية ورئاسية وبلدية ومحلية وجهوية، وكذلك الاستفتاء، ويتعلق المقترح بإعادة النظر في تقسيم الدوائر. ومن جهته النائب سامي الرئيس يقول أن هذا النص يسعى إلى معالجة مشاكل التزكيات والشغورات التي تحصل في الدوائر الانتخابية بالخارج، ويضبط علاقة المترشح بدائرة المحاسبات التي يجب وفق تقديرها أن تفض جميع النزاعات المالية قبل أداء اليمين، وأكد وجود مطالب رفع حصانة عن النواب أمام أنظار المجلس اليوم. الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين تعلن خلال وقفة احتجاجية تم خلالها حمل الشارات الحمراء أمام قصر العدالة بالعاصمة اليوم عن بداية التحركات الاحتجاجية التي أقرها مجلس الهيئة في جلسة يوم 13 من مايو الجاري. ويطالب المحامون خصوصا بمراجعة الإطار التشريعي والترتيب للمهنة وبتحسين المرفق العام للعدالة وإصلاح وتطوير وتحسين ظروف العمل وإصلاح الإطار الترتيبي للصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين بما يحافظ على ديمومته وتوازناته المالية. دوليا، منظمة الصحة العالمية تعبر عن قلقها الشديد من حجم وسرعة تفشي وباء إيبولا الذي يضرب الكونغو الديمقراطية، وذلك بعد أن تسبب في وفاة 131 شخصا على الأقل مع تسجيل أكثر من 500 حالة مشتبه بها و30 إصابة مؤكدة، في مؤشر على سرعة انتشار الوباء وحجمه غير المسبوق. نهاية هذه الجولة، والمشورة تواصل في ميدي ماج، كونوا معنا.
14: الأولى في تونس. ميدي ماج، كل يوم الاثنين الجمعة من الصبح للمساء، مع نوفل ورداني.

0: يا مرحبا يا مرحبا، اهلا وسهلا بكم، رجعنا لكم في ميدي ماك. يلا نمشي والحل دوسي. حل دوسي، رجعت الحكايات وحرب ايران والمصالحه يبدو انه في مرحلها الاخيره نحت.
1: صحيح نوفل، في وقت اللي الحقيقة واحد ولا ما عادش فاهم بين المقترحات والمقترحات المضادة والمقترحات المعدلة ودور باكستان. الحقيقة وليد فما شوية لخبطة
0: والهجوم غير بع.
1: أي أنا باش نجيب هجوم غير درج مش غير بع، خاطر هو يبدو أنه كانت اليوم الصباح فما عملية عسكرية ضخمة وهجوم كبير جدا من ترامب على إيران حسب كلامه هو مرة أخرى، ولكن تلغى في آخر لحظة. خلينا نبدأ بالجديد، هو تفاصيل مقترح إيراني معدل. يبدو أنه هذا الأخير هو يطالب بوضع نهاية دائمة للحرب ورفع العقوبات مع إعادة فتح مضيق هرمز. يبدو أنه النقاط الأربعة تقريبا الأساسية ولنا اليوم فهمينها وعارفين على شنو واقفة ومتعثرة المفاوضات. هي رويترز تقول أنه الولايات المتحدة أبدت مرونة اليوم في السماح لإيران بمواصلة أنشطة نووية سلمية محدودة. هذا عنصر جديد نوفل، لأنه إدارة ترامب كانت رافضة الفكرة هذه بتاتا، ويقول المقترح أنه هذا بش يكون تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. قالت رويترز أنه واشنطن وافقت حتى الآن على الإفراج على ربع الأصول الإيرانية المجمدة، هذا زاد أيضا جديد ومهم جدا حسب جدول زمني مرحلي. ويقول التقرير الصحفي أن إيران طالبت الولايات المتحدة بإعادة النظر في الموقفين هذوما الزوز. المصدر يقول أن إيران ركزت من جديد في مقترحها على إنهاء الحرب ونقطة إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل ورفع الحصار البحري المفروض عليها. ولكن الأمور أثارت جدل كبير هو البرنامج النووي وتخصيب اليورانيوم كالعادة، واللي تأجلت كالعادة إلى جولات لاحقة من المحادثات في وقت سابق. باش نفهم شنو صاير في الكوليس، إيران كانت قالت أنه الرد على المقترح الأمريكي الهدف هو إنهاء الحرب. تقول التواصل مستمر مع الولايات المتحدة رغم تقارير إعلامية اللي وصفت مطالب واشنطن بالمفرطة. تقول إيران ما نجمش نحقق كل الطلبات اللي تقدمت بها واشنطن. هو المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي قال نقلنا مخاوفنا إلى الجانب الأمريكي، ويقول التواصل مع واشنطن مستمر عبر الوسيط الباكستاني. مرة أخرى يرجع الوسيط الباكستاني ويلعب دور الوساطة. المقترح الأخير الإيراني المعد لإنهاء الحرب تبعث الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق إسلام آباد نهارة الأحد في الليل، والخلافات قاعدة تستغرق في وقتها. لكن يقول عنا من الوقت، ويقول واشنطن وطهران قاعدين يواصلوا ويحاولوا أنهم يغيروا الشروط متاعهم. هذا على الجانب الدبلوماسي الرسمي نوفل، ولكن اللافت للانتباه واللي تحكي عليه برشا في الساعات الأخيرة هو كلام ترامب في تصريحه. يقول أعلنت إيقاف هجوم وشيك على إيران بناء على طلب من السعودية وقطر وإمارات. يقول وجهت لوزير الحرب متاعي بإيقاف هجوم عسكري كان مخطط ليه ضد إيران اليوم ثلاثة. يقول في منشور على منصة روث سوشيال، يقول طلب مني من قبل ولي العهد السعودي وأمير قطر ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إرجاء هجومنا العسكري المخطط ليه ضد إيران. يقول بناء على رأيهم كقادة عظماء وحلفاء فإنه اتفاق سيتم إبرامه سيكون مقبول للغاية بالنسبة لنحن ولجميع دول في الشرق الأوسط. والاتفاق هذايا يقول الأهم هو يضمن عدم امتلاك إيران لأي أسلحة نووية. دونك هذا يجي عكس تقرير رويترز اللي يقول انه وافقت واشنطن على انه ايران تواصل في برنامج نووي سلمي تحت اشراف الوكالة الذرية الدولية للطاقة. يعني البارادوكس مازال متواصل في خطاب ترامب بين ما يقال وما يقوله هو. لكن ديما فما لكن مع دونالد ترامب. باش نختم، يقول وجهت لوزرائي تعليمات إضافية بضرورة الاستعداد للمضي قدما في هجوم شامل وواسع النطاق ضد إيران في أي لحظة في حال عدم التوصل إلى أي اتفاق مقبول بالنسبة للولايات المتحدة.
0: نزيد نفهم أكثر. معنا الأستاذ طلعت طه، محلل سياسي وخبير شؤون عربية. مرحبا بك أستاذنا.
2: اهلا اهلا استاذي، اهلا وسهلا بحضرتك استاذي.
0: يعيشك. اذا جينا بين اتجاهين، بين بدايه هجوم وقع الغاء وقرب من اتفاقيه سلام، اين ترى الاتجاه الان حسب رايك؟ يعني في الخفايا اين تتجه الامور؟
2: الحرب ننتظرها بعد اقل من 3 ايام، هذا هو ما يمكن ان اتوقعه فقط، لا مفاوضات ولا سلام ولا إرجاء.
0: لا عفوا تعودني الجملة، الحرب بعد
2: 3 أيام كحد أقصى، بمعنى أن الحرب كانت تم تحديدها، وقال ترامب أيضا أنه تم تحديد الأمر، لكن السعودية والإمارات طلبوا مني تأجيلها 2 أو 3، أيضا هو كان يعقد العزم تماما، لأن كل الأجواء مهيئة فعلا لضرب إيران وليست للمفاوضات. المفاوضات إذا كانت يعني هناك حالة من حالات النجاح قد تكون بعد هذه الضربة، لابد أن يكون هناك ضربة لتعلن أمريكا، أو إن صح ليعلن ترامب لنفسه وعن نفسه وبنفسه أنه انتصر، فيصمد بعض الوقت، وبعد ذلك تتفاوض أمريكا مع إيران عن طريق الأكلة هيئة الطاقة الذرية وإيران وفي باكستان، وربما تنتقل إلى مكان آخر. لكن بهذه الوضعية وهذا الشكل وهذا الذي يحدث في لبنان الذي لا ينفصل أبدا عن إيران، والذي يحدث في غزة، وما حدث اليوم في القدس من أخذ أرض عربية، قرية عربية في القدس، أيضا فكرة عزل الضفة عن بعضها، كل ذلك هو في طريق واحد، وهو أننا ماضون قدما، هو كذا هم يعلنون، ماضون قدما لتحقيق الانتصارات كلها لنزف النصر إلى نتنياهو وإلى السيد دولال العظيم الأسطورة الذي أغلق 10 حروب كما يدعي للسيد ترامب. هذا ما يحدث. لكن فكرة المفاوضات وتقول أمريكا نريد سكوتا بالتخلي عن اليورانيوم، وبعد ذلك أعلنت الصحف العبرية أنه بعض الصحفيين هناك، ولكن تم بعد ذلك قص هذا الخبر أو تعليق هذا الخبر، قالوا أن اليورانيوم تم توزيعه على أماكن كثيرة وليس في مكان واحد، وأنه قريب من سطح الأرض وليس بعيدا عن سطح الأرض. هنا أخذ من هذه الكلمة أنه قريب من سطح الأرض، لأن الصحف العبرية تقول أنه بعيد، يعني إذن هي تمهد لضربة كبرى، وأمريكا تمهد لضربة كبرى. قد تكون الضربة الكبرى على منشآت عسكرية لوجستية، قد تكون على طاقة سبرانية، كل لإحداث حالات كثيرة من بنوك الأهداف، وبعد ذلك تنقض على اليورانيوم أو على ما يعتقد أنها أماكن لتخزين اليورانيوم. هذا ما يحدث في أرض الواقع، بعيدا عن حتى رد طهران التي تقول أننا نريد فتح مضيق هرمز، نعم نوافق عليه، نريد أخذ الأصول، عفوا تجميد الأصول، أن تفك أموالنا وأن يكون لنا يعني تعويضات عما حدث، وأن يكون هناك وقف إطلاق النار ملزم ودائم على كل الجبهات، إيران وكل الجبهات، كل ذلك تقوله في وسائل الإعلام. وفي وسائل الإعلام الأخرى الأمريكية الإسرائيلية تقول أمور أخرى. الرئيس دونالد ترامب ينسف كل ذلك، وكل دقيقة يقول سنحارب لا نحارب، سنحارب لا نحارب.
0: ولكن أستاذ، نحب نسألك أستاذ طلعت طه محلل سياسي وخبير شؤون عربية، ضربة أمريكية بمعنى لن تكون ضربة، ستكون حرب. بلي باش نقرأ جزء مثلا المصري اليوم، علامة استفهام كبيرة، زوز اعتداءات تحرضت لها الإمارات والسعودية في نهار واحد، الجديد أن المسيرات التي جاءت من الغرب أي ليس من حيث تقع إيران، وفي السعودية أيضا نفس الشيء، جاءت من شرة صحراء العراق، يعني إيران قد تكون مستعدة، وإذا جاءت ضربة أمريكية فهذا يعني ستعود حرب، وحرب قوية وعنيفة حتى على الدول الشرق الأوسط.
2: لن تكون حرب، يعني من النهاية أقول لك لن تكون حرب، يعني إلا إذا ردت إيران بشكل عنيف وسريع وفوري، هذا الشرط الوحيد أن تكون حرب. لكن ما سوف يحدث من أمريكا أنها سوف تضرب إيران ضربات جوية صاروخية من إسرائيل، من حاملات الطائرات، من المدمرات على إيران، وبعد ذلك تقول هيا بنا للمفاوضات حتى لا تخسر أمرا آخر. هذا من جانب. من جانب آخر، ما حدثها من يوم 2 فبراير ليست حرب، هي حرب استهداف، ليست حرب، يعني هي ليست فيها جنود، هي فقط حرب صواريخ، مسيرات، طائرات، حرب إعلامية، حرب سياسية، كل ذلك حرب نفسية، كل ذلك يحدث. لكن على أرض الواقع ليست حرب، الحرب في أوكرانيا ما بين جنود وكل كل القوات المسلحة مسخرة تضرب وتنضرب وهكذا. لكن الذي حدث من الأراضي العراقية على السعودية، أبرئ دولة العراق منه، ربما يكون هناك جماعات موالية لطهران وهي التي ضربت، ولأن هناك بعض من الجماعات في في في إيران تقول نحن مع إيران وسوف نضرب حتى الأماكن العراقية ونضرب القواعد الأمريكية ونعتدي على الدول العراقية، كل ذلك يحدث. لكن أنا أرى أن السعودية إن لم تصل إلى حل من الذي ضرب هذه المسيرات سوف تنتقم.
0: واضح أستاذ طلعتها، شكرا لك، محلل سياسي وخبير شؤون عربية، وجهة نظر أخرى.
1: قل لك بعد ثلاثة أيام
0: معتنا كلام ترامب ما لا يصدق فيه، أنه هل استشار مع ترامب قبل أن يضرب، هل يستشير السعودية وقطر والإمارات؟ مستحيل،
1: هو مش استشار، ولكن ربما بناء على معلومات
0: يعلمهم ولا هما سمعوا وقالوا له
1: استخبارات المعلومات ما نعرفوش كيفاش، ولكن الطلب وصل، يقول هو وصل من ثلاثة قادة هذوم، يقول لذلك علاش مهمة حتى أستاذ طلعت كي يتكلم، يقول تأجيل، خاطر دونالد ترامب تحدث على التأجيل، ما تحدثش على إلغاء الضربة،
0: تحدث على التأجيل ولكن قال عنا مفاوضات إيجابية،
1: يقول فيها المفاوضات الإيجابية عنده أشهر.
0: أي ولا معناتها من مصلحة هو إذا صار ضرب أكثر دول باش تتضرر مباشرة دول الخليج،
1: معناتها
0: نحكيو على الإمارات
1: وجهوله بطلب للسعودية.
0: يلا شكرا لك، نهد فاصل ونكملوا معكم، هذه ميدي معك
3: فرون مع ليتر حالي.
4: مهن المستقبل، لي ميتي دافنيغ. هل التطور العلمي والتكنولوجي اللي قاعدين نعيشوا فيه السنوات الأخرى قاعد يتقدم بنسق كبير، خلى السوق العالمية تغير في أولوياتها واحتياجاتها في اختصاصات جديدة في مجالات مختلفة؟ هل مع ظهور الذكاء الاصطناعي، التطور في مجال الروبوتيك والتكنولوجيات الحديثة عموما، باش نراو مهن باش تنقص أو حتى تختفي تماما؟ وهل في المقابل مهن واختصاصات أخرى باش تولي عليها أكثر طلب؟ هل الجيل الحالي واعي بالتغيرات هذه وقاعد ياخذ هذا الكل بعين الاعتبار في التوجيه الدراسي والجامعي أو التكوين اللي يختاروا؟ وشنو رأي أهل الاختصاص في الموضوع؟
5: توا التطور اللي وصلوا العالم اللي برشا صدنا ديمتين نجموا نستغنيوا عليهم، مثلا الإي آي نجم يقرالك غدو يعملوا المريض، يقرالك كانير، يقرالك إيه غير لشيروجي روبوتيك، توا باش تنحي اليد العاملة متاع العبيد البيرسونيل جو بلوكوبيراتوار، معناها ماشين ونتطوروا لي باش نوصلوا ما عادش نستحقوا يد عاملة، عندك بان نجم يصلح لك روبو ولا يصلح لك اون ابليكاسيون فاسيل ما غير ما تكسر راسك.
6: الصغار هذوما اللي بتجي عديو الباك فما اختيار باي دوا فير لو شوا لي ميتي دافنير هذوما، خاطر لي ميتي قاعدين يتبدلوا توا، دونك هما الصغار هذوما فما خدمه فما تخدم فما دي شوا افير، باش لو شوا هذا يكون مربوط بالمستقبل نتاعهم، ينجم يعطي دي ريزولتا ويعطيهم لا ساتيسفاكسيون و لاسورونس كو الخدمه هذه باش تقعد دي زاني وباش توفر لهم لا بوسيبيليتي باش يعيشوا هكا اون في كوريكت.
4: مهن المستقبل قبل لميتي دافنيغ، موضوعنا في فورو من هار ثلاث.
3: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفعلوا معنا على باج فيسبوك فورام باي موزايك فام. الأولى في تونس.
7: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من الأكلم 79 100 ألف، وخدم في تي بي، تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي، خدمة تحكي لغتي،
3: خدمة تحكي لغتي.
8: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
9: جسيت ماكسيت، ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع أورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل. من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على البرجر في باغيت، ميلا جس ماكسيت وقل لي شلقي عندك أورانج.
10: ديما نخمم كيفاش نستثمر فلوسي ونكون كابيتال نعمل بمشروع ونخمم على مستقبلي، نحلم باش نسافر وندول العالم ونتهنى على روتريتي. أسيرونس زيتونة تكافل تقف معاك في كل مرحلة في حياتك، avec des solutions sur mesure وبرامج ادخار متنوعة مع لو كونترا ايبارني مثمر والكونترا تكافل المناسب، نجم تستثمر فلوسك وانت مرتاح، تحقق مربيح وتزيدوا مع الكابيتال اللي عندك وتنقص في الشارج دامبوم تاعك. الاكثر تفاصيل اطلبونا على 82 10 80 80، ولا زورونا على زيتونتكافل.com. مع تأمينة الزيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة. ميدي ماك كل يوم الاثنين الجمعة من نص نهار لساعتين. نوفل ورتاني.

0: رجعنا لكم هذه ميدي ماغ نعملوا طلع على اخر الاخبار. ما فاتك شيء
1: ما فاتك شيء
2: في ما فاتك شيء باش نحكيوا على نهار كبير في كرة القدم. نحكيوا على غوارديولا اللي بعد عقد من الزمن حق فيه كل شيء مع مانشستر سيتي باش يغادر في نهاية الموسم. عودة مورينيو في فترة ثانية مع ريال مدريد في الوقت اللي الناس اعتبرت اللي هو انتهى معناه بحكم الاختيارات التدريبية نتاعو ماشي وتنقص في كل مرة اخرها بنفيكا. ولكن قبل شنو هي
3: نقصت في روما؟
2: شنو هي نقص في روما؟
3: لا
2: لا لا والله لا غزرت لك
0: لا لا سمح لا لا مش باش نسمحوا لك
2: سيد رينا تشيلسي
0: مش باش نسمحوا
2: لك ريال ورينا ليتر
0: شلوتي ما انتهاش ورجعت ريال
2: انت مشي ريني في فيرتون اي
0: كيف كي رجعت ريال ما هذا الشامبيونز ليج
2: هذا الشامبيونز ليج كهو ما واقف في البرازيل
0: والفرق الكبرى ترجع المدربين كبار
3: باش نحكيوا مع روما هزت تيتر اوروبي
2: اي هز صحيح
0: يا اخي طردت روما
3: ردته خاطر بعد عمل ديبيوت سيزون
0: كاتاستروفال. روما كانت تحلم بعشر تيتر
3: لا
0: في اوروبا هيك
2: يا اخي جا مورينيو عمل الاكسبسيون
0: يا اخي طردوا
2: نحكي ولا
0: معروفه روما ما همش باهين في
3: الكومبارتمون كيما طردوا لويس انريكي قبل قالوا مدرب
2: فاشل طردوا كان يريني غادي
0: بداوا يزدوا في ليزكستريك اللي
2: تيش طرد جوله العالم لعبت في روما يقول ماركينوس طلع غادي روديغير تعدى غادي يفيقوا في حد في حد نحكي ولا اما قبل على للزميل الاعلامي في الولايات المتحده الامريكيه ستيفان كولبير بتبيع عن مقدم
0: اخي اخي اخي
2: زميل زميل
0: انت عطيتنا العناوين قلت غوارديولا وانشيلوتي ما فماش خبر اخر في الكوره قلب الدنيا البارح
2: ليه قلت
0: قلت نيمار رجع
2: قلت نيمار باش يكون موجود في كاس العالم البرازيل
0: ما سمعتش
2: ما سمعتوش هاو باش تسمعوا الاخبار
0: والله
2: هاو باش تسمعوا الاخبار كامل باش نحكيوا زيد على الولايات المتحده الامريكيه المقدم تاع البرامج المعروف ستيفان كولبير دي يودع التلفزه الامريكيه باش يودع برنامج جديد بدا من عام 93 انا ما اعتقدش امريكا زليت شو وبالطبيعة نحكيه لهنا أنه السيد هذا ولا النجم بفضل أنه وقتها البرنامج متاعه مرة توقف خاطر ترامب هو اللي كان تقلق المحتوى الساخر متاعه The Late Show معروف أنه الناس تبدأ تستنى فيه نسمعه كيفش أنه هو بعد ما رجع للبرنامج هذا كيفش ردوا منصة لأعداء ترامب.
4: Depuis l'annonce de son départ voulu par la Maison Blanche, Colbert s'est fait un malin plaisir d'inviter tous les ennemis du Donald, Meryl Streep, Mark Ruffalo ou encore Jane Fonda. Aller chez lui est devenu un acte politique.
5: I want to thank you for your courage. You're so brave. You are so loved.
6: Oh, you're very kind.
5: You are. You are our national treasure, however.
6: Oh, you're very
5: kind. All the late night people need you.
7: I love you, man. I'm going to miss you.
6: Love you.
7: We're all going to miss you.
6: Thanks, Mark.
7: Thank you.
4: Stephen Colbert présentait le Late Show depuis 11 ans, mais l'émission existe depuis 1993. C'est donc un mur porteur de la news culture américaine qui s'effondre. Hyper triste, Hugh Jackman l'a supplié de rester en chanson.
8: Stephen Colbert, how come, how come? Oh, why do you have to go?
2: نحكيو شبكة سي بي اس اعلنت رسميا
0: هو خلف ليترمان في ذا
2: اكزاكتومو ولكن الشبكة اعلنت انه نهاية البرنامج الحلقة الأخيرة باش تكون نهار 21 مايو
0: والبرنامج انتهى بفضل ترامب يعني ترامب عمل ضغط
2: هو
0: يقال
2: هو بون يقال لكن في امريكا كان راهو شوف اذا هو فما ضغط راهو يقولوها معناها باش يقولوا راهو معناها صارت وتصير مشكلة غاديكا كبيرة والكل يقولوها راهي معناها ماهيش لكن هنا التبرير نتاع سي بي اس قالت اللي هو البرنامج هذا يجيب في فلوس كما قبل فقط معناه هذا هو تكلفته كبيرة
0: سي بي اس عندها توجهات
2: يمكن
0: لا
2: يمكن انت قلت
0: ما هو لا نفدلك عندها توجهات اما ما هو خدم انه البرنامج راهو باش يوقفني ترامب خدم بها معناتها هذاك علاش الناس
2: هو نحكيوا لهنا انه قرب باش يعملوا له ما نعرفش تتقال لك المولاه لكن الجنازه اعلاميه باش يحتفلوا بيه باش يعملوا ستاند اب كوميدي الناس اللي هما منافسين راهو نورمالمون كيما جيمي كامل جيمي فالن وجون اوليفر اللي هما كلهم حبوا يعملوا التكريم ورساله دعم بالنسبه اللي هو برشا ناس في امريكا قالوا القصه فقط مش نهايه برنامج أما نهاية حقبة كاملة من التلفزة الأمريكية خاطر ليت شو كان هو قبل أقوى منصة إعلامية يعني إذا تحب فيلم بتلانسي تمشي ليت شو حتى رئيس مترشح للانتخابات يمشي ليت شو وبطبيعة كتير حاجة في البوليتيك الناس الكل تستنى المونولوج متاع كولبير ولا متاع جيمي فالون يستنيه وشو مش يقول
0: الوقت ذاك فيه برامج
2: اكزاكتومو ديما يستنيه وتوا قال لك اليوم ولد أكثر ماشية في التيك توك يوتيوب بودكاست اللي هو ذا متقدم أكثر في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني المنصات اللي موجودة غاديك اللي يخدموا البودكاست منهم مثلا سميو أوبرا وينفري واحدة من أساطير التلفزة في أمريكا واللي تخدم مع المنصات يعني تمشي مع المنصات
0: أمريكا. نعم تذكر فما فيلم في أمريكا تعمل على البرامج الصباح ما في بليش اللي برامج الصباح في التلفزة عندها الأوديونس هذيك مع الصباح الثمانية متاع الصباح
3: من أجيال كبيرة برشا
0: شيء رهيب ترانشي. عندهم ترانشيت مختلفين
2: خاطر يقسموا هما ثقافة كاملة التلفزة غاديك المورنينج شو خلقوه هما إذا فما كيما ليت شو فما ليت ليت شو فما ذا نايت شو معناه فما التقسيمة
0: برشا برامج وبرشا نجوم
2: برشا برامج وفما حتى برشا يخلقوا منها حاجة كبيرة برشا خاطر غاديك مثلا تحل ساعات عادي جدا راهو في برنامج صباحي في أمريكا جابوا مثلا باندا للزوغ غاديك مثلا في حديقة الحيوانات جابوا باندا يبعث أموره سلم كاستم أموره واضحة وكاميرا ودنيا ويخدم معناه خدمة كاملة على أقل حاجة
3: من السلاح هما اللي بدعوه هما اللي هما اللي خلقوا لو تيرم شو هما اللي خلقوا لو كونسيبت نتاع شو وبعد خذوه الدول الاخرين دونك سي نورمال انه تلقاه عندهم هما بالصفه هذيك معناها الاقبال
0: اما البيرو هذيك قعدت في امريكا معناتها قعدت في امريكا ما نجحتش في برشا دول في العالم اللي برشا تبعوها
3: جربوها برشا جربوها برشا في برشا دول ما نجحتش هكاك ولكن بالحق يقول لك نهايه حقبه تاريخيه بسفرية خاطر شكون المعروفين فما كولبرت فما فالون وكيمل هذوما تقريبا
0: اللي معنا اللي اعتزل عندهم
3: الان الان تقريبا هذوم اللي موجودين وهذوم الكل معادين سياسه دونالد ترامب هذوم الكل كلهم صاروا لهم مشاكل وصاروا لهم ضغوطات مع من الاداره نتاع دونالد ترامب ولكن هو راهو البرامج التاريخيه اليوم في التلفزه قاعده في برشا دول ثم برشا قاعدين يندثروا ناخذوا ليكزامبل نتاع فرنسا تليفوت وما ادراك ما تليفوت راهي باش تقف اللي هو مونيومون معناها في فرنسا يتسمى باش تقف جوستومون السبب اللي قال لك عليه سلاح
0: شوف يا ما يا نهد معناتها كلامك صحيح وغلط فرد شيء وقفت وقفت برامج تاريخيه ورجعت ستار اكاديمي رجع في فرنسا
2: هذاك اللي مش بنفس النجاح
0: استنى ليه والله اسمع نسمع في رتيل نهار السبت هذاك اللي حل الريدو عندي ما نقول لك رجع
3: يلا فيغتي كي
0: وكسر الدنيا وفما اللي رجع معناتها قالك ما تفهمش جماعه الويب وكذا فما برامج نجحوا معاهم من اول وجديد وفما برامج ما نجحوش اي معناتها لي كونسيبت يختلف
3: فما لي كونسيبت اللي جاوا بلي ليفتينغ جدد اليوم حاولوا يجدوا فيهم فما اللي نجحوا وفما اللي ما نجحوش وعاودوا مره اخرى اندثروا مره اخرى
2: نكملوا نحكيوا لهنا على امريكا زاده وحادث هذا ما تنجمش تعمل فيه كونستا خاطر زوج طيارات دخلوا في بعضهم على اساس يعمل كونستا
3: ولا شكون غلط
2: صحيت كيفاش تعرف تراجي كيفاش يصور
0: بو فما على اليمين هي الطياره
2: شنو فما رومبوني
0: لو يعني اليمين حرق
2: الضوء ما مش عنده يحرق الفوق هو مسيبه اما نحكيوا على زوج طيارات حربيه امريكيه في استعراض مباشر جام فايتر سكايز اير شو الحادث هذا صار كان صادم برشا نجم نشوفوا الفيديو على اللايف فيسبوك مزيكا فما نسمعوا شنو صار بالضبط والطاقم نتاع زوج طيارات هذوما كان لاباس وما صار له شيء.
6: Ce devait être une démonstration aérienne, mais au lieu de se frôler, les deux avions semblent s'emboîter, partant vrille ensemble. Ils prennent feu, commencent à se disloquer. Les quatre membres d'équipage déclenchent leurs parachutes de façon quasi simultanée. Les deux appareils s'écrasent au sol sur la base aérienne. À peine 20 secondes plus tard, les parachutes atterrissent, juste devant l'énorme panache de fumée. Pilotes et copilotes sont sains et saufs.
2: دونك كما سمعتوا في التقرير انه هو راه ما صار حتى شيء للاربعه بالبيلوت بالكوبيلوت نتاع كل طياره خرجوا بالباراشوت
0: بالله ما لاحظتش اللي كل عام عامين لازم اكسيدون هكا
3: ديما يصير
2: هو في شو
0: في الشو الاحتفالات عسكر لازم زوج طيارات يزموا في بعضهم
3: خاطرهم برشا هم اكثرهم في امريكا الاستعراضات ما فهمتش ذولي كيما احنا عندنا الكراب وما عندهم لي زافيون تشاس
2: خاطر شيء مسيب غادي نقول احنا كيما احنا مثلا عندنا بكثره زيت زيتون هم الطيارات انتاج وطني
0: احنا درون ممنوعه صحيحه
2: اي ما عادي كل بلاد وطائراتها نحكيو زاد لهنا على يوم تاريخي يعتبر في كره القدم نيمار اللي باش يرجع المنتخب البرازيلي باش يشارك في كاس العالم 2026 باش يكون تبعث يهمنا خاطر البرازيل منافسين في كاس العالم احنا كتونس معنا اي بلاد اي خبرته في
3: نحكيو نصف نهائي
2: في كل شيء ليلى ما تعرفش عليها خاطر احنا راه ما تعرفش عليها سنين متفائل خاطر فما ميرترو
3: ان شاء الله اخويا
2: نحكيو زاد على جوزي مورينيو اللي زاد باش يرجع وغوارديولا اللي باش غادر نحكيو على بعد اصابات برشا انتقادات سنوات صعبه لنيمار يرجع بقوه في كاس العالم 2026 فرحه كبيره لكن جمهور البرازيل يحكي يقول هل باش يرجع نيمار كما قبل والا لا. برشا ناس تحكي على نيمار اللي كان ممكن انه يجيب الكوب دي موند للبرازيل في 2014 لكن وقتها ثم مباراه كانت تتعرض لاصابه اختيره برشا على مستوى الظهر وقتها. نذكر حتى جوار اللي ضربه كان يلعب في نابولي وجاته تهديدات حتى اللي ضربه بعد الاصابه هذيك. شفنا كيفاش البرازيل معناها خسرت 7 من عند المانيا. وانا احكي زاد على جوزي مورينيو اللي راجع لريال مدريد, المدرب اللي كان معناها نوعا ما اللي ذكروه برشا في فتره الأولى في الريال, هو اللي خلق حرب كروية حقيقية بمعنى مع برشلونة وغوارديولا. الكلاسيكو وقتها ما كانش مجرد ماتش, كان أكثر منه فما برشا تنسيون تصريحات كانت موجودة برشا
3: ناس نسيوا أنه كان مساعد في فترة ما في برشلونة.
2: هو مساعد تقريبا أقل تقريبا وقتها كان مترجم, وقتها كان يترجم وقتها ثم مدرب متاع البرسا وقتها من لونجلتير كان من يشغالت يحكي باللونجلي ما يحكيش اسبانيول, جابوا له وقتها مورينيو وكان أصحاب برشا مع غوارديولا وكان
0: أنا باش نقول لك عام جاي مورينو باش يهزها الكل. هو تيترويت وكل ما توقعهم حضره
3: من تريبلي نتاع الانتر
0: شامبيونز ليغ اللي هزم
2: من بين ما توقعش من بين ما توقعش لكن لا هو راهو شوف مثلا
0: شامبيونز ليغ مع الانتر مع شكون
2: في الانتر
3: لا لا تريبلي مع
2: الانتر لا لا لا في الانتر عملوا جوست هذيا نوضحوا في الانتر عملوا لاني في الانتر خرج وقتها من الكاردو فينال نتاع الشامبيونز ليغ. كي سالوا الصحافي قالوا اسكو باش تكمل ولا باش تخرج, قالوا هذه حاجه ما يتدخل فيها كان رئيس النادي, هو اللي يحبني نقعد تو نقعد كان يحبني نخرج تو نخرج. وقال انا سبب اللي انا خرجت من الشامبيونز ليغ راهو خاطر ما عنديش جواريتي, راهو جواريت هذوما ما نعرفهمش. هذا الكلام اللي قالوا الدليل انه في العام اللي بعده جاب 3 هو بني عليهم ميليتو وإيتو وشنايدر هز تشامبيونز ليغ وهز تريبلي
0: مش هز مع بورتو ولا شكون
3: هز مع بورتو
2: اول مره
0: هذيك شكون يتوقع بورتو تهز تشامبيونز ليغ
2: تشامبيونز ليغ كيسر خايبه
0: بورتو
2: موناكو العالم الاوروب كلها خايبه معناتها طلعوا كان زوز هذوك منعوا. اوكي هو انجاز وعنده وقت ايكيب باهيه وقت
3: موناكو حط الجالكتيك تاع الريال
2: اي صحيح اي اما وقتها راهي تشامبيونز ليغ حاجه كيما ليستر هزت البريمير ليغ فما عويه
0: مش فما عام الدنمارك هزت كوب دوروبا
2: بالصدفه
0: كان كل الماس تعلق
2: عيطولها تعوض جاو شورت ويتهم جاو معناها كاو فيتك هيك. قلت لك نحكيو زيد على غوارديولا اللي 10 سنين كاملين اللي حول فيهم من مانشستر سيتي من فريق يصرف في فلوس الى فريق قوي امبراطوريه. متسيس
0: صليح
2: كيفاش متسيس
0: غوارديولا كي تنحي كلوب وغوارديولا من البطوله الانجليزيه باش تضر بالحق معناتها راهو زوز مدربين غوارديولا بيدو تحمس كي كلوب خرجت ويخرج غوارديولا نقصوا النجوم في انجلترا
2: هو
0: مدربين النجوم
3: برامو فما 8 جواريت من تشيلسي باش يغابن من سيتي باش يغادروا بسبب مغادرة غوارديولا
2: خاطر يعني
3: بالحق نهاية حقبة بالنسبة لي
2: لونجلتير خاطر راهو شوف لونجلتير هي تقريب من الدول القليل في العالم باش ما نقولش الوحيدة اللي غادي راهو المدرب هو راهو رئيس النادي هو اللي يجيبه اللي يعمل كل شيء ما يتدخلوش فيه يتفهموا في كل شيء معناها مع بعض الاستثناءات مش كيما مثلا تلقى بطولة الإسبانية تلقى هكا وهكا فما مدرب ينجم يحكم شوية أما راهو عنده دي ليميت مي فما زادة اللي ما يحكموش جملة معناها اللي يجيبه لك
0: المدرب اللي اختاروه هو مساعد غوارديولا مش تشيلسي وكذا معناتها يبدو أنه
2: سيتي هاز كوب دي موند كلوب مع تشيلسي
0: يبدو أنه سيتي مبرمجة بالمدرب هذا عندها مدة معناتها المغادرة ومبرمجة عندها مدة
2: اللي هو انزو ماريسكا الكلمة ذي كانت قال عليه من الأول بالكل معناه وحتى توا معناه اللي نلقاهم موجودين أغلبهم خدموا مع غوارديولا كيما أرتيتا توا في أرسنال معناه حتى فما تفديك يقول لك اللي فد من قلة المنافسة في لونجلتير يا أخي صناعة زي ديزونترينور باش هزهم ليكيبات أخرين كاو نهاية حقبة بالنسبة لغوارديولا. وبرشا ناس تتمنى وما يعرفوش توا وين باش يمشي برشا يقول لي باش ياخذ العطلة نتاعو نتاع العادة ذيك عام يرتاح لكن برشا يقولوا علاش ليه ما يكونش هو قائد المشروع الجديد نتاع منتخب ايطاليا.
0: ايطاليا يبني على قاعده بصراحه ايطاليا ويجيبوا روبرتو باتشو يخدمك البروجي نتاعو بالحق ينجموا يقلبوا وياخذ وقته 4-5 سنين ينجم ياخذ وقته
2: بالضبط.
0: على الاخر
2: كانت هذه من فاتك شيء بالنسبه اليوم كل توفيق نيمار بعد عوده نتاعو.
0: نيمار ريتو حدثوا الدنيا تقلبت هذا قالوا حشم منا ولعبد اكستريت والدنيا تقلبت والجماهير تصيح وتعيط وكذا ونعطيك فازة وفي الجروب متاعنا متاع ميدي مايك فما زوز 3 فيديوهات والجمهور يصيح وكذا مراهمش
2: يميمتي
0: ما تصرح
2: ليه نصرح عليه
0: الدم يجري
2: ليه
0: هو الدم يجري شو عليش
2: والله
0: أبر انتمائك للريال فما
2: سبباخر فما أتاكون ينتمي هاو من الاخر فما أتاكون ينتمي لتشيلسي وبش يمشي نورمال مول البارسة ها باش ما نقولش انتمائي للريال اللي هو جواو بيدرو حسيته تظلم في القائمة هذه اللي هو نورمال مو هو اللي يمشي
0: وهو بيدو قال كان جيت في

0: بيه يسرب في الاخبار الزوج وهي صحفيه وقتها يسرب لها في اخبار تاع الفيستيريت شيء تخدم سكوبيت فهمتها وك شموره واضحه كيف بيه خرجوا
1: من الباب الصغير
2: ظهر خطيه لانه مبابي قال مشاكل الريال تهبط في الجرايد قال ما نسمعش بهم في الفيستير نسمع بهم في الجرايد يلا نمشيوا فيسع فيسع باش نحكيوا على ترامب نكملوا معكم في اصل الحكايه اصل الحكايه
0: في العادة الرؤساء الأمريكيين ينشروا صور رسمية اجتماعات مؤتمرات لقائد دبلوماسية مع دونالد ترامب قرر يعمل حاجة أخرى تماما نهار الأحد في الليل الناس حالة المنصة متاعو تروث سوشيال الخاصة به دخلت في عالم يشبه الأفلام الخيال العلمي أكثر من السياسة صور غريبة فيديوهات مولدة بالذكاء الاصطناعي شنو هو الحكاية ونحكيه لهنا الانترنت انفجر برشا الناس تضحك ناس خافت وبرشا الناس تتسائل شنو اللي قاعد يصير بالضبط خاصة أن الصور هذه جات في توقيت حساس توتر سياسي كبير في أمريكا هجمات متبادلة لبين ترامب وخصومه وزيد فما برشا ملفات على الفضائيين والإدارة الأمريكية اللي قاعدة تكشف عليها مؤخرا لكن خلينا نفهموا المشهد بالتفصيل واللي يحب يشوف التصاور يدخل على الباج فيسبوك بتاعنا مزيكا فهم يلقاهم في اللايف أول صورة كانت لترامب داخل محطة فضائية لابس زي يشبه القائد العسكري قدامه فلسة حمراء كبيرة الصورة هذه عندها رمزية قوية في الثقافة الأمريكية الزر الأحمر يرمز دائما للحرب النووية والقرارات الخطيرة اللي نجم يخذها رئيس أمريكا في ثواني يعني صورة ماش عشوائية هي محاولة إظهار ترامب كرجل قوي الرجل اللي يتحكم في مصير العالم بعد هي هبط فيديو
1: أوروبا وراها
0: اكزاكتو ديما ذيك حاجة أكيدة لهنا لازم زيد أنا نحكي وأنه فيديو أخرى نلقاو أنه ترامب يقود في أسطول فضائي صواريخ تضرب في أهداف من الفضاء وثم كلمة سبيس فورس تظهر في الخلفية ولهنا لازم نفهموا حاجة مهمة ترامب عنده علاقة خاصة جدا بفكرة القوة الخارقة حتى وقت اللي كان رئيس هو اللي عمل بعث مشروع سبيس فورس يعني تخيل يا مستمع أول فرع عسكري أمريكي مخصص للحروب الفضائية تصور انت عندك ميليتير في الفضاء هذا الحلم نتاعو هو بالنسبه لي يعني الفضاء مش سيونس فيكسيون اما جزء من صوره امريكا القويه اما اكثر صوره اثارت الجدل هي صوره الكائن الفضائي الصوره اللي تظهر ترامب يمشي مع كائن فضائي ضخم
2: عاد نذكر في اللايف تشوفوها تنجم تتفرجوا في الصور
0: التصويره هذه الكائن الفضائي ضخم مربوط بسلاسل يعني كانه تم القبض عليه وسط منطقه صحراويه تشبه اللي قاعده اسمها اريا 51 الشهيره ولهنا الانترنت دخلت في نظريات لا تنتهي هل ترامب يلمح انه امريكا تعرف حقيقة الفضائيين هل هي مجرد فدليكة ولا محاولة لجذب الانتباه بأي طريقة خاصة أنه قبل أشهر ترامب فعلا أمر الوكالات الأمريكية بنشر ملفات رسمية حول الأجسام الغامضة يعني صور رغم غرابتها جاية فوق أرضية سياسية وإعلامية حقيقة لكن السؤال أكبر علاش ترامب يعمل في هذا الكل هو هذا هو السؤال
2: مش مازال كهبط جمع الفيت أخبر على الكائنات الفضائية وقلنا عودة أمريكية
1: حاجات ما همش مهمين
2: علاش ترامب يعمل هكا
0: باش نجيبوا على سؤال ندخل العالم علم النفس السياسي برشا كتبوا دراسات حاولت تفهم شخصية ترامب معناه نحكي على دراسات تتحدث على فكرة متكررة أنه ترامب يحب ديما يكون أكبر من الواقع البروفيسور دان ماك أدامز في تحليل نشرته مجلة The Atlantic قال إلي شخصية ترامب مبنية على حب السيطرة لفت الانتباه وصناعة صورة للبطل الخارق وبرشا علماء نفس وصفوا سلوكه بإلي هو قريب من نرجسية سياسية يعني الحاجة المستمرة للإعجاب والرغبة في الظهور كشخص استثنائي فوق الجميع لكن في المقابل فما خبراء قالوا ترامب يعرف بالضبط روش قاعد يعمل هو يفهم اللي الانترنت اليوم يعيش على الصدمة وكلما كانت الصورة أغرب كلما كانت الناس تحكي لها أكثر يمكن تكون الحكاية مجرد استراتيجية إعلامية أكثر من كونها تصرف عشوائي النتيجة في ساعات قليلة العالم الكل كان يحكي على ترامب مش على الاقتصاد مش على السياسة أما على الكائن الفضائي والزر الأحمر يعني في زمن للسوشيال ميديا هذا وحده يعتبر انتصار إعلامي
2: واضح انت تفهم هكا نهد
1: هذيك الحاجه الوحيده اللي نجم تفهمها من التصرفات تبارك الله عنا سنوات نشوفوا فيه ما ترينيه بريزيدون رينيه اور بريزيدون كانديدا ومن بعد عاود رجع رئيس مره اخرى نفس
2: باش نحكيو بجديه دونالد ترامب ماهوش الشخص الغريب ولا الغير معقول بل خطواته كلها مدروسه معناتها ما يهمنيش في الحرب اما تصرفاته وتصريحاته اغلبها مدروسه بمعنى يخمم ويعرف شنو باش يقول ماهوش الانسان سلاح وكلامك مهم ماهوش الانسان اللي يقول كلام بعد يندم عليه وغيره لا معناتها اثاره الجدل وغيره وغيره وغيره مدروسين بطريقه كبيره
0: فتره الاولانيه في كيشد رئيس للمره الاولى فما تحقيق فرنسي تعمل على حبوا يفهموا كيفاش طلع ترامب وشكون هذا خاطر الفرنسي سيمنو برشا يقول لك اكيد عنده كوم قويه وتمويلات مشاو يشوفوا ما لقاوش ما كوم هو الكوم معناه هو اللي يقول ويؤمر في الناس هاو شنو نعملوا هاو كيفاش نتصرفوا كذا نحكي توا ولا تما داخله فيها الحكايه ولده كذا اما قبل تقريبا راه كان هو عنده سيطره كامله على الحمله هذيك وحتى من تصريحاته ظاهره معناه ما كانش حتى في المناظرة مع هيلاري كلينتون وقتها راه قال كلام مع

0: ايه هو في العاده ما يتقالش امريكا راهو رئيس يجي يخرج يقول لك باش نبني سور مع المكسيك ويفوتيو له الرئيس يجي يحكي على كلام على معناه أي. قال حاجات راهي ما تتقالش وحكي على الهجره بطريقه غريبه يخموا فيه حتى وبما يخمم هكاك اما ما يقولوهش هو كان صريح اكثر من لازم
1: هو من قبل ما يدخل عالم السياسه راهو ملي كان رجل اعمال وملي عمل راهو وصل لعمل العاب عمل أي العاب أي. عمل كيما ستيل مونوبولي باسمه هو وبصورته هو وفيها الممتلكات نتاعو هو
2: معناها
1: فهمت دونك السيد عنده مشكله مع الصوره ومع الشخص ومع انك تكون تتحكم في كل شيء قبل ما يولي رئيس ثم صلاحيات رئيس اقوى دوله في العالم انجت حاجه كيما هكا
2: واضح شكرا لك سلاح شكرا لك نهد بعد شويه الاخبار ثم سبور اكسبريس نعطيكم قرعه تصفيات كاس امم افريقيا اللي صارت 2027 تونس في المجموعه الثامنه معها اوغندا ليبيا وبوتسوانا مش موريتانيا خساره بوتسوانا دونك تونس في المجموعه الثامنه مع اوغندا ليبيا وبوتسوانا بعد سبور اكسبريس جينا لندا في فروم نتقابلوا احنا غدوه في حلقه جديده شكرا لكم ميرسي بوكو شيء طيبه في الامان.

0: انتي اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد، كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين، جو ليك انتي كيما انتي. فروزي قل لك كيما لا انتي.
1: فرعون مع ليتر حالي.
2: مهام المستقبل لي ميتي دافنيغ. هل التطور العلمي والتكنولوجي اللي قاعدين نعيشوا فيه السنوات الاخرى قاعد يتقدم بنسق كبير، خلى السوق العالميه تغير في اولوياتها واحتياجاتها في اختصاصات جديده في مجالات مختلفه؟ هل مع ظهور الذكاء الاصطناعي، التطور في مجال الروبوتيك والتكنولوجيات الحديثه عموما، باش نراو مهن باش تنقص او حتى تختفي تماما؟ وهل في المقابل مهن واختصاصات اخرى باش تولي عليها اكثر طلب؟ هل الجيل الحالي واعي بالتغيرات هذه وقاعد ياخذ هذا الكل بعين الاعتبار في التوجيه الدراسي والجامعي أو التكوين اللي يختاروا؟ وشنو رأي أهل الاختصاص في الموضوع؟
3: التطور اللي وصلوا العالم اللي برشا صرنا ديميتي نجموا نستغنيوا عليهم. مثلا الاي اي نجم يقرا لك غادجو يعملوا المريض، يقرا لك كانير، يقرا لك اي غي لا شيروجي روبوتيك، توا باش تنحي اليد العامله نتاع العبيد البيرسونيل دو بلوكوبيراتوار. معناها ماشين ونتطوروا لي باش نوصلوا ما عادش نستحقوا يد عامله. عندك بان نجم يصلح لك روبو ولا يصلح لك اون ابليكاسيون فاسيلمون من غير ما تكسر راسك.
4: الصغار هذوما اللي بتجي عداو الباك فما اختيار le choix les métiers d'avenir et demain خاطر les métiers قاعدين يتبدلوا توا دونك هما صغار هذوما فما خدمه فما تخدم فما دي choix à faire باش لو choix هذا يكون مربوط بالمستقبل نتاعهم ينجم يعطي دي ريزلتات ويعطي لا ساتيسفاكسيون و لاسورونس كو الخدمه هذه باش تقعد دي زاني وباش توفر لهم لا بوسيبيليتي باش يعيشوا هكا اون في كوريكت.
2: مهن المستقبل les métiers d'avenir موضوعنا في فورم نهار الثلاثاء.
1: كان تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باج فيسبوك فورام باي موزايك فام. الأولى في تونس.
5: تيديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معك بالبنة ولي بيان في. تحب على بوزة فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ ملا تناوش مع دناو، أقوى ميكس بين جوي وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
1: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
6: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تؤكد أن الانتداب في سلك المدرسين التكنولوجيين يتم عن طريق التناظر بين المترشحين المتحصلين على شهادة لا تقل مدة الدراسة بها عن 5 سنوات من التعليم العالي. والوزارة توضح في إجابتها عن سؤال لنائبة بالبرلمان بشأن ملف تسوية وضعية الأساتذة العرضيين بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية أنها تولت خلال سنة 2025 تنظيم مناظرة في الغرض أسفرت عن انتداب 110 مدرس تكنولوجي، معلنة عن برمجة 90 خطة انتداب إضافية بعنوان سنة 2026. تواصل الأبحاث الأمنية لفرقة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل بمنطقة الأمن الوطني بسيد حسين في قضية اعتداء جنسي استهدفت طفلة قاصر من ذوي الإعاقة السمعية والنطق، تورط فيها شخصان من الفئة نفسها تم القبض عليهما وإيداعهما السجن. ووفق ما أفاد به مصدر أمني لموزايك فإن المشتبه بهما قاما باستدراج الضحية قبل نقلها إلى جهة بسيد حسين أين تعرضت للاعتداء الجنسي، وقاما بتوثيق الجريمة بواسطة الهواتف الجوالة وتبادل المقاطع المصورة لاحقا. والتحريات تبين أن أحد المتورطين محل سوابق عدلية في قضايا عنف واعتداءات أخلاقية في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات. لجنة من الخبراء تحت قيادة منظمة الصحة العالمية تجتمع اليوم لمناقشة ما إذا كانت هناك أي خيارات بشأن اللقاحات للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. يأتي هذا الاجتماع بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية عن وفاة أكثر من 130 شخصا جراء إصابتهم على ما يبدو بالفيروس، و500 حالة إصابة مرتبطة بتفشي إحدى سلالات فيروس إيبولا. وزراء مالية دول مجموعة السبع يجددون تأكيدهم على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز وأهمية التعامل مع الاختلالات العالمية الجارية. مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد في تقرير ضرورة الإسراع في سد الفجوة بين التعهدات المالية وصرف الأموال في خطة ترامب لإعادة أعمار غزة، مشيرا إلى احتمال حدوث أزمة مالية في الخطة التي تقدر كلفتها بنحو 70 مليار دولار. والمجلس لم يتلقى سوى جزءا ضئيلا من 17 مليار دولار تعهدت بها الدول الأعضاء لغزة، مما حال دون المضي قدما في الخطة. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع مكي في سبار إكسبرس.
7: الأولى في تونس.
8: ما أريد في العيد الكبير، شارجي بزوز دينارات والأكثر واربح بالكبير. ألعب على ما أريد وإلا كليكي على اللين ليجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
9: أريد، طور عالمك.
10: سبور إكسبرس، مرحبا بكم في سبور إكسبرس. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم موجود في المجموعة الثامنة من تصفية اللي كان مع كل من واحد من البلدان المنظمة اللي هو منتخب أوغندا، بالإضافة لمنتخبات ليبيا وبوتسوانا. مجموعة المنتخب الوطني التونسي يترشح منها منتخب فقط بالإضافة لأوغندا البلد المنظم، وبقية المجموعات باستثناء مجموعات البلدان المنظمة يترشحوا الأول والثاني. دونك وضعية دقيقة لمجموعة المنتخب الوطني التونسي مع أوغندا ليبيا وبوتسوانا، ومنتخب فقط يعني يترشح بالإضافة لأوغندا البلد المنظم. نذكر أن الكان هذه باش تحتضنها كينيا أوغندا وتنزانيا من 19 جوان حتى 17 جويلية 2027. بالنسبة لمواعيد التصفيات، الجولة الأولى والثانية بين 21 سبتمبر و 6 أكتوبر، الجولة الثالثة والرابعة بين 9 و 17 نوفمبر، والجولة الخامسة والسادسة بين 22 و 30 مارس 2027. من المنتخب الأول، المنتخب أقل من 17 عام يلعب اليوم الثمانية متاع الليل مباراته الثالثة في الكان ضد أثيوبيا، مقابلة مطالب فيها المنتخب بالانتصار للتأهل لبراج المونديال. أعلنت الإدارة الوطنية للتحكيم على حكام مباراة ربع نهائي كأس تونس لكرة القدم واللي يتلعبوا غدوة وبعد غدوة. بالنسبة لغدوة من 3:30 النادي الصفاقسي الملعب الجيبسي، الحكم خالد جويدر، في الفار موجود حسني النيلي. ترجي جرجيس ضد نادي البنزرتي، الحكم هو أمير لوسيف، وفي الفار أمير العيدي. نهار الخميس الدفعة الثانية كيف من 3:30 بعث بوحاج للترجي الرياضي التونسي حكم ساحة، نضال طيف في الفار هيثم جيرات، وتقدم ساقيت الدير شبيبة العمران، الحكم سيف الورتيني، وفي الفار مجدي بلغة. في كرة السلة، وفد النادي الافريقي سافر اليوم الرواندا وين يشارك في المرحلة النهائية من مسابقة الفال. النادي الافريقي يلعب الدور ربع النهائي من مسابقة هذه ضد الاهلي بنغازي الليبي نهار السبت مع ماضي ساعتين بتوقيت تونس. ان شاء الله بالتوفيق الممثل تونس في ربع نهائي البال. أهم المقابلات اليوم خارج تونس في البطولة الإنجليزية، 7:30 بورنموث ضد المان سيتي، تعادل أو هزيمة السيتي اليوم تعني تتويج أرسنال رسميا باللقب قبل الجولة الأخيرة. في البريمير ليج زادة 8:40 تشيلسي ضد توتنهام. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بونات. نخليكم معلين ده في فورم
8: مع أريد في العيد الكبير، شارجي بزوز دينارات والأكثر واربح بالكبير. ألعب على ما أريد وإلا كليكي على اللين ليجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
9: أريد، طور عالمك.

0: Cake FM. Yahoo. Forum. Forum. مجلسين الجمعة والمجلس ساعتين للأربعة العشية ليندا رحالي.
1: مرحبا بكم فورم على موزايك فم. ماضي ساعتين وتسعة دقائق. مرحبا بكل مستمعينا كالعادة. تشاركوا معنا على 71113000 في موضوع اليوم 3/19/2026. موضوع مهم جدا نحكيه فيه على مهن المستقبل, لميتيه دافنير. هل أنه التطور العلمي والتكنولوجي اللي قاعدين نعيشه فيه السنوات الأخرى قاعد يتقدم بنسق كبير, خلى السوق العالمية تغير في أولوياتها واحتياجاتها في اختصاصات جديدة في مجال مختلفة. مثلا نحكي على ظهور الذكاء الاصطناعي, التطور في مجال الروبوتيك, التكنولوجيات الحديثة عموما. هل باش نراو مهن باش تنقص ولا حتى تختفي تماما؟ وهل في المقابل فما مهن واختصاصات أخرى باش تولي عليها أكثر طلب؟ هل الجيل الحالي واعي بالتغيرات هذية وقاعد ياخذ هذا الكل بعين الاعتبار في التوجيه الدراسي متاعه والتكوين اللي يقوم به اللي يختاره؟ وشنو رأي الأهل الاختصاص في الموضوع؟ اليوم نحكي ونتناقشوا على 71113000. كلمونا برشا من أهل الاختصاص وحتى غير أهل الاختصاص باش نجموا ناخذوا فكرة أوضح على المهن المستقبلية. ذكروا مليح البارح حكينا على البطالة وحكينا زيادة على نقطة مهمة, أنه فما عدم توافق بين ساعات ما يطلبوا سوق الشغل وبعض الشهائد اللي قاعدة موجودة توا واللي ما تلقاش دي بوست معناها في الاختصاص متاعهم. فاليوم مهم نحكيه على مهن المستقبل. في البلاتو يحضر معنا زوز ضيوف, زايرة بناني كوتش بروفيسيونيل مدربة مهنية مختصة في التدريب على التواصل تطوير القدرات البشرية داخل الشركات والهياكل والمنظمات. وزاد معنا محمد زياد باشا, رائد أعمال في مجال التعليم التكنولوجيا, مهندس وكاتب مهتم بتحويل وتطوير المهارات, ودايوغ خارج كتاب مؤخرا تنحكيو عليه شوية آخر اسمه سو ترانسفورمي اي ريوسير دون ان موند كي شانج, في عالم قاعد يتغير. وبالذات فما برشا نقاط في الكتاب يحكيو على الموضوع متاعنا اليوم. مرحبا بكم 71113000 للمشاركة معنا في الموضوع. شوي آخر نسمعوا صوتكم في ريبوندور موزايك فام, ولكن قبل نخرج مع رامي عياش البمال. مرحبا مروان بعمار في الإخراج, أشواق ميجري في الإخراج الرقمي. تحية كيف كيف غسان عايدي في التنسيق والعمل الصحفي, أمل هليلي فيما عنوان محتوى الحصة. شاكر في استقبال تليفوناتكم. في الميكرو معكم ليندا رحالي. فورم من توا حتى الأربعة متاع العشية. مرحبا بكم 71113000 بتشاركوا معنا.

0: ترحالي
1: من جديد رجعنا معكم في فورم جديد. مرحبا, ماضي ساعتين و15 دقيقة. شاركوا معنا على 71 ميثود تشنل في موضوع اليوم. نحكي على مهن المستقبل, لي ميتي دافنيغ. هل التطور العلمي والتكنولوجي اللي قاعدين نعيشوا فيه السنوات الأخرى قاعد يتقدم بنسق كبير, خلى السوق العالمية تغير في أولوياتها واحتياجاتها في اختصاصات جديدة في مجالات مختلفة؟ هل أنه مع ظهور مثلا الذكاء الاصطناعي, التطور في مجال الروبوتيك, التكنولوجيات الحديثة عموما, باش نراو مهن باش تنقص وحتى تختفي تماما, وفي المقابل باش نراو مهن أخرى واختصاصات باش تولي عليها أكثر طلب؟ هل أنه الجيل الحالي واعي بالتغيرات هذه, قاعد يأخذ هذا الكل بعين الاعتبار في توجيه دراسي جامعي, في التكوين اللي قاعد يختاروا؟ شنو رأي أهل الاختصاص في الموضوع؟ مرحبا بكم على 71 ميثود تشنلف. نحكي في موضوعنا اليوم, ويحضر معنا في البلاتو زوز ضيوف فرحانة باستقبلهم بحضنا. زهيرة بناني, كوتش بروفيسيونيل, مدربة مهنية مختصة في التدريب على تواصل تطوير القدرات البشرية داخل الشركات والهيكل والمنظمات. مرحبا, نورتنا زايرة.
2: عايشك ليندا,
1: مرحبا بك, يفضلك. مرحبا. ومعنا زيدا كيف كيف محمد زيد باشا, رائد أعمال في مجالي التعليم والتكنولوجيا, مهندس وكاتب مهتم بتحويل وتطوير المهارات. وقلت لكم أنه كيف كيف خرج مؤخرا كتاب سو ترانسفورمي ريوسير دون ان موند كي شانج, وتو برشا نقاط بعد في الكتاب يمكن نحكيوا عليهم زيدا في إطار موضوع اليوم. مرحبا محمد زيد باشا.
3: عايشك, بارك الله فيك.
1: تقصر علي زيد ولا محمد؟
3: صح, الاستضافه زيد.
1: فيك زيد, نورتونا في البلاتو. دونك قبل ما نبداو مع التليفونات وقبل ما نبداو معاكم, نحن ديما نعطيو الكلمه للمستمعين باش نسمعوا رايهم في موضوع اليوم, اللي تفاعلوا على ريبوندور موزايك اف ام, وهذوما لي ميساج اللي خليتوهم.
4: فرام تيمونياج.
5: الو مسيس, بالنسبه لموضوع اليوم في المهن في المستقبل اللي تنجم تنقرض معناه بسبب الذكاء الاصطناعي, الذكاء الاصطناعي باهي نجم صحيح يلغي بعض المهن مستقبلا, برشا مهن روتينيه, برشا مهن يعني تقنيه, باهي من حيث التقدم يعني العلمي مفهوم غير قابل للتطبيق في تونس مزيد بعيد المدى, ربما في المستقبل البعيد. في خلاف ذلك خلينا في المهن الروتينيه, الوظائف العاديه, ويا ربي والى اللقاء.
6: التطور اللي وصله العالم اللي برشا فما ديميتي نجموا نستغنيو عليهم, مثلا الاي اي نجم يقرا لك غادجو يعملوا المريض, يقرا لك كانير, يقرا لك اي غي لا شيروجي روبوتيك, توا باش تنحي اليد العامله نتاع العبيد البيرسونيل دو بلوكوبيراتوار, معناها ماشين ونتطوروا لي باش نوصلوا ما عادش نستحقوا يد عامله. عندك بان نجم يصلح لك روبو ولا يصلح لك اون ابليكاسيون فاسيلمون من غير ما تكسر راسك.
7: الزغار هذوما اللي بتايه عداو الباك فما اختيار باي دوا فير لو شوا لي ميتيي دافنير هذوما, خاطر لي ميتيي قاعدين يتبدلوا توا, دونك هما الزغار هذوما فما خدمه, فما تخمام, فما دي شوا افير باش لو شوا هذا يكون مربوط بالمستقبل نتاعهم, ينجم يعطي دو ريزولتا ويعطيهم لا ساتيسفاكسيون و لاسورونس كو الخدمه هذه باش تقعد ديزاني وباش توفر لهم لا بوسيبيليتي باش يعيشوا هكا اون في كوريكت.
8: والله هو راه الحقيقه بالنسبه للذكاء الاصطناعي في خبار شبلات برشا عبيد برشا مهن باش تندثر بسبب الذكاء الاصطناعي, سورتو المهن اللي عندها علاقه مباشره بالحكايه هذه. لكن الحاجه المهمه اللي لازمنا نخمو فيها لازمنا نخدموا عليها, هو اللي يعرف يستعمل الذكاء الاصطناعي هو اللي خدمته مش باش تندثر. دونك هذاك علاش العالم الكل توا قاعد يمشي في التقنيه هذه. دونك يلزمك تعرف تستعمل الذكاء الاصطناعي, يلزم تصير ادابتاسيون للعالم الكل, للناس اللي قاعده تخدم الكل باش نجموا نستعملوا الذكاء الاصطناعي هذي, نجمو نواكبوا التطورات هذي. حاجة أخرى بالله مش كان الذكاء الاصطناعي, أي تكنولوجيا أخرى تنجم تضر برشا خدم. مثلا دومينكم انتوما في الصحافة, إذاعة ولا تلفزة, قاعدين نشوفوا الناس الكل اللي ماهيش قاعدة تتطور, الناس قاعدة تمشي للإنترنت, الناس قاعدة تمشي للبلاتفورم, مش قاعدين يتابعوا في التلفزة مش كيما قبل. قبل كان المويان الوحيد الوزير هي التلفزة ولا الراديو, اليوم أنا قاعدين نشوفوا برشا حاجات أخرين كيما اليوتيوب, كيما الريزو سوسيال كلهم, انستغرام وتيك توك وغيره. دونك برشا حاجات نجم تأثر على الحكاية هذية. أما الإنسان ديما يتطور, في سنوات قبل و100 سنة و150 سنة الكالي كنا نقوله اللي الماكينة باش تعوض الإنسان مثلا في الفلاحة, اليوم الإنسان تطور ومشي مع الموضوع هذيك ولقى الحل, وديما الإنسان يحاول باش يأقلم مع التطورات هذية باش يلقى الحلول. نورمال ما ديما عنا تطور زي اللي أنا خدمت برشا قبل في الدومين نتاعكم الصحافة وإذاعات وكل شيء, لكن اليوم هنا قاعدين نشوفوا اللي العبيد حتى العبيد المعروفة حتى العبيد اللي تقول أنت مهندسين باللي كانوا هذوما كلاسيك نتاع الاذاعه نتاع التلفزه قاعدين يمشيوا للبلاتفورم خاصه يوتيوب تيك توك انستغرام الحاجات من نوع هذا قاعدين هما يهاجروا للبلاتفورم هذوما وللمواقع التواصل الاجتماعي اللي باش يعوضوا بها هما الحكايات هذوما. دونك هذاك علاش ديما نقولوا لازم الانسان هو اللي يتاقلم مع التطورات هذيا باش يحاول هو يواكب في العصر. ما يلزمناش نخافوا من الحاجات من نوع هذا, يلزمنا نتاقلموا اكثر منه نخافوا ونقعد نقولوا باش يفكون نخدمنا باش ينحيوا نخدمنا الانتيليجنس ارتيفيسيال باش تفك برشا حاجات. يلزمنا نخمو كيفاش نتاقلموا ونخمو كيفاش نمشيو في الثنيه هذيك على خاطر ما عاد عندنا ما نصلحوا, ما عادش نجم نقولوا يلزمنا نحاربوها يلزمنا نلقاو حلول. هذا تفكير بالنسبه لي انا سامحني متخلف معلش.
0: والله شخصيا نشوف اللي مواكبة نتاع تونس والمجتمع التونسي للتطور هذا باش يكون ديما في اخر الركب ومتاخرين برشا مش شويه, خاطر الاختراعات والتكنولوجيا في الدول الاسيويه خاصه سابقه بسنوات ضوئيه اللي نشوف فيه في بلادنا, ولازمنا تشريعات وقوانين جديده تسمح للدوله والخواص انهم يطبقوا بعض التطورات. لازم تكون تم توافق نقابي وسياسي في الدوله على انه نهار اخر بعد 10 20 سنه تم المهن باش يتم إلغائها أو التخفيف منها. شخصيا نعتبر أنه هذه المهن لا تتوافق مع السوق التونسية, دي إحنا من الأفضل نكونوا مش سباقين مع تركزوا على مهن أخرى عندها دورها واللي هي مش باش تنقرض, بالعكس باش تولي هي عملة نادرة. هي الأعمال المرتبطة من ناحية العمل الجسدي والعمل اليدوي, مثلا ثم المهن كما الفلاحة أو كعمل كما اللحام أو الدهان, هذه أعمال راهي باش تولي عملة صعبة في ظل التطور اللي باش يحدث في العالم. والمشكله اللي هما عملوا روبو في الخارج كما في الصين يسمحوا لهم باش يخدموا المهن هذيا. احنا نخاف لنقعدوا في نتيحوا في مشكله انه التوازن باش نفقدوه, معناتها انه البحث الفكري والعائلي معناتها في مستقبل هذا باش يتجه خاصه نحو الذكاء الاصطناعي والتطور هذيا, ما يخلينا انه نسبه كبيره من التوانسه اللي باش تاخذ شهاده نهار اخر باش تتوجه للسوق الاسيويه والاوروبيه بحث العمل على خاطرنا مازلنا متاخرين برشا وباش نفقدوا برشا مهن نعتبرها مهمة كما قلت لك أنا لحام بلومبيي فلاح. ثم المهن راهي حتى في العالم حتى في الصين ما نجموش يستغنوا عليها باش تصبح عملة نادرة في ظل التطور هذا.
4: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تسجيل على 71 113 013, سجل رايك نقدك ولا صوتك, ولا تفاعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزايك اف ام. فورم ليندا الرحالي.
1: كانوا هذو اصواتكم في ريبوندور موزايك اف ام في علاقه بموضوع اليوم نحكيوا فيه على مهن المستقبل لي ميتي دافنير, والديبات حل ديجا واحنا في الكوليس مع ضيوفنا في البلاتو. قبل ما ناخذ معنا اول مكالمه مع قيس بالتليفون باش نبدا بجوز اسئله لضيوفنا في البلاتو. معنا زهيرة بناني كوتش بروفيسيونيل, نبدأ معك بالسؤال الأولاني. زهيرة كي نحكيه على المهن عموما من أول ما بدأت المهن معناها اليدوية قبل ما تظهر مهن أخرى أكثر تطور وما زلنا قاعدين نتطوروا, وفينال ما نحكيوش على حاجة ستاتيك معناها أن جنرال فما اون ايفوليوشن قاعدة تصير, مهن ديما قاعدة ديما ديما تظهر, ولكن كاينو في سنوات الأخرى الفريكونس ولات أقوى أسرع في البزوان متاع الشانجمان, دليل توجيه جامعي ولا يتبدل أكثر البزوان والأكثر, معنا قعدنا سنوات ونستغني. هل أنه الريتم هذية عادي في أي معنى أنه المهن بصفة عامة تتطور مع البزوان متاع السوق مع الأشخاص مع الناس مع التطور بصفة عامة؟
2: من رأيي أنا ليندا كما الوقت كأنه كنقوله تعدد 50 سنة, كانت 50 سنة حياتي كاملة, توا 5 سنين هي 50 سنة. الدنيا تزرب وتجري وتوفا بلو فيت والتكنولوجيا قاعده تقدم بسرعه تفجع. دونك فما دي بيزوان جدد قاعدين يل سكري كل يوم, عندنا دي بيزوان دو كونسوماسيون ولا دي بيزوان تاع سيرفيس, دونك قاعد المارشي يتطور معاهم, كل بيزوان يتخلق جديد تتخلق له خدمه, الخدمه تتخلق يتخلق الكورسوس اللي باش يوصل نخدموا الخدمه هذيك, وفما شكون باش يستهلك كسيرفيس هذيك ولا البرودوي هذيك. دونك قد ما باش يطلعوا دي بيزوان وحنا نعرفوا اللي توا احنا في وقت الكونسوماسيون الناس كل تشري والناس كل consomme قد ما فما consommation besoin قد ما فما مهن قد ما فما دي parcours ça ne sera jamais statique et ça va de plus en plus vite.
1: في الاختصاص نتاعك انت كي نحكيو زاد على مهن موجوده نقولوا احنا دوبي توجور باقي حتى في صلب مهنه ديما فما دي soft skills جدد, ديما فما دي formations, ديما فما دايور هذيك الخدمه اللي تقوموا بها نتوما, حتى الخدمه في حد ذاتها مش كي تدخل كارير العام الاول بعد 30 ans لازم ريسيكلاج لازم ريسك لازم تكوين, هذول في نفس الاطار انه حتى
2: exactement. خاطر قبل احنا كنا نقولوا عبد باش يدخل مثلا كارير في البنك ملي يدخل من الكيسة يبدا يتعلم بشوي بشوي بشوي حتى يخرج تريت القهوة ولا مدير ولا في معناتها ديريكتور دو بول ولا حاجه هكيك ودير يطمح اللي دخل نهار الاول في الكيسة باش يخلط البلاصه مدير ولا بلاصه مخير دونك يبدا يتعلم من بوست لبوست يتعلم مي اون فيت سورتو il développe la culture نتاع البنك l'état d'esprit نتاع عبد يخدم في بنك في اسورانس اكسيتيرا كانت اون فيت الفالور ترافاي كي نقولوا معناتها ما بين القيم والمبادئ نتاعنا كي نقولوا الخدمه واحد كي يشد خدمه باش يخرج منها روتريتي صغار توا ولي جينيراسيون هذوما يحبوا يتعلموا كل شيء ما عادش يحبوا يكونوا اكسبير في دومين واحد دونك سي بور سا كو لازم نخلقوا لهم زيد هما زيد لامبيسيون نتاعهم ولا كيما نقولوا طموحهم يتبدل بالوقت وهما دونك يحبوا يتبدلوا مع طموحهم ويحبوا يتعلموا برشا حاجات فما لو كوتي هذا اللي يخلي الخدمه تتبدل ونحطوا زيد التكنولوجي اليوم اليوم انت كوميرسيال غدو باش يجيبوا لك لوجيسيال لازمك تولي تفهم في الديجيتال باش نجم تجري لوجيسيال هذاك اللي حطوه لك دونك تولي عندك زيد انت كفاءه تدبتي روحك لي زوتي دو ترافاي نتاعك باش نجم تخدم خدمتك زيد
9: بالضبط بي دونك كيف كيف السؤال معك زيد باشا وقت اللي نحكيوا على المهن عموما يظهر لي في النجم نحكيوا على الفتره الاخرى ديفيرامون اللي كنا نحكيوا فيه السنوات الماضيه الكل كاينوا فما اكسيليراسيون بروسك هكا كلنا متفجعنا ما فقناش بها فما شكون يتبع من اللي قراب من المجالات هذوما ولكن كاينو الناس هكا بار سوربريز شبيها ولات في ساعة التطور النتيجة الارتيفيسيال دخلت على الخط بدلت برشا موازين سي فري كو الاكسيليراسيون العوام الاخرى كانت اقوى شوية
3: صحيح هو بتدخ باش نحكي لك بطريقة مبسطة خاطر المستمعين باش نقربوا لهم اكثر
9: أي.
3: هو في الـ في الـ في الماضي قبل كانوا والدينا وقت اللي ياخذ الدبلوم تاعو ويدخل يخدم معناها اذا كانوا كونتابلي ولا طبيب ولا مهندس يعدي حياته كامله يخدم في الخدمه هذيك وقبل كي واحد يخرج مثلا مهندس في العالميه مهندس في العالميه فماش اختصاصات طويلة ولينا نحكيوا اكثر على طبيب مختص معناها في اختصاص دقيق في العالميه كيف كيف دونك قاعدين نمشيوا اكثر للاختصاص علاش خاطر سوق الشغل يطلب عبيد مختصين والعالم قاعد يتغير برشا صحيح احنا في العوام الاخرانيه ولينا قاعدين نشوفوا في اكسيليراسيون كبيره ونحكيوا برشا على الانتيليجنس ارتيفيسيال ولكن ما فماش كاين الانتيليجنس ارتيفيسيال قاعده تبدل في الموازين النمو الديموغرافي قاعد يبدل في برشا حاجات لا جيوبوليتيك معناها الحروبات ما بين البلدان قاعده تبدل في برشا حاجات
9: العرك على الطاقه
3: العرك على الطاقه معناها هذوما حاجات كلهم قاعدين يبدلوا في الموازين الكل معناها كي باش نحكيوا على الطاقه مثلا لي بريفيزيون يقولوا اللي مثلا البترول دونك لي هيدروكاربور من 40 سنه ما عادش نجمو نستخرجوها خاطر الاستخراج نتاعها باش يكون غالي الغاز عنده 70 حتى 90 سنه دونك هذيك علاش نحكيوا على الطاقات المتجدده هذيك علاش ولا دومين مطلوب برشا خلاف هذاك بالطبيعه هو الذكاء الاصطناعي قاعد يبدل في برشا حاجات اي دايور معناها ديما نحب نرجع للي رابور انترناسيونال على خاطر تلقى فيهم معناها يسألوا الشركات يشوفوا البلدان معناها نعتمدوا على أرقام صحيحة مش مش بدل سبيكولاسيون
9: بالضبط
3: في من احسن لي رابور اللي يخرجوا مره في العامين هو لو رابور تاع الورد ايكونوميك فورم دايور ماذا بيا السادة المستمعين سورتو لي جون ياخذوا ان رابور كي من هكا يقراوه باش هو اللي اون انجلي باش ينجموا يفهموا الدنيا وين ماشيه دونك في الرابور هذا يحكي على فيوتشر اوف جوبز دونك مستقبل المهن دونك يورينا اللي مثلا معظم الشركات قاعدين يقولوا اللي اكثر من 50% تقريبا ايش 60% من لي كومبيتونس تاع العباد اللي عندهم ما يقابلوش شنو هو حاجتهم في الشركه معناها اللي نقراوه في الجامعه ولا في المدرسه ما يقابلش لي بوزوان فورسيمون ويقولوا زاده اللي تقريبا اكثر من 80% من الشركات اللي دونك داروا عليهم دونك يشوفوا اللي فما ان بزوان كبير باش يعملوا ريسكيلينغ وابسكيلينغ شنو معناها ريسكيلينغ وابسكيلينغ للخدمه اللي معاها معناها ريسكيلينغ
9: مثلا
3: ريسيكلاج كان مختص في حاجه يعلموا مهارات جديده باش ما يخرجوش باش ينجم يخليه يخدم ويجاوب
9: ريكونفيرسيون كانوا في حاجه اخرى
3: للميتي ولا ابسكيلينغ باش يطلعوا في النيفو باش نجم الشركه تستفيد من الخبره نتاعو دونك العالم قاعد يتبدل برشا
9: معناها فما شونجمون كبير بعثوا نحكيوا على لا الامباكت نتاع الشانجمون هذايا على مهن اللي ربما برشا يقولك باش يختفيو تماما, مهن اخرى باش تظهر, فما مهن اللي فون ايتر فالوريزي بالعكس, فما الناس تقولك المانيوال وغيره. تو درجو نحكيو عن نقاط هذوما. خلينا معنا اول مكالمه. قيس معنا من ارينا.
4: المدرساتين للعبة العشية ليندا رحالي.
9: قيس من أريانا أستاذ جامعي يقول تونس متأخرة في مواكبة التطور التكنولوجي والقدام, فما مهن يدوية باش تولي عملة صعبة. مرحبا قيس, تحية ليك.
0: مرحبا مرحبا ليندا, مرحبا بسمعك.
9: يعيشك يا قيس, شكرا على المداخلة. دونك قيس, حسب رأيك ماناش قاعدين نواكبوا برشا برشا التطور اللي صاير في العالم؟
0: وكل صراحة أنا مش كلمة كتابة منطقة دي أنا كأستاذ
9: أي؟
0: على مستوى التوجيه الجامعي. أنا ما يعادل 8111 تلميذ مترشح البكالوريا اختصاص رياضيات.
9: أي؟
0: هذه لخص لك الوضعية, كل ما يعادل نسبتهم 5% من مترشحين البكالوريا.
9: صحيح, هذه عمناول النسبة خرجت ونسبات وقالك علاش ولي وشوية.
0: هذه سنة يا
9: أي؟
0: وراه مرشحة بشتيحة مجيب 15%. معناتها احنا كي نحبوا ننظروا ونظر القدام نظروا باكثر واقعيه باش نجموا نبنيوا على مستقبل. الانتليجنسيا اللي امريكا تخدم فيها من ناحيه سياسيه او علميه راهي التنظير نتاعها يتبنى على توأمة ما بين الاداره كدوله والشركات الخاصه. احنا هذوما الزوز مع بعضهم يخلقوا ما يسمى هذوما ليكول تكنولوجيك كما سيليكون فالي, كل اللي هما عن طريق الجامعات الخاصة بتاعهم ينهضوا بالتطور العلمي والفكري. احنا عنا ديكسيلون إليمون, عنا طلبة باهيين. لو بروبليم سي كو اكثريتهم ي سون با دي كرياتور, سي دي زابليكاتور داكوردو. دونك ينجم يعمل لك
9: معناتها دون ليكزيكسيون اكثر منه.
0: وي اي سون اي سون معناتها ديكسيلون معناتها بروفيسيونيلمون يسوا لوغ ترافاي معناتها على لاتر.
9: ايوا
0: مي فينالمون هذا الكل لازم يصا يكون مبني من الاول داكوردو, ونغزر المستقبل. قاعدين احنا نحبوا كل شيء نعملوه بالترقيه. نتمنى في ميدان من ميدان في تونس نبنيوا على قاعده كل شيء جديد, التعليم يكون من الاول مبني على التطور الذكاء الاصطناعي والتوجيه نتاعه من اللي هو الطفل الصغير يتبنى على بناء القاعده الفكريه واللي عندها توجه منهجي يعتمد على تقويه الذات البشريه والثقه في النفس مع التكنولوجيا المواكبه. احنا ما
9: على صعيد فردي والا الخدمه لازمها تكون فوالا اي معناها استراتيجيه كامله. اي
0: اي تشريعات راهي تونس كانت باش ننجحوا المستوى هذايا لازم ما يعادل 20% من ميزانيه الدوله تتوجه في التعليم راهو بكل اصنافهم. لو كنا نحسنوا من المستوى هذايا ونخليه الطالب والتلميذ التونسي يطمح انه يرتقي بالمستوى. لكن احنا كدوله فقيره, انا عندي توجه شخصي ان نامنوا ما يسمى بالتكوين المهني المتوسط وطويل المدى اللي موجود في سويسرا وفي المانيا.
9: ايوه
0: حتى هذوما مهن مرتبطة بكل ما هو ميكانيك وإدروليك, هذه مثلا اختصاصات مازالت مثمنة وصناعة ثقيلة في الدول الغربية وعندها دور كبير باش تتطور البلدان نتاعهم. إلى جانب التطور اللي قلنا عليه اللي هو الذكاء الاصطناعي داكوردو اللي بين قوسين الدول الآسيوية كما الصين سبق العالم الكل.
9: الصين مشات في استراتيجية اللي أنت تحكي عليها ربما قيس به. سؤال قيس
0: أي
9: تفضل كامل
0: أي تفضل
9: باهي باش نسألك. معناها أنت حكيت على لي كومبيتونس اللي عندنا من طلبة واليوم قاعدين نصدروا في عن طريق هجرة الأدمغة في برشا معناها كفاءات في مجالات مختلفة منها الهندسة وغيره. ترى أنه من الأولى كانوا يقعدوا هوني وبهم هما نحن نعملوا كابيتال في الغشاخش في التطور والتطوير التكنولوجي. معناها هذه هي وجهة النظر بالنسبة لك أنت, كينا نكونوا نعطيوا فيهم الكفاءات ايت باش يخدموا معناها في بلدان اخرى فينا المو في الخارج.
0: هذا نشوفوا فيه يومين قاعد يحدث اللي يعمل فورماسيون بريبا في البريبا ومن بعد يخرج انجينيور يعمل انجينيوري الكل تحب تخرج الخارج. اللي عدد اسباب ما تخرجش في تفاصيل نعرفوها تونس الكل. المهم الدوله هي لازمها تثمن العلم وترفع من قيمه العلم, خاطر لا بيراميد سي رونفيرسي في تونس. أكودوا راهم نخبة النقطة, هذوما اللي باش يبنيو تونس مستقبل لازم نحذرهم اللي هما صغار. ونعاود نقول لك راهي ثم مهن في تونس راهو احنا نجمو نصدروها, مش كان نصدر مهندس, نجم نصدر نهار اخر انا ان سودور.
9: متى وحنا نصدر مهن في كندا وفي برشا بلدان مطلوبين.
0: ثم اختصاصات نتاع العمل اليدوي
10: اللي يواكب التكنولوجيا زادة بين قوسين يكون موازي مع التكنولوجيا. رانا قاعدين مقصرين فيهم
9: هذوما،
10: لازم نطوروهم باش تكون عندنا مدخول منهم واحنا نعتمدوا عليهم كطاقه ومصدر قوه نهارها.
9: واضح قيس، الفكره وصلت ونتفاعلوا معاك ونرجعوا نقدموا في بقيه نقاط في علاقه بموضوع اليوم. نشكرك برشا قيس من أريانا. ومن قيس باش نرجع معاك زهيره، دونك حكينا على التطور في المهن، المهن قاعده تتبدل قاعده تظهر والنسق اللي قاعد يمشي في العالم عموما. اليوم كي نحكيوا على لي باليي بصفه عامه نتاع كل ما هو مطلوب، مثلا التلميذ باش ياخذ باك السنه يبدا يخمم ما عاد شنو فقط موجود، نحكي على جينيراسيون خاصه جديده، ولكن شنو ينجم دون 5 ans كي يتخرج ولا اكثر يلقى حظه في سوق الشغل. دونك هالنظره هذه لانتيسيباسيون خليني نقول تراها مهمه مع التطور اللي قاعدين نمشيو فيه اليوم. وبالنسبه ليك هل انه الكورسوس تاع القرايه وحده يكون كافي والا لا؟
2: ألوغ أنا نحب نقول لك اللي كما احنا كنا قبل ما نعرفوش شنو نحب نوليو صغار توا أكثر وأكثر، خطر شوا ولا ياسر كبير ولي بوسيبيليتي، واعين بلي بوسيبيليتي اللي عندهم وواعين بالكفاءات والقدرات اللي عندهم اللي هما أكثر منا، خطر عندهم تكنولوجيا تولدوا بتليفون في يديهم ينجموا يتعلموا به كل شيء، يحلوا اليوتيوب يتعلموا اللي يحبوا، يطيبوا يخيطوا يصوروا سبور اللي تحب انت، عندهم انسيكلوبيدي في التليفون ينجموا يوليو اللي يحبوا، ومن الصغرى وليو يقولوا لهم راك نجم تولي اللي تحب. سوف كو ما ننسيوش اللي الوالدين اللي يسمعوا فينا راهم يعرفوا اللي صغارهم بركين على التليفونات واللي البركه هذيك تعبي المخ ما متحركش البدن. دونك اليوم تلقاهم يقراوا، وقبل احنا سيتي سامبل، يا باش تولي مهندس يا طبيب يا محامي، هذيك هو اش معناها نجحت في حياتك. توا نجحت في حياتك معاش ينجموا حتى يعطيوها ديفينيسيون بسهوله، حتى هو كيقول لك غدوه ننجح في حياتي كنولي باغ اكزومبل
9: استاذ ولا
2: استاذ بل محلي عنده قدر كبير، والاستاذ كان الولي يخاف من الاستاذ مثلا. اليوم يقول لك استاذ باش نقعد نقري في الصغار حياتي الكل. فما شفت احنا قبيله قلنا الدنيا تمشي في ساعه، حتى الوقت ولا مجبد، يقول قديش نعدي وقت نخدم في الخدمه هذيك، وقتاش نولي غني، وقتاش نولي مشهور. دونك هذيك علاش يخموا لي ميتي دانفلونس حاجه مهمه، اليوتيوب حاجه مهمه. هو اليوم سو كيلفو سافوار، يلزم نقوله لك الصغير هذاك اقرا على روحك وراك اتو مومون تنجم تزيد تتعلم وتبدل. هذاك اللي اليوم يرضى باش يقعد بيه عنده طموح، هذاك اللي يرضى باش يقعد بيه مخه محلول ويتعلم،
9: معناتها تعطيه فليكسيبيليتي انه ينجم اتو مومون يبدل الدومين ويتحلى على حاجه اخرى،
2: ويقعد ديما ريسبونسابل. هوني وين لازم يكون مسؤول على كاريره، قبل كي كنت تدخل في مؤسسه كاين هالمؤسسه مسؤوله على كاريرك. اليوم امبوسيبل تقول له المؤسسه مسؤوله على كاريرك، ما يحبش، يحب يكون مسؤول على كاريره، وتقوله قد ما تتعلم قد ما تنجم تبيفوتي وتشيفتي من كارير لكارير، اما خلي روحك عندك ان بلان دو فيتور واضح.
9: جوستومون في الايطالي كنت تقول فيه البارح حلقتنا كانت على البطاله، وفما متدخلين نحكيو منهم معناها متدخله اكسبير كونتابل، هي قالت لك انا وين نجيب عبد ريكروتيه من لي جون يقعد جمعتين ثلاثه شهر ويخرج، ما يحبش يقعد يرفض باش يكمل. كلمنا من بعد معناها مستمع عمره 24 عام فسر لنا، قال لنا تكلمت سبيسيالمون باش نقول لكم علاش، على الديناميك اللي تحكي فيها انت، على الفليكسيبيليتي، على طموح في التطور. فهي تراها كانوا مش صابرين وما يسخنوش بلاصتهم وما يرضاوش بالديبيوت كارير، وهو قالك ما فماش علاش انا نحب نجنح من الاول. سي ليجيتيم اليوم هذايا، وعلاش جينيراسيون تاع توا بدلت هالنظره هذايا ليهم؟
2: كيما قلت لك تولدوا بتليفون في يديهم، تولدوا في ان موند ما عندوش دي فرونتيير، يرى روحه هو والامريكاني والصيني نجموا يعملوا فرد حاجات كانسان، مانيش نحكي
9: على ما فخام معناها
2: يا با فخام نجم مادام نجم نتعلم ونطور من نفسي ونكون روحي. راهم لي جون كي تعطيهم شويه موتيفاسيون راهم يلسون كابابل يخدموا يتعلموا حاجه بركه. انا نسمعهم زاده دون لي زونتربريز ونسمعهم وقت ريكروتمون، يقول لك شو تعطيني هالشركه هذه، ما تعطينيش بروجيكسيون تاع 15 سنين، قاعده تقول لي تو عم جاي تو بعد عامين. انا عم جاي بعد عامين كي نشوف عارفي كيفاش كل يوم يجي من 8 ل 5 انا ما عينيش. كي يشوف اللي فما بوانتاج في الباب، هذا هو اللي تو يلزمنا نفسروه، راهو عمره 25 عام باش يدخل يبوانتي الصباح والعشيه ويقعد يعسوا عليه وقتاش ياخذ كل شيء، ما يقبلوهاش. يفو شونجي لو موند دو ترافاي،
9: وهذا هو السؤال الموالي، كيفاش يلفو شونجي لو موند دو ترافاي؟ هل انه اليوم فما بلدان تسب سبقتنا في هذا نعم ولا تيلي ترافاي اكثر ولا الترافاي بار اوبجيكتيف مع شكا 8 سوايع خدمه بعد شويه نحكيوا على النقطه هذه زايره اللي هي ياسر مهمه جوستمون كيفاش احنا زيد ان سادابت للجيل هذايا اللي سميتو في كتابك انت يا زيد
3: لا جينيراسيون زيد مي اللي كنتو تحكيوا عليه توا انا ساعات نسميها لا جينيراسيون سكرول دايور فما توت ان شابيتر يحكي على الحكايه هذايا هو نقاط الكل حق نجم نعلق عليهم
9: بس اجعلك وبعد باش نطرح لك سؤال على رابور مالتي
3: دونك جوست باش نرجع لحكايه دونك لامباسيونس هذه قله الصبر هذه راهو سي ان فينومين معناها تخلق مع لي ريزو سوسيو يلزم نفهموا اللي المشكله هذه عندها اسم و سي اون سيونس اسمها ليكونومي دو لاتونسيون دونك لي انتربريز لا غافا جوجل فيسبوك و امازون لي غراندز انتربريز عملوا ان سيستيم كي بازي على لي الغوريتم دونك فيه l'informatique, les algorithmes ou fille la neuroscience. Donc le but نتاعهم يربحوا الفلوس كل ما يشدوك انت اكثر على الاكران. Donc les algorithmes مجانين باش يشدوك اكثر على الاكران. والحكايه هذه بدات في 2006 دايور حكيت عليها ريسامون اللي صنع لو سكرول انفيني انسان اسمه رازا راسكين ودايور من بعد الى ريغريتي ندم على اللي عمل لو سكرول انفيني.
9: سي دو لا ديبوندونس.
3: اكزاكتومون على خاطر les algorithmes معمولين دو تيل سورت انك يلزم فمك الهوك في اول الفيديو يشدك والفيديو ما تكونش اكثر ما بين 90 ماكسيموم 180 سكوند دونك انت تخلط للمبتغى نتاعك فاسيلمون لانفورماسيون لا ريكومبونس الحل كيف باش تولي غني كيفاش باش توصل اللي هو رابيدمون وهذا اللي يخلي المخ معناها فيزيولوجيكمون يجينير دو لا دوبامين معناها الهرمون نتاع السعاده يخلط له فيسا فانت كيفاش تحب الجون هذا يدخل الكلاس ويقعد لك سيونس نتاع ساعه ونص ولا ثلاثه سوايع وكيفاش تحبه يكمل كورسوس نتاع مهندس بعد خمسة سنين وكيفاش تحبه يدخل يخدم في خدمه ويقعد يعمل كارير معناها انت دوبا صح الكونترا قهرج
9: اي معناها لهوني سكرولينغ واش تعمل ولا لازم نادابت لو سيستيم ادوكاتيف للجيل الجديد
3: زوز حاجات الحاجه الاولانيه يلزم نردوا بالنا على صغارنا وعلى رواحنا حتى احنا الكبار اوني كونسيرني معناها توا فما عباد كاريمون شي يعملوا من نصائح دايور كتبت عليها برشا على لينكدين وعلى ريزو سوسيو نتاعي فما من حاجه من الحاجات اللي نعملوها اون جورني دو ديتوكس معناها نجي انا نهار في الجمعه نحي لي ريزو سوسيو ما ندورش بيهم بتاتا
9: نحي تليفون
3: نحي تليفون ما ندورش نعمل نهار نقص
9: نرجع ل 3310 ولا
3: ميسالش هذه حاجه اثنين من الحاجات لي ريفلكس الخايبين اللي الكل عندنا دوب نقوم نغزل تليفوني ونعمل طالش مرة عدي نص ما عندوش بيه تليفون وهذو ما نحيو لك لي موفيز ابيتود
9: باه هذا انتخوت هذا في علاقه بالجيل الجديد اللي ما نعرفش اسكو نجمو نعملوا المارش اريير والا لي معاهم هما ولا لازم توا احنا اللي نسادابت كما قالت
3: فما لي سوليوشن بور سادابتي جوستو
9: هذا السؤال اللي من بعد كيفاش نجمو نلقاو لي سوليوشن لكن خلينا نرجع للكتاب نتاعك قبل ما ناخذ معنا نوره بالتليفون الدوزيام بارتي في الكتاب ريوسير دون ان موند كي شانج وهوني حكيت على برشا نقاط اش تقصد به لو موند كي شانج في ايطاليا تعطيت حكيت على الـ AI الأكسيليراتور دو تو داتا جرين تيك وغيرهم من الحاجات اليوم اللي نجمو نفهموا العالم مش قاعد يصير فيه باش نجمو احنا نتبعوا
3: صحيح هو توا معناه احنا في تونس في بلادنا خلينا نحكيوا على بلادنا خاطر احنا العباد تسمع فينا في تونس في الاخر العالم قاعد يتطور بسرعه كبيره واحنا قاعدين اوني اون تران سوبير معناه احنا مفعول به ما يلزمنا نلقاو حل باش نتاقلموا مع هذا الكل دونك العالم قاعد يتبدل ويلزمنا نعرفوا شنو اللي باش يصير باش نجمو نحضروا رواحنا ولا تيوري دو داروين يقول لك معناها سونسو كي سادابت لو بلوس اللي نجمو يسرفيف دونك احنا يلزمنا نتاقلموا مع اللي قاعد صاير في العالم هذا الكل باش نجم نحضر روحي باش غدوه وبعد 10 سنين نجم نلقى بلاصتي وقت اللي مثلا نعرفوا اللي فما تطور ديموغرافي ماشي وفما تهرم سكاني كبير برشا خاطر جدودنا كانوا يجيبوا 5 و6 و8 صغار
9: هذا موضوعنا الجمعه اللي فاتت
3: وتويكا معناها اللي الكوب اللي يلحق يجيب صغير حاجه باهيه دونك باش يوليو برشا عباد كبار دونك المهن نتاع الصحه راهي مهن نتاع مستقبل هذاك علاش الكلهم يصحوا في الكونترا وخارجين لالمانيا هم يحكوا على المانيا مي اكثر دوله فيها تهرم سكاني هي ايطاليا وقت اللي نحكيو اللي فما لي زينرجي فوسيل معناها البترول والغاز باش يوفيو معناها الاستخراج نتاعهم باش يولي غالي برشا باش نوليو نحكيو على زينرجي رينوفلابل وكيف نعرفوا اللي اكثر من 60% من زينرجي رينوفلابل في الافريك راهو عندنا اون غروند اوبورتونيتي وكيف نعرفوا
9: كان خليونا
3: واكثر بلدان باش يكون فيها طاقات شابه في افريقيا
9: زاده ديجا توا الناتاليتي اكثر شابه معناها قاره شابه
3: فمستقبل البلدان المتقدمه لازم نعرفوا اللي هو في افريقيا. دونك احنا كان نعرفوا كومون اون سو بوزيسيون. ونرجع كلام سي قيس عجبني برشا قبيله يحكي يحكي على كيفاش معناها الناس في معناها احنا في بلادنا مالوغوزمون قاعدين لو تو دو دو دو دو بيرسون اللي يمشيو يقراو في الباك ماتيماتيك قاعد ينقص
9: 5%
3: معناها معضله راه قبل احنا يا كلكو زاني تونس كانت دو بوان دو فيو بورسانتاج في لي سبيسياليتي ستيم معناها سيونس تكنولوجي انجينيري اي ماتيماتيك كانت كلاسي دوزيام او موند بعد الاندونيزي. ولينا معناها العبيد اللي تقرا مات قاعده توخر مشكله كبيره على خاطر
9: جوست اون بارونتيز باش نسبوا راه حتى بلدان اخرى مع حتى عمني والذكر ولا وتعمني وال في فرنسا خرجوا نفس الكونستا على اساس انه دو موان او موان التلاميذ يتوجهوا للماتيماتيك سكاين هالحكايه شويه عالميه نسبوا فقط ما فما اكسبليكاسيون يظهر لي
3: هو جوستمون هالمشاكل هذيا
9: جاي من شيء زهيره ماش حابوا يتعبوا
2: ليه والذكاء الاصطناعي فاتو فيغ في المات.
3: هو صحيح ولكن شوف راهو الدنيا قاعده تتبدل وكل كلمات اللي نخافوا منه ولا انا عندي داير في الكلمه نحكي عليه اسمه بروبلم سولفينغ معناها كومون جو بو ريزولف دي بروبليم كيفاش نتعلم نحل المشاكل بطريقه معناها سيانتيفيك
9: بلو سامبل
3: اذا كان نعلموا صغارنا الحاجات هذوما راهو نحطوا في بالنا غدوه يحب يخدم مهندسي نجم يحب يعمل فلاحه يحب يعمل ميديسين يحب يعمل اللي يحب عليه
9: لا بوليفالونس باش نرجعوا نحكيوا على كيفاش نجموا احنا نسادابت مع الجينيراسيون الجديده جوستمون في لي نوفو ميتي هلم لي ميتي دافنيغ جوستمون ادابتي اكثر يمكن ليهم هما سابو بروسكي عبيد اخرين من جيل قديم ما نجموش يفهموا الحاجات هذوما والنفور من الريتم اللي كانت تحكي عليه زهيره البونتاج وتخدم 8 سوايع والطريقه الكلاسيكيه الى اخره. هل انه لي ميتي دافنيغ باش يوفروا حاجات اخرى سيستم اخر هل فما شكون ديجا بداو واحنا اليوم هذاك علاش حالينا ديبا ما انتر تام باش نسمعوا نوره من تونس في ان نوفو تيمونياج نورا تقني سامي في الساحة العمومية تقول نرى أنه تطور التكنولوجيا عموما والذكاء الاصطناعي يوم بارتيكولي بشي نحي برشا مهن في برشا مجالات وهذا مثلا شنو ينجم يصير في المجال الصحي. مرحبا نورا تحية ليك.
11: عشان ما نين ده شنو حويلك.
9: مرحبا بيك. مرحبا نورا ونشكرك على المكالمة باش تشاركنا الرأي في موضوع اليوم. دونك نعرف جينيراسيون انترميديير نورا 33 معناها أشوفال بين الزوز دونك رأيك في الموضوع نورا.
11: والله انا نشوف اللي هو سلاح ذو حدين معناها التطور اللي قاعدين نعيشوا فيه وكل شيء منه قاعد باش يضرنا معناها على الانتيغ منه فما برشا حاجات بيا قاعده تجي مثلا فما دي زاباري توا كي ديتكت مثلا لو كونسير قبل 8 سنين قبل ما يسانستال وكل شيء فما دي زاباري ينجموا الاي اي يقرا لك راديو يعوض لك راديولوج معناها مع احترام يتشديهم الكل والكومبيتونس نتاعهم اما بالحق الانتيليجنس ارتيفيسيال معناها وليت تعمل شي حاجات كبيره برشا
9: حاول نورا اقعد بلاصه فيها غيزو صوت كهرب شويه فما تيلي ميديسين زاده فما برشا اي
11: فما زاده لا شيروجي روبوتيك معناها في لي بلوك اوبيراتوار اللي تو احنا انا انستالي الشيروجي روبوتيك في اوبيتال شان نيكول ديرنييرمون معناها هذيك روبو راهو باش يعوض مش عاوز برشا بيت مش عاوز يد عاملة معناها دونك الحقيقة قد ما الدنيا قاعدة تتطور قد ما اليد العاملة اللي هي مهيش روبو قاعدة باش تنقص معناها واللي هي ستخيمة لغو الحقيقة أطاغ في السنتي ما في خونتك ما مدلتك نجار أنا ما عشرة نجار نحب على نجار يجي يعمل لي بريكولاج نحب على حديد نحب على ما فماش
9: اي ولكن ما تراش انه يمكن هذا اللي باش يخلي فما عودة للمهن اليدوية بقوة
11: جستير الحقيقة جستير على خطر احنا هني قلت لك مانيش قاعدين نعيش في حاجة هي حاجة دي هي اوكي وحاجة انك تتطور وبرش حاجة تعرفهم والاي اي قاعديش يعاون فينا في المجالات كلنا اللي نيت معاش نتحق حتى ويدينج بلانر معنا ندخل نبعث له تصويرة نقول له اعمل لي ديكوراسيون يعمل لي خرج لي ديكوراسيون اللي نحلم بها ويزيدني لزاسوس الكل معناها في عوض انا نخدم عبد ويخدم والدورة نتاع الحياة الدور والدورة العملية الدور وانا نخلص هذيك باش هذيك يعيش باش انا نجم نعيش باش يوصل لي حاجة اخرى باش تنقطع معناها
9: كيفاش ترى المستقبل نورا كيفاش يصير هذا الكل معناها حسيت نظرتك شوية هكا فيها ديزولاسيون.

0: الجينيراسيون الجديده اللي ربما مع اللي عايشته مع لوفيرتور على لي ريزو سوسيو مع تطور التكنولوجي ما عادش ياسر تتاقلم وتقلق في ساعه ولاد من المهن ويدخلوا يخرجوا في ساعه والامبيسيون نتاعهم اكبر وهو حاجه طموح حاجه مشروع. ولكن كيفاش ترى ربما فما شكون سبقونا حطوا اليات حاجات اللي تخلي يتادبت مع الجيل هذايا باش يخدم على راحته باش يبدع باش يخرج الطاقه اللي فيه من غير معناها الطريقه الكلاسيكيه نتاع البونتاج 8 سوايع خدمه الى اخره.
1: انا اللي قاعده نشوف فيه كما قال زيد نقعدوا نحكيوا على تونس قاعده تعمل وعندنا دي انيشيتيف يسمح ليهم قداش فما شركات مخهم محلول ويحبوا يعاونوا لي جون باش يلقاو بلاصتهم. فما دو بوين تري امبورطون اليوم فهمنا اللي لو جون ما عادش يخمم في الفلوس لا يخمم قبل يخمم قبل في السونس اسكو اللي نعمل فيه عنده قيمه وباش يزيد في القيمه اسكو انا باش نلقى حلول المشاكل اللي غيري ما لقاهمش دونك اول حاجه يحب يحس روحه اللي هو زيد حاجه للدنيا هذه وكون حاجه اللي شهرته ورضاته على نفسه مانيش نحكي على رضا عليها
0: فالوريزاسيون تاع
1: دو سونس بور سو فالوريزي باش يلقى الاستيم نتاعه وتقديره لذاته تولي ولات حاجه ياسر مهمه ما عادش عارفه ما عادش والديه ما عادش ناس ما عاد فما الخوف من ربي وخوف من لوتوريتي باغ اكزومبل تولي يقول لك انا يلزمني نرضى دونك فما دي زونتربريز فهموا اللي لازمك تحط الجون هذاك في بلاصه اللي يرضى على نفسه واللي هو يل فانوغيغك الفالور هذيك الفالور سونس انا شنو اللي نعمل فيه نحب نرى الامباكت نتاعه اليوم يقول لك اعطيني وين انا باش نعمل امباكت ما تعطينيش بروسيس تقول لي طبقوا
0: ما يحبش روحه مجمد في بوست شهريه وكهو
1: ماهوش ماكينه يقول لك نحب تخميمي يظهر نحب كلامي يوصل نحب فكرتي تكون تقدروها معناتها بالحق الجون هذا يحب يدخل يحس روحه عنده دور ماهوش جوست انا برونو قاعد يتعلم دونك شركات اللي فهمت حاولت كيفاش تسمع صوت الجن والجن دراو كي يعطي صوته في شركه مانيش قاعد نقول كلامه كله صحيح اما فما بارتي من كلامه صحيحه خاطر هو مخه محلول على حاجات اللي يمكن احنا اللي اكبر منه ما شفناهمش
0: هذا سمعناه البارح الجن اللي دخل قال جبت افكار وحاجات هما ما عندهمش مش محيينين
1: سي لوجيك دونك لو دوزيام بوين اش عملوا الشركات اللي فهموا لي لو جن ايت اون ريشيس راهو هذيك فريمون ثراء كبير ياسر الحاجه اللي عنده لو جن في مخه سي اون ريشيس الحاجه اللي فهموها الشركات اللي يبدا خارج روتريت اللي هو عنده خبره وعنده معرفه وعنده ولاو يكونيكتيو لو جون مع الكبير ولاو يحطوهم يخدموا يد في اليد هاكا الكبير ما عادش الكبير ما عادش كلي وفي وقته وخارج ولازم جوست يخلي اللي يتعلموا وكهو ولا هذيك يخدم مع الجون ويتعلم منه اذا كان اللي خارج روتريت يقبل باش يتعلم الصغير والصغير يعرف اللي هو عنده اون شانس كبيره برشا باش يخدم عند الكبير اكل كونيكسيون انتر لي جينيراسيون اليوم قاعده تعطي في ريزلتات كبير برشا
0: تري بيان وفي الاليات المعنى اللي استعملوهم اليوم معناها في وسط الخدمه فما حاجات يمكن تسهل تموتيفي اكثر لي زوتي دو ترافاي سال دو بوز حاجات اللي يمكن تنجم تخلي لي جون اكثر ديناميك واكثر ما يقعدوش ستاتيك على بيرو بوندون 8 اور الحاجه اللي قلت انت ما عادش توالمهم برشا بوانتاج هذيك الكل فما شكون شركات تخدموا عليها
1: بيان سور وفما حاجه امبورطونت اللي علاش الصغار مع لي جون كي نقول لي جون ما عادش ينجموا يقعدوا قاعدين احنا كي كنا قبل نقراو صغار نقراو ساعتين صباح ساعتين العشيه نمشيو نجيو على ساقينا هذوما ملي خلقوا مقاعدين دونك البدن فيه تنسيون كبيره برشا ما عادش يحملوا ما عادش عندهم صبر حتى بدنهم تعب دونك انت كي ما تحطلوش يخرج من الاوبن سبيس يمشي للسال دو بوز يخرج يلقى روحه في الشارع يتنفس ينجم كل ربع ساعه يقوم هو مي شكون اللي قالك وقت اللي قام مشاو جا ما جاتوش فكره
0: صحيح
1: دونك معناها نجم كل يخدم
0: بالضبط به هذا اللي يمكن يخلي طبيعة المهن اللي ولات أكثر أونليني وتكنولوجيا وكل تسهل وبرشا يتولاغ أنه يخدموا من الدار وأنه فما لوتيلي ترافاي وغيره به نرجع معك زياد بالسؤال في الكتاب نتاعك حكيت على معناها في الشابيتر الثاني ولا الدوزيام بارتي لو موند كي شانج التغيرات اللي قاعدة تصير باش الفامباكتي تو وتار أنه بعض المهن باش ربما تنقص طلب عليها ولا تختفي نجم سمينا هكا دي دومين دي اكزامبل بعض المهن اللي مع اللي كنا نحكيو فيه توا الكل نجمو نقولوا انها باش تعوض داير المستمع نور حكيت على برشا حاجات قالت لك نحل نحط يخرج لي ويدينغ بلانر يخرج لي ديكوراسيون تاع بيت تخشيتكت انتيريور حاجات شنو مثلا حاجات
2: هو بصفه عام هو هذا اكثر الامباكت نتاع الانتيليجنس ارتيفيسيال باش نسهلوا على العباد وقت اللي يحب يمشي يعمل مهنه يلزم يخمم اسكو الخدمه هذيا اوتوماتيزابل ريبيتيتيف والا لا معناها الالغوريتم ينجم يخدمها والا لا شنو معناها مثلا خدمه مالوغوزمون باغ اكزومبل لو كونت

0: طابل معناها تجي حسابات دي شيفر يتعاودوا هما بيدهم سي دي فورما هما بيدهم يتعاودوا نفس الحسبه تتعاود هذوما دي الجوريثم ودي اوتومات ودو لانتيليجونس ارتيفيسيال تنجم
1: دي تاش ريبيتيتيف ينجموا يتعاودوا
0: اكزاكتومون مثلا في في في في اون اوروب في فرنسا مثلا من اغلى لي لوجيسيال بتاتر نتاع الكونتابيليتي 50 60 يورو في الشهر تنجم يكون عندك ان لوجيسيال دو كونتابيليتي تحط فيك الامبريمونت ولا لو سكانير اللي يسكاني على بعض اون فراك يسكاني لي فاكتور ويحضر لك ديكلاراسيون دونك كان انسان منظم ما تستحقش كونتابل
1: يخدم لك كل شيء
0: اكزاكتومون عندك لي ميتي نتاع لي كيسي لي فرونت اوفيس معناها تمشي للبنك احنا برشا توينز يحب يدبر بوست في بنك يخدم حتى في الجيشي ما يقلقوش هذاك سي ان ميتي ا ريسك معناها دايور تو مش نمشيوش لبعيد في الاوروب معناها تحب تمشي البنك يقول لك ليه كل شيء موجود في ابليكاسيون ما تجينيش ولا سو رونديفو انا عندي صحابي
1: البنك اون لين
0: 6 سنين عمري ما حطيت ساقي في بنك وسو رونديفو والبنكه صغيره وفما لي نيو بانك جوستومون معناها تويك ما عادش نستحقوك في الانسان في الجيشي تمشي للمغازان الكل سيلف تشيك اوت معناها تخرج تخلص تسكاني تخلص وحدك تو معناها تنج تلقى حتى لو كادي ترمي فيه القضيه يقول لك قداش تخلص بالتليفون نتاعك دونك كسيرفيس اللي وين عندك شكون معناها في وراء بيرو ولا وراء الهرب بالفترين هذوك
1: هذوك
0: ايفيتي كان معناها طموح الانسان او يمشي يخدم في خدمه كي من هكا راهو ولا كيسي ولا هذوما الخدم هذوم كلهم اغيش نحكيوا احنا العباد اللي قاعده تقرا سورتو توا اذا كان طموح باش تمشي البنك يفو ميو ايفيتي لي ميتي هذوما نخمو في حاجات اخرين دونك
1: فما لي ميتي مثلا اللي كل ما هو يخدم لك هو دي حاجات ديزاين حاجات
0: فوالا
1: هذوما زيد نراو برشا دي لوجيسيال و انتيليجونس ارتيفيسيال تخدم فيهم
0: صحيح برشا لا ويا دو لا كرياتيفيتي معناها سي فري تو انا بون جربت منهم لي لوجيسيال هذوما سي فري اليوم يعاونوا برشا معناها يلقاو لك حل تري رابيدمون لكن ما ينجمش يعوض الانسان 100% على خاطر تو مثلا تبني انت في دار ولا حاجه وقت اللي باش تمشي سور تيران باش ترى حاجات اللي بتدخليها ما تنجمش تعوضها داكور
1: حتى كي تسكاني معناها
0: حتى كي تسكاني فما حاجات معناها مش كيف كيف مش كيما تبدا سور تيران كيما تبدا تستعمل في لوجيسيال هذا ان و دو هذوما هلي سوليسيون مثلا كيما نحكيو على الديزاين راهو يعوضوا الناس اللي تلوج في ان سيرفيس لو كوست معناها سيرفيس رخيص يعوض نجيب ارشيتكت يكلف لي 5 ولا 6 ولا 10 ملايين ولا اللي هو ولا حتى اكثر راهو باش نستعمل ابليكاسيون دونك برخيص نريقلو موري لكن ما تنساش اللي فما عباد تحب ان سيرفيس سور ميزور اللي هو يفكتروه غالي برشا ولهنا نلقاو لا فالور اجوتي دو ليتر هومان
1: دونك تولي سيليكتيف الحكايه ينقص العدد ما تولي فما الكومبيتونس اكثر
0: يعطيك الصحه وباش نمشيو الاكثر دي سبيسياليتي دو نيش دونك كي مش نحكيو على الكرياتيفيتي اليوم برك نحكي على سوجي هذايا انا الجمعه اللي فات قاعد دونك على لي ريزو سوسيو عرضني ان مرسوم تاع جاز بلوز فريمون اون اوفر دار غزرتك قلت كيفاش ما نعرفوش الفنان هذايا لا واش اسمه بيني رايفرز لا وجد مش معروف طلع ليه تدخل يوتيوب بيني رايفرز معناها سي ان شونتور يفتق معناها هو يفتق لي البوم تاعو حياته معناها
1: إنا جامي إكزيستي
0: 100%
1: معناها تحت في نفس البياج كيفك ماشي في الجاز
0: فوالا دونك حتى لي زوفر ارتستيك ولات الانتيليجونس ارتيفيسيال دخلت فيها
1: كل شيء
0: المهم يلزمك تعرف كيفاش تستعمل
1: معناها اليوم كي باش تخرج غنية كومبوزي من عند دي زارتيست تولي فالوريزي اكثر برشا القدام من انها من الانتيليجنس ارتيفيسيال ان تابلو دو بانتور اي حاجه باش تولي عندها فالور اكثر
0: وي مي معناها انت لي ميور زارتيست حبيب الملايين دافيد غيتا اللي هو معروف برشا برشا من الناس
1: قبل كان
0: مي يستعمل برشا الانتيليجنس ارتيفيسيال في البرودكسيون نتاعو وماهوش هو بركا يا بلان دارتيست
1: الى يو لو طون باش عمل اسم دونك اليوم كيف يخدم بالانتيليجنس ارتيفيسيال سا بريزونس وحدها تكفي مع موضوع ديبا كبير برشا معناها فينالمون توا دخلنا في في في نقطه ياسر مهمه باش نكملوها بعد اخبار ماضي ثلاثه خاطر الوقت ما عادش يكفينا وحتى محمد من جرين ذولي ناخذوه بعد الاخبار خير باش نعطيوه فرصه يحكي اكثر محمد قال مهن يدويه صعيب تتنحى لكن فما برشا مهن باش تنقرض تو يعطينا في صلب اللي كنا نحكيو فيه شنو وجهه النظر نتاعو محمد في الساعه الثانيه باش غالي الميكرو لزملائي من قسم الاخبار اخبار ماضي ثلاثه مع زميلتنا خوله الكعبي مازلت ساعه اخرى في فورم باش نرجعو نحكيو على برشا نقاط باش نحكيو على التغييرات اللي صايره في العالم المهن اللي تنقرض المهن الاخرى اللي باش تظهر وتاخذ بلاصتها كذلك باش نرجعو نحكيو على لي جون وجينيراسيون جايه شنو هو لي شوا نتاعها شنو هما لي كريتير على انا باز باش تختار لورينتاسيون نتاعها كوسو نبداو نحكيو حتى من سنين باش ياخذ باك سنين يخمم وين وذول السؤال ولا يتطرح باكثر صعوبه ولكن نحاول اليوم نبسطوا المعلومه نرجعوا بعد اخبار ماضي ثلاثه في فورم
2: المدي ساعتين للعبة العشية ليندا رحالي
3: هذه معجزة المهدية
4: نفسها ولا يبكي بالفرحة ويغني معايا
5: قررت الدولة باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد
6: مي لو بونور سان سنتيمون كل يوم صباح نجم تحسو كل يوم صباح
7: بورقيبة لم يتم إقصاؤه
8: النواة والخميرة الأولى لتأسيس الاتحاد العام لطلبت وتلمذت
9: أنا غيرت من نفسي وباش نسعى بكل شراسة الدنيا
10: لو جو سوي مع سيرسين هذاك هو المومون اللي نحس فيه أكثر صدق
11: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الأنبياء تذكر آثارهم آثار الوحي الإلهي
12: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا
13: كل شخص عنده حكاية كل قصة عندها مغزى ورا كل كلمة رسالة توصل القلب في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس تابعونا وين الحكايات تولي حديث واحد من الناس مع شاكر بسبيس من 7 متاع العشية لـ 8 من الاثنين للخميس على الأولى في تونس موزايكا فام
14: راديو موزايكا فام تونس الأخبار
15: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري توقعات أن تشهد حركة المسافرين بمطار نفيذ الحمامات الدولي تطورا ملحوظا خلال السنة الحالية بزيادة تقدر ب 5% مقارنة بالسنة الماضية وتصدرت السوق البريطانية قائمة الوجهات من حيث عدد المسافرين بنسبة 65% تليها السوق البولونية بنسبة 13% ثم سويسرا ب 6% وبلجيكيا ب 5% فيما توزعت النسبة المتبقية والمقدرة ب 11% على وجهات أخرى. المحكمة الجنائية الدولية تباشر الاستماع لمدير سجن ليبي متهم بارتكاب جرائم حرب بعد أن أحال مجلس الأمن الدولي القضية إلى المحكمة في العام 2011 والمعني هو خالد الهجري البالغ من العمر 47 عاما والذي كان مشرفا على جناح النساء في سجن معتيقة الذي يديره جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في ليبيا. والمدعون العامون للمحكمة الجنائية يؤكدون أن الهيشري اعتدى شخصيا على سجينات وتورط في تعذيبهن مطالبين بتأكيد 17 تهمة ضده بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منها القتل والاغتصاب والاضطهاد والاستعباد. يشار إلى أن المسؤول الأمني الليبي السابق خالد الهيشري موقوف حاليا ومحتجز لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بعد أن تم إيقافه من قبل السلطات الألمانية في العام الماضي بموجب بطاقة جلب دولية. وزارة الدفاع السورية تعلن أن جنديا لقي حتفه وأصيب آخرون جراء انفجار سيارة ملغومة أمام مبنى وزارة الدفاع في دمشق. جيش الاحتلال الصهيوني ينذر سكان 12 قرية وبلدة في جنوب لبنان بالإخلاء الفوري قبل توجيه ضربات رغم تمديد وقف إطلاق النار. الجيش الإيراني يهدد بفتح جبهات جديدة ضد الولايات المتحدة في حال استأنفت واشنطن هجماتها على الجمهورية الإسلامية. يأتي ذلك بعدما صرح الرئيس دونالد ترامب بأنه أحجم عن شن هجوم جديد لإفساح المجال أمام التوصل إلى اتفاق بين البلدين. فرنسا وتركيا تسجلان أعلى مستويات اكتظاظ في السجون بين دول مجلس أوروبا ب 131 سجينا لكل 100 مكان مخصص للسجناء في أرقام تعود إلى مطلع العام 2025. والسلطات الفرنسية تقدم أرقاما أحدث مقدرة أن الاكتظاظ في السجون بلغ 139% في شهر أفريل المنقضي. وتركيا تأتي في مقدمة دول مجلس رئيس أوروبا التي تسجن أكبر عدد من الأشخاص بالنسبة إلى عدد سكانها الإجمالية ب 458 سجينا لكل 100,000 نسمة. الذهب يهبط مجددا في المعاملات الفورية بأكثر من 2% لينخفض سعره اليوم إلى 4472 دولارا للأوقية. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ليندا في فرن.
16: الأولى في تونس.

0: تيمونياج.
1: الو مسيف، بالنسبه لموضوع اليوم المهن في المستقبل اللي تنجم تنقرض معناه بسبب الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي باهي، نجم صحيح يلغي بعض المهن مستقبلا، برشا مهن روتينيه، برشا مهن يعني تقنيه، باهي من حيث التقدم يعني العلمي، مفهوم غير قابل للتطبيق في تونس، مزيد بعيد المدى ربما في المستقبل البعيد. في خلاف ذلك خلينا في المهن الروتينيه، الوظائف العاديه، ويا ربي والى اللقاء.
2: التطور اللي وصله العالم اللي برشا صرنا دي ميتي نجمو نستغنيو عليهم، مثلا الاي اي نجم يقرا لك غادجو يعملو المريض، يقرا لك كانير، يقرا لك اي غي لا شيروجي روبوتيك، توا باش تنحي اليد العامله نتاع العبيد البيرسونيل جو بلوكوبيراتوار، معناها ماشين ونتطوروا لي باش نوصلوا ما عادش نستحقوا يد عامله. عندك فان نجم يصلح لك روبو ولا يصلح لك اون ابليكاسيون فاسيلمون من غير ما تكسر راسك.
3: الصغار هذوما اللي بتايي عداو الباك فما اختيار، باي دوا فير لو شوا لي ميتي دافنير هذوما، خاطر لي ميتي قاعدين يتبدلوا توا، دونك هما الصغار هذوما فما خدمه، فما تخمام، فما دي شوا افير، باش لو شوا هذا يكون مربوط بالمستقبل نتاعهم، ينجم يعطي دي ريزولتا ويعطيهم لا ساتيسفاكسيون و لاسورونس كو الخدمه هذه باش تقعد دي زاني وباش توفر لهم لا بوسيبيليتي باش يعيشوا هكا اون في كوريكت.
4: والله هو راهو الحقيقه بالنسبه للذكاء الاصطناعي في خبار شبلات برشا عبيد برشا مهن باش تندثر بسبب الذكاء الاصطناعي، سورتو المهن اللي عندهم علاقه مباشره بالحكايه هذه. لكن الحاجه المهمه اللي لازمنا نخمو فيها لازمنا نخدموا عليها، هو اللي يعرف يستعمل الذكاء الاصطناعي هو اللي خدمته مش باش تندثر. دونك هذاك علاش العالم الكل توا قاعد يمشي في التقنيه هذه. دونك يلزمك تعرف تستعمل الذكاء الاصطناعي، يلزم تصير ادابتاسيون للعالم الكل، للناس اللي قاعده تخدم الكل باش نجموا تعمل الذكاء الاصطناعي هذا، باش نجموا نواكبوا التطورات هذه. حاجه اخرى باللي مش كان الذكاء الاصطناعي، اي تكنولوجيا اخرى تنجم تضر برشا خدم، مثلا دومينكم انتم في الصحافه، اذاعه ولا تلفزه، قاعدين نشوفوا الناس الكل اللي ماهيش قاعده تتطور، الناس قاعده تمشي للانترنت، الناس قاعده تمشي للي بلاتفورم، مش قاعدين يتابعوا في التلفزه، مش كيما قبل كان المويا الوحيد للوزير هي التلفزه ولا الراديو. اليوم انا قاعدين نشوفوا برشا حاجات اخرين كيما اليوتيوب، كيما لي ريزو سوسيال كلهم، انستغرام وتيك توك وغيره. دونك برشا حاجات نجم تأثر على الحكاية هذية. أما الإنسان ديما يتطور، في سنوات قبل 100 سنة و150 سنة التالي كنا نقوله اللي الماكينة باش تعوض الإنسان مثلا في الفلاحة، اليوم الإنسان تطور ومشى مع الموضوع هذاك ولقى الحل، وديما الإنسان يحاول باش يأقلم مع التطورات هذية باش يلقى الحلول. نورمالمون ديما عنا تطور زي اللي أنا خدمت برشا قبل في الدومين نتاعكم في الصحافة وإذاعات وكل شيء، لكن اليوم هنا قاعدين نشوفوا اللي العبيد، حتى العبيد المعروفة، حتى العبيد اللي تقول أنت مستنسين باللي كانوا هذوما كلاسيك نتاع الاذاعه نتاع التلفزه، قاعدين يمشيوا للبلاتفورم خاصه يوتيوب تيك توك انستغرام الحاجات من نوع هذا، قاعدين هما يهاجروا للبلاتفورم هذوما وللمواقع التواصل الاجتماعي اللي باش يعوضوا بها هما الحكايات هذوما. دونك هذاك علاش ديما نقولوا لازم الانسان هو اللي يتاقلم مع التطورات هذيا باش يحاول هو يواكب في العصر. ما لازمناش نخافوا من الحاجات من نوع هذا، لازمنا نتاقلموا اكثر منه نخافوا، ونقعدوا نقولوا باش يفكوا لنا خدمنا، باش ينحيوا لنا خدمنا، الانتليجنس ارتيفيسيال باش تفك برشا حاجات. يلزمنا نخمو كيفاش نتاقلموا ونخمو كيفاش نمشيو في الثنيه هذيك، على خاطر ما عاد عندنا ما نصلحوا، ما عادش نجمو نقولوا يلزمنا نحاربوها، يلزمنا نلقاو حلول. هذا تفكير بالنسبه لي انا، سامحني متخلف معك.
5: والله شخصيا نشوف اللي مواكبة نتاع تونس والمجتمع التونسي للتطور هذا باش يكون ديما في اخر الركب ومتاخرين برشا مش شويه، خاطر الاختراعات والتكنولوجيا في الدول الاسيويه خاصه سابقه بسنوات ضوئيه اللي نشوف فيه في بلادنا، ولازمنا تشريعات وقوانين جديده تسمح للدوله والخواص انهم يطبقوا بعض التطورات. لازم تكون تم توافق نقابي وسياسي في الدوله على انه نهار اخر بعد 10 20 سنه تم المهن باش يتم إلغائها أو التخفيف منها. شخصيا نعتبر أنه هذه المهن لا تتوافق مع السوق التونسية، دي احنا من الأفضل نكونوا مش سباقين، مع تركزوا على مهن أخرى عندها دورها واللي هي مش باش تنقرض، بالعكس باش تولي هي عملة نادرة. هي الأعمال المرتبطة من ناحية العمل الجسدي والعمل اليدوي، مثلا ثم مهن كما الفلاحة أو كعمل كما اللحام أو الدهان، هذه أعمال راهي باش تولي عملة صعبة في ظل التطور هذا اللي باش يحدث العالم. العالم. والمشكلة اللي هما عملوا دي روبو في الخارج كما في الصين يسمحوا لهم بشيخ من المهنة دي. احنا نخاف لنقعدوا في نتيحوا في مشكلة انه التوازن باش نفقدوه، معناتها انه البحث الفكري والعائلي معناتها في مستقبل هذا باشتجاه خاصة نحو الذكاء الاصطناعي والتطور هذايا، ما يخلينا انه نسبة كبيرة من التوانسة اللي باش تاخذ الشهيد نهار اخر باش تتوجه للسوق الاسيوية والاوروبية بحثا عن عمل، على خاطرنا مازلنا متأخرين برشا وباش نفقدوا برشا مهن نعتبرها مهمة كما قلت لك انا، لحام، بلومبيي، فلاح، ثم مهن راهي حتى في العالم حتى في الصين ما نجموش يستغنوا عليها، باش تصبح عملة نادرة في ظل التطور هذا.
0: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تصفيل على 71 113 013، سجل رايك نقدك ولا صوتك، ولا تفعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزايك اف ام. فورم ليندا الرحالي.
6: أجعل معكم في ساعة ثانية من فورم على موزايك اف ام، مرحبا بكم في موضوعنا اليوم. تشاركوا على 71 113 013، نحكيوا على مهن المستقبل لي ميتي دافنير، نحكيوا على التطور العلمي والتكنولوجي اللي قاعدين نعيشوا فيه في السنوات الاخرى اللي قاعد يتقدم بنسق كبير، خلى السوق العالمية تغير في أولوياتها، احتياجاتها، اختصاصات جديدة في مجالات مختلفة. نجمو نحكيو مثلا ومش كان الذكاء الاصطناعي، فما تطور في مجال الروبوتيك، تكنولوجيات أخرى حديثة في برشا برشا مجالات اللي تخلي ربما في المستقبل باش نراو مهن تنقص وربما تختفي تماما، في المقابل مهن واختصاصات أخرى باش تولي عليها أكثر طلب. ونحكيو زاد على الجيل الحالي اللي هو بيدو عايش التغيرات هذه، هل إنه واعي وقاعد ياخذ بعين الاعتبار في التوجيه متاعو الدراسي الجامعي في التكوين اللي يقوم به، انه ياخذ بعين الاعتبار هل لي شانجمون هذوما الكل ولا الاختصاص في الموضوع كيف كيف. هذاك اش قاعدين نحكيو من الساعه الاولى ومواصلين في ساعتنا الثانيه مع ضيوف في البلاتو زهيره بنيني كوتش بروفيسيونيل مدربه مهنيه مختصه في التدريب على التواصل وتطوير القدرات البشريه داخل الشركات والهيكل والمنظمات. مرحبا مره اخرى زهيره. وزاده محمد زيد باشا رائد اعمال في مجال التعليم والتكنولوجيا، مهندس وكاتب مهتم بتحويل وتطوير المهارات، وصاحب كتاب اللي كل مره هاكا نعملوا عليه طله سي ترانسفورمي ريوسير دون ان موند كي شانج، وخاصه الجزء الثاني منه في صلب موضوع حلقتنا لليوم. مرحبا زيد مره اخرى.
7: عايشكم بيك،
6: تحيه ليك. قبل ما نكملوا بقيه النقاط واحنا ديبات حل في وقت الاخبار ووقت البوز باش نكملوا نحكيوا عن نقاط هذوكم الكل، لكن خلينا نبداو الساعه مع تيمونياج مع عند محمد علي من بنزار، صاحب شركه
0: المديساتين للعبه العشيه ليندا رحالي.
6: محمد علي كصاحب الشركة يقول ماذا بيا أقل نستخدم معايا ونجيب غبو نربح أكثر فلوس، ولكن الدنيا مش كان هكا، فما برشا أمور أخرى تدخل على الخط منها الأمور الإنسانية. شو يقصد بالضبط محمد علي؟ فسر لنا الفكرة متاعه. مرحبا محمد علي.
8: عسلام علي، انت خلاص
6: شحويلك شحويل بنزرت
8: الحمد لله. انا كنت في تيمونياج قبل ما عنديش برشا في مزايد بتاع الجملة الشهيرة يا ولدي عندكم فلوس تجيبوا صغار.
6: في حلقة هذيك مرحبا بيك ذكرتك محمد علي لباس فضلك يا سيدي. مرحبا نفرحوا كي معناها تكلموا اكثر من مرة. الموضوع اليوم اكيد جلبك محمد علي.
8: اكزاكتومون خاطر انا حطيت روحي في بلاصه الناس اللي تخدم معايا، معناتها اول ما بديت نخدم حبيت روحي نكون العرف اللي انا نحب الروح.
6: اي
8: لكن تاويكا مع التطور اللي صار ينجم يكون عندي 18 20 ناس يخدموا معايا دي زوفريي دي زوبيراتور، ما عنديش مشكل. لكن في نفس الوقت نجم ننفستي ونجيب 20 روبو في الشين وهم اللي يخدموا اكثر برودكسيون ما يتعبش وتهك عليه وكل شيء
6: وما عندكش تسهيلات فورسيمون. اي
8: اكزاكتومون. لكن في نفس الوقت مستعد نجيبهم ال20 روبو ونخلي ال20 اللي يخدموا ان شاء الله يعسوا على روبوتك. اهو
6: اي علاش؟
8: لانه امور انسانيه اهم، احنا ماناش نعيشوا في الدنيا هذه وحدنا، معناتها كي سردت الناس معناتها كي باش تسردهم ومش يخدموا. إذا كان أنت خاطر عندك روبو ولا أبليكاسيون جديدة ولا تكنولوجيا جديدة واللي هو هذا كل بيه على رأس العين، نستغلوه في الصحة، نستغلوه في حاجات نطوروا بهم الفلاحة مش نحسنوا حياة الناس، نطوروا حياة الناس، نسهلوا لهم حياتهم. لكن احنا اللي نعيشوا على الكرة الأرضية راهو البشر.
6: اي ولكن محمد علي معناها المايند سيت نتاع اي صاحب شركه باعث مشروع ينجم ما يوافقكش. جوست نقص في الراديو محمد علي فضلك بحذاك مخاطر عندنا غوتور قوي.
7: اي
6: لحظه يقعد معنا فوالا نمشي معك للراديو تري بيان بي دونك يخم ويقول لك معناها فينالمون اذا كان الجانب الانساني ما يضرنيش في الريفينو في الخدمه نجم نمشي معك في فكرتك, ولكن كي تولي فما مانكا غاني ولا فما مضره في الشركه معناها تنجم تتفهم العباد اللي يمشيوا في لي سوليوشن هذوما وفما برشا يمشيوا فيهم. دونك نحكيوا على صنع الكراهب براتيكمون كلهم اوتوماتيزي دي روبو يخدموا غيره معناها تنجم هذه تكون حاجة فالابل للناس الكل.
7: شوف انا اقول ديما اذا كان معناتها امونكا غانيه نجم تتفهم, لكن اذا كان باش نفسروها للشركات الكبيرة ما نجمش يكون امونكا غانيه وانت تخدم في 15-20-30 ألف انسان عندك 30 سنة ولا 40 سنة وفي لحظة معينة لقيت بانه معناتها المارج اللي عندك سالاريال كبيرة دونك نطرد الخدام ونجيب روبو.
6: اي
7: انا نفهم مثلا اكزامبل بسيط الشهر اللي فات ميتا يظهر لي مارك زوكربيرغ نتاع الفيسبوك طردوا 15000 موظف معناتها في لحظه طردوهم ويبرمج باش يطرد 30000 يظهر لي على العام الجاي. انا قلت معناتها ما نش نشجع على العام في يمكن كان جيت شريكه معاه يمكن رانا ضاربنا في وسط البيرو كيفاش طرد الناس
6: اي ما
7: طرد
6: سيناشيل اكبر من هكا محمد علي معناها هو حاجه مؤسفه الحقيقه ولكن يظهر لي الريتم والنسق اقوى فما دي زانجو كبار برشا باش الشركه توصل تخرج 15000 عامل عندها من تصور سور ان كوتيت.
7: هما قالوا بانه باش نعوضوهم سويت انه الانتليجنس ارتيفيسيال تعوض لي انجينيور اللي نقدموا فيهم في لي ميزاجور واللي بروغراماسيون اللي تصير في الفيسبوك والانستغرام كذا كذا كذا. دونك لقاو هذاك يربحهم شارج كبير, لكن نعاود ونقول رانا بشر يا ولادي اذا كانت نجموا تخدموا تستعملوا الانتليجنس ارتيفيسيال على الراس ولا جيبوا روبوات على الراس ولا ما اثرش على المؤسسه خليهم نستخدم انسانيا مش معقول راك تجي تعطى رزق الناس
6: بيه.
7: مش معقول
6: بيه محمد علي واش نفعلوا مع المداخله نتاعك والبوان دو فيو هذايا زعما فالابل في وقتنا توا في العصر هذا مع ناس اخرين اسكو معناها لازم نلقاو حلول بديله والا نقعدوا في الجانب الانساني. نبدا معك زياد مش ناس كل تخمكي محمد علي وحنا كي نخموها من ناحيه الانسانيه صحيح توجع ناس تخسر في المهن ناس تخسر في لي بوست نتاعها ناس قاعده تتطرد وفي شركه كبيره عالميه, ولكن هل انه هذا باش يوقف الفلو والا احنا لازم نلقاو حلول اخرى؟
9: رايي الشخصي انا من ناحيه الانسانيه موافق على الاخر على الحاجه اللي كان يحكي فيها, ولكن من ناحيه الانسانيه دونك باش نفاكسترابولي ان بو توا في امريكا اللي نفهم نحكيو برشا في سيليكون فالي على الذكاء الاصطناعي من اول العام لتوا تقريبا شهر التالي تقريبا الشركات الكبار هذم الكل مع بعضهم وصلوا طردوا تقريبا 260 الف خدام. امازون بركة في اول العام لانونسي ان بلان تاع تقريبا 40 الف خدام بداوا ب 16 الف في اول العام يخدموا دون الميتيه دو لا لوجيستيك. دونك هذوما من الحاجات المتهدده باش نرجعوا نجاوبوا على السؤال نتاع قبيله على خاطر سان ميتي اللي فيه برشا اوتوماتيزم وبرشا ريبيتيسيون ودايور تويكا في امريكا يحكيوا على لا سوبر انتيليجنس ارتيفيسيل او سي ان بروجي بدا دونك ما بين انفيديا وإيلون ماسك بداو حبوا يعملوا لي داتا سنتر الكبار وبرشا عباد معناها ضد لا سوبر انتيليجنس ارتيفيسيل. وانا شخصيا معناها رايي شخصي انا ضدها على خاطر اذا كانوا نكسترابول ان بو كان الشركات هذوما يطردوا الناس الكل خلينا نزيدوا شويه كنبالغوا ترى باش نفهموا الامباكت هكا العباد كي يفقدوا موطن الشغل نتاعهم ما عادش عندهم مورد رزق دونك نفس العباد هذوك اللي يدوروا في الايكونومي ما عادش عندهم فلوس باش يعاودوا يشريوا لي برودوي نتاع الشركات هذيك. دونك هو سي ان سيركل فيسيو وذاك علاش حكاو على لو سالير يونيفرسال.
6: ولكن كي نقولوا ريان نو سو بير تو سو ترانسفورم هل انه الناس اللي باش تخرج فينالمون باش يذيعوا والا باش يسون اوبليجي يخلقوا حلول اخرى مهن اخرى معناها ان جينيرال اون ستاغنو با معناها تتصور انه 15,000 30,000 ولا عباد اللي قاعده تترد باش تضيع باش ولا باش تعمل ريكونفيرسيون ولا شنو باش يصير.
9: هو شو هو صحيح غيان سو بير تو تو غيان سو غان تو سو ترانسفورم ولكن المشكله ترانسفورماسيون لا فالور اجوتي قاعده تخرج من البلدان الضعيفه تمشي للبلدان القويه معناها اللي عنده تكنولوجيا اللي عنده كيفاش ينجم يقاوم ويلم الفلوس ويفرق لو سالير يونيفرسيل باش يفا بوفوار سوبزيستي والعبيد اللي ما عندهاش مالوغوزمون معناها هذا رأي شخصي باش يرجعوا لكن بتدخ باش نعاودوا نرجعوا بالتوالي نرجعوا لحاجات اليمونتير معناها لوتوسوفيزونس اليمونتير دونك احنا معناها حتى في بلادنا يلزمنا نخمو كيفاش نعملوا دو لوتوسوفيزونس اليمونتير باش نجمو او كاو ما عندناش تكنولوجي نجمو نكملوا نعيشوا فوالا اون سورفي. ولكن هذا ترى قاعد يمشي مالوغوزمون باش نعقب على كلامه في وين مانيش موافق اللي اي شركه مالوغوزمون اذا كان هي ما تستعملش لي زوتوماتيزم وما تستعملش لي مويان هذوما بوغ اوبتيميزي لي كوم تاعها راه باش يجي الكونكورون تاعها يفا اتر بوكو بلوز انتريسون كاليتي خير وسعر اقل دونك فورسيمون باش تندثر. دونك ما عندكش حل انت يا تتبع يا تندثر معناها سي با ان كيستيون دو شوا. دونك الحل الوحيد بالنسبه لهالشركات هذوما انهم يتبعوا التراند هذا فماشي من بعد تصير حاجات اخرين بتات معناها يوقفوا شويه دايوغ في لي زيتا اوروبيان نحكيوا برشا على الاي اي اكت دونك بور كاناليزي باش ما نجموش نستعملوا الذكاء الاصطناعي نيمبورت كومون ونطردوا به العباد
6: عملوا حتى في لي بارلمون تاعهم اوروب وكل قاعدين يخدموا على قوانين ويخدموا عليه باش يحميوا الجانب الانساني.
9: يعطيك صح. وبارادوكسالمون في الشين الشهر اللي عدى في شهر أفريل تقريبا ولا أول ماي شين على فوتي اون لوا اللي تمنع الشركات انهم يطردوا الخدامه نتاعهم باش يعوضوهم بالذكاء الاصطناعي لو كو هما بالحق يسون دون لا كورس معناها فهمت سي بارادوكسال هو. دونك تقول انت شنو الحل في هذا الكل؟ الحل الوحيد باش اي انسان يسمع فينا انه معناها يكمل يفورمي روحه معناها قبل كنا كيما قلت لك في اول ليميسيون قبل نقراو قرايه ناخذوا كديبلوم نعيشوا به كاريرنا كامله 40 سنه نجدوا احنا نخدموا بك الدبلوم هذاك واللي تعلمناه وكان فما تكوين مستمر دونك احنا عندنا زاد في تونس ديوان تاع تكوين مستمر مالك التكوين المستمر يتعمل مره في الفيل مره في العامين في ثلاث سنين ما يمشي يعمل فورماسيون جديده. التو اللي يلزمه يصير واللي قاعد يصير انك ديما ترسكل روحك معناها كل ست شهور ماكسيموم يلزمك تتعلم دي كومبيتونس جدد باش تقعد ديما في الكورس
6: على باج.
9: واذا كان فما دي دومين انهم قاعدين يتطوروا اكثر يلزمني نمشي لك الدومين هذاك دونك نرسك
6: روحي معناها حاضر فوالا دونك لا كونكورونس رود وليد بي زايره. الجانب اللي حكي عليه هو محمد علي الجانب الانساني ما فماش كان هكا اليوم الروبوتيك الانتيليجنس ارتيفيسيال مهن المستقبل معناها كان الكورس ولات فوالا كما كان يحكي زياد يعني يا تبدا تحضر روحك وتدخل في الكورس وتدخل في كوي والا باش تلقى روحك مليكار بعد عليك برشا في الاثنين نجمو نخسروا برشا حاجات العلاقات الانسانيه معناها واحد قدام المصلحه نتاع الشركه ما ينجمش يلزمو يطرد باش يطرد 30 40 50 الف ثم كل ما هو حاجات في مهن خلينا نحكي على تونس مثلا حاجات اللي تنجم تكون تقليديه يدويه حاجات نتاع ليدنتيتي نتاعنا اذا كان الناس الكل باش تمشي للتوندونس هذه وين فما المهن المستقبل هل فما مهن زادة نجم تختفي تندثر هي تتعبر على الإيدنتيتي متاع الشعوب فينالمون مش كان على تونس عموما
10: باش نعطيك رأي شخصي مي بازي سور دي زوبسرفاسيون اللي قاعد نشوف انا شو نقول اليوم لا روبوتيك كوت تري شير باش يقعدوا كان الكبار ينجموا يدخلوا روبوات في لي اندستري نتاعهم او موا ما نعرفش زياد صلحني او موا بور لي 20 بروشين زاني الروبوتيك باش تقعد نتاع اليت ماشي نتاع الناس الكل وحتى لا بوتيت روبوتيك لازمها اسيستونس تاع انسان هذا يا
6: بون اليوم فما دي روبو يعمل لك قهوه ديريكت معناها تمشي للكونتوار يمد لك ماشي تونس راه نحكي
10: مي سا كوت تري تري شير
6: لا في تونس فما موجود
10: ان توكا لا روبوتيك اللي باش تجيري اندستري سي تري تري شير اين شنو نقول اليوم جوبسيرف اللي مثلا غدوه كي باش نمشي في اجونس بانكير اللي هي تبدا فيها جوست روبو ديستريبيوتور والكل فما برود كي فا سانستالي خاطر شنو نعيش مع الماكينات وقت اللي احنا قبل نعرفوا عطارنا بالعليقه وبنكيجينا بالعليقه والعليقه كانت حاجه ياسر مهمه باش نمشيو شويه لك الفتره نتاع البرود اللي هو اوجوردي زاد لي جون اللي قاعدين برشا وقت على لي ريزو سوسيو قاعدين يتعبوا من البرود هذيك وراهو قبيله زياد يحكي على سكرول وشي توتا في داك راهم بداو يفيقوا لي سكرول يقتل فيهم هما حيين بداو يقولوا هي لوح عليا كي نحل بلاتفورم تقولي حاجه وعكسها ما عادش نعرف شنو هو الحقيقه ونعدي في وقت ثمين معناتها وبرشا برشا برشا وقت نسكرولي وان فان كونت سي فري نتعلم حاجات اما نتعب ياسر بداو يفيقوا ولاو يلوجوا على الكونتاكت هيومان. كونتاكت هيومان هذيك باش نمشي لوج عليها ماما ونوت خاطر دو توت فاصون عمري ماني باش نكون من نجم نعيش وحدي. نقول لعباد اللي بوتيتر يتعرضوا للطرد على خاطر المهن نتاعهم ما عادش مطلوبه يمشي للمانيوال. شنو المانيوال؟ غدوه تحب تمشي تاكل حلو مش نقعد انا انسان ناكل في الحلو مش نقعد انسان ناكل في ميكله
11: بقلاوه مثلا
10: باش نمشي نلوج على الحاجه اللي تعملت دون مانيير نظيفه وزمنيه ونلقى كل مطعم اللي نلوج عليه اون فيت اون فا شيرشي دي اكسبيريونس. اليوم شكون اللي نجم يل سو ريسيكل على خاطر طرد باغ اكزومبل سولي كي بو اوفرير اون اكسبيريونس اللي فيها ليسونس ندوق نشم نحس نتذكر جو بونس كون دي ميتيي فون اباريتر اللي هما باش يعيشوا العباد تجارب وباش نمشيو للي باسيون. العبد اللي عنده اون باسيون حاجه مغروم بها غرام يلزمو ينفستي فيها
11: معناها الفالور نتاع الحاجات هذيك باش نراوها اكبر بعد
10: باش نرجعوا من رايي جو بونس جو اوبسيرف لي بيزوان ولاو سامبل برشا باش نرجعوا لدي بيزوان تري سامبل باش نحبوا نعيشوا حاجات اليوم احنا نذكروا كي كنا نتلموا مع جيراننا مع عائلتنا هذيك الكل قاعد يتفقد شويه
11: هذا كونسير ان نوتر جينيراسيون ولا حتى الجيل الجديد اللي معناها تولد في التكنولوجيا وفي لي ريزو سوسيو مع الحاجات اللي نحكيوا فيهم الكل عندهم هما الحنين للحاجات اللي
10: نحكي عندهم ما تعرفش علاش عندهم ما عاشوهش وما يعرفوهش مي اي ريسونتان بيزون ناتوريل هما ما يعرفوهش اما برشا كي تسمعهم يحكيوا عنده نقص اليوم حتى لي ريلاسيون نتاعهم اميكال ولا اموغوس قاعدين يتبدلوا في جرة التكنولوجيا اما الداخل في بدنهم يحسوا في حاجه نقصتهم ويمشيوا يلوجوا عليها وفين هالمو اي سو روند كونت اللي مثلا ها راهم لي جون اي كومبيو ياسر ولاو دونك الى وجهه الطبيعه
11: retour vers la nature exactement
10: vers des expériences plus simples peut-être اليوم اللي يحب يعمل بروجي يخمم زيد سواء حاجه باليدين تطيب لوح ما نعرفش انا نقشه حاجه هكيه ولا des expériences
11: justement باش نحكيوا على لي ميتيه المهن اليدويه في اطار هالتغيرات هذوما كلها لانه باش يلقاو بلاصتهم ما اكبر ويصون فالوريزي اكثر ولا لي وكلكوز اكزامبل شنو زعما الحاجات اللي حسب رايكم رغم هالتطور هذايا الاي اي والروبوتيك ما نجمش يعوضوا الانسان بالكل بالكل وربما تلقى بلاصتها اكثر في العوام الجايه بعد ما نسمعوا تيمونياج بتاع طارق من تونس. طارق يرى انه اليوم لازم يكونوا لي بروجي يكونوا فيهم مواكبه تطور التكنولوجي للشباب وغيرهم هي الحل باش تخلي فما اكثر ديناميكيه وموتيفاسيون عند لي جون يمشي يكملوا مع مهن الحاليه ومهن المستقبل. مرحبا يا طارق.
12: مرحبا لله.
11: شحوالك يا سيدي؟ مرحبا
12: والله الحمد لله ميرسي بور اللي قبلتوا باش نداخل معكم.
11: مرحبا بيك. مرحبا يا طارق. كيفاش وجهه النظر بالنسبه ليك في علاقه بلي جون اليوم لازم المواكبه في نوعيه المشاريع اللي موجوده؟
12: ولا وفيت انا راي في مخصص اللي كنت تحكي فيه اليوم سوجيت سي ديفيسيون تاع الانتيليجنس ارتيفيسيال وفيت سي اوبورتونيتي اكثر منها المناسب بوغ لي جون هي اللي كنا نحكي فيه الكل كوسوسوا الداخلين ولا لي زيكسبير ولا العباد الداخل كله صحيح هي بلان دو ميتي كي فون ديسباغيت سي انيدكتابل معناها هذا سي كازيمون اون فاتاليتي لو مارشي دو لومبلوا باش يتبدل كونسيديرابلمون دون très très prochainement في أقل من خمس سنين باش يتبدل considérablement. أنا جمل العباد اللي يقول كونو le salariat n'a plus d'avenir. Je pense que le salariat n'a plus d'avenir. Parce qu'aujourd'hui, prendre un diplôme, se former, constituer un CV, ne peut plus suffire à trouver un mort de pour un CHB. C'est quasiment plus une garantie. Et je trouve كونو الحل في بعض المشاريع l'entrepreneuriat en fait c'est la solution quasiment الوحيد احنا صحيح الواحد ينجم يقول اون بو ريستي دون لا نقولوا احنا في دون لا ديماغوجي ولا مدادونا كون العباد ما طردش العباد مي سي ايكونوميك اي كون تساجي ديكونومي يا بلو دو سنتيمون السيد اللي كان يحكي
11: محمد علي
12: محمد علي اللي قال جو سوي داكور افيك لويس من الناحيه الانسانيه ولا من الناحيه اما كي تحط روحك ديفون دي شيفر ديفون بيلون ديفون دي ريزولتات
11: دو لا كونكورونس
12: دو لا كونكورونس ديفون دي اكسيونير سورتو العباد اللي تسمى في دي ريزولتات ما عادش لازم تخمم انت بالعاطفه دونك هذه حاجه لازم مش لازم منها حاجه مفروضه باش نقعدوا نناقشوا فيها باش نضيعوا برشا وقت. انا نشوف كان الحل هو باق المشاريع وباق المشاريع كان جينا حكينا في الميسيون هذه 10 سنين التالي كنت نجم تكون زعما شبيه سيدة ذات خيتو باق المشاريع يفو دو لارجون يفو ان كابيتال يفو يفو يفو ابا اجوردوية ذيك لاباريسيون دو ليا دو لديجيتاليزاسيون فما برشا حاجات تبدلت لانتربرونيريا يدفني بوكو بلوز اكسيسيبل بوكو بلوز اكسيسيبل حتى لي باريير على الانتري كوزسوا دي باريير فينانسيير ولا دي باريير تكنولوجيك ولا دي باريير دو معناها برشة نحاول مش نقصد تنحاول بتاتا بل مش كلمتي مشروع مهما كان ما كان سيختم الموع مش ترجع لجنس تا كوميكاسيون ولا جنس تا ببسيتي مش تعرف بالمنتوج بتاعك هذين انت تنجم ديجا ستان كوكي زي كاسي اسي انتوستان اللي ما عادش موجود انت قبل بور جيري سوسيتي يزم كنت تعرف شوية كونتابلتي وشوية درشنة هذين كل ما عادش انت عندك ان نسيستان اياه تسلو اي سؤال يجاوبك ويقولوا كيفاش نعمل الحكايه هذه يعطيك معناها انا نشوف كون صحيح لباريسون دي مياه حاجه جات واحنا في ظرف عامين نشوف الاقتناع اللي صار للشعب الكل
11: اي
12: خطو من الا بلاد ومناش بلاد مصنعه باش بلاد تكنولوجيه معناها احنا تونس اللي احنا كمان نسوم ان بو ماناش في النيفو هذا تاع تكنولوجيا الشعب كامل مقتنع كون زعما لافنيغ اللي ان بو ديفيرون دوجوردي دونك انا نشوف كونو كان احنا هنا في تونس اقتناع دونك سي انيفيتابل جايين وجايين
11: اي هما ديجا الترام ماشي مشاو وانا احنا تاو نقتنعوا لازمنا نقتنعوا انا بالو شوا وذاك علاش اليوم طرحنا الموضوع طارق حسب رايك طارق هذا سؤال نطرحه لك انت وبعد على ضيوف البلاتو حسب رايك شنو هما المهن اللي بالعكس ينجموا ياخذوا اكثر فالور في المستقبل هما موجودين توا ولا مهن يدويه ولا غيره
12: مالوغوزمون vraiment malheureusement il y a pas de réponse qui est sage de la bête mais ça m'a fait une mine في المستقبل اللي هي باش تكون زعما على بري دو لافونسي تكنولوجيك صحيح لي ميتي المانيوال كيما توسكي بلومبري سي فري او جور دوجوردي من 2016 ل 2030 سي فري كو با دو بروبليم مي جو بونس با كون 2035 كي كان ميم دون 9 ans سي با تري تري لوان مي نفوتش كان 2035 مازال يكون عندنا الاشكال هذا Il ne faut pas l'avancée de la technologie. Il y a, c'est une avancée. Mais ça reste pas le fait de l'insanité. L'évolution, elle est exponentielle. معناها نحكيو نحكيو في دي موديل دو ديا ولا ان سيستيم ان ايكوسيستيم يا اللي دون 3 موا سيسخا كازيمون 100 هذاك مشى وجا معقول برشا والملاحظه تاع السيد اللي سور البوتو جي ولي لو نون نعطي الصحه بارك الله فيه تاع ليا سي باي سي باي ليا دو سوبر اي ا اللي باش يحضروا فيها باش تجي هي سيجي دو ليا جينيرال اللي هي اون ديدكسيون اوتوماتيك كازيمون دو ليفولوسيون دو ليا اون ايل ميم احنا دون تري بروشينمون باش ناخذوا ماجي اللي هي الانتليجنس ارتيفيسيال جينيرال اي لا سي ان اوتر باليي تاع الانتليجنس ارتيفيسيال احنا نسوم صحيح في تونس احنا اي حاجه جديده خاطر في منطلق نوز ابيتود دو كونسوماسيون ولا نمشيو لحاجه جديده اليوم سافون تو سي سي اس جي بي تي ولا ديب سيك ولا مي نسوم اونكور سور لا كوش معناها الفوقانيه الفوقانيه بالكل تاع الموضوع بدي ندير ريمارك ان فيت quand je suis banque où je me suis intéressé au sujet de l'IA depuis quelques années où j'ai fait ce constat et j'ai reçu le banque pour lancer justement un projet qui s'articule autour de l'entrepreneuriat et je suis parti d'un constat simple اليوم الاشكال اللي عند لي زونتربرونور توانس اللي انا معناها خدمت معاهم برشا ونعرفهم مليح ولا جيتي انتربرونور في سيغتان مومون دو ما في سي كون فيت يا مانك دو كونيسونس Il y a un gap de connaissances qui est assez important, qui fait que tout devient compliqué. Et là, le protocole que j'ai mis en place, que je suis en train de mettre en place, c'est un protocole qui vise à développer les compétences en boostant les connaissances.
11: معناتي ديجا القرار بديت بيهم بروحك طارق اللي خرجت من البنك فما فقط دي كليك سيتي كوا باش نفهم خاطر احنا ذي في صلب موضوع حلقة اليوم
12: Développer les connaissances سي لي كونيسونس فرونسي ساعات عنده مشروع يصرف عليه فلوس في الديجيتال يصرف يقول لك جوني با دو ريتور سور انفستيسمون
11: دونك لونغ هذاك
12: لو بروبليم اون فيت سي دي كونيسونس ماركتينغ فوندامونتال دو باز كيفاش تعمل البرودوي كيفاش تعمل السيبل كيفاش تعمل الميساج اللي هو يخليك تنجح. C'est pas, il suffit pas de dépenser de l'argent sur Facebook pour faire rentrer de l'argent, sinon ça serait trop simple.
11: ما غير ما دخلت لحتى شيء. واضح واضح طارق واضح الفكره وباش نتفاعلوا معاها ونرجعوا مع الضيوف في البلاتو. نشكرك برشا يا طارق على الانترفونسيون وعلى وجهه النظر اللي تقاسمتها معنا. يقول طارق انا با لو شوا لازمنا نتبعوا زياد وقال ما نوافقش محمد علي كي قال الكوتي هيومان سينو ما تنجمش افيك لا كونكورونس مع الواقع نتاع السوق لازمك تتبع ما عندكش حتى خيار. وهوني في الاطار هذايا المهن اللي ربما مهما صار تطور تكنولوجي وعلمي وروبوتيك وانتليجنس ارتيفيسيال تراهم مازالوا موجودين. هو قال من راح حتى مهنة
9: هو بون باش نقولها بالانجلي جوفري هينتون اللي هو ذا جود فادر نتاع الانتليجنس ارتيفيسيال اللي بدا لي بروجي نتاع الانتليجنس ارتيفيسيال في جوجل قالها اف يو دونت وان لوز يور جوب بيكام ا بلمبر معناها يفو دوفونير بلومبي. بلومبي علاش؟ على خاطرها مهنه يدويه ولا خاطر المهنه هذيا وقت اللي انت تعيط البلومبي في دارك لي سيتوياسيون كلهم امبريفيزيبل معناها ان الالغوريثم حتى لو كان يكون اوغمونتي افيك الانتليجنس ارتيفيسيال يطشوا الماء تصير مشكله طيح عليه حاجه ما نجمش يتصرف في دي سيتوياسيون كيما هكا. هذه وقتاش بالمعطيات اللي عندنا تو
11: فوالا ما نعرفوش
9: خمس سنين اخرين ولا 10 سنين اخرين ما نعرفوش شنو اللي نجم يصير وكيفاش لي روبو ينجموا يطوروا. داير ساعات نتفرجوا في دي روبو تويكا كيفاش ينجموا يعملوا يدزوا ويضربوا كل وما يتحش
11: ويدهنوا حيوت ويعملوا حاجات
9: زي دونك صحيح انها المهن اليدويه واللي هي صعيبه وقاسيه صحيح اللي فيها معناه اكثر حظ خلينا نقولوا باش الانسان يقعد يخدم فيها. دونك
11: معناه توسكي مانويل حكينا مع زهير قبيله ارتستيك الحاجات الصناعه التقليديه ربما حاجات
9: ارتستيك وتمست معناها ديجا كنا نحكيوا فيه
11: اما سنه با لا ميم فالور معناه معناه انت كي تجيب تابلو في فونت زونشير عاملو عملته انتيجنس ارتيفيسيال وتحط واحد عامله ان ارتست بانتر ما نصورش
9: انا نقول لكم بعد
11: كان عملته اي ما في القيمه نحكي على الفالور
9: شو اذا كان انا احكي لك نسمع في ان مورسو ميوزيكال ما نعرفش شكون وراه
11: قلت واو حصلت كيف كان
9: اي معناها كنت حابو حطوه بيني رايفرز من بعد ورا بين اسمعها وقولي شنو اللي رايك
11: على خاطر سي ان كونسوماسيون ديريكت ما اليوم دون لو موند مثلا لا بانتور ما تجمش تابلو نتصور فالور نتاعو اكبر كي يبدا
9: على خاطر على خاطر تعرفوا في الاما دايوغ انا عندي تابلو في بيرويا يجيو العباد يقولوا واو والله ياسر مزيان منين شريته هذا بقداش شريته وقال لهم والله مشريته غالي مع سيد معناها اونتوال امبريمي دونك في الاخر يحكي الذوق ولكن العباد وقت اللي مقتنعين بالفكره معناتها كي تمشي تشري مثلا عباد تشري لوي فيتون غالي برشا خاطر ما سام براند على خاطر الحكايه اللي تعملت وراه دونك اما معناها ساعات نجم نحط لك حاجه بتت الكاليتي نتاعها خير وتدفع فيها اقل خاطر جوست لي خاطر لوي فيتون
11: اما ذولي باش تقعد الحكايه هذه زهير عاش سيتي داكور اللي قبل ما يخدم معنا سالم من المكنين انه فما يمكن كل ما هو ارتستيك مانويل باش يولي اكثر عنده قيمه على خاطر اللي كما قالك تنجم تعمل كل شيء دي تابلو مورسو دو ميوزيك تكومبوزي تكتب دي بويم شعر تكتب لك كتاب كنت حاب
9: نجم نقول لك حاجه اخرى على هذا برشا حكايات هو شوف في الاخر بالكل العالم هذا يدور اوتور دو ليكونومي والف مالوغوزمون سي تريست مي هذاك هو الحقيقه فهمت. اليوم ما كانش نحكيو على لي زوفر ارتستيك في 2024 تقريب لي زابلود على ديزر فما ديزر سبوتيفاي هما الكبار 18% منهم معمولين بالانتليجنس ارتيفيسيال 2025 عام التالي تو 2026 39% بعد لي ريفونو كيفاش يجيو لديزر والعباد اللي تعمل في لي زابلود اون فيت بالليكوت قداش العباد كونسومي ولو كونتوني نتاعك شويه يعملوا العباد دونك يحطوا دي كونتوني هو به ما باش يطلعوه باش يعملوا له بوست باش العباد تراه اكثر دي روبو باللي يسمعوه
11: Ah, carrément.
9: Donc, on est dans une économie, et tu ne peux pas résister. Allez, Saïd Kbil, قول oui, هو صحيح, فما الجانب الإنساني, ويلزمنا نحتربوا الجانب الإنساني, وعباد تخدم عليا أكت, وفي شيء, ils ont interdit de virer les gens, على خاطر, باش نعوضهم بالانتليجنس ارتيفيسيال, مي فما حاجات ساعات أقوى من
11: كيلو ديباس.
9: On doit s'adapter, justement.
11: بالضبط, في الأدابتاسيون, زهيرة, علق
10: على. Alors, أنا نحب نعلق اللي peut-être, tout ce qui est humain va devenir luxueux.
11: Voilà, c'est ce que
10: هذيك شنو الفكرة. باش نوليو نلوجوا عليه, كيما واحد يلوج على حاجة ثمينة يصرف على عليها ويوصل لها ويأخذها ويطعمها أكثر خطرها لا يتفيد بغانيما خطر كلكو بار باش تولي فما اون ستاندارديزاسيون
11: باش تولي اون بونيغاغ
10: ويمكن الحاجة اللي عندك انت حتى حد ما يكسبها خطر تعاملت مرة واحدة ألوغكو احنا باللي كل شيء ولا ستاندارديزي العيشة ولات وزينة كل شيء ريبليكابل كل شيء ريبيتيتيف كل شيء فاسيل كل شيء اون دو كليك وين كي باش نلقى حاجة اللي تعاملت هي انا
11: اونيك
10: اونيك بروبر ا موا كي ان غو بارتيكولي اون اودور بارتيكولي اللي باش نعيش بها حاجة بتتر ايموشنيل قوية وقتها واحد كي خمم يقول بتتر فوالا مشيت الحاجة انفستيت فيها وهي عندها قيمه كبيره ياسر في عيني
11: دونك هما حاجات باش ياخذوا معنا دلا فالور
10: وي
11: بخلاف المهن مانيوال مع العلم انه حتى في الاخ اليوم جي ديكوفير ديرنييرمون معناها ال ان اف تي حاجه هكا اللي هي سي دي زوفر ارتستيك اونيك نيميريك يتباعوا واحده منهم 60 مليون دو دولار اللي هي في نفس الاطار سي لا رارتي والاوريجيناليتي حاجه موجوده منها ولكن دخلنا في
9: في النيميريك
11: دخلنا في النيميريك
10: مي نشوف سا ريزو با لو بروبليم خاطر كون لومان va devenir luxueux, n'est-ce que le chenage de Starzak
11: بالضبط
10: هذه وين يقعد عنا مشكل
11: اكزاكتومون احنا المشكل قاعدين نفهم وقاعدين احنا في ترانزيسيون عايشينها ولكن كنعاودوا الديبا هذايا نصور حتى دون 3 ans 2 ans باش تكون عندنا معطيات اخرى واضحه وتكتب لنا كتاب اخر زياده
9: ان شاء الله
11: ان شاء الله ناخذ سالم معنا من المكنين ليندا رحالي الوغ سالم ما يحب يحكي على ليكار اللي موجود بين اللي صاير في العالم واحنا اليوم مسكو تطورنا ولا لا وعطاني اكزامبل قالك احنا التو مازلنا نخدموا بالفاكس اللي برشا بلدان ما عادش يخدموا به عندهم اكثر من 30 سنه دونك مازلنا بعد شويه سالم مرحبا بيك
13: مرحبا بك اكثر عاش تسلم
11: يعيشك يا سالم مرحبا بيك
13: معك كل عاش
11: يفضلك وتحيه المكنين الكل سالم
13: عايشك تحيه تونس وكامل الجمهوريه ان شاء الله
11: يعيشك الفاكس
13: عايشك بالنسبه للامباكت نتاع الذكاء الاصطناعي على السوق التونسي باش يكون ضعيف برشا بشكل كبير تصور انت معناتها مثال في المعامل مثال شكون باش يجيب مثال احنا لتوا في المعامل وخادم في برشا معامل يجيبوا ماكينه كبيره يجيبوا لقاوري اجنبي باش يركبها وفي التصليح ساعات يجيبوه هو باش يصلح معناتها باش يجيبوا مثلا ماكينه هيك بالذكاء الاصطناعي معناتها صعيب ياسر هذا مبدئي ثاني حاجه احنا الصناعات نتاعنا صناعات خفيفه اسلاك كهربائيه لو قماش شويه ما عندها صناعات معناتها بيلي بالحق مثال تسحق انا القطاع في تونس اللي نجم بالحق معناتها يضر ويتمس هو الانفورماتيك لي بواط اللي تخدم معناتها معناتها لي بواط اللي يخدموا في ينجوا في الامور البروغراماسيون يضروا بداوا يضروا وضروا برشا في العامين على الاقل الاخرين هذوما بالحق يضروا اما الباقي احنا جاونا بيت تصور انت كي تمشي تعمل انسكريبسيون مثلا في تونس عن بعد معقول من بعد يجي يقول لك برا شد الصف باش يجيب لي ورقه اللي انت عملت سكريبسيون عن بعد
11: مثلا اي صحيح صحيح
13: اي دونك انت سامح لي تو فاكس 30 عام الفاكس ما عادش في العالم الناس الكل تخدم بالايميل الشركات الاجنبيه اللي تتعامل مع الدوله التونسيه تشري في فاكس باش تتعامل مع الدوله التونسيه بالفاكس معناتها احنا ديجا جونا باهي ما تقلقوش مش تصير لنا حتى شيء معناتها فهمتني
11: اي بور لو مومون سالم ولكن الى متى معناها توا كنا نحكيو مع الضيوف انه النسق كبير والنسق قاعد يجري برشا فالى متى تتصور معناها مش نقعدوا برشا مانيش باش نواكبوا لازمنا نحضروا رواحنا
13: باش نقول لاختي حاجه باش نقول لاختي حاجه من موقع المعاش موقع المجتمع اي بضاعه انت باش تستوردها لتونس اي حاجه فيها شويه كتقنيه مش حتى روتينات فيها شويه تقنيه تلفونك عليها ديوانه بالسوم الفلاني فما تعتقدش انت باش يعملوا لك دي سونتر في تونس وذكاء والات نتاع ذكاء اصطناعي باش تكلفوها لك معناتها ما تتعداش اصلا يعني من الحدود اصلا
11: اي هو الذكاء الاصطناعي مش لازم يتعدى من الديوانه راهو فقط ذول زيد موافقني
13: هذيك كوتي انفورماتيك ينجم من بعد اون ليني نجم نستخدم اما الات باش تبدل باش واحد يسربي لك قهوه في لا خويا احنا عندنا قواجن تاع الحمى

0: سي ان بوان دو فيو، ولكن الراي نتاعي مخالف في النقطه هذه، على خاطر معناها احنا كبلاد مانيش منقطعين على العالم وما نجموش نعيشوا بطريقه منقطعه عن العالم. شنو معناها؟ معناها احنا فما حاجات اسانسييل، القمح نجيبوا فيه من برا، برشا مواد غذائيه، اسمده، محروقات، برشا حاجات نجيبوا فيهم من برا. فاذا كان احنا نختاروا نعملوا الاختيار ان ما نجيبوش الالات هذوما ونقعدوا مثلا نخدموا في الخدامه، يلزم نعرفوا اللي المصانع اللي يحكي عليهم ويقعدوا يخدموا بالخدامه وصغار وكذا، راه باش يجي نهار معاش انا يصنع بار اكزومبل، خلينا في التكستيل، منا باهين في التكستيل، نصنع منشفه تتكلف 20 دينار، معمل اخر في تركيا يستعمل في الانتيليجنس ارتيفيسيال يكلف لك ب 2000. دونك انت حتى المنتوج نتاعك اللي تدخل بيه دوفيز وباكيت دوفيز هذيك تمشي تشري قمح وتشري زيت وتشري ومحروقات وكذا، ما عادش تنجم لا تبيع لا تشري. فاذا كان باش
1: نمشي للسوق،
0: ما نجموش. الحل الوحيد باش نجموا نعيشوا بالطريقه هذه ان ننقطعوا عن العالم، كما قلت لك نعملوا دو لوتو سيفيزونس اون بروتيكسيون، راهو كي نحكي عليها ايكونوميكمون، خاطرنا في الكورسه مانيش الفيتيس تاعنا تعبه شويه. معناها يلزمك معناها تزرع وحدك، تعمل دو لوتو سيفيزونس، تجيب البترول ولا تلقاه دبر راسك منين تطلعوا في في بلادك، معناها كل شيء يلزمك تعمل وحدك وتنقطع عن العالم. عباره على عائله جالبو قال يا سيدي ما عادش باش نشريو حتى شيء من عند حتى حد، وباش نصنعوا كل شيء وحدنا، فريجيدير استعمل البير، ضو شعل الشمعة. دونك ما نجموش نعيشوا بالطريقة هذه، أموان كو احنا اون اكسبت ان نوليو ما عادش نمشيو على الكراهب، نرجعوا نخدموا معناها نمشيو بالطرق الرعوانية، ما عادش نستعملوا ضو، ما عادش نستعملوا انترنت، ونقطعوا ونرجعوا نعيشوا في العصور القديمة اللي حاجة بتترمش خايبة.
1: واحنا جيوغرافيك مول معناها البوزيشن بتاعنا زادة قريبة من الأوروب وقريبة من معناها التكنولوجيا هكا ولا هكا تجينا، حتى غير كم من الجيل اللي عندنا البرا يجيو في الصيف يجيبوا دجاجات، يجيبوا حاجات، يجيبوا افكار، يجيبوا ديزابليكات، معناها ديما فما الشانج هذاك.
0: هو يلزم واحد يكون شاف في العالم كيفاش يمشي. مثلا كنشوف لا كولتور امريكان، واحنا التوانسه كيمشيو مثلا لي بي انجلو ساكسون هذوما، امريكا وكندا وكذا كل شيء، معناها نجموا نتاقلموا ونحبوا الجو نتاع التكنولوجيا والتطور وكذا. وكي تمشي زاد لازي من الشارع الاخرى تشوف الصين وسنغافور وكل ترى اللي هما بعاد كولتوريلمون علينا، سايغ دايغ لي شينوا كي تحكي معهم بتحكي معهم بالانجلي يدخل بعضه، فهمت؟ احنا كمان توانسه معناها فما نسبه باهيه من التاقلم، دونك نجمو نكونوا ان بوان دو كونيكسيون، نجمو نقول بيان سي دي بيان نجمو، خاطر من بعد ليكزيكيوشن حاجه اخرى نجمو، لكن لازمنا نفعلوا. دونك بلاصتنا باهيه، عندنا لي زاتو ولكن لازم نستغلوهم بالكدا، تو جوسكا ماتنو مانيش قاعدين نستغلو فيهم كوم يلفو باش نجمو دونك نسملو هكا.
1: لازم نزيد حسب رايك باش نجمو نخلطو على الترين وباش ما يفوتناش برشا.
0: الوغ شو هي ريتها انا حسب رايي المتواضع، راه في الانتيليجنس ارتيفيسيل فرصه، كيما عامت اللي اخترعوا تريسيتي جات فرصه لبرشا من برشا بلدان، كيما وقت اللي صارت لا ريفولوسيون اندستريال اليوم فما ريفولوسيون، كيما وقت اللي صنعوا تكنولوجي، كيما وقت اللي جات الالكتريسيتي اللي هي اسهل. على خاطر قبل باش نجم تعمل اندستري يلزمك انفستيسمون، يلزمك ماكينات، دونك يلزم فلوس بالحق صعيبه. تويكا باش نجم تخدم في الدومين تاع الانتيليجنس ارتيفيسيل ولا دون الدومين تكنولوجيك، باش نحكيو كلاود وسيبر سيكوريتي توت لي تكنولوجي، ما نحبش نحصرها في الانتيليجنس ارتيفيسيل. يسوفي دافوار ان اورديناتور اللي هو معناه مقدور عليه، عندنا لي اورديناتور دو لانتيليجونس اون كونيكسيون انترنت، وبعد اصنع اللي تحب عليه. فاحنا في تونس اليوم اذا كان نسيبوا لي جون يخدموا ويبدعوا ويعملوا دي سوليوشن وخليه يبيع وعاونوا باش يكون انت في تونس لو بروميير كليون تاعو وتخليه يخرج لبرا وتعاونوا باش اكسبورتي تو يدخل لك فلوس ما شاء الله اكثر من زيت زيتونه واكثر من اللي نكسبورتيو فيه الكل. معناها نبيعوا التكنولوجيا من هوني، وعندنا دي جون ما شاء الله، دونك جيبوا كلي زونتربريز هذوما خليه يتعلموا يا اخي. لاشين قبل راهي لا كومونسي ا كوبيي، راهو يا با لونطون تويكا ولاو يصنعوا كرياتور دو تكنولوجي. انت اذا كان ما جربتش ما تنجمش تتعلم، دونك هما جربوا قلدوا تعلموا، دونك عندنا فرصه ما عادش باش تتعاود، يمكن 30 40 50 سنه لقدام.
1: هو كان بركا نرجعوا للانجينيور اللي على سنوات الاخر بعثناهم بارتو دون لو موند ونعملوا ان غراند بلاتفورم هوني بهم هما وننتجوا من هنا، نجموا نبدلوا برشا معطيات. باهي زايره جوستومون بالحديث على لي جون وجينيراسيون جديده والجيل الجديد ولي ميتيه دافنير باش ما نهاولوش برشا اليوم معناها كانه ما نعطيوش فكره انه راهو تو باش تقرا اما ما عندك وين توصل ولازمك ديما تبدل وريكونفيرسيون ايتترا. ودايور في كتاب حكيت فيها انت كل سبيسياليتي بوركوا لو ديبلوم نو

0: suffit plus. اليوم معناها الاوفرتور نتاع لي جون هذوما تبارك الله هما معناها يمكن ساعات حتى ولديهم ما يفهموهمش كي يبداو يفسروا لهم شنو اللي توا ينجم يمشي الى اخره كيفاش نجموا اون جو لوتيل الاغرياب معناها ان نجموا نخليو هلي جون هذوما يكملوا لو كورسوس يختاروا لي سبيسياليتي من غير ستريس نتاع تاو نهار اخر ما نخدمش ولا المهنه هذه ما تخدمنيش ولكن في نفس الوقت يعملوا ان شوا انتيليجون عن طريق شنو لي فورماسيون كونتينيو شنو الحاجات اللي يعاونوا
1: Alors, Ena, juste, je n'arrive à un point, les Kenyans qui font zied, pour répondre à ta question, la Chine, elle a fait quelque chose de très intelligent. La Chine, elle a créé TikTok pour que ce soit une école. TikTok est une école. معناها انك تحل تيك توك وتبدا تتبع في مواضيع اللي هي معناها il t'enrichisse ومن بعد الانفورماسيون اللي تتعلمها تنجم تنفستي
0: فيها في سيليكسيوني باغ كونتر
1: هذيك اش حبيت نقول دونك اون شين اون كونترول لو كونتوني الموجود على تيك توك وتيك توك نجم تستعملها في بقيه العالم كوم اون ارم دو ديستركسيون ماسيف خاطر تعدي حاجات اللي ما عندهمش قيمه وبريسك يطيحوا لك في قيمتك ويضيعوا لك وقتك ويتجروا لك بالاتونسيون تاعك كما قال زياد دونك اليوم عندنا دي بلاتفورم انا قلت تيك توك فما برشا اللي يخليوك تحل مخك وانت تتفرج منه بليزير ومنه ريفليكسيون اليوم شنو هي الكفاءه اللي لي جون الكل يلزمهم يديفلوبيوها بالفرنسي يقول لك ليسبري كريتيك معناها اللي نشوفه الكل جو لو كيستيون نتشالنجيه صحيح غلط يساعدني ما يساعدنيش يوالمني وما يوالمنيش معناتها ما عادش ياخذ حتى شيء سلم مسلم لو جون دوجوردي دونك وي بيان سور كان ديبلوم ايت اون سيكوريتي اما كي ديبلوم اللي باش نعدي به 5 سنين وانا محصور في فاك اوتون كو نستنفع منه هومانمون بارلون باش الكاليتي نتاع حياتي ما تكونش دمار ملي انا عمري 18 سنه دونك نمشي الكورسوس يونيفرسيتير اللي نتفرهد فيه قد ما نتعلم فيه سي تريز امبورطون على خاطر اجوردي دان بوينت فيو نيورو سيونس قبل نحكيو عن نيورو سيونس وقت اللي يبدا لو جون يقرا في حاجه عاجبته ما نوصلش حتى يقول يحبها حاجه عاجبته افيك لي زوتي تكنولوجيك الانتيليجنس ارتيفيسيال يتعمق على الاخر دونك تري رابيدمون يعرف هذه ليا ولا ماهيش ليا ويبدا يعمل ريكونفيرسيون في وسط الباركور نتاعو اما خير يعمل ريكونفيرسيون ولا يخرج من لونيفرسيتي عنده ديبلوم ما هو يكركر في ساقيه خاطر عدى 5 سنين جحيم وبرا بدل شنو ما عام ولا سنين في حياه بنادم ليسونسييل سي كا تو مومون يحس في روحه مرتاح وعنده طاقه وعنده انرجي باش يزيد يستثمر في روحه ان جون اورو في قرايته سي ان جون كي سورا فير دي شوا بعد
0: بالضبط معناها اليوم كي نحكيو على لي ميتي دافنير لازم واحد في نفس الوقت يلوج يبحث يشوف شنو اللي مطلوب في سوق الشغل وقت اللي هو يتخرج ولكن يتبع حاجه زاد فيها اون باسيون وي سيكوريز انه عنده شهاده نهار اخر في يده ان شاء الله اليوم حاولنا نحكيو هكا لي غراند ليني ولا الموضوع متشعب قدش قلت لي لازم من ساعه قبيله
2: نجم نقعدوا نهار
0: نحكيو تلمون برشا فما ما يتقال ولكن باش نعطيكم دقيقه مود لافان في علاقه بموضوع اليوم نبدا معك زياد بعد اللي سمعناه المكالمات وكل شيء هوني برشا فما تخوف من البيرت دومبلوا نتاع ولكن فما برشا زاده حاجات ايجابيه خلينا نفالوريز زاده التكنولوجيا مش عدو الانسان 100%
2: صحيح هو من الحاجات اللي انا مقتنع بها اللي صحيح التكنولوجيا هذه باش تقضي على برشا مواطن شغل لكن اللي باش يعرف يستغلها معناها عنده فرصه معاش تعاود في حياته ولا خاطر ما قلت لك بتات 40 50 سنه باش تجي فرص كي من هكا دايوغ قالها واحد من لي سي او نتاع لي زونتربريز الكبار قال فما برشا من الناس اون سولو برونور اي فون سو فير دي مليون دو دولار وصحيح الفرق ما بين اللي باش يوصل واللي مش باش يوصل اللي باش يوصل باش يحاول دونك يفا سو ريميتر اون كيستيون شي يسألوه يقول أنا كيفاش نجم نقدم ويلزم يكون تخي كوريو ويبربش ويلقى ثنيته دونك الحاجة الأخرى اللي مهمة برشا بتدخل الجون اللي يسمعوا فينا راو أنا قلتها برشا مرات لو ديبلوم انديسبونساب لازم ولكن ني با سوفيزون معناها أبار ديبلوم شنو يلزمك يلزمك ساعة الحاجة الأولى تعرف تختار لا سبيسياليتي نتاعك تسأل أهل الذكر ما تتبعش أصحابك وعائلتك وجيرانك هكا هاو تسأل تقرأ تشوف لي رابور انترناسيونو كيما الورد ايكونوميك فورم فما بيرسون فيو يعملوا كل عامين زاد أن رابور يحكي لي سيرتيفيكاسيون انترناسيونال اللي مطلوبين سور لو مارشي دو لومبلوا دونك لي سيرتيفيكاسيون انترناسيونال خاطر دوكا يفاليديو دي كومبيتونس سبيسيفيك وزاد لامبليكاسيون في لا براتيك دونك وقت اللي هو اتوديون نون سولمون يزمو يعمل سيرتيفيكاسيون هو اتوديون مش وقت يتذكر وقت اللي يكمل يقول لا توا باش نبدا
0: والكوتي براتيك ولي ستاج وحاجه اللي تقول زايره 30
1: انا ميم با ثلاثه كلمات باش نقول لك تعلم باش تفهم روحك وكون مسؤول وارحم روحك. يعني كل واحد يلقى بلاصته اذا كان يكون مسؤول ما يتخوفش مي باغ كونتر يسعى باش يتعلم باش يفهم شنو اللي صاير.
0: بالضبط. نشكرك برشا يعطيك الصحه زهيره بناني كوتش بروفيسيونيل مدربه يعني مختصه في تدريب على التواصل وتطوير القدرات البشريه داخل الشركات والهيكل المنظم او المنظمات. كيف كيف محمد زيد باشا رائد اعمال في مجال التعليم والتكنولوجيا مهندس وكاتب مهتم بتحويل وتطوير المهارات. يعطيكم الصحه زوز على حضوركم بحضينا ونايسي هكا حكينا على لي غراند ليني لي زاكس ولكن الموضوع نعرف شنعاودوه يمكن في اكثر من مره باش نتعمقوا دو بلوس اون بلوس في فرص اخرى ان شاء الله. نشكر مستمعينا اللي شاركوا معنا اللي كيف الكل تعفرهم. خلي موعد اخبار الاربعاء على موزايك اف ام في الميكرو لينا راح نقولكم في لمن
3: فورم يتواصل على باج اوفيسيال موزايك اف ام على فيسبوك فورم ساعة فن ساعة ثقافة واكثر ساعة كولتور بلوس كولتور بلوس آخر الأفلام أقوى الموسيقى مسرح اكتب وكل الفنون نوستالجيا ترجعك الأحليين أحليين من 2 للجمعة من 8 للتسعة متاع الليل كولتور بلوس معايا أنا سامية الحامي على الفريكونس رقم 1 في تونس موزايك فام راديو موزايك فام تونس الأخبار.
4: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. تكثف وتيرة رحلات العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين التي تقوم بتنظيمها السلطات التونسية انطلاقا من نقطة تجميع مركزية أقيمت بمخيم إيواء بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس. ومصادر محلية بالمخيم تقول لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن أحداثه منذ منتصف شهر جوان الماضي يندرج في إطار تجميع وإيواء المهاجرين غير النظاميين وتوفير الخدمات المعيشية والصحية لهم وذلك بالتعاون بين الحرس الوطني ومنظمة الهلال الأحمر. وقد استكمل حاليا نحو 400 مهاجر إجراءات التسجيل للعودة إلى بلدانهم. وبعض الوافدين الجدد على المخيم يؤكدون أن اختيارهم الانضمام إلى هذا البرنامج يعود إلى طول مدة الانتظار ضمن برنامج العودة الطوعية التابع للمنظمة الدولية للهجرة والتي قد تمتد بين 9 أشهر أو سنة كاملة بينما لا تتجاوز مدة الانتظار أسبوعين فقط ضمن مخيم الإعادة الطوعية حيث تمكنت تونس عبر هذا المخيم من إعادة أكثر من 4000 مهاجر طوعا إلى بلدانهم. الجيش الإيراني يهدد بفتح جبهات جديدة ضد الولايات المتحدة في حال استأنفت واشنطن هجماتها على الجمهورية الإسلامية وذلك بعدما صرح الرئيس دونالد ترامب بأنه أحجم عن شن هجوم جديد لإفساح المجال أمام التوصل إلى اتفاق بين البلدين. الشرطة الأمريكية تبشر التحقيق فيما وصفته بجريمة كراهية في أعقاب حادث إطلاق النار الذي طال مسجدا داخل مركز إسلامي في ولاية كاليفورنيا والذي قتل خلاله مراهقان 3 أشخاص. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يقول إنه قلق بشدة من حجم وسرعة تفشي وباء إيبولا الذي يضرب جمهورية الكونغو الديمقراطية وتسبب في وفاة 131 شخصا. تايلاندا تعتزم خفض مدة الإقامة من دون تأشيرة للسياح من أكثر من 90 دولة وذلك في إطار جهودها للحد من الجرائم التي يرتكبها الأجانب والمتعلقة بالمخدرات وإدارة منشآت تجارية دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة. وتسمح تايلاندا للمسافرين من أكثر من 90 دولة بالبقاء لمدة تصل إلى 60 يوما دون تأشيرة وتعتزم تخفيضها إلى 30 يوما بينما قد يحصل البعض على 15 يوما فقط. بنك ستاندرد تشاترد البريطاني يعلن عزمه تقليص آلاف الوظائف بحلول العام 2030 في وقت يحل الذكاء الاصطناعي مكان الموظفين في مجموعة واسعة من المهام الإدارية. ويخطط البنك لتقليص أكثر من 15% من الوظائف المحددة أي ما يعادل حوالي 7800 وظيفة. نهاية الموجز خدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع حسن الهميلي وكامل الفريق على كل لسان.
3: الأولى في تونس.

0: مرحبا بكم في على كل سنة على الأولى في تونس وكان اختياركم موجتنا. مرحبا بكم على الموقع الأول في البلاد موزايك اف ام بوان نت. اسمعونا ازدك كيف هي الابليكاسيون تاعنا موزايك اف ام تلقاوها على الستور الكل. اكتب موزايك اف ام كوم سا سو برونونس كيف ما يقال وتلقاو الابليكاسيون هذه. تلقاو فيها كل أخبار الوطنية والعالمية الجهوية الرياضية أخبار الثقافة كل أخبار يهمك من قريب وإلا من بعيد. كيف كيف تنجموا تسمعوا من خلالها موجاتنا كيف كيف تلقاو اون بودكاست في ديزيميسيون دو موزايك اف ام من اول ساعه مع نادية الفورتي حتى البنت لثام مع يسري الجديدي وتخليكم ديما هكايا كما يقولوا فيها برونشي وعندكم كل الاخبار على خاطر كل خبر صحيح سيغتن مون تلقاوه على الابليكاسيون هذيا. تحيه كيف كيف للجاسبورا التونيزيان وين ما كانت في خمسه قارات تسمع فينا زاد كيف كيف على موقعنا وفيا الابليكاسيون هذيا. تحيه لكم الناس الكل وشكرا على وفائكم في كرهبكم في دياركم في خدمكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا على مختلف الترددات من في ولايه تونس الكل في 24 ولايه. رحبوا بكم مستمعاتنا ومستمعينا. قاعد رحله اخونا خالد قطات فروم كولومبيا اليوم جينا. مرحبا سي خالد اهلا وسهلا. كالعاده عبد الناصر اهلا وسهلا ابن الظال رحبوا به. مرحبا سي عبد الناصر صفا الامور طيبه. مرحبا به في الاخراج الرقمي دراكو كالعاده اوكي ركح لكم في الجيمينج واجواء الجيمينج. تحيه لاخونا شاكر يستقبل تليفونكم كل محبه على 71 113 1000. اشدوا عندكم بعد شويه روح تربح عنا 500 دينار كاش من اهدي موزايك فيلم مع انداتو. ذكرتم انداتو هي مؤسسه تونسيه معناها مؤسسه دفع مرخص لها من البنك المركزي التونسي. انداتو تهدينا كل نهار 300 دينار من اهدي انداتو. دونك بعد شويه زاد كيف يكون اللعب ان شاء الله مع ستة غدر جينا على موجات الاولى في تونس. رحبوا باختنا اميمه عليا. مرحبا اميمه اهلا وسهلا. اي والله العظيم شو اليوم جايه بالوان الصيف. كيف كيف جينا بالوان الصيف بدات عليه تظهر علامات الثراء. خونا يونس الفارحي مرحبا خونا اهلا وسهلا.
1: مرحبا
0: كيف الحال صفا الامور طيبه.
1: الجمعه اللي فاتت بدات علامات الثراء تظهر
0: والحمد لله. الحمد لله ما شاء الله خويا. الحمد لله ان شاء الله ربي يزيدك من فضله ان شاء الله.
1: ربي يفضلك ربي يعطيك
0: ان شاء الله. ليه الحمد لله الحمد لله
1: ربي يعطيك الحمد لله.
0: انا نحب حاجه برك نحب الستر انك فقدت نحب كان الستر من عند ربي فقدت وراحه البال مانيش طالب اكثر.
2: تنى يكون منه الحاج المنصف بن سعيد الستر إلى يوم الستر إن شاء الله.
0: أمين يا ربي. تحية الحاج البنين ذاك والجمعيتي
2: تحية الحاج حاج حتى لصديقي
0: صديقي الحاج منصف كنت الراه قبل مدة عامين راه كل يوم الحاجة ذيك تحية كبيرة
2: هو ما لعلمك
0: ما علمنيش
2: الستر إلى يوم الستر خل كمل سيارة
0: ما علميش الستر إلى يوم الستر خطر
2: كلمته خاطر كل صباح
0: بدحها هو ما بدحش هو الحاج موجودة ما بقى لنا ستر إلى يوم الستر معناه من أول ما ربي خلق
1: الدنيا بدعت من العاد الحفصي
0: لا لا قبل
2: عود العاد
0: الحفصي بدي تو
1: قول العلومة ذيك
0: قبل العلومة لا لا لا بدي تو منون الدنيا ذيك تتقال
2: اليوم الدكتور الشيخ يزمي يحط له خلوده احنا ديما ديما ديما سبور اليوم كاسكيت وسبيدري خويا سبورتيف على الاخر منور خويا
0: بارك الله فيك
2: صافا خويا صافا
0: امورك طيبه لاباس
2: عليك انت
0: جوك به كل عام المشاكسه
2: ملي مشيك صراحه شيء
0: حلوه اليونيت مزيانه
2: عايشك ربي فضلك
0: مزيانه برشا
2: اش باش نعملوا ما عادش ندلوا خويا
0: هكا الاخرى
2: الكوبر يا
0: عموميه مرحبا
2: خليت وحيده سويقي نظار علي هو عيون نظار علي علامات الثراء وانا علامات الفقر
0: هكا هو
2: عسلامة خويا يونس سافا عسلامة منصورة عسلامة دراكو سلم على خلودة سلم على أميمة على شاكر في ستوندار وعلى كل المستمعات والمستمعين
0: مش مشكلة
2: فينا.
0: انا نعملك ابيل للكلام ده اللي قريتهم بمناسبه عيد الام يتبرعوا لك يعملوا كانيوتا ويشيلوا لك اليونيت كما ذيك اللي
2: سرقوها لي في مؤسسه عموميه نعاود
0: في بيرو مغلق انا تخيل ذابت قال لك هذاك كيما كل اللي فيه بغسول
1: يبل
0: في الهواء مش حتى في الماء
2: يجعلوا صدق على صحه البلد
0: ان شاء الله ان شاء الله فداك يا عايده يلا تحيه لكم الناس كل 71 113 1000 هذه على كل سين كمل معاكم ان شاء الله حتى للسته انت على العشيه اعطينا اخويا كرابيتشو جو الصيف

0: اغنيه البوتياج.
1: وانتم اللي تختاروا وتصوتوا على اغنيه البوتياج على الكونت انستغرام تاعنا موزي كافيه اوفيسيال. اليوم في جو الخليجي والنوستالجي عبد المجيد عبد الله في يا طيب القلب.
2: يا طيب القلب وينك حرام تهجر ظنينك.
1: واحدة زكي كيف من أشهر الأغاني الخليجية لأبو خالد عبدالله الرويشد في دنيا الملح.

0: صوت على الكونتا انستغرام تاعنا موزيك فيم اوفيسيال. على كل حال بون الاكستري اللي تعدى موش نتاع ابو خالد مي موش عبد الله رويش دليلي هذايا طريق المداح الله يرحمه وينعمه. دونك طريق المداح هذايا صوت نتاع القديم هكا ولا اكزاكتومون. دونك هذايا خاطر هو صاحب الالحان دونك ديكو ولكن تقعد من احلى الاغنيات الخليجيه. يلا نمشيو تو سويت لقالوها اليوم.
1: قالوها اليوم
0: يلا سيدي نمشيو قالوها اليوم ونبداو بلجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اللي سمعت البارح إلى عدد من خبراء القانون في إطار النظر في مقترحي قانون يتعلق الأول بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية والثاني بتنقيح القانون 52 سنة 1992 المتعلق بالمخدرات. في تصريح المزيك قال نائب فخر الدين فضلون أحد المبادرين بمقترح تنقيح بعض الفصول المجلة الجزائية بأنه هذه المبادرة تأتي على خلفية تنامي ظاهرة العنف والبركاجات في مختلف المناطق والأماكن العامة ووسائل النقل والطرقات، واعتبر أن الجرائم هذه ولات أكثر خطورة ووصلت في بعض الحالات إلى إزهاق الأرواح. وضح أيضا نائب مجلس نواب الشعب أن المقترح يشمل أساسا تنقيح الفصول 261 262 264 من المجلة الجزائية بهدف تجديد العقوبات على مرتكبي جرائم البركاج، وأشار إلى أن هذه العقوبات المقترحة تتراوح بين 20 عام سجن مع عدم تطبيق مقتضيات الفصل 53 المتعلق بظروف التخفيف على بعض هذه الجرائم.
2: فصل 261 و262 وكذلك 264 أسباب طرح المبادرة أو تقديمها تنامي ظاهرة العنف بمفهوم السوسيولوجي وقت نقوله ظاهرة تفوت الحد اليوم ولينا نشوفه في الجرائم هذه ليست مخصوصة بجهة معينة أو بمناطق شعبية، كل الأماكن تقريبا في الساحات العامة في وسائل النقل في الطرقات صباحا مساء، والأخطر من ذلك أنه ما عادش نحكيه حتى على التنامي الظاهرة من حيث أعدادها بل أخذت منعرج آخر ووصلت إلى الإزهاق أرواح بشرية يعني بريئة ومحاولة قتل، ونشوفه تقريبا هذا بشكل يومي رغم المجهود الأمني في ملاحقة القائمين بهذه الجرائم، إلا أنه يعني ظروف التخفيف ومجلة الجزائية المتقادمة نعرف اليوم رغم مجلة الجزائية متاعنا يعني مجلة الإجراءات الجزائية تعود إلى 1968 اللي هي ما عادش تنسجم مع واقعنا اليوم، وبالتالي قدمنا المبادرة هذه الأصل فيها هو تجديد العقوبة، لأنه اليوم نعرف وإحنا واعيين أنه الحل مش في تجديد العقوبة فقط، هنالك يعني حلول أخرى، لكن خلينا اليوم معالجة الظاهرة آنيا وحينيا ما نجم نتصدولها ونحدوا منها إلا بتجديد العقوبة، وبالتالي تصورنا أن العقوبة ملزمش تكون أقل من 12 عام وتوصل ل 20 سنة، والجديد في هذا هو عدم تطبيق مقتضيات الفصل 53 على الفصلين 261 و262.
0: هذا نائب مجلس النواب الشعب واحد أيضا من المبادرين بهالتنقيحات هذه نائب فخر الدين فضلون. اليوم تأتي عايدة معناها عن لجنة التشريع العام قاعدة تسمع لخبراء القانون في إطار أنه ينقحوا القانون هذايا، فماش ما أنه وسائل الردع معناها تكون اليوم تقضي على هالحالة هذايا متاع الانفلات مالوغوزمون اللي قاعد تشهد فيها البلاد، وخاصة أنه بعض معناها أنا با دو ستاتيستيك معناها الستاتيستيك ما همش
3: ألاف أنتو كا يعدوا بالألاف.
0: لا ما نحبنا أنا مثلا نحب نطلب منه مثلا نهار من نهارات تكون عنا معطيات فيابل سور شنو يقول القائل، هوني نطالبوا بأنه نشوفوا قديش من مرتكبي البركاجات هما ناس تحت تأثير المخدرات، خاطر من المعلومات اللي تنجم تفيدنا من أجل أنه نفهموا زادة كيف كيف، خاطر برشا جرائم قتل مثلا صارت
4: تحت تأثير المخدرات
0: اللي قتل جدته واللي كذا واللي واللي واللي اعتدى واللي لما أخذ ذلك وحالة حد الاغتصاب تصير تحت المخدرات، تو بورت أكخواغ أنه برشا من هالصغيرات هذوما تحت لفهم تاع خاصة الحرمش دونك ديكو يقوموا بعمليه البركاج.
3: وقديش في حاله عوض زياده فما برشا معلومات مهمه وتستحق انه تقام عليها دراسات في المساله هذه بالذات، واليوم معناها تجديد العقوبات والردع ولات مطلوبه ومرغوب فيها، لانه قياسا باللي قاعد صاير معناها البركاجات هذه نون سولمون نسبها ارتفعت برشا في السنوات الاخيره وزيد شكلها تطور، ما عادش مجرد بركاجات متاع سرقه واللي تتحول في برشا حالات الى جرائم قتل، معناها ما عادش احنا وفتنا الحدود متاع بركاجات اللي باش نحكيوا عليهم واللي اللي كنا نحكيوا عليهم في سنوات متاع باش تخطف سلسله ولا تخطف تنحي منجيلة ولا تليفون ولا تقول لي هات ستوشك ولا لا توا تعطي ولا ما تعطيش، والا يدخلوا لك في عقري دارك البعيدة، لطف عليكم في اللي يسمعوا فينا، دخلوا لك في أقري دارك، ما هوش لسا لونيك وطبيب اللي في شيرة منوب، معناها في أقري دارك ويسرقوا ويعتديوا معناها عليك ولا قدر الله، وأيضا توفى بجريمة قتل. دونك اليوم في السياق الحالي ظهر لي الردع ولا مطلوب ومطلوب بشدة، لكن أنا خلافا لهذا حسن، معناها احنا ديما نحكيو على سبيرال انفيرنال باش نعاود كلمتي، لانه الظاهره هذه مرتبطه بعده ظواهر اخرى اللي هي المفروض تتعالج ولا نحاولوا نعالجوها كي نعملوا. هو تعملت دراسات في الشأن ومعروف انه اسباب نتاع الجرم والبركاجات نوعا ما فما حاجات تحدد الانقطاع المبكر على الدراسة، ارتفاع نسب البطالة اللي كان يحكي عليها حسن، تعاطي المخدرات وارتفاع تعاطي المخدرات بجميع أنواعها وكحربش الهلوسة وغيره وغيره وغيره في صفوف الشبان، لأنه الجرائم هذية مرتكبيها 45% منهم هما من الشباب التونسي. دونك الفئة أيضا محدة ان كلكو سورت، فئة محصورة نعرفوها انا هي. دونك ايضا لانه الردع راهو ماهوش باش يقضي تماما على الظاهرة، ماهوش باش يقضي تماما على الفليو هذايا. الردع في نقولوا معناها ان كلكو سورت في سياسة ترهيب، في سياسة ترهيب انك باش تخوف باش العبد معناها تنقص، نقولوا تنقص. اما باش توصل معناها تفهم هالظاهرة هذية بالقداء يلزمك زيدا معناها وبتتخ تقرب من القضاء عليها، تقرب مش تقضي عليها تماما. يلزم تعالج أسبابها والأسباب متاعها معروفة. دونك فما دور العائلة، فما دور المؤسسات التربوية، فما دور الدولة. معناها هذه مسؤولية مشتركة ما بين عدة أطراف متداخلة. صحيح معناها نحكيو على العدل، نحكيو على العقوبات السجنية قد ما ترفع فيها اليوم معناها مطلوبة لأنها تحولت إلى جرائم قتل، وعادي أنها باش تولي تخضع لقانون الجنايات ومجلة الجنايات وباش ترتفع العقوبات، لكن أحسن غير كافي. اليوم كل طرف يلزم يطلع بالدور نتاعو، ويلزم أيضا عبر الأخصائيين في المجالات الاجتماعية والنفسية والبسيكولوجية ولغير ذلك، يلزم تكون دراسات على قاعدة لمعالجة أسباب الظاهرة هذه، محاولة تخفيف منهم من أسبابها حتى نخفوا منها هي كظاهرة. هكا أنا رأى الأشياء.
0: عند أنا ننضم صوتي لصوتك لأنه مهم برشا الكلام اللي كنت تحكي فيه عايدة. اليوم وقت اللي نطالبوا بأنه نقحوا هذه القوانين، أنا بتدخل كنت نقول أنه يمشيوا أكثر نواب الشعب في اقتراح أنه حتى الحق الشخصي وقت اللي يسقط يقعد معناها تقعد نفس العقوبة، على خاطر ساعات من أسباب التخفيف مثلا في الحكم يقعد مثلا ويقعد الحق العام هو اللي تبع. دونك تولي الحكاية بنال ويجي والأم والبو يبدأوا يتشكي وليه وأول مرة وليه ما أخذ ذلك. دونك ما ثبينا أنه زيدا كيف كيف النقطة هذه يتم مراعاتها. ونضيفه يمكنك على كلام عايدة اليوم زيدا كيف كيف أنه العائلة يلزمها تتحمل المسؤولية متاحة، لأنه العائلات اليوم صون ديميسيونير سيون سذية نقولوه معناها بكل صراحة
5: بكل موضوعية
0: بكل موضوعية.
5: هو المقترح في حد ذاته من أجل يعني تشديد الردع حاجة به برشا، إعادة النظر في معناها القوانين هذية في الفصول خاصة 261 262 264 من المجلة الجزائية، وخاصة ونشدد على هذا عدم تطبيق قضيات الفصل 53 متعلق بظروف التخفيف. هذه أعتقد كوني مقاربة أمنية وتشريعية يعني في طورها الأول، دونك أنية ظرفية تهم المسألة الآن وهنا. شنو اللي يمكن أنه نعمل المشرع يقدمه باش يحد من الظاهرة هذه، باش ينقص، باش يخفف من الظاهرة هذه. ولكن أعتقد أنه على المدى البعيد يجب أن تكون هناك مقاربة اجتماعية تربوية اقتصادية وثقافية أيضا. وكنا حكينا بمالدف وحكينا بارشة مرات على المقاربة هذه اللي هي تكون مقاربة شاملة لمعالجة الأسباب البعيدة. الأسباب البعيدة الأسباب المنجة، خاصة أنه البيئة الآن هي يعني منتجة لهذا الإحباط. وأنه البيئة معناها بيانسور، خاطر كنا نحكي وتوا شوية على الشريحة المجتمع، الشريحة متاع الشباب اللي خاطر ساعات تقول ثم عوامل أساسية تخلي الناس تعمل براكاج أو تعمل عنف، معناها عنف شديد يصل حتى القتل من أجل السلب والسرقة. لكن ثم عمليات تاع براكاج يقوموا بها قصر، يعني المسألة مش مرتبطة بكونه فما نقص كبير على مستوى فرص العمل ولا بطالة ما عنده، حتى دقب البطالة لعمره 16 و 17 مازال ما ينجمش، مازال مش يخدم. دونك ثم مسألة تجاوز، صحيح إذا كان الشريحة المتقدمة في العمر شوية بين 25 30،
3: أي مش الكلهم هما، قلنا في منهم الكبيرة شباب
5: الكبيرة الكبيرة، لكن القصر يلزم رعاية أخرى، يلزم اهتمام آخر، يلزم دراسات سوسيولوجية سوسيو بسيكولوجيك أيضا بالبحث في، لأنه المسألة مرتبطة زيادة مثلا بالسلوك الشخصي شنو البيئة الأنجج
3: العائلة
5: خليته اللي هي العائلة حاطة الأولى العائلة. يحكي حسن على التفكر الأسري، يحكي على الاستقالة متاع العائلة. بينصير كتجي تحكي أنت في نطاق أوسع مع الأولياء، يقول لك والله إحنا زيادة تعبين، إحنا ما عندناش وقت، إحنا نخدمه مصباح لليل إحنا. لكن أعتقد كونه مهمة الأولياء الأساسية أن ينتبهوا لأي تغير على مستوى السلوك في من ناحية صغارهم. وهذا مرتبط أيضا بالمخدرات، لأن المخدرات تفرض أو معناها ما نجمش أب وأم يلاحظوا تغير وما يسألوش علاش، لأنه يظهر معناها استهلاك المخدرات والحبوب المهلسة اللي خليهم يعملوا جرائم يا ظاهر ظاهر. دونك
3: هذا كان فطن اللي فما تغيرات
5: تي ما بيصير
4: كان فطنه. اليوم هنا قاعد قلنا استقالة اليوم متاع العائلة هي راهي استقالة معناها تقريبا تقولوا جماعية، لأنه يعني العائلات وليت
5: صحيت هي البيئة على العائلة تزيد في احتمالية أنه يتعلم سلوك.
4: لك مثلا ما يسألوش اليوم الوالدين، معناها ما يسألوش ويربيه على ملول أنه يصرف برشا مصروف كيكبر أما موندوني خطر عبد قد ما يكبر قد ما يكثر مصروفه ما عادش يكون قادر على تلبية معناها
5: الحاجة هذه الحاجة للمصروف
4: ويمشي. لو فما برشا ناس للزلة بس على اليوم زي كيف ولكن تطور عندهم هالسلوك الإجرامي ذاك علاش اليوم
5: هذه مسألة أخرى تنجم تكون في كليبتوماني، معناها تنجم تكون معناها مرض أو عاهة نفسية مرتبطة بحاجات معناها دونك تخليه يسرق أو ما ينجمش يفك. لكن أعتقد اللي يمشي بإرادته باش يسرق كبار أوكي نفهمه ساعات، ولو أنه الفقر أو الحالة الاجتماعية والحالة الاقتصادية ماهيش مبرر أنه يفك ويسرق، لكن تفهم علاش أسباب الظاهرة. لكن بالنسبة للقصر أحيانا ما تنجمش تفهم، عمره 16 سنة 15 سنة يبراك علاش، شنو هو المشكلة معناها عنده بطال، شنو ما خدش مصروف من عند بوه، شنو هو اللي
4: لا فما برشا فيهم اللي فما اللي يقرا فما
5: اللي يقرا فما اللي
4: ما يقراش
3: وظاهر هذاك علاش يلزم مقاربة شاملة، هذاك علاش يلزم الدراسات ويلزم تحديد النسب معناها العمرية وكل واحد شنو إحصائيات معناها دقيقة يلزمها، قداش الفئة اللي تقرا اللي ما تقراش اللي خارج اللي خرج دخل سلاحية وعاود خرج ولا سجين وعاود خرج العاود هذاك معناها هذه يلزمها دراسة شاملة ودقيقة باش تعرف ومن بعد تحلل عبر البنية هذيك باش تاخذ الإحصائيات والنسب ومن بعد تمشي للأسباب دراسة ثانية في العمق معناها لو كونتيتاتيف اي لو كاليتاتيف، دراسة كونتيتاتيف ودراسة كاليتاتيف باش تلم بالمعطيات الكل وفي الاخر معناها تبدا تعالج زيادة الاسباب. لكن هذا ما يمنعش اللي ردع زيادة مطلوب ومعروف فيه،
4: مطلوب ومطلوب جدا. هذا هو رايكم يهمنا كالعاده اون كومونتير على الباج نتاعنا مزيكا خيمه.
1: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعه من الاربعه للسته متاع العشيه،
4: وفي على كل لسان نمشيو لاشتاق يحكي
1: يحكي.
4: نحكي على إيبولا. إيبولا فيروس اللي عمره 10 سنين تورا
5: تبارك
4: الله اكزاكتومون. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عبر عن قلق البالغ إزاء سرعة ونطاق تفشي فيروس إيبولا مع ارتفاع حدات الإصابات. دونك وقال بأنه منذ بدأ تفشي الجديد فما لا يقل عن 500 حالة اشتباه في إصابتها بالفيروس هذايا، بالإضافة ل 130 حالة وفاة يعتقد أنها ناجمة عن إيبولا. قال أيضا من العدد هذا ينضاف إلى حالة وفاة مؤكدة وحالة إصابة في العاصمة الأوغندية كامبالا، و30 حالة مؤكدة في مقاطعة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وبحسب نشرة يومية صادرة عن سلطة صحية، أكد تسجيل 516 حالة اشتباه وإصابة و30 حالة مؤكدة في الكونغو، إضافة إلى حالتين مؤكدتين في أوغندا المجاورة. هنية مدير العام لمنظمة الصحة العالمية قال معناها بأنه فما اجتماع سيتم عقده خلال الأسبوع الجاي أسبوع الجاري في جنيف، وأن الأرقام باش تتغير مع توسيع نطاق عمليات الميدانية بما يشمل تعزيز عمليات المراقبة وتتبع المخالطين وكذلك فحوص المختبرات. مهم برشا اليوم أن نردوا بالنا، وخاصة وأن الفيروس هذا في قارتنا. للتذكير يونس بأنه في عام 2016 وقت ظهر هذا الفيروس، ذكر مليح وقتها المرصد الوطني لمعناها للأمراض السالية والجديدة، دونك لوين دونك من مكان من لوبلول في الأوبسيرفاتوار، وقتها معني صاب بن عليا كانوا حطوا خطة كاملة وتم تدريب حتى الأطباء على حط البروتوكول، وحتى كان تدريب شامل معناها فيما يتعلق بالاتصال بإبلاغ المعلومة كيف البروتوكول متاع أنه كان مش أنفا تيتكتي حالات كيفاش تصير والعزل متاعهم، ومعناها قولوا احنا اون دي زيكيب ديجا كي سون ديجا غودي، واضح ولا كل يوم ماذا بينا انه زاد كيف اردوا بالنا بقدر المستطاع،
5: اردوا بالنا وماذا بينا نرصدوا كل الحالات خاصه عبر اللي جاي للوافدين عبر المنافذ الحدوديه المفتوحه من جهاتنا المرتبطه بالجزائر وليبيا، خاصه انه فما وافدين افارقه في كل مره يجيوا. دونك احنا الان تونس معناها ماهيش ما ثم حتى مره ما لقينا حتى ما ثم حتى حاله، تحافظ على اجراءات يقظه مستمره من ناحيه الفيروس هذايا. الفيروس هذايا موجود بعيد علينا الى الان، بعيد علينا خاصه هذه السلاله بوندي بوغيو، البوندي بوغيو هذه اللي هي موجوده في كونغو الديمقراطيه موجوده في اوغندا بعيد علينا الى الان، لكن ما عندناش حالات، لكن مطالبين باكثر يقظه باكثر توجس، يعني لانه ما نستناوش حتى لا قدر الله تصير، لانه التفشي يكون سريع للفيروس هذا. دونك ان شاء الله تقعد بدنا لبس وكا هو معناها
3: ان شاء الله مش بعيد علينا. دونك ساعه وليت قضيه عالميه يونس، مازال مليش حتى ساعتين انا وقتها وميمة بعثت المواد وضيع ديجا معناها هنا ماني ندخل على
4: سكرولي.
3: لا لا لا مش ستوري
4: ما هو تسكرولي
3: نسخي الخلط
4: سكرولي
3: لا ماني نتبع في توا على أبواب الانتخابات الرئاسية لفرنسا دونك وحسب لي سونداج يحطوا ما بين بارديلا وجان لوك ميلانشون اللي باش يطلعوا الدوزيام تور، وانا معناها عندي ميل لجان لوك ميلانشون دونك نتبع في التدوينات نتاعو والكل مازال ساعتين التالي.
4: انت توي كونسيرني انا جو سوي انتريسي مي با كونسيرني دونك
3: فوالا بون مانيش طون كونسيرني طونك صح خاطر ما صوتش انا، لكن نتبع في كمهنتي كصحفية معناها وكاد جالية التونسية اللي موجودة غاديكا وما ساعدنيش باش بيان سور اليمين المتطرف يطلع. ليه اليمين المتطرف باش يطلع معناها مضرة في خطوب أفكارهم الحالية مضرة للجالية التونسية ولا حتى من ناحية الهيومانيتي حسيلو مش هذا الموضوع. الموضوع انه جان لوك ميلانشان ساعتين التالي هب التدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يقول لا نوفيل ايبيديمي ديبولا ات اون اورجانس دو سانتي بور لو موند، معناها ماهيش مقتصره على لا ريبوبليك ديموكراتيك دو كونغو، ويقول احنا الكلنا كونسيرني، ويقول يلزم فرنسا معني حث السلطات الفرنسوية باش تاخذ التدابير اللازمة وتبعث المساعدات اللازمة للكونغو الديمقراطية pour renforcer l'identification et l'isolement des cas contacts et la prise en charge des malades. على خاطر انت اليوم تقول يونس اذا التشخيص اليوم ولا مهم والايزولمون دي كا كونتاكت، خاطر تقول اليوم انت الحمد لله مانيش كونسيرني ودو يجيك واحد
4: لا نعرف
3: مضروب بال واحنا عاد تبارك الله الوافدين علينا من
4: تجديد الرقابه على الوافدين
3: قبل الوافدين معناها غادي معناها لاد pour l'identification ريح زي ما تصير غادي كان من مؤسسات والمنظمات الدولية لوماس تنتخذ مسؤوليتها أيضا الدول الأوروبية اللي عندها الإمكانيات كبيرة في مجال الصحة باش تبعث حتى رضا العالم كونسيرني مش واحد راهو نحكيو على إبيديمي إيبولا نعرف واش عملت سنوات التالي وهذا معناها فاريون جديد الله أعلم شنية لي ريبيركسيون تاعو
5: معدل الوفيات عالي
3: اكزاكتومون معناها اليوم هذا يتسرب لك في أي بلاد من البلدان سيء يتسرب في العالم الكل كما صار بالنسبة للكوفيد بيان سور دونك لي كا دو فيروس اللي هما عندهم الدرجة هذه متاع العدوى معناها حتى كان صارت في بلاد معينة يولي عالم كامل كونسيرني بها وذلك علاش السياسيين توا كي تشوف سياسي معناها يوقف على حملته الانتخابية وعلى الدنيا الكل باش يركز مع موضوع كيما هكا افهم راهو ماهيش بالبساطة هذيك دونك مطالبين سي قضية ما هي قضية الكونغو يوم القضية هذية متاع ليبولا والمالادي هذية كونسيرني بها العالم الكل ويلزم غيالمون موبيليزاسيون باش تقف الحد هذيك وباش تصير ليزولمون تاع ليكا هذوما وباش تصير الرقابة أيضا في المطارات وإلى غير ذلك لعدم ولا والبرية والبحرية والكل بور ليزولي كوا
4: اي فوالا اكزاكتومون لازم اليوم نردوا بالنا زاد كيف كيف العالم لازم يردوا باله وايضا احنا كتونس زاد كيف كيف ردوا بالنا كان هذايا الهاشتاج يحكي
1: هاشتاج يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعه من الاربعه للسته متاع العشيه
4: وفي على كل لسان ما زلنا نكملوا مع بعضنا حتى الاستمتاع العشاء رحب بيك دراكو هلو
6: هلو كيف الحال شنو حوالك صافا جاكم بيه
4: يلا نمشيو الجيم
6: ليتس جو

0: عسلام، مرحبا بكم الناس الكل في جيم اوفر، وين تلقاو اخر اخبار عالم العاب الفيديو. باش نبدا بالنيوز الثانيه وباش نحكيو على شركه سوني بلاي ستيشن، وين مؤخرا رينا برشا العاب كنا نجمو نلعبوها كان على البلاي ستيشن ولينا نجمو نلعبو على البي سي، كيما لعب ذا لاست اوف اس، جود اوف وار وغيره من الالعاب اللي الحق نتاع ربي كانوا ولا اروع. ولكن مؤخرا شركه سوني بلاي ستيشن تتراجع في القرار نتاعها وتقول لك سي بون، راني نحب نرجع ليجو اكسكلوزيف كان على البلاي ستيشن فقط. يعني تقريبا عام سنة شركة سوني قاعدة تواجه في صعوبات مالية صعيبة على الاخر، لانها نوصلمو زادت في اسعار البلاي ستيشن، وفي نفس الوقت بسبب الذكاء الاصطناعي بتبيعها، وفي نفس الوقت رجعت لجو اكسكلوزيف باش يكونوا موجودين كان على البلاي ستيشن، يعني جود فور الجاية والا ذا لاست اوف اس والا اوريزون زيرو دون وغيرهم اللي جو اللي عرفناهم على البلاي ستيشن باش يقعدوا كان على البلاي ستيشن فقط. خاصة وين نعرفوا اللي 19 نوفمبر 2026 باش تكون السورتي اوفيسيال نتاع لعبة جي تي 6 اللي باش يكون بيك كبيرة كبيرة كبيرة على الاخر لشركة سوني بلاي ستيشن. برشا عبيد باش تشري بلاي ستيشن غيان كو باش تستمتع وتتمتع بلعبة جي تي 6، لانها الحق نتاع ربي باش تكون هي لعبة العصر. هذاك علاش ما علينا كان نستناو ان شاء الله 19 نوفمبر 2026. في نفس الوقت نعطيكم الألعاب الأكثر مبيعا في التاريخ. نبدأ بالمرتبة السابعة ولعبة PUBG Battlegrounds اللي باعت تقريبا أكثر من 75 مليون نسخة، اللي تسمى الحق تربي نوبر ياسر كبير بارابور الجيم باتل رويال، وهي تتسمى لولا تقريبا في اللي كونكيرون تاعها فري فاير وفورتنايت بتبيعها. في نفس الوقت المرتبة السادسة نحكيه على لعبة ماريو كارت 8 79 مليون نسخة. بعد نحكيه على لعبة Red Dead Redemption 2، العبيد شيخت مع الجيم هذي الحق وانت عربي سورتو اللي لعبوا الجيم على PlayStation 4 ولا 5 جو ولا 4 نلقاو 82 مليون نسخة، بعيدة عليها بمليون نسخة فقط. نحكيه على الألعاب وي اللي هما تابعين سبور كلك سوى التينيس وإلا غيره، الوي سبورتس بصفة عامة نحكيه على 83 مليون نسخة. وتوا باش نعملوا بيك كبيرة كبيرة كبيرة على الاخر، لأن دخلنا في التوب 3 في المرتبة الثالثة Grand Theft Auto 5 أو جت GTA 5 225 مليون نسخة. في المرتبة الثانية لعبة ماينكرافت وما أدراك 350 مليون نسخة. ولكن في المرتبة الأولى The One and The Only، نحبكم طلعوا حسب رأيكم إنه اللعبة الأكثر مبيعا في التاريخ، لعبة معروفة على الأخر ما فما حتى حد ما جربهش حتى مرة. باز عندك اختيار
1: مش فيفا؟ مش فيفا
0: أحسبك زيت سبع. لا مش فيفا، لا لا معروفة أكثر من الفيفا. فمش شكون فينا ما جربش اللعبة هذية ولا مرة؟ معنى أمو
1: تتريس.
0: صحيح تتريس.
2: شنية
0: تتريس. في بالك تتريس عندها فيلم طيار
2: ما
0: على الاخر
2: ما جربتش ولا مرة.
0: فيلم فيلم زين على تتريس حتى مرة تتريس
2: ولا مرة ولا مرة
1: ولا مرة. كانش عندك الصغار مش تلومش تتريس تلعبوا في الدار
2: تتريس. انا ملعبتش
3: قديمة، هي قديمة تتريس
0: قديمة قديمة برشا تتريس اقدم التاريخ من اقدم اللي جاي
1: قدم التاريخ.
0: اتفرجت الفيلم تاعها تتريس؟
1: لا اتفرجت فيه.
0: فيلم عالمي في تنبك الحرب الباردة، هو نوم دافير يحارب كيفاش يحب يخرج لعبة تتريس على الجيم بوي. الجيم بوي دون لطان سوني بلوز معناتها حاجة كبيرة برش. شكون يخرج لعبة على الجيم بوي دون لطان؟ ايه بقى تتريس من اقوى الالعاب في تاريخ
1: تقعد
0: العاب تتريس ما تنجمش تقعد تتريس فعلا، ويتقعد اللعبة الاكثر مبيعا في التاريخ تتريس فعلا. هذا
1: يعطيك صحة
0: شكرا.

0: بلسان بالاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
1: وفي على كل لسان ذكركم 71 113 ألف. بعد شوية نلعبوا على 500 دينار كاش مدينة مزيكا فيم في روح تربح كالعادة مع اندا تو. نلعبوا بعد شوية على 300 دينار من إهداء اندا تو. احطبونا على 71 113 ألف وشالة زينة لكم الكل. شوية آخر زيدة توب 3 نشوفوا أخونا خالد شنو هي المنصة اللي اختارها لنا. شوية آخر مش تعبد الأربيش تعد المنصة من ذي وارن نمشي الجود فايبس.
0: جود فايبس
1: هيت عمل فين لوبيغا في مامبو مامبو 5.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

توب 3 شوفوا ترند على ديزر. هكا اختارنا اليوم هنا خالد نلقاو بي تي اس في سويم في المرتبة الثالثة. توب 3 اوليفيا رودريغو في المرتبة الثانية في دروب ديد. توب 2 تشوزن تكساس تحت الترند في المرتبة الأولى.

0: على كل لسان.
1: مرحبا بكم ايما, اهلا وسهلا, كيف الحال؟ صباح الخير, طيبه
2: لبس.
1: الحمد لله. يلا باش نمشيو رقمنا اللي على كل لسان. قديش عندنا زعما من كلماتيزور في تونس؟ يلا ناخذ معاك الاجابه.
2: مدير النجاعة التقية في قطاع البناء بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عبد القادر بكوش يقول أنه عدد مكيفات الهواء في تونس بلغ حاليا نحو 2.7 مليون مع امتلاك أكثر من 50% من الأسر للأجهزة هذه, وهو ما يفسر الضغط المتزايد على الشبكة الكهربائية خلال فترة الذروة الصيفية. وضح بكوش أنه أجهزة التكييف في القطاع السكني تستأثر لوحدها بنحو 50% من ذروة الاستهلاك الكهربائي خلال فترة الصيف اللي بلغت 4.8 جيجاوات في شهر جويلية 2024. وأشار إلى أنه استعمال المتزامن للأجهزة هذه خلال الأيام سخونة برشا يؤدي إلى ضغط كبير على المنظومة الكهربائية الوطنية, وذكر أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة في أفق 2035 تستهدف خفض كثافة الكربون بنسبة 45% بحلول سنة 2030, ورفع مساهمة الطاقة المتجددة في المزيج الكهربائي إلى 35% في أفق 2030. واستعرض جملة من البرامج الوطنية في مجال النجاعة الطاقية, من ضمنها برنامج استبدال 4 ملايين مصباح تقليدي بمصابيح الليد, وبرنامج المسجد الإيكولوجي, إلى جانب مشاريع لتجهيز المؤسسات العمومية بالطاقة الشمسية وتحسين تجهيزاتها الكهربائية والتكييفية بهدف خفض استهلاك الطاقة وتقليص الفواتير الكهربائية.
1: تيك صحة أميمة. اليوم من الأرقام معناها المفزعة, تقريبا عندك 3 مليون معناها هيت نقولوا
2: كليماتيزور
1: يزيدوا في الصيف هذا, على خاطر باش يزيدوا في العوام الجاية. تعرف علاش؟ على خاطر هذاك لو ريشوفمون كليماتيك هك قاعدين نشوفوا توا. الحاجة اللي معناها فخابونت انه حتى في اكتوبر ما زلت تستعمل في الكليماتيزور, معناها واضح ولا ليه؟ لانه الدنيا قاعده تسخن اكثر فاكثر.
3: نحكيوا على التغيرات المناخيه. انا يظهر لي الكلمه الاصح والكلمه اللي تعطي المعنى الدقيق اللي قاعد صاير تو في الطقس هو الانحراف المناخي. لانه الان مازلنا كما قلت انت في اكتوبر, تو في ماي الدنيا سخونه, بدات العباد تستعمل تو في المكيفات الهوائيه. مازال وقت معناها اوقات الذروه باش ندخلوا في جويليا وجويليا واوت, معناها وقت معناها الاستهلاك المفرط
4: استعمل وقت الفاكتور عاده تولي 3 ملايين ونص.
3: صحيح. احنا الاستراتيجية بتاعنا 2026-2030 في هكا في الافق هذا, ونحبونا نخفضوا من الكربون وما شنو وكذا والطاقات البديلة وغيره وغيره, وان شاء الله باش نصدروا الكهرباء في غضون 10-20 سنة اخرين اذا في حال تحققنا الاكتفاء الذاتي. ولكن اعتقد كون المواطن الان بحاجه انه يستعمل ترشيده احيانا ديما في الصيف ربي يخلي 26 درجه الحراره داخل المنزل,

0: زلوا غيروا غيروا فما عبيد من نجموش راه فما عبيد من نجموش الوضعيه معناها الغالب باش نقول من حبيش الكلمه نتاع الغالب ما العبيد مضطره بشكل ما اني تشري معناها دي كليماتيزور واكثر من
1: علاش بيه الجلد نتاع العلوش تحت الفرش مش كليماتيزور
2: في الشعبوية نتاعها
1: والله كيفاش شنو تفدلك راه من غير ما
3: تتعناو فيها مقلوب
1: قبل ما كناش نعملوا جلد هذيك مقلوب ونحطوا تحت الفرش
4: اسطوره
1: ستايل ما في الفيراندا هكايا والدار تتسيق وتسكر شبابك تولي كليماتيزي 100% ليه
4: تبدلت
1: الدنيا تبدلت معناها تبدلت
3: حتى الديار تبدلت البلد
1: ليه ناحي الديار الأمور معناها التغيرات
3: ليه
1: بخلاف ذيك تغيرات المناخية راهو لي شونجمون كليماتيك راهم اللي صايرين تو انت في جمعه بركه عندك نهار
0: دو سيزون عندك
1: نهار سخانه تحرق لوندما تصبح برد وشتاء في الليل يهبط برد هو بيد وانت في النهار ما تحملش حتى معناها التغيرات راي المناخيه راي عامله حاله فينا معناها حاجه وفي الصيف وصلنا ل 50
4: فما في 1984 كانوا فما في تونس 8000 فقط كليماتيزور موجودين دوك توا ولاو عندنا 2.7 مليون مكيف دونك بنشوف ان كل شيء غادي يتبدل
3: الدار اللي فيها كليماتيزور معروفه
4: قوي باينه واضحه وضوح شمس
3: هو كان كبير هذاك
1: هو احسن حتى في فرنسا
3: كان يعمل حس قبل لا يصحيح
4: كان دار كامل يبدا يدور
3: ليه وكان يبرد دار كذا كامل نتذكر قبل كان
1: يبرد حتى في فرنسا احسن
3: ما عادش
1: قبل ما كانتش كليماتيزور ولا كليماتيزور ولا
3: اوبليغاتوار
0: ما كانش الى حدود قريبه فرنسا ما كانش
1: فما كانش فما هذه حكايه الكليماتيزور في الديار اليوم بالسخانه وبالواحد راه ماهيش عاديه
3: اكزاكتومون دونك اليوم مشاكل
1: ضروره
3: ضروره ضروره
1: اما مشكله كبيره راه على الطاقه بالنسبه لنا احنا واستهلاك الطاقه
3: عندهم مسنين
1: اما مشكل استهلاك الطاقه
4: وكنت فكر وقتها كي صارت تقص الضوء على تونس كامله معناتها بالنهار هذاك وقتها في وصلت السخانه 49 حاجه هكا
1: 50 50 50 51
4: ومازالت السنه زاد باش يجينا صيف
0: كامل 4.8 جيجاوات معناها حاجه كبيره
3: هذاك علاش اليوم يشجعوا اليوم على انه الانسان الناس الناس كل تولي عندها اللي بانو فوتوفولتايك في فوق
0: مكلفه جدا زاد يا
4: غاليه
0: مكلفه راهي مكلفه
1: في وقت تركيبها
3: مكلفه في وقت تركيبها اجي نقول لك حاجه محسوبه باخ ا بلس بي راهو
4: اما في بالي في
1: تربح حكم بعد
3: يا سي يونس
0: يا في بالي تربح
3: في ثلاث سنين ام اختي معناها باش عبيد العبد اللي
0: اما هاد الناس اللي نجم قادر في وقتها من الاول
3: من الاول هذاك علاش الدعوه اليوم انه نسهلوها تولي مع الفاتوره تولي مع
1: كذا اللي عاملين زاد فيها تسهيلات
4: فيها تسهيلات على اشهر تتخلص
3: كيما الطاقة الشمسية مومون دوني خي شدي طاقة شمسية ما كانت تجيك مع الفاتورة نتاع تاع ستيك قبل دونك هذاك علاش باش شجعنا العباد انه نقصوا مثلا استهلاك الغاز سيونس
0: يلا سيدي
3: خليكم تسويت مع سيف الدين المهري في اخبار الخامسة الاولى في تونس 71 ميل طشنالف مرحبا بتليفوناتكم بعد الاخبار حفل لي سي خالد تعطينا هذه حبوبة في بجهلة يا حب اسمعني
5: هذه معجزة المهدية نسأل
6: ولا يبكي بالفرحة ويغني معايا
7: قررت الدولة باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد
8: مي لو بونور سان سنتيمون كل يوم صباح تنجم تحسو كل يوم صباح
9: بورقيبة لم يتم إقصاؤه
10: النواة والخميرة الأولى لتأسيس الاتحاد العام لطلبت وتلمذت
11: أنا غيرت من نفسي وباش نسعى بكل شراسة الدنيا
12: لو جو سوي مع سيرسين هذاك هو المومون اللي نحس فيه أكثر صدق
13: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الأنبياء تذكر آثارهم آثار الوحي الإلهي
14: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا
15: كل شخص عنده حكاية كل قصة عندها مغزى وراكل كلمة رسالة توصل القلب في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس تابعونا وين الحكايات تولي حديث واحد من الناس مع شاكر بسبيس من 7 متاع العشية لـ8 من الاثنين للخميس على الأولى في تونس موزايكا فام
16: قربنا لكم أول المنيهلة جيناكم مرحبا بكم في بيتيكاليزينغ المنيهلة بيتيكاليزينغ تزيد تقرب لكم وتحل فرع جديد في المنيهلة 138 شارع ابن خلدون حي التضامن أريانا الأكثر معلومات زورونا على بيتيكاليزينغ.ان ولا على رقم الهاتف 70-28-23-94 ولا 70-28-23-95 بيتيكا ليزينغ ديما قريب لكم.
17: تحب تحل باتيسري بوشري سالون دو تي ولا ريستوران علمي سي لا ميور ريكومونداسيون افيك اون اكسبيريانس دو 55 ans نعاونوك من الكونسيبسيون حتى لانستالاسيون و 100% ساتيسفاكسيون كليون لو تيكنيسيان سون لا 7 جور سور 7 ا تو مومون علمي في اكثر من 20 بلاد من فرنسا للبنين حرفائها الكل متمنين تظهر لك اغلى شويه مكي تحسبها صحيح لسلعتك ما تختارها كان هي علمي عتبه البركه بداو بها جدود وماتيريالها لتوا موجود
16: Almia, le partenaire des professionnels exigeants. 31 57 33 33 ou 72 44 07 58. Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
18: مستمعي إذاعة موزايك FM تحية طيبة. الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يعلم في بلاغ نظره اليوم كافة المنتفعين بالجرايات أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك فقد تقرر وبصفة استثنائية تقديم تاريخ صرف الجرايات وذلك يوم الجمعة الموافق للثاني والعشرين من ماي الجاري. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يتسلم من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية شهادة منظمة الصحة العالمية بأعلان تونس خالية من مرض الرمد. وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في وقت سابق أن تونس نجحت في القضاء على مرض الرمد كمشكلة صحية عامة لتصبح بذلك الدولة 14 في إقليم شرق المتوسط والحادية 31 عالميا التي تحقق هذا الإنجاز. 15 مؤسسة تونسية تشارك ضمن الجناح الوطني في الدورة 40 لمعرض أباس شو 2026 المقام بمدينة ساو باولو البرازيلية من 18 إلى غاية 21 من مايو الجاري إلى جانب أحدى كبرى الشركات التونسية المنتجة لزيت الزيتون التي شاركت بجناح مستقل. وتؤكد المؤشرات الاقتصادية تنامي حضور المنتجات الغذائية التونسية بالسوق البرازيلية حيث بلغت صادرات التمور نحو 6.5 ملايين دولار سنة 2024 وهو ما مكن تونس من الاستحواذ على 70% من السوق البرازيلية والمحافظة على موقعها كأول مزود للسوق البرازيلية بالتمور كما تجاوزت صادرات زيت الزيتون المعلب 20 مليون دولار لتحتل تونس المرتبة الخامسة ضمن أبرز مزودي البرازيل بهذه المادة. في الشأن الدولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى مهاجمة إيران مرة أخرى وإنه كان على وشك اتخاذ قرار بتوجيه ضربة قبل أن يؤجلها. الأميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية يصف في شهادته أمام الكونغرس اليوم التحقيق الذي يجريه الجيش الأمريكي بشأن قصف مدرسة بنات في إيران بأنه معقد نظرا لوجود المدرسة داخل موقع إيراني نشط لإطلاق صواريخ كروز. وكانت وكالة رويترز أفادت بأن تحقيقا داخليا أوليا أجراه الجيش الأمريكي أشار إلى أن القوات الأمريكية هي على الأرجح المسؤولة عن تدمير مدرسة البنات في ميناب في هجوم أسفر عن مقتل 168 من الأطفال معظمهم من الفتيات. وفي الختام البحرين تعلن أنها قررت تعليق دخول المسافرين الأجانب القادمين من جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا بسبب تفشي فيروس إيبولا. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في البلاد أن التعليق سيسري 30 يوما اعتبارا من اليوم الثلاثاء. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل فريق برنامج على كل لسان. إلى اللقاء.
16: الأولى في تونس على كل لسان.

0: مرحبا بكم، نجيت فيها على كل سين. هذا هو جونا التونسي يا هادي حبوبة، وما أدراك غنية يا خويا ترجع بينا الأجواء الصيف وأجواء الاحتفالات. تحية لكم مين ما كنتوا. بعد شوية الموعد يكون مع اسم على كل سين كالعادة، كما عودناكم كيف ما عودناكم زاد الموعد مع الربح في أروح تربح. فصل صغيرون وللحديث بقية.
1: قولي ما نلقاش برومو على غيستو
2: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو منو كريسبي شباتا يولي ب 10900 في عوض 16200 من جس ماكسيت وقل لي شلقيت عندك اورانج
3: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية
0: وفي على كل لسان وقاية الربح تدفيت في روح تربح
3: روح تربح.
0: معنا أختنا هيفا الغربي 52 سنين سائقة. مرحبا هيفا.
4: أهلا وسهلا. هاني الغربي
0: هاني. مش هيفا والله، قايدوا لي هيفا. مرحبا يا هاني، أهلا وسهلا. كيف الحال؟ إن شاء الله أيامك كلها هاني. أيوة سائقة. شنو سائقة تاكسي؟ شنو
4: كرهبة خاصة، سيارة خاصة.
0: الله صلي على النبي. بعائلة ما شاء الله عليك، برافو هني.
4: مش كرهبتي أنا، راه أنا نخدم
0: تخدم. هي برافو برافو برافو، ربي يجيبك القسم من نجم كان حيو. أي هني أي شوية أسأل على 200 دينار فيت في على خدمتك، خاطر أول مرة تكلمني أنا هكا سائقة خاص. دونك هني نحبوا نربحوا. كي حاضرة تسمع ديما موزايك، أمورك واضحة؟
4: اي نسمع ان شاء الله، خاطر توا عندي تراك وننسى.
0: علاش عندك تراك؟ لطف عليك. علاش نسية؟ نحبك وانت نسية. هاي من وقت الصغرى والقراية. هاي لله، هاي ركزنا مليح. هاي قولوا توكل على ربي. 1 2 3 يلا توب. شنية عاصمة المغرب يا سنة يا هني؟
4: عاصمة المغرب
0: مايش كازا، مايش لا مايش مراكش، مايش مراكش. الري
4: الرياض.
0: الرباط مش الرياض.
4: الرباط الرباط.
0: لا أي شكون تقدم صباح الناس على موجات موزايكا فيه؟ ماي
4: صباح الناس اسمه
0: صباح الناس متسع حتى نص نهار.
4: متسع حتى نص نهار. جيجي
0: تري تري بيان جيهل. أي ركز لي مليح، طول الأغنية اللي كنا عديو فيه. شكون كان يغني؟
4: بجاه الله يا حب
0: اسمعني. ايوه هاك عرفت اسم الاغنيه.
4: كنت تغني مع حبوبه.
0: الا مصلي على النبي عليك، وانا اقول لك ان شاء الله ديما تغني يا هني وايامك كلها هني. مبروك عليك ال 200 دينار من اهدا موزايك كافيه. ما يهنوا على شكون تحب تسلم؟ اي
4: نحب نعيد على ولادي.
0: ربي يفضلهم لك.
4: الله
0: يرحمه وينعمه.
4: نخدم على ولادي، نحب الرحمه على راجلي
0: في هالعويشه. امين.
4: ونحب
0: قداش عندك صغيرات هني؟
4: عندي كبيرات ما شاء الله.
0: كبيرات ما شاء الله.
4: عندي ولاد معرسين وعندي وليد
0: ما شاء الله عليك.
4: تحكي حتى المعرسين راه في بالك.
0: ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك والله ملا هني. قصة كفاح هني ما شاء الله عليك.
4: والله الحمد
0: برافو
4: لله.
0: برافو
4: لله يا رب، ربي يعطينا الصحة.
0: امين يا ربي، ربي يبارك لك.
4: امين.
0: ان شاء الله كل عام وانت حية بألف خير. ربي يفضلك.
4: على وليداتي ان شاء الله، ربي يفضلهم لي ان شاء الله يا ربي. معناتها كيفاش يقولها؟ ربي
0: يكرمك فيهم ان شاء الله. ربي يكرمك فيهم وربي يعطيك الصحه. تحيه ليك هاني الغربي. محليك سائقه في سياره خاصه كما قالت هي، عند عائله محليها تكسب معناها لقمتها من عرق جبينها. وتحيه كبيره لها اليوم، هذا درس بالحق اليوم في الكفاح. وتحيه لكل امراه قاعده تناضل في هذه الحياه. تحيه لها هاي صديقتنا هني، ونقول لها كل الحب يا هني.
3: روح تربح على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية
0: وفي على كل لسان. تحية لكم الناس الكل. تمشيوا اسم على كل لسان.
3: اسم على كل لسان.
0: في نهار كما اليوم يحتفل العالم باليوم العالمي لطبيب العائلة. نعم طبيب العائلة لو ميدسان فامي. كنا قبل نقولوا له ميدسان جينيراليست، هو لا محاله ميدسان دو فامي. حبينا اليوم نكرموا هالاطباء اللي هم اطباء الخط الاول، وسعداء باستقبال الدكتور اللي يحبوه برشا، دكتور حبيب الجربي رئيس الجمعيه التونسيه للطب العام والعائلي. مرحبا بك دكتورنا، اهلا وسهلا اخوي.
5: أنا سانس أحسن أنه مرحلة لي كل مستمعي مزي كافية.
0: يعيشك من خلالك تحية كبيرة لكافة أطباء العائلة أطباء لبخومير ليني كيف ما يتقال، والعمل الجبار اللي قاعدين تقوموا فيه في مختلف ولايات الجمهورية 24 ساعة على 24 ساعة. العبيل تسمع فينا طبيب العائلة شنو دوره اليوم في المنظومة الصحية؟
5: وهو الاحتفال اليوم بطبيب العائلة، وهو يؤكد في المناسبة الأكد تأكيد على الدور المحوري اللي يقوم به طبيب العائلة باعتباره نقطة الاتصال الأولى بين المواطن والمنظومة الصحية. طبيب العائلة دونك يرافق الإنسان في مختلف مراحل حياته، من الوقاية إلى التشخيص إلى العلاج والمتابعة والدعم النفسي والاجتماعي. وسنع عن العنوان تاع الشعار تاع اليوم العالمي تاع العائلة هي رعاية إنسانية رحيمة في عالم رقمي،
0: في عالم
5: أو كان حب أو طب إنساني قائم على الرحمة في العصر الرقمي. طب العائلة هو المرجع الأول تعرف للمشاكل الصحية،
0: وكذلك أي
5: يوفر رعاية شاملة جسدية نفسية واجتماعية، نأكد عليها دي اجتماعية، يعرف المريض وعائلته مستوى معناه، ويعرف ظروف الصحية ظروف الاجتماعية ويلزم استمرارية المتابعة، خاطر هو ديما العلاقة مباشرة بينه وبينه، وإذا كان خلاص حقينا يوجه المختصين عند الحاسب.
0: اكزاكتو هذا هو ديما معناها يوجه، واليوم هو الطبيب اللي تقريبا نعتبروه فرد من العائلة دكتور حبيب الجربي هكا ولا لأنه ديما كلنا هالميتسان فامي هذايا معناها تلمون نشوفوه كي نمشي ونهزوا ولادنا ولا بيتنا ولا نمشي وحنا ولا معناها تقريبا يولي عنده كأنه فرد من العائلة، ينصحنا ندلوا عليه نكلموه ساعات بوغ دي زورجونس، ويعطيكم الصحة اليوم اترافير لا سوسيتي كو فو بريزونتي اللي هي الجمعية التونسية للطب العام والعائلي، ديما موجودين ودائما لهنا من أجل المرافقة ومن أجل أيضا تقديم النصيحة.
5: بالضبط، احنا تعرف دورنا معناها هو في المجتمع معناها مهم عليه، فنحن نسرع التلقيح الكشف المبكر عن الأمراض والأمراض المزمنة، معناها متابعة الأم والطفل، تعالج متابعة يعني الحمل ولا الصغير كي تولد، التوعية الغذائية وكفاحة التدخين والإدمان، فلذا والعناية بالصحة النفسية هل كل يشملهم طبيب العائلة معناها. والعسناء معناها العنوان تاع رعاية إنسانية رحيمة في عالم رقمي، هذا معناه ما يخليش نفيه وانا معنا الرقم معناه مش تعمل لنا مشكلة، خاطر الرقم هنا عمل بها الملف الطبي الرقمي ولنا عمل معناه التليميتين عن بعد، معناه هذا يسهل وصول المواطن للعلاج. الوسائل الرقمية تساعد التنسيق بين مختلف المتداخلين، دونك فما كنشون دو بارتاج والذكاء الاصطناعي هذه ويمكن ان يساعدنا في التشخيص، لكن التكنولوجيا ما تعوضش التواصل الانساني والعلاقة بين الطبيب والمريض تبقى معناها اساسي،
0: تبقى
5: لازم احترام الاخلاقيات المعنى وسرية الوحدة. احنا شو نقولوا؟ التكنولوجيا تساعد على التشخيص لكن العلاقة الإنسانية هي التي تساعد فعلا على الشفاء.
0: Exactement. هذا هو وانتم زاد ما يحسب لكم اليوم كأطباء عائلة اترافير لا سوسيتي سافونت نتاعكم اترافير الجمعية التونسية للطب العام والعائلي، تعتبر اللي ناشطة ديما عندكم مؤتمر سنوي ومؤتمرات زاد العام 12 شهر يدور، اليوم قاعدين تحرصوا على عديد من المجالات، قاعدين تقوموا بدراسات مهمة، التكوين المستمر لفائدة أطباء العائلة اللي موجودين في 24 ولاية، وديما معناها فما جديد مع الجمعية التونسية للطب العام والعائلي. اليوم لأعضاء هالأسرة هذه الكبيرة معناها اللي هي معناها كيف لازم احنا كل واحد فينا، كل مستمع اللي يسمع فينا، كل فرد من المجتمع التونسي لازم يعرف طبيب فيها على الأقل اللي هو طبيب العائلة متاعه، شو نتوجه لهم اليوم دكتور جربي شو نقولوا لهم؟
5: والله يكون هو بالعكس اليوم سحسن احنا لو جونا ريكونيسانس كما عمل سيادتك من اللور وعطيتنا كما نقولوا المكانة متاعنا هذه اليوم. أما أطباء الخط الأول في القطاع الخاص والعام بحقيقة في تونس عنده مستوى عادي جدا جدا جدا، أنا بالحق رأى مستوى عادي جدا جدا جدا، معناه احنا سأل العمل نخوي بخلاف كما قلت سيادتك يعني كالتكوين عملنا في ذلك عملية وعملنا دراسة وسنا احنا تو على مشروع اللي هو معناه ممتاز جدا اللي هي نوع متاع تطبيقة اللي تطبيقة وقائية شاء الله في القادم العاجل مش ما نعلن عليها اللي هي معنا صالحة للمواطنين كل.
0: باهي
5: باش نهديوها للوزارة نتاعنا.
0: باهي برشا باهي برشا. وفما اليوم معناها تنسيق أيضا مع سلطة الإشراف وفما مومهات في نهاية الأمر مع زادة كيف كيف بوادر الإصلاح اللي قاعد يشهدها اليوم المجال الصحي وهذايا اللي نثمنوه. أنا حبيت نحييك برشا دكتور جربي، شكرا ليك ولكل القائمين على الجمعية التونسية للطب العام والعائلي ومن خلالك أنت لأنك أنت باغمي لي فيغور أمبليماتيك الحقيقة نتاع الجمعية هذايا ونتاع الطب معناها العائلي في تونس. حاب نخلي لك كلمة الختام ورسالة اليوم نوجهها إلى زملائك اللي قاعدين يسمعوا فينا ولكل طبيب عائلة اليوم موجود في تونس.
5: والله الكلمة نقولها ديما خاصة مستوحى من كما نقولوا السلوغان تاع سنة، هي وراء كل ملف طبي وراء كل ملف طبي إنسان وعائلة وقصة حياة
0: وقصة حياة. أيه والله اللي أفهمتني نعرف اللي تبارك الله عليك أنكسي لونتوغاتور. تحية كبيرة ليك دكتور حبيب جدبي، شكرا جزيلا ليك نورتنا سيدي، بارك الله فيك، إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بألف خير. أطباء العائلة اليوم اللي نعتبروهم يونس عبارة على فرد من عائلتنا، فحابين اليوم نكرموهم نحكيوا عليهم كيف كيف نقولوا بأنه ثمنوا دورهم مهم ومهم جدا في المنظومة الطبية هكا واللي
6: لأنهم الأقرب، لأنهم الأقرب من يشخصون ومن يرعاون، وخاصة كان يحيي الدكتور جربي على مبدأ الرحمة في التعامل مع المرضى. دونك مانيش عاملين مزية أنه نحييهم ونباركولهم في يوم عيدهم إذا صح التعبير. الأطباء على نبل مهنتهم قاعدين يقوموا بنشاطات كبيرة برشا، يعاونوا في الناس، يقفوا مع الناس، وحنا شوفنا مرفيت وقت نحكيه على الأطباء بالحق، معناها اللي قعدوا سيرتو اللي قعدوا واللي قبلوا واللي قدروا أن يقعدوا في البلاد. مسألة مفروغ منها أنه نحييهم. دكتور كان يعرف يحكي بالجديد يا دكتور بالعربي،
0: اي ما شاء الله لا وشاعر زاد كيف كيف ومنومان زاد كيف كيف. دونك نعرفه، أنا نعرفه شخصيا، معنى صديقي شخصيا، أنه من الناس اللي بالحق معروف برشا في سوسة ومعروف أيضا في السوسيتي سافونت، لأنه اليوم مهم برشا أنه نلقاو شكون يدافع على أطباء الخط الأول، شكون يثمن، معناها ماهوش يعمل في السنديكاليزم دو بابا كما قلنا، لا هو اليوم بالعكس هو تثمين لدور طبيب العائلة وكيف كيف أنه الدفع من أنه طبيب العائلة يكون عنده بوكو دو كومبيتونس أيضا قد يطور من روحه
6: اكزاكتومون،
0: يمشيوا أيضا إلى معناها مؤتمرات دولية، وهذه الحاجة نحبها
6: موجودة،
7: وهذا خاصة راهم ديكسيلون دياغنوستيسيان
0: اكزاكتومون
7: أكل القدمة. علاش؟ على خاطر تلمو يشوفوا لي نحكي لك خبرة. أنا نحكي لك عن خبرة في التشخيص. علاش؟ خاطر تلمو شاف حالات هو قدامه اللي يولي يشخص لك ويبعثك للأخصائي. معناها نعرف هنا الطب كالقدم اللي يتدي بلاس حتى للدار. شوك في الدار طبيب العائلة معناها تكلمه فكال النزلة القوية ولا كالسخانة الكبيرة اللي معاش نجم تتحرك. أنا خاطر ياسر كنت ممراضك كنت صغيرة. دونك كنت كل عام في الشتاء لازم
0: لبس عليك
7: نقصد كي كنت معناها جون في دار الوالد والوالدة، وكي كنت صغيرة حبلة ولما بديت الباسكيت وكنت نخرج شعري مبلول وما يهمنيش في طنبك شتاء والكل. دونك ديما فمك الطبيب اللي يجيك للداء. دونك كل عندهم كالقدرة على تشخيص الأمراض ولا على معناها اللي كريز والكل، حتى في أخوتي ولا حاجة معناها ييسر عندهم
6: وعندهم قدرة زادة على ربط علاقة الثقة ومودة والمحبة بين المريض وبين الطبيب.
7: يلقاك تاعب ويلقاك كيكة معناها تبدأ البعيدة سخانة، واحد تقلي فيه يبدأ يفدلك معاك ويبدأ يخرجك مكان الحالة محلية. معناها عندهم لكوتي ما عندهم لكوتي ما تخي ديفلوبي.
0: هذا هو
7: نحيوهم في
0: نهار اليوم، قولهم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير.
3: اسم على كل لسان.
0: مكملين معاكم احنا حتى للستة في على كل لسان.
3: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة العشية
0: في على كل لسان. نمشي مباشرة باش نحكيو لكم اليوم على روتشو بي واي دي 2.0 معناها 2.0 نحكيه على الدورة الثانية هذية. معنا ملك العوني مباشرة صوت وصورة باش نشوفوه ملك وين موجود. أجواء كبيرة سيختن مو خاطر وقت اللي نحكيه على بي واي دي نحكيه على برشا جديد في كل عام. مرحبا ملك, أهلا وسهلا.
8: مرحبا احسن, تحيه كبيره ليك وكل مستمعي موزايكا فام. فيكتيفمون احنا موجودين في الباركينج نتاع تونس سيتي كما قاعدين تشوفوا رايا ديجا لي فواتور اللي موجودين نتاع بي واي دي كل بانواعهم بالوانهم باشكالهم بالبيسونس نتاعهم وباسوامهم زاد. دونك الناس اللي باش تجي هوني باش تعرف كل شيء على لي فواتور
0: نتاع بي واي دي
8: الكل. بيان سور احنا ديرنيرمون كنا في كموزايكا فام اللي هي 3 موا 4 موا حضرنا على اللونسمون تاع بي واي دي دولفين سيرف, وكان اللونسمون خرق العاده للكهرباء اللي السوق تاعها برتي من 51 مليون وتوصل حتى ل 55 مليون في الفول اوبشنز. الكهرباء اللي هي الكهرباء هذيا اللي قولنا بالضبط الدولفين سيرف حسونا اللي كنتوا الناس اللي تسمع فينا وتتفرج فينا اللي يسمع في الراديو نجمو تدخلوا على فاج موزايكا فام على فيسبوك. كما كنت احكي ديجا حسونا نحكيو على رود شو بي واي دي 2.0 ديديسيون الثانية. ثم باش جديد في علاقة بالدورة الثانية هذية بيان سور باش نحكي مع هاجر شقير اللي هي الديريكتريس كوميرسيال بي واي دي. عسلامة مرحبا.
9: عسلامة مالك, عسلامة حسن, وعسلامة بالمستمعين الكل في موزايكا فام. ميرسي.
8: يعطيك الصحة
9: يعيشك.
8: الو نحكيو على الدورة الثانية من روتشو بي واي دي 2.0. شنو النوفوتي ساعة بالنسبة للدورة هذه بعد نجاح شفتو الدورة اللبنانية؟
9: كما قلت انت هذه الدورة الثانية بعد نجاح الدورة الأولى اللي عملناها عام ناول. الدورة هذه كالعادة نجيو افيك لو ميم اوبجيكتيف ان نعرفوا بالسيارة الكهربائية بالتكنولوجيات اللي موجودة في عالم بي واي دي كيف كيف. Mais je n'ai comme avec une gamme plus large, avec des modèles Ochrin, et surtout avec une technologie et des nouveautés plus avancées.
8: اليوم نحكيو على البي واي دي رود شو هذايا. شنو الأهمية نتاعو للحدث هذايا بالنسبة للكليون ولا حتى مش للكليون تاع بي واي دي؟
9: هو أهم حاجة كما قلت لك هي الحملة اللي عاملينها على السيارة الكهربائية, على المميزات نتاع السيارة الكهربائية كيف كيف باش نزيدو نعرفوا بالتكنولوجيا نتاع بي واي دي اللي توا في تونس وفي العالم الكل ولينا نشوفوا علامة بي واي دي اللي هي ان اكتور ماجور في العالم, سي لي ليدر مونديال دو لا موبيليتي الكتريك اي سورتو اللي معروف عليها البلايد باتري اللي هي لا باتري لا بلو سور او موند.
8: دولفين سيرف اللي باش تكون متاحه للعموم في تونس, شو نجم نعرفوا على دولفين سيرف؟ انا نعرف بون تو كاما الناس اللي ممكن يتفرجوا فينا ويسمعوا فينا ما عندهم شكر على البي واي دي دولفين سيرف, شو نجم نعرفوا على السياره هذه باش تتلقى قريبا جدا في تونس؟
9: هي اون ا لونسي لو موديل هذايا في جانفي 2026 دونك اي لي ديسپونيبل في تيست درايف وكيف كيف موجوده في الاستوك نتاعنا. دونك دولفين سيرف هي سي لا سيتادين اللي هي اصغر فواتور الكتريك سوا موجوده في الجام نتاع بي واي دي, فيها برشا مميزات. اهم حاجه اللي هي لا تو لا دي نتاع بي واي دي تكنولوجي اللي هي البلايد باتري والا لا اي بلاتفورم 3.0 اللي هي ان انتغر توت لا تكنولوجي اي لا باتري في وسط الشاتين نتاع الكهرباء. كيف كيف مش كان هذا برك الكهرباء هذه متحصله على اكثر من 15 جائزه عالميه سنه 2025 منهم احسن سياره اوربان في العالم سنه 2025 وكيف كيف احسن تكنولوجي سلون تايم ماجازين. السيارة هذه فيها أكثر من مليون سيارة في العالم دونك لو كونسوماتور جربها وعاش الاكسبيريونس لا أسوزي سي التكنولوجي. وأهم حاجة بالنسبة اللي يسمعوا فينا الكل اللي هي سومها واللي هي سي لاكسيسيبيليتي اللي هو السوم يبدأ أبارتير دو 51,000 دينار اللي ديسبونيبل أون دو فينيسيون وكيف كيف ديسبونيبل أون دو زوتونومي توصل حتى لل 300 كيلومتر لوتونومي.
8: ولا اللي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا ديجا كما نشوف احمد ديجا كاو في الكهرباء, شنو يميز الموديل هذا على باقي موديلات بي واي دي؟ جينيرالمون انا كي نقول بي واي دي نقول كهرباء اس يو في عاليه بويسونس 5 بلاس ولا 6 بلاس. اليوم نحكيوا على كهرباء 4 بلاس كهو بسوم حقيقه مغري جدا. شنو اللي يميزها على الاخرين؟
9: هي سي سيتادين سي فواتور دو فيل بيان سور تنجم تتحرك اونتر لي فيل مي هي برينسيبالمون c'est une citadine destinée pour la ville. C'est une sécurité qui est 5 étoiles. C'est le crash test qui m'a dit chauffe. Le design déjà, il est très épuré. Ça m'a un lifestyle. Et nous chauffons le carré bahadia. Il y a les options qui m'a dit tout elle. Il y a une petite nage. Chargé aïe haja. Ben, messaïa ramtiak. Il y a l'option karaoké. Il y a manjouda sur le carré. Donc, mouchkène et d'akao. Il y a mon final. Il y a un haja. Il y a un fia roual. L'essence. وقديش تكلف له للسيرفيس الكهرباء هذه تنجم ترجع حقها في 5 سنين وبعد 200 ألف كيلومتر ماكسيموم تكون رجعت حقها ونطلب منكم الكل تلتحقوا بالسيت ويب نتاعنا فما ان سيميلاتور دو بي واي جي تحط بالكيلومتراج اللي تعملوا في العام بالسياره اللي عندك سوا اللي هي فيها موتور الكتريك قديش تستهلك سيارتك في 100 كيلومتر اذا كان عندك فوتوفولتايك ولا كان ما عندكش فما ديفيرون باليي نتاع الالكتريسيتي والسيميلاتور نتاعنا يحسب لك على عام وعلى عامين وحتى اكثر من 5 سنين قديش تنجم تعمل دي ايكونومي بعد ما تخلص الالكتريسيتي وكيما قلت لك ترجع حق كهربتك في 5 سنين
8: بالنسبه للرود شو سناء ابار اللي انتم موجودين في تونس سيتي قديش تقعدوا تست درايف قديش من نهار لهنا الناس تسمع فينا
9: احنا انطلقت الدوره هذه نهار 13 ماي ونتواصلوا حتى 24 ماي ان شاء الله تكونوا موجودين حتى نهار الاحد دونك مرحبا بكم تنجموا تلتحقوا بينا في تلقاو لي زيكيب نتاعنا موجودين اللي تزيد سنين اللي باش نكونوا في محطه اخرى اللي هي في جربه ديكو نكملوا لهنا ان شاء الله باش نكونوا في جربه من 30 ماي حتى 7 جوان 2026 ومن بعديك باش نتلقوا لمدينه ولايه صفاقس باش نكونوا موجودين في صفاقس من 10 حتى 18 جوان 2026 ونكملوا سوسة من 20 حتى 30 جوان دونك باش نكونوا موجودين في 4 محطات وهكا اون فا باركوري ان شاء الله طول التريتوار تونيزيان باش نقربوا من تلنسا الكل.
8: باش تو عليك برشا حتى اللي يسمعوا فينا زاد زوج سؤالات فقط ونكملوا الانترفونسيون تاعنا اليوم مدام سكير نحكيوا على الموبيليتي الكتريك اليوم بعض التوانسه عندهم برشا تساؤلات في علاقه بالموبيليتي ثم التوانسه مازالوا خايفين اصلا من كلمه الكتريك لانه يكون يكسبها ككهرباء شنو الرساله توجه لهم اليوم توصل لهم في التوانسه ترافير رود شو هذا؟
9: احنا ساعة اليوم الالكتريك في تونس قاعد يتطور في العالم قاعد يتطور كيفة كبيرة وقاعد يتطور في تونس كيف كان شوفوا اخر الليدي ماتريكولاشون اللي وصلوا نفوتوا 700 سيارة كهربائية في سنة 2026 معناها في 4 اشهر فقط عملنا واللي عملنا عام كامل 500 واللي قبله 200 دونك فما ديجا اون ادوبسيون اللي قاعده تزيد فما الاقبال قاعد يزيد على السياره الكهربائيه اليوم فما برشا مونتايات تبدلت في العالم كيما البري نتاع البترول اللي هو قاعد يزيد كيما البريز دو كونسيونس معناها لازمنا نقصوا في لي زيميسيون دو سي او 2 دونك اون دو فير دي ايكونومي اي سورتو الحوافز اللي حطتهم الدول في العالم الكل كيما اللي حطتهم الدوله التونسيه اللي هي تشجع على الانتقال الطاقي وإننا نمشي في التنقل الكهربائي دونك اللي مازال متخوف من الالكتريك نقول له راهو سي اون سوليوشن كي هي ديجا تيستي كي هي ديجا ايبروفي اي ابروفي اي سورتو سي اون سوليوشن كي هي تري سامبل اي كي هي فيابل احنا لي غارونتي نتاعنا 8 سنين والا 200 الف كيلومتر على الموتور الكتريك لا سيكوريتي سي اون سيكوريتي دو 5 ايتوال ديوري دي نتاع الباتري تفوت 2 ملايين كيلومتر الغوشارج نتاعك تتعمل في الدار دونك ما فما حتى حاجه تخليك تخمم انك تقعد ما تتعديش الالكتريك كان تحب معناها كيما نقولوا سوق كهرباء كي ايكونوميك بويسونس وفي نفس الوقت تحافظ على البيئه.
8: اخر سؤال حسن وهذا سؤال يهم التوانسه الكل يهم التوانسه الكل مش في علاقه بوادي اكاو اليوم السؤال مطروح في علاقه بلي بورن دو شارج اللي موجودين في تونس اليوم برشا تساؤلات يقول لك اوكي نشري كهرباء الكتريك مي وين نمشي شارجيها يعني اللي ما عندوش بورن في داره الانفراستركتور نتاع تونس اليوم في علاقه باللي بورن هذوما وين وصلت بي واي دي تخدم على البروجي هذايا في علاقه باللي بورن دو شارج وين وصلتوا في المشروع هذا؟
9: احنا المشروع هذا بدينا فيه من سنه 2018 قبل ما نبداو حتى في اول تسجيلات في السيارات الكهربائيه والهجينه قبل الشحن دونك كنا عملنا لانستالاسيون تاع اول بورن دو ريشارج بوبليك رابيد عندنا ان ريزو في تونس الكل اللي هو موجود في لي ستاسيون سيرفيس موجود في لي مول موجود في لي سالون دو تي دونك موجود في تونس كامله نستناو ان شاء الله الكاي تشارج ان شاء الله قريب تصير البوبليكاسيون نتاعو ديما نقولوا اللي راهو 80% من الريشارج نتاعك تتعمل في الدار إذا كانت أنت باش تمشي دي تراجي اللي فوتوا 400 و500 كيلومتر وقتها باش تستحق تقف باش تعمل اون ريشارج رابيد كيف كيف لي اجانس نتاعنا وفي السياج نتاعنا اون ا دي بورن. سينو نحب نحكي على تكنولوجي اخرى نتاع بي واي دي اللي هي لا ريشارج اولترا رابيد اللي باش تكون موجوده في تونس ان شاء الله ا مويان تيرم اللي هي اون ريشارج اون 5 مينوت دونك اسرع من بلان كاردوران
0: دونك
9: ثاني ومع
8: 5 مينوت اسرع من تليفوني راهو
9: اسرع في 5 مينوت اون ريشارج رابيد من 10 حتى ل 70% اون ريشارج كازيمون كومبليت في اقل من 9 دقائق الريشارج هذه حتى في دي تمبيراتور اللي موان 30 دغري ريشارج في اقل من 12 مينوت دونك انت تشارجي كهربتك في 5 دقائق وتكمل الرحله نتاعك ماشي.
8: ميرسي على الفورماسيون ان توكا 5 دقائق احسن كيما تسمع 5 دقائق
0: برافو والله حاجه تعمل كيف
8: بالريشارج
0: قلنا شهيد باش نجيو نعملوا وحده توا باش نجيو بحذاكم نعملوا تيست درايف هكا ولا يقول شهيد تمشي نعمل تيست درايف الحقيقة
8: حتى نهار 24 في تونس سيتي تنجم تعمل التيست درايف وبعد تمشي الجربة. المعلومة الأخيرة قلتها رغم هذا كنا نسمع وحسن نحكي معايا
9: دونك قلت لك هو أسرع مش من حتى تشارجي تليفونك أسرع من بلان تاع كاردوران دونك أسرع أنك تشارجي في الغشارج تشارجي في كيوسكو
8: يعطيك الصحة. ميرسي بوكو مدام شكير على كل المعلومات للديريكتريس كوميرسيال بي واي دي. فرانشمون احسن كيما تبع فيها
0: حاجه تعمل كيف حاجه تعمل كيف دقيقه
8: 20 سكوند راك هو اخرين
0: عم بينا دور عم بينا دور ورينا لي موديل لي ميسيل شنو لي موديل
8: اكزاكتلي حاجه تعمل كيف عليكم الكراب دونك هذه البي واي دي دون سو دوت سيرف في الجوان اللي شفتوها بك شويه هذه بي واي دي اتو 3 الاتو 3 هذايا اللي فيها دو موديل كيما شفت الالوان نتاعهم ثم البلو ثم الجري وهذه الكهرباء هذه احسن تعتبر بنت هذه
0: اوكي
8: هذه اللي هي بي واي دي تونغ
0: ايوه
8: نفس الشبيهه
0: نفس الشبيهه
8: معناها نفس السلاله جوست انه الجونت بتاعها اكبر 21 بوس بارابور الاخرى 19 بوس دونك باش تفهم انه ثم ديفيرنس بارابور الكبر وبيان سور هذه بالنسبه للتونغ ثم كهرباء اخرى خرجت من بكري شويه
0: أيوة. ما
8: موجود في هذه التونغ تدري في النوار كيف كيف سومها راهو بارابور البرفورمانس نتاعها بارابور لا تكنولوجي اللي موجوده احسن ثم معقول جدا جدا جدا, يعني. جدا مقارنه باللي موجود اليوم في المارشي نتاع الكراهب دونك فرانشمون نستدعي العباد حتى ولو كان انت ماكش تشري كهرباء بي واي دي اجا تشتي شوف الاكسبيريونس الكتريك فوالا باش تفهم شنو هي الكهرباء هذيا البويسونس لا سيكوريتي لا تكنولوجي وغيره من هذايا الكل وسمحني حسن طولت عليك شويه
0: بالنسبه لي يعطيك الف صحه تحيه كبيره ليك كنت معنا مباشره من تونس سيتي نحب نحييك برشا ملك العوني على هالحوار المتميز مع مدام هجر شقير المديره التجاريه لبي واي دي تونس ويتواصل كيف ما قلنا هذا الحدث المتميز وايضا الممتاز برشا فيه تلقاو تجارب تعمل كيف في روتشو بي واي دي في نسخته الثانيه حتى 24 ماي 2026. نعم
2: ارتاح من غسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو ملافيسة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو ترافل تو دو لي بري تو دو.
3: القشرة مازالت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز القشرة مش باش ترجع بالكل. على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
0: ونكملوا بعضنا فيه على كل سن حتى للستة امتى العشية شوية آخر الموعد يكون مع الربح على 71-111-1 71-111-1 بعد شوية مع اندا تاو تربحوا معنا 300 دينار من اهداء اندا تاو تلبونا 71-111-1 مرحبا بتليفوناتكم. سينو مكملين مع اخبار التكنولوجيا هذا الموعد اليومي مع محمد علي سويسي
10: مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانوا فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
3: أريدو طور عالمك
11: هاي تيك على موزايك فيم. مرحبا بكم الناس الكل. بعد شوية مع الستة متاع العشية باش ينطلق المود مع الكينوت الافتتاحية بالنسبة لجوجل ايو 2026. ليفينمون يمتد على نهارين اليوم وغدوة. جوجل ايو هو ليفينمون الرئيسي الاهم بالنسبة للفيليال متاع شركة الفابيت. شركة جوجل عندها ليفينمون خاص بالديفلوبر، لكن ليفينمون هذا يتعدى للديفلوبر ويحكي زادا مع الناس الكل على شنو جديد بالنسبة لشركة جوجل. اليوم كلمة السر بالنسبة لجوجل من المتضرر باش تكون جيميناي. نعم جيميناي اللي غاب تلة الأشهر اللي فاتت بالنسبة للميزاجور. الموديل هذا من المتضرر انه اليوم باش يقع الإعلان على الفيرسيون جديدة منه وإلى الاستراتيجية جديدة بالنسبة لجوجل فيما يخص الذكاء الاصطناعي. جوجل كملت 2025 ربحة بالقدا بالنسبة للسباق متاحها خاصة مع أوبن إي آي بالنجاح الكبير متاع جيميناي تروا في آخر 2025. في أول العام هذه كانت شوية فما دي ميزاجور ولا دي زانتيغراسيون بالنسبة لجيميناي في السيرفيس متاع جوجل. نستناو انه اليوم جوجل باش تحط البلان بالنسبة للزينوفاسيون واللي نوفوتي فيما يخص استعمال جيميناي والذكاء الاصطناعي في السيرفيس متاحها الكل. جوجل ايو ينطلق اليوم كيف قلت لكم مع كينوت مع الستة متاع العشية، ونعود نذكركم يتواصل حتى الغدوة. في وسط الانتظارات بالنسبة لشنو جديد والكلام على التراجع متاع جيميناي، خرج الرابور الجديد والترتيب الجديد مع عند أرينا. الترتيب بالنسبة للموديل متاع الذكاء الاصطناعي الأكثر بيرفورمانس في ماي 2026، فما 20 مرتبة نحن باش نركزوا على العشر مراتب الأولى. في العشر مراتب الأولى قاو حضور لجيميناي، حضور ضعيف مقارنة بشنو موجود بالنسبة لبقية الموديل. السيطرة الكبيرة من عند كلود أوبيوس 4.6 ثينكينج اللي حاضر في المرتبة الأولى، كلود أوبيوس 4.7 ثينكينج زاد حاضر في المرتبة الثانية، كلود أوبيوس 4.6 في المرتبة الثالثة، وكلود أوبيوس 4.7 في المرتبة الرابعة. في المرتبة الخامسة قوم نيو سبارك مع عند شركة ميتا. الموديل هذا ما عندوش برشا من يخرج وفيه يخلط للتوب 5. في المرتبة السادسة نلقاو جيميناي 3.1 برو بريفيو. في المرتبة السابعة قاو جيميناي 3 برو. في المرتبة الثامنة قاو جي بي تي 5.5 هاي. في المرتبة التاسعة قاو جي بي تي 5.4 هاي. في المرتبة العاشرة قاو جروك 4.2 بيتا 1. مازلنا مع ليزيفينمون تكنولوجيك مع الاحداث التكنولوجيه الكبيره، واحد منهم تزاد اليوم في اللاجندا نتاع التكنولوجيا. 8 جوان هو الدات نتاع الكينوت الافتتاحيه للدبليو دبليو دي سي مع شركه ابل. ابل اعلنت رسميا على الدات نتاع الورلد وايد ديفلوبرز كونفرنس. ليفينمون ينطلق نهار 8 جوان مع كينوت مع 6 نتاع العشيه بتوقيت تونس. ابل في ليفينمون هذا من المتضرر انه كالعاده باش تحكي على الانفيرونمون نتاعها، على الاي او اس 27، الايباد او اس 27، الماك او اس 27، الواتش او اس 27، التي في او اس 27، والفيجن او اس 27. دونك لي سيستيم ديكسبلوتاسيون هذوما نظم التشغيل نتاع لي برودوي نتاع شركه ابل اكيد باش يكونوا حاضرين في ليفينمون هذا. لكن من المنتظر انه ابل باش تعلن زاده على استراتيجيتها وخطواتها الجايه بالنسبه للذكاء الاصطناعي. نستناو انه ابل باش تعلن على ابليكاسيون مستقله بذاتها بالنسبه لسيري. سيري باش يكون موجود في الايفون كالعاده، لكن سيري زادا باش يكون موجود عن طريق تطبيق خاص به كما هو الحال بالنسبه لتشات جي بي تي ولا غيرهم من التشات بوت نتاع الذكاء الاصطناعي اللي عندهم تطبيقات خاصه بهم. من جهه اخرى نستناو انه من بين الحاجات الجديده اللي باش تتطور في الخدمه نتاع ابل هي الخدمه نتاع الابليكاسيون نتاع لي راكورسي ولا اللي اسمها شورت كات. بالنسبه للابليكاسيون هذه باش تتطور في الخدمه نتاعها، باش تولي محرك نتاع اوتوماتيزاسيون بالنسبه للسيستيم نتاع ابل الكل. دونك ابل ناويه انه في ليفينمون هذايا باش تحكي برشا على الذكاء الاصطناعي، وباش تحاول انها على الاقل تقلص الفارق بينها وبين المنافسين نتاعها اليوم والشركات اللي ولات تعتمد اليوم على الذكاء الاصطناعي في السيرفيس نتاعها الكل. هاي تيك بالنسبه لليوم وفيت هاي تيك تقوى على السيت نتاعنا موزايك كيف ام بونات.
12: مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فيلك الفورفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
13: أريدو طور عالمك
3: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
14: منير انا ما عادش نجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهز شيء.
15: وين يا مدام تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء. وين لقيت لكم اسهل حل مع فريجيدير وكونجيلاتور تيليفونكن. تمتع باقوى تكنولوجيات التبريد, الرانجمون براتيك والايكونومي دينيرجي, لوساعه والمتانه والكارانتي 3 سنين, وهذا الكل باعز زوم. مع تيليفونكن سهلها تسهيل.
16: الكمار الذهبي تحتفل بدورتها 30 وتواصل رحلتها في دعم الأدب والرواية التونسية. جوائز الكمار الذهبي من أبرز أهم التظاهرات الثقافية اللي تحتفي بالأدب بصفة عامة والرواية التونسية بصفة خاصة. 3 عقود تم تتويش فيها أكثر من 185 رواية باللغتين العربية والفرنسية من طرف لجان تحكيم مختصة ومكونة من أهم الأكاديميين والناقدين والمبدعين في المجال الأدبي في بلادنا. النجاح هو نتيجة إيمان تأمينات كومار بأهمية الدور الاجتماعي للمؤسسة الاقتصادية. وفي هذا الإطار تحيي تأمينات كومار هذا العام تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية الدورة 30 لجوائزها الكومار الذهبي.
17: أوه, هنا سأسكت قليلا, هنا سأسكت قليلا, احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
18: مع أريدو شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ماي أريدو, وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة, وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
13: أريدو, طور عالمك.
19: العيد متسمي على اللمة, على الضحكة, وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة. وسنا مع بيجو سيتروين أوبيل عيدكم عيدين, على خاطر نحطو تحت ذمتك دي زوفخي دي غميز إكسيبسيونيل باش تعايد في كرهبتك الجديدة. ملا مرحبا بيك بحذانا في اللي شوغوم دو ستافيمي سون غيزو من 19 ل26 مي. ستافيم معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دايما.
3: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
0: رحبا بكم من جديد في على كل لسان. نحكي لكم على إندا تو, الاسم اللي على كل لسان. علاش؟ على خاطر في الداخل في الخارج الناس الكل يقول لك في بالك بعض فلوسي أتخذيغ إندا تو ووصلوا الفلوس بالوقت. من الخارج تبعت الفليسات متاعك تتمنى عليهم يتجبدوا في تونس بكل ثقة وأيضا بكل أمان, وإلا يوصلوا أيضا على الكونت, على الكونت اللي يتعمل على التليفون. على خاطر وقت تلشارجي الابليكاسيون متاع انداتاو تلشارجابل على الديفيرون ستور, نحكي وعلى أبل ستور, على بلاي ستور وعلى أب جاليري, فإنك وقت تلشارجي الابليكاسيون هذية تحل حساب دفع مجاني مدى الحياة. وقتها وقت اللي أي إنسان يبعث لك الفلوس من داخل تونس من خارج تونس يقعدوا لك الفلوس هذوكم في الحساب متاعك. الحساب هذية شنو يمكنك؟ يمكنك مثلا أنك تشارجي تليفونك بالفلوس, خاطر بكلنا تشارجي العبد يعز عليك. باي اكزامبل عايدة جمعة اللي فاتت قعدت واحلة تشارجي فلوس تاع تليفون داكوردو, دونك مع انداتاو تولي معاش تحتار.

0: الليل، وأجنس بنكردين عاوز نذكركم تخدم 24 ساعة على 24. حبيت نقول لكم زادة كيف كيف الحاجة الباهية أنه من تليفونك وانت قاعد في بقعتك تبعث الماندا، الماندا هذية ما يصطلح عليه فيه الماندا من الحوالي البريدية الفلوس لأي إنسان يعز عليك، وإحنا نعرف توا هالليمات هذية برشا حركة اللهم صلي على النبي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، هيا كملي باش نشري علوش، ابعث لي شوية فلوس باش نقضي شوية قضيات إلى ما آخر ذلك. دونك اليوم مع كاش تو أتخذيخ إندا تو، فإنه وانت في بقعتك تبعث الفلوس وتستقبلهم بالوقت، وهذايا أتخذيخ الابليكاسيون متاعنا بتاع إندا تو اللي هي كاش تو. وإلا زده كيف كيف كان أي إنسان يبعث لك الفلوس هذوما تمشي لأقرب أجنس متاع إندا تو، تلقاو اللوغو هكا تلقاوها في اللايف متاعنا إندا تو ENDATAO. دونك اقبل ابعث وخلص تو، وهذيك هي عند تو. معنا مدام شريفه من تونس. عسلامه لا شريفه، اهلا وسهلا، كيف الحال؟
1: مرحبا حسن، عايشك
0: لاباس عليك وامور طيبه،
1: كثر خيرك،
0: عايشك مرحبا
1: الحمد لله.
0: باش نسالك سؤال، نعرفك مهفه يا شريفه يا باهيه،
1: تفضل. ان شاء الله
0: اليوم كي نبعثوا بالابليكاسيون نتاع عند تو، نبعث الماند هذه، نبعث الفلوس هذوما معناها كاش تو، حسب رايك يوصلوا بعد بجميعة، بعد بنهار، بعد بثلاثة أيام، ولا بعد أسعار؟
1: يوصلوا توا
0: يوصلوا توا ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. وين أقول لك ملا توا يوصلوا لك 300 دينار في الحساب متاعك متاع عند تو. مبروك عليك يا شريفة يا باهية، تحياتنا ليك وإن شاء الله كل عام وانت حية بألف خير.
1: يعطيك الصحة وعيدك مبروك أنت والمجموعة اللي معاك.
0: يعيشك ربي يخليك، إن شاء الله كل عام وانت حية بألف خير يا شريفة.
1: كل عام حية بخير،
0: بارك الله فيك. يلا تحياتنا ليك. نذكركم عند تو موجودة من بنزرت حتى البنجردين، ونذكركم فيش تستنى من توا، ادخل على واحدة من الستوغ اللي موجودين، معنى الستوغ اللي موجود على تليفونك، وتليشارجي الابليكاسيون متاع عند تو، وادفع حل وقتها حساب دفع مجاني مدى الحياة، وتنجم وقتها تسهل لك كل عملياتك وكل كيف كيف لزاشا متاعك، على خاطر اتخذي غير الابليكاسيون هذية نجم ونعمل زده كيف كيف لزاشا متاعنا من اللي غونت سورفاس كيف معزيزة ومونوبري. وما تنسيش تبع كل جديد عند تو على ريزوسيو، على فيسبوك، على تيك توك، على كيف كيف انستغرام، وعنا الرقم الاخضر 80107000. ملا فاش تستنى من تو، انضم الى عائله عند تو.
2: على كل لسان، من الاثنين للجمعه، من الاربعه للسته متاع العشيه،
0: وهكذا نحصل معكم لفان دو على كل لسان. شكرا لك سي يونس، شكرا لك عايدة، تحياتنا لكم الزوز، تحية للناس اللي اختارت تسمعنا من الأربعة حتى الستة العشية. خليكم تتسويت مع آخر أخبار الوطنية والعالمية مع المتميز سيف الدين المهدي صديقنا المتألق سي اسكندر إبراهيم، آخر الأخبار الرياضية، ريكاب سبور شوي آخر مع حيدر شيرني، وحن نتقابلوا غدوة إن شاء الله في على كل سنة جديدة. يا طيب القلب هي غنية لمبوتياج عادي منها حتى إكستريم مش كاملة. قبل غدوة إن شاء الله بغرفة فريكونس على الأولى في تونس. أمين الله.

0: مع كل ايفيمون سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير. مع هايسنس الفرجة دنيا اخرى. بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة. ومعها هدية زيدة. مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية. والجارانتي والسيرفيس ابخي فونت مضمونين. هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران.
1: تحب تشري كهربا فورد من غير تسبقة؟ اليوم مصرف الزيتونة وألفا فورد يوفروا لك عرض استثنائي وممتاز ويمكنوك من تمويل إيجارة 100% ويهديوا لك 5 انتروتيان. اشري فورد واتمتع بالقوة والرفاهية اللي فيها. المزيد من المعلومات اتصلوا بنا على 71-100-601 أو زوروا موقعنا ford.com.tn.
2: انت اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
3: أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاحة NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth la performance italienne disponible chez Agile Energy.
4: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجودة والصوب ما كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل 5 سنين. انت عليك بالحركة وفريغو تكنيك تجيب لك البركة. وباللي زوفر على الفيسبوك نودوك.
5: فريغو تكنيك تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220.
6: القشرة مازلت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز القشرة مش باش ترجع بالكل.
7: صيف السنة العين تستحق تشوف حاجة جديدة والنفسية تستحق تفرهيدة بين جو اسطنبول وشوارعها بحورات فتحية ومناظرها الطبيعية. سهريات كوشاداسي ومعالمها الأثرية بالرسمي مل عرض تنجم تعيشو. من توا اتريزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج. عيش العرض منك ليه وتفرهد، وهذا الكل بتسهيلات في الدفع. صيف السنة مل عرض في تركيا مع تونيزي بوكينج. تجم زادة تكلمنا على 71-124-124.
8: على خاطر ثقتكم فينا أمانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة، بغانت يتطور مع الأجيال مع برشا محبة ودلال، ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم. والمحبة ما تتقاسش بالسنين، المحبة تتقاس بالفرحة في العينين، والعشرة هي هي ومع بعضنا مكملين ثنية. بغانت برشا دلال ومازال مازال.
9: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD. رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي. تيست درايف السيارات BYD، تيراج او سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.
10: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
11: مستمعي إذاعة موزايك اف ام تحية طيبة. وزارة التربية تضبط طاقة استيعاب المعاهد النموذجية خلال السنة الدراسية 2026-2027 في حدود 3750 مركزا موزعة على مختلف الجهات وفق قرار صادر بالرائد الرسمي الأخير. وبين القرار أن معهد بورقيبة النموذجي بتونس تصدر قائمة المؤسسات من حيث طاقة الاستيعاب ب 300 مركز، يليها المعهد النموذجي بسوسة ب 275 مركزا، ثم المعهد النموذجي بصفاقس واحد ب 250 مركزا. كما حددت طاقة استيعاب المعهد النموذجية بالمنستير ونابل وريانا بين 200 و175 مركزا. مصدر طبي يؤكد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الحالة الصحية لثلاثة تلاميذ أصيبوا اليوم جراء سقوط نافذة بقاعة تدريس بالمدرسة الابتدائية محمد الهادي العفيف بحمام الجبلي بمعتمدية حمام الغزاز من ولاية نابل المستقرة، وذلك بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة ومغادرتهم المستشفى المحلي بقليبيا أين تم نقلهم من قبل وحدات الحماية المدنية إثر الحادثة. وفي ذات السياق الكاتب عام الفرع الجهوي للتعليم الأساسي بنابل الممثل محمد عبد اللطيف يؤكد في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء أن الحادثة تتمثل في سقوط أحد النوافذ القديمة على مجموعة من التلاميذ يدرسون بالسنة الثالثة بمدرسة محمد الهادي العفيف بحمام الجبلي، مما تسبب في حالة من الهلع والإغماء في صفوفهم وإصابة ثلاثة منهم بخدوش متفاوتة. الشركة الوطنية لسكك الحديدية التونسية تعلن عن إدخال تعديل استثنائي على سير القطار الدولي عنابة تونس عنابة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. والشركة تؤكد في بلاغ صادر عنها إلغاء سفرات القطار على هذا الخط خلال الفترة الممتدة من يوم الأحد الموافق للرابع والعشرين من مايو الجاري إلى غاية يوم الأربعاء الموافق للثالث من جوان القادم. وستستأنف البرمجة العادية للقطار الدولي وفق المصدر نفسه أيام الأحد والثلاثاء والخميس ابتداء من الخميس الموافق للرابع من جوان 2026 من عنابة في اتجاه تونس، وأيام الاثنين والأربعاء والجمعة ابتداء من الجمعة الخامس من جوان 2026 من تونس في اتجاه عنابة. في الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن قادة إيران يتوسلون للتوصل إلى اتفاق، لكن الولايات المتحدة ستشن هجوما جديدا في الأيام المقبلة إذا لم يتسنى التوصل إلى اتفاق. مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد في تقرير ضرورة الإسراع بسد الفجوة بين التعهدات المالية وصرف الأموال في خطة ترامب لإعادة إعمار قطاع غزة، مشيرا إلى احتمال حدوث أزمة مالية في الخطة التي تقدر كلفتها بنحو 70 مليار دولار. وختاما، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى بكين مساء اليوم، حيث يلتقي نظيره الصيني شي جين بينغ بهدف إظهار متانة العلاقات بين البلدين، وذلك بعد بضعة أيام من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع اسكندر في سبور إكسبرس. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: FM الأولى في تونس.
1: مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اللين ليجيك بار SMS. اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
2: أريدو طور عالمك. سبور
3: إكسبرس. مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. نبدأ بأخبار الترجي الرياضي التونسي. والهيئة المديرة للترجي أعلنت اليوم رسميا تعيين شكري الواعر في خطة نائب رئيس مكلف بكرة القدم. رئيس الفرع المكلف بكرة القدم والنائب رئيس مكلف بكرة القدم في الترجي الرياضي التونسي شكري الواعر تم تسليم المهام اليوم في البارك بين رياض بن نور المشرف العام السابق ورئيس الفرع كرة القدم السابق في الترجي الرياضي التونسي وشكري الواعر في حضور عدد من اللاعبين زاد كيف أعضاء من الإطار الفني وموظفين وعمل في الحديقة بيدونك. بصفة رسمية اليوم تم إعلان الخبر ومنصب شكري الواعر في الترجي الرياضي التونسي نائب رئيس مكلف بكرة القدم. قرعة كأس إفريقيا للأمم 2027، منتخبنا الوطني التونسي متواجد في مجموعة أوغندا ليبيا وبوتسوانا. صارت القرعة واليوم احنا موجودين في المجموعة هذه مع ثلاثة منتخبات، هذوما نعود نذكر أوغندا ليبيا بوتسوانا، ويترشح من مجموعة المنتخب منتخب واحد إلى جانب منتخب أوغندا. منتخب أوغندا موجود من بين البلدان المنظمة للكان تاع 2027، دونك هذاك علاش مهما كانت النتائج نتاعو باش يكون موجود يترشح معاه ويتأهل معاه منتخب واحد من ثلاثة، يا إما تونس يا إما ليبيا أو بوتسوانا. إن شاء الله تونس يكون هو المتأهل من المجموعة هذه. نذكر أنه الكان اللي جاية تتلعب بين 19 جوان و 17 جويلية 2027 في كينيا وغندا وتنزانيا. كينيا وغندا وتنزانيا تحتضن الكان تاع 2027. وبرنامج التصفيات بالنسبة لمنتخبنا بعد ما تعرفنا على القرعة وتعرفنا على المجموعة نتاعنا من 21 سبتمبر 6 أكتوبر الحالي في العام هذا عندنا الجولة الأولى والجولة الثانية. جولة أولى مع تونس مع أوغندا بلوتو في تونس، وجولة ثانية مع بوتسوانا خارج في جابورون يعني في خارج تونس. بالنسبة للجولة الثالثة والرابعة من بين 9 و 17 نوفمبر الحالي، اثنين جولة بين تونس وليبيا الجولة الثالثة في تونس، وبين ليبيا وتونس يعني بنمشيو نلعبوا في ليبيا الجولة الرابعة كما قلنا بالنسبة للجولة الثالثة والرابعة هذا البرنامج. الجولة الخامسة والسادسة آخر زوج جولات في التصفيات يتلعبوا بين 22 و 30 مارس 2027. الجولة الخامسة نمشيو نلعبوا في أوغندا في كيغالي نلعبوا ضد أوغندا، وفي الجولة الأخيرة نستقبلوا بوتسوانا في تونس. الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات هذا برنامج منتخبنا في تصفيات الكان القادمة 2027. نحكيو على الكوب في تونس، مقابلة غدوة بعد غدوة، تعيينات الحكام بصفة رسمية. نحكيو على ربع النهائي بيان سور، غدوة مقابلة السياسات والملعب الجيبسي، خالد قويدر هو الحكم في الفار، حسني النايلي. الترجي الرياضي الجرجيسي مع نادي بنزرتي، أمير لوسيف هو الحكم وفي الفار أمير العيادي. نهار الخميس مقابلة أخرى بعد بوحجلة مع الترجي، تحكيم نضال الطيب وفي الفار هيثم جيرات، وتقييد الدائر مع شبيبة العمران الحكم سيف الدين الورتاني وفي الفار مجدي بلغة. منتخبنا الوطني اللي أقل من 17 عام يلعب اليوم يعني تقريبا بعد أقل من ساعتين من توا 8 بالتحديد في الرباط يلعب المقابلة الثالثة ليه في الكان كان المغرب بعد التعادل في المقابلة الأولى مع المغرب وهزيمة مع منتخب مصر. اليوم نلعب ضد أثيوبيا المنتخب اللي كان تعادل في المقابلة الأولى مع المنتخب المصري وانهزم في آخر لحظات في مقابلته مع المغرب في الجولة الثانية. تونس أثيوبيا كان أقل من 17 عام بداية 8 في الرباط، وإن شاء الله منتخبنا ينتصر اليوم خاطر مطالب بالانتصار للتأهل إلى براج المونديال. بالهوند نحكيو على الديربي نصف نهائي الكوب بين الافريقي والترجي بصفة رسمية. المقابلة هذه باش تلعب تحت إدارة طاقم تحكيم أجنبي وبحضور جماهير النادي الافريقي رغم مطالبة الترجي بتطبيق عقوبة الويكلو المسلطة على النادي الافريقي بعد أحداث مقابلة الافريقي والنجم الأخيرة في البطولة زوز مقابلة ويكلو وقتها للنادي الافريقي. الماتش نذكر يتلعب نهار الجمعة بداية من الخامسة في رادس. الباسكيت وفد النادي الافريقي سافر اليوم لرواندا وين يشارك في المرحلة الثانية المرحلة النهائية نقوله في البال في مسابقة البال نهائيات البال. النادي الافريقي يلعب الدور ربع النهائي ضد الاهلي بنغازي الليبي نهار السبت مع ماضي ساعتين. بالنسبة لأهم المقابلات اليوم خارج تونس إيسونسيلمون باش نحكيو على البطولة الإنجليزية. 7:30 تبدأ مقابلة بورنموث ومانشستر سيتي، مقابلة مهمة جولة قبل أخيرة في البطولة الإنجليزية. إذا كان يتعادل السيتي أو ينهزم اليوم بأنه الأرسنال يتوج باللقب قبل جولة من النهائي، إذا كان الأرسنال أو مانشستر سيتي يربح اليوم بأنه يتواصل الحوار للجولة الأولى، تقعد زوز نقاط بين السيتي وأرسنال. استنوا مقابلة اليوم كيفاش بشتوفة، وفما مقابلة أخرى 8:40 زاد تستحق الفرجة في إنجلترا، مقابل تشيلسي مع توتنهام كما قلنا 8:40 متاع الليل. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.wfm وzaykfm.net. نخليكم مع حيدر وبقيت ليكيب في ريكاب سبور.
1: مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
2: أريدو طور عالمك.
0: موزايك FM، لا راديو 100% تيوب.

0: حيدر الشيرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايك فم. موعدكم اليومي مع ريكاب سبور، عودة على آخر الأخبار والمستجدات في تونس وخارج تونس. الترجي يعلن رسميا عن تعيين شكري الواعر في خطة نائب رئيس مكلف بفرع كرة القدم، واليوم صارت الباساسيون مع المسؤول السابق رياض بن نور. عودة على هذا الخبر، كيف كيف نحكيه على الكيب ناسيونال والمنتخب الوطني وهو في حالة إعداد وتحضير المونديال، يتعرف زاد على مجموعة ضمن تصفية اللي كان القادمة، قراءة في المجموعة ذي وفكرة على بقية المجموعات. الموسم الرياضي على الأقل نحكيه على مستوى البطولة، بعد أيام تنتهي مسابقة الكاس. على مستوى البطولة انتهى الموسم، اليوم نخرجوا بأهم استنتاجاتنا الإيجابيات اللي لازم المحافظة عليها وتدعيمها الموسم القادم، والسلبيات اللي لازم إما إصلاحها أو شطبها من كرة القدم التونسية حتى الراو، أو على الأقل هكا نتأملوا إنه الراو موسم أفضل على جميع المستويات. وقوائم في العالم، قوائم المونديال تثير ضجة كبيرة، ضجة كما مثلا اللي صارت بعد الإعلان على اسم نيمار في قائمة المنتخب البرازيلي، وكريستيانو رونالدو مجددا يقود المنتخب البرتغالي في المونديال. كل هذا وأخبار أخرى اليوم يرافقني في التحليل والتعليق عليها كل من أسامة السلامي. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا حيدر، مرحبا بجميع المستمعين والمشاهدين وبالقائد بيان سور سي سمير اللي يمكن ديما كل الاحترام.
1: اهلا وسهلا بك، مرحبا يا سمير، شو الامور؟
3: اهلا بك حيدر، تحيه ليك خويا، تحيه لاسامه، تحيه للخيان، الناس الكل تتبع فينا وهم كثر بطبيعه الحال، نحييهم تحيه كبيره برشا.
1: سلموا عليهم الناس الكل، نرحب مروان في الاخراج ووسيم في الاخراج الرقمي. البدايه تكون بعد شويه من اخر مسار.
4: ارتاح من الغسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
5: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
6: جيرسيت ماكسيت، ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل. من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على لي برجر في باغيت. ميلا جيرس ماكسيت وكل يشلقي عندك اورانج.
7: تنظم جمعية إبصار الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة، أيام 21 ماي بقاعة الريو بالعاصمة، 22 ماي بنزل الأكروبول، 23 ماي بأوتيل لوج الحمامات. المهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة بمساهمة التعاون السويسري التونسي UBCI Votre Voyage Coopération Monégasque en Tunisie Délégation générale Wallonie-Bruxelles en Tunisie et Mosaïque FM.

0: أجيل إنرجي قدم لكم آخر مسار.
1: Eni Sint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
0: آخر مسار.
2: آخر مسار أعلان ترجي هذه تونسي عن تعيين شكري الواعر في منصب نائب رئيس مكلف بفرع كرة القدم، وكان انشر موقع الترجي والصفحة الرسمية صور الباساسيون اللي صارت بين الواعر ورياض بن نور، وصور مع المجموعة في البارك بي تحت عنوان فاميلي عائلة. ويبدأ شكري الواعر على هذا الأساس مهامه رسميا في ترجي هذه تونسي بعد مغادرة المسؤول السابق رياض بن نور. تعليق عندك أسامة وسمير سلمي.
3: الحقيقة التصوير اللي شفناها تفرح، هذا اللي نتمناه ديما في الفرق وبين المسؤولين بين القدم وجدد. الباساسيون حاجة مهمة جدا، إيماج باهية للنادي، إيماج باهية للناس اللي خدمت والناس اللي باش تخدم. باش نحكي
2: بالضبط، هو اوماج للي خدم وصفحة جديدة مع اللي باش يبدا يخدم.
3: مهم ونحكي وشوف حيدر، نحكي على شكري الواعر، يعني من عمالقة في تونس في حراسة المرمى. شكري الواعر نعرفوه اللي حتى كمل كاريير وما بعدش على الترجي، قاعد يتبع في الكرة التونسية، يعني ملم باللي صاير في البطولة التونسية والإفريقية. شكري الواعر ظهر لي عليه إجماع تام من الناس الكل، من جماهير الترجي، من المسؤولين، من الناس الكل. نتصور اللي شكري سي المامون زادة بجمعيته اللي وقت اللي استحقتته كان موجود، وهذا عادي. يعني اللي يعرف شكري الواعر يعرف محبته للترجي. نقول التصويرة باهية، سورتو تصويرة باهية اللي صارت، اللي نعرفه زاد رياض بن نور الحقيقة خدم في الترجي، اعطاه للترجي، ابن الترجي، محب للترجي، خدم. جاء الوقت اللي بشي يعطي الباساسيون للناس أخرى. بيان سور ما نجمش يكون كان شكري الواعر اللي كي تقول شكري الواعر تقول ترجي رياضي تونسي.
2: سمير،
4: ساعة تصويرة حلوة، تصويرة مزيانة، والتصويرة اللي شفناها تشرف الترجي رياضي تونسي، وهذا هو الاحتراف. هذا هو الاحتراف، خير خلف لأحسن سلف. رياض بن نور خدم الترجي رياضي تونسي لسنوات عديدة وتعب في الترجي وحقق نجاحات بطبيعة الحال، فما الإخفاقات، ولكن طريقة اللي عجبتني طريقة الباساسيون اللي صارت، طريقة خروج رياض بن نور اللي قدم استقالته من الأيامات ثم يتبع المباراة الأخيرة نتاع الكيس كمحب ثم يعمل الباساسيون، لأن الباساسيون مش كيكا تصويرة وكهول. الباساسيون ليه؟ الباساسيون فيها عقود، فيها التزامات، فيها حاجات سرية داخلية متاع الترجي ديال التونسي تهم الترجي، اللي يلزم شكري الواعر ياخذها بطبيعة الحال ويعرفها ويدرسها. هذا كله تصير في الباساسيون اللي كانت موجودة. إذا رياض بن نور مشكور على العمل اللي قام به، وشكري أمام مهمة كبيرة ياسر، شكري اسم كبير، شكري شخصية،
2: خاصة ماهيش سهلة،
4: ماهيش سهلة بالكل. ونائب رئيس ورئيس فرع كرة القدم، يعني كل ما يهم كرة القدم بأصنافها الكل تحت تصرف أو تحت إشراف شكري الواعر، وبالتالي أكيد أنه شكري مش حضر الفريق العمل متاعه، فمش يحضر كذلك طريقة الخدمة متاعه، مش يدرس العقود، مش يدرس هذه الأمور هذه كلها.
2: وفما المهمة الأولى مدرب زادة، إذا كان الاتجاه أنك تشوف مدرب،
4: ملفات كبيرة ياسر، منها مدير رياضي إذا كان مش يغير المدير رياضي بطبيعة الحال، وإذا كان ما فماش مدير رياضي مش يستغنى على المركز هذاك والخطة هذيك، هو مش يكون يخوى العاتق وخطة اختيار المدرب وبأي مقاييس. هذه كلها شكري معناها خبرة متاعه، بحبه للترجي، بمعرفته بالكرة التونسية. أنا متأكد أنه شكري مش يقدم إضافة كبيرة للإسبيرانس، لكن في الأخير الصورة مزيانة، الصورة باهية، أنه اللي يخدم، أنا نحب في الأندية التونسية الكل سواء مدرب أو رئيس أو غيره، اللي يخدم وماشي على روحه يلزم نكرموه ونبجلوه، واللي جاي يخدم نحطوه في ظروف تكون ظروف طيبة. رياض بن نور برشا برشا ستريس برشا معناها, ولكن عمل نجاحات كبيره ياسر في الترجي الرياضي التونسي, هذا ما ينكر حتى حد, والتاريخ ما يتفسخش, راه هذاك هو التاريخ, هذاك هو التاريخ. وبالتالي انا الصوره هذه عجبتني, ونتمنى التوفيق لخويا وصاحبي شكري اللي يعرف المهمه نتاعو اللي هي ماهيش سهله بالكل, ولكن نعرف انه شكري قادر انه ينجح في المهمه هذه.
2: المهمه وسمير جاء تقريبا على اهم الملفات, حبني ناخذ رايك في هذا, معني اللي تعتبره اولويه بالنسبه للترجي توا اسامه, واللي اوكي شكري مش يكون واحد ديريكتور سبورتيف رئيس النادي, معناها الملفات اللي تقول انت عندها الاولويه الان في الترجي.
3: اول حاجه المدرب, اول حاجه المدرب, حتى كان يكون المدير الرياضي عنده عقد من بعد نجم, وانت ماكش مقتنع بيه تنجم تنيغوسي مع المدير الرياضي باش تنحيه تتفاهم معاه كذا, لكن انا حسب رايي المدرب علاش خاطر من بعد حيدر ناس كل يقول لك المدرب هو اللي باش يطلب اللاعبين, عنده شيما, عنده مثلا مدرب هجومي يحب على دي جوار معينين في الاتاك, يحب على ما نعرفش انا ديلاتيرو يطلعوا كذا, هو اللي باش يقعد مع مع مع شكري الواعر باش يشوف يعني استراتيجي نتاع المدرب, وعلى ضو هذاك وقتها شكري الواعر يدخل في النيغوسياسيون مع اللاعبين وكذا. ولذلك انا الاولويه حسب رايي انا هي المدرب, اذا شكري الواعر ماهوش مقتنع بالمدير الرياضي, فهمت؟ وانا نتصور اللي كما قلت لك يعني حسب هكا الباساج نتاع المدير الرياضي, خلينا مانيش باش نكون قاسي برشا, لكن انك تعرف الترجي سواء جمهور سواء هيئه ما يصبروش, ولذلك شفنا الباساج نتاع المدير الرياضي في مرحله حساسه في البطوله, كي جاء يلقى ماهر كانزاري اوكي, لكن بعد الميركاتو نتصور هو كان يعني كان فعال في الميركاتو, هو اللي جاب المدرب اللي فشل في اخر الموسم, ولذلك نتصور شكري الواعر باش يكون هو صاحب القرار في المدرب حسب رأيه.
4: ثم مع الكلام متاع أسامة اللي قالوا موافق وأنا تماما على الشيء ذي, ولكن مش نضيف إضافة واحدة فما عامل الوقت توا بالنسبة للشكر الواعر, وفما أسامة عامل آخر مهم أنه فما بعض اللاعبين واضحين
3: صحيح.
4: ما قدموش إضافة صحيح. يعني مانيش مش نستنى أنا المدرب الجديد باش يعطيني رأيه فيهم, لا الرأي معروف, فما عدد من اللاعبين واضحين
3: صحيح.
4: أنه معاش باش يعطيه إضافة للترجي الرياضي,
3: هذو من باش يخرجوا, أنا نحكي على الانتدابات
4: صحيح. فبالتالي فما فما فما ليفيكتيف يلزموا بعض اللاعبين باش يغادروا ليفيكتيف هذايا, وهذيا بغير ما يستناو المدرب بطبيعة الحال واضحين, لأنه واضحين صحيح. واضحين صحيح. ثم أون باراليل مع الشيء هذايا دراسة المدرب وملفات المدرب, وهذا عنصر مهم برشا
3: طبعا.
4: شنو تحب أنت من المدرب بالضبط,
3: وشنية الترجي تحب من المدرب
4: بالضبط, هذا هو خاطر المدربين موجودين ولكن أنت شنو طالب من المدرب هذا, طريقة اللعب كذا, شنو تحب من المدرب بالضبط, شنو شخصيته, شنو تفكيره, شنو فلسفته في الكرة, هذا كل يدخل اون كونسيدراسيون. وبالتالي شكري في الفترة هذه عليه أن يخدم في زوز ملفات مهمة, ملف اللاعبين المغادرين وهما عدد معين من اللاعبين واضحين للجمهور الرياضي الكل, ثم في نفس الوقت الخدمة على المدرب, ثم ينطلق العمل لتحضير الموسم القادم
3: ولفان كونتراس أمير
4: بطبيعة الحال يتجدوا لهم هذيك حاجة موضوع ثاني. إذن ملفات كبيرة تستنى في شكري وعمل كبير يستنى فيه فترة هذه.
2: خليني نسألكم على المهمة في حد ذاتها, وانتم زوز عندكم تجارب مماثلة, انت خدمت في النادي الافريقي وسامة, سمير كيف اشتغلت في النادي الافريقي, انت عملت مدير رياضي, سمير مدير رياضي كيف معناها اللي يكون لاعب سابق ويشتغل في النادي متاعه اللي هو كونه وعلمه ووصله, معناها المهمة تكون أصعب ولا المحاسبة تكون أكثر دقة, ولا كيفاش بالضبط معناها أنه تكون أنت أنسيان جوار ورجعت للنادي باش تخدم فيه, عادية ولا أكثر مسؤولية بتاتر؟
4: صعيبة برش بصراحة, صعيبة برش, لأنك أمام حتمية النجاح ما عندكش فرصة للفشل, لأنه توا أسامة يخدم في النادي الإفريقي عنده اسمه كلاعب في النادي الإفريقي, عنده معزة من الجمهور النادي الإفريقي, عنده مكانته في النادي الإفريقي, وبالتالي أنه يدخل كمدير رياضي ولا قدر الله ما ينجحش فإنه حتى هك الكاريير ذاك يتأثر نوعا ما. وبالتالي خدمة أنا عكس, أنا كي خدمت في النادي الإفريقي خذيت تراء أو مارش
5: تقريبا في اكتوبر قعدت في ميركاتو الشتاء تقريبا شويه هكايا تروشيكات وكذا، والحمد لله الامور مشيت بالوصولنا للمسابقه نتاع الكافو وتحصلنا على كاس تونس الحمد لله باقل امكانيات. ولكن المسؤوليه توا عند شكري مسؤوليه جسيمه كبيره ياسر، شكري الواعر معناها اسطوره من اساطير الترجي التونسي كره القدم التونسيه، يعني المسؤوليه مضاعفه عند شكري، وانا نحب نشكره مره اخرى على تحمل المسؤوليه هذه لانها فيها مسؤوليه كبيره وفيها مجازفه وفيها عمل دؤوب كبير ياسر يستنى في شكري، ولكن كذلك امام حتميه النجاح
3: طبعًا.
5: والنجاح هو بطبيعه الحال نجاح نسبي، ولكن شكري عنده كل الامكانيات، لكن المسؤوليه ماهيش سهله بالكل، مش كيما اسامه يعرف شيء، مش كيما تخدم في فريق اخر كمحترف ما عندكش العلاقه العاطفيه بجمهور وبالنادي وبالتاريخ وبالكل، تخدم خدمتك وربي سبحانه ان شاء الله في التوفيق والنجاح لاكثر الاقل.
2: معناه في نادي اخر يتم تقييم العمل نتاعك كموظف، جيتش تعمل خدمة بمقابل
5: بالضبط.
2: في النادي متاعك لا، فما أحسن آخر
3: انت رغم اللي شوف نحكيه على البطولة التونسية وشفنا ليز اكزامبل مثلا سورتو البوست نتاع مدير رياضي، كي تبدأ ماكش ابن جمعية حتى لي ريكروتمون أنا حسب رأيي تولي العس عليك أكثر، الكريتيك أكثر، خاطر أنت ماكش بالجمعية يولي يدخلوك في حسابات أخرى، هاو جاب فلان ولا خاطر ما نعرفش لونترينور كذا وخاطر هو مسيطر على لونترينور جاب اللاعب الفلاني. كي تبدا كما حكيت انت يا كابتن تبدا ابن النادي وعندهم ثقه فيك وعندك فيكيو في النادي، يعني يمكن الدخله تكون اسهل، لكن من بعد الحساب يكون اصعب. ونحن مالوريزمون في تونس وقتاش يجي ابن النادي ومدير رياضي يتحط ولا مسؤول يجي في الازمات. يا اخي انت تتذكر 2023 وصلنا حكينا وقتها في الراديو، يعني انا جيت في وسط العام فهمت، يجيبك في وسط العام وبعدها كما دبر راسك كما نقولوا فيه. لا تو مثلا شكري الواعر الوقت اللي جا فيه حسب رأينا عنده مازال مثلا الكوب ومازالت لك الراحه نتاع البريباراسيون ومن بعد تدخل البريباراسيون، يعني فما شويه وقت
5: للشكري. صحيح.
3: راو ساعات راو يعني فما مسؤولين يبداو دي زانسيان جوار يتحطوا في وقت قائد راهم قبل بجمعه من البطول.
5: صحيح.
3: ولا يبداو سيكل نتاع 5-6 ماتش خساره
5: ويجي
3: يقول لك تفضل يجي شد شنو تحبوا يعمل، يعني عنده عصا سحريه. ولذلك شوف شكري الواعر حسب رأينا جاي في وقت ممتاز، نتصور علاقته زادة برياض بن نور علاقة كبيرة من قبل، يعني بس تكون الخدمة سهلة. ورياض أنا متأكد اللي راه مش اليوم بيخرج من بارك تاع الترجي باش يبدل الرقم نتاعو، يعني باش يبقى ان كونتاكت مع شكري وباش يبقى يعني فما حاجات اللي يزم يكون رياض موجود فيهم باش يواصل الخدمة باش يعاون شكري في الخدمة هذه متأكد منه. سورتو شهر هذا خلينا نقول شهر هذا، يعني كما قلت سمير في حكايه لي كونترا في حكايه اللي باش يخرج وحكايه لي زاريريز انا نتاع اللاعبين اللي من فهمت. ولذلك نصور الباساسيون باش تكون على مده اموا شهر باش من بعد شكري من بعد ياخذ الترام كيما نقولوا فاب ويشد هو
5: ملاحظه اخيره حيدر الانديه الكبرى عندهم خصوصية ترجي عنده خصوصية متاعه، الفريقي لطوال كل فريق عنده الخصوصية متاعه، وشكري أكيد أنه يعرف الحكاية هذية. مش كل لاعب بارز في الفريق متاعه راه مش ينجح معاه.
3: صحيح.
5: ومش كل مدرب ناجح في فريق آخر راه مش ينجح معاك، والدليل على ذلك أنه المدربين اللي خرجوا من الاسبيرانس فشلوا، ولكن كي بعدوا على الترجي في أماكن أخرى نجحوا. وبالتالي عند اختيار المدرب لابد من التدقيق في اختيار المدرب من ناحية الكفاءة، هذا مما لا شك والاختلاف فيه،
3: وشخصيته سورتو
5: هذا الأهم. شخصية المدرب التفكير متاع المدرب، الترجي ما يمشيش معها مدرب 10 التالي باش يسكر ويلعب الكونتر، ماهيش بتاع الاسبيرانس، هذه كلها معطيات. ونفس الشيء نتكلموا فيه على اللاعبين. لاعب يكون متألق والدنيا قلبها في الجمعية متاعه نعيط له ما ينجحش في الكلوب ولا في الترجي ولا في غيره. هنا شكري هذيك الإضافة اللي حاجتها بها إدارة الترجي في شكري الواعي، لأنه يعرف الأشياء هذية ويعرف الترجي الذي التونسي مليح، وبالتالي مجال الخطأ مانيش نقول مش يغلط، ولكن مجال الخطأ مع شكري ربما يتقلص ويقل.
2: هذا هو، احنا نتمنى توفيق لشكري الواعر. نذكر انه الخبر اليوم تم تاكيده رسميا من اداره الافريقي تعيين شكري الواعر كنائب رئيس مكلف بفرع كره القدم. نكون هكا كملنا مع اخر مسار، بعد شويه نحلوا ملف البطوله انتهت، شو الحاجات اللي لازم نستحفظوا بها الموسم القادم، شو الحاجات اللي لازم اما ننساوها ولا نصلحوها. نحكيوا على الكوره، نحكيوا على الاربيتراج، نحكيوا على المسؤولين، كل ما رافق هذا الموسم من حكايات وقصص الى حدود نهايته على مستوى البطوله. بكل تأكيد راجعي بعد لحظات.
0: أجيل إنرجي قدمت لكم آخر مسار.
1: Eni Sint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
6: Récap Sport.
7: Publicité. Tidej, récré ou à la goûter, Danao, dis ma marque belbenna ou les bienfaits. T'as pas la pause de tfidek ou à la tfer chica on the go, mais la tnao, chma Danao. Aqua mix binju ou hlib, ifarjek, ifid ou yesrebni. Danao, tnao, chbessaha.
8: مع توب نت كل طرح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توب نت لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردومون بلاش ولا ابجريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مالا جارية ادخل على توب نت بوان تي ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توب نت للدار عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت عيش جو الكورة من الدار
9: توب نت very fiber people
10: ديما نخمم كيفاش نستثمر فلوسي ونكون كابيتال نعمل بمشروع ونخمم على مستقبلي نحلم باش نسافر وندول العالم ونتهنى على روتريتي أسيرونس زيتونة تكافل تقف معاك في كل مرحلة في حياتك avec des solutions sur mesure وبرامج ادخار متنوعة مع لو كونترا ايبارني مثمر والكونترا تكافل مناسب نجم تستثمر فلوسك وانت مرتاح حقق مربيح وتزيد مع الكابيتال اللي عندك وتنقص في الشارج دامبوم تاعك الاكثر تفاصيل اطلبونا على 82 10 80 80 ولا زورونا على زيتونة تكافل.com مع تأمينة الزيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة.

0: شو اللي قاعد من الموسم، شو الحاجات اللي لازم ولا نحاول نستحفظوا بها. فما زاد معطى مهم ياسر كما التنافسيه اللي شفناها حتى الاخر لحظات البطوله، حاجه مهمه ياسر. يا حب ذا كان تتواصل تنشوفوا كيفاش وعلاش. بعد شويه فما زاد سلبيات كبيره رافقت هذا الموسم. في العاده باش نبداو،
1: تخلينا في الحاجات الايجابيه.
0: لا باش نبداو احنا
2: مش غبيين، نبداو بالسلبي.
0: انا باش نبدا بموضوع هو فيه زوز، فيه السلبي والايجابي، ولو انه اعتقد انه السلبي اكثر ياسر. معناها ما نعرفش، موجود معنا امين بركله بالتليفون. خلينا نبداو بالتحكيم، شو الحاجات الباهيه اللي صارت وشو الحاجات الخايبه ولا السلبيه اللي كان النجم نصلحه ولا كان النجم نفسخوها من المشهد اذا امكن. كل تاكيد امين، اهلا وسهلا، مرحبا.
3: اهلا وسهلا بك حيدر، مرحبا بك، مرحبا بسمير، مرحبا بوسام، ومرحبا بالسيدات والساده المستمعين.
0: اهلا وسهلا بك. فما باهي نجم نحكيوا عليه كمان ولا صعيب العمليه؟
3: لا ديما الباهي موجود، باهي قتامه المشهد راهو فما حاجات ديما باهي، يعني ما نكونوش سلبيين 100% وما نكونوش لا ولا كما يتهموا فينا معارضين للمعارضه فقط. لا فما حاجات ايجابيه. نعم
0: باهي. نبداو باللي سميتو انت قتامه ولا نبداو بالباهي؟
3: والله هو ما نعرفش، كل واحد كيف يحب.
0: ابدا بالباهي. هو الباهي
3: خلينا هو الحقيقه الحاجات الايجابيه اللي نجموا نبنيوا عليها اثناء هو قرار تشبيب القائمه الدوليه، يعني قرار اتخذه سي جمال الحمودي بصفه حصريه على خاطر هو المشرف العام على التحكيم وعلى خاطر هو صاحب كامل الصلاحيات، وقتها كان يتمتع بكامل الاستقلالية واتخذ قرارات مهمة جدا حسب اعتقادي أنا، منها تشبيب القائمة الدولية بإقحام رباعي كامل على مستوى الحكام وحكم مساعد وحتى في كرة قدم داخل القاعات. يعني فما روح جديدة، فما تشبيب، والرؤية هذه والغاية منها هو الاستفادة من ذلك على مستوى الدورات الإقليمية والقارية المقبلة، كما رأوا مثلا اليوم في المغرب كان يوديسيت عن حكم فرج عبداللاوي في انتظار تعيينه، وياسين السعداوي اللي أيضا تقريبا عمل 3 مباريات مع وجود حكام كما باسم وكما هيثم ما بين 27 و 26 سنة، كما خالد 32 سنة، كما أيضا تحكيم نسائي شاب على مستوى كرة قدم داخل القاعات. يعني ثم هذا نجموا نبنيوا عليها في المستقبل، وهذا الحقيقة يحسب لسيد زميل الحمودي المصرف العام.
0: شنو كان الامباكت نتاعو على البطولة هذه يعني؟ اوكي الفكرة نتاع تشبيب مهمة، انت تخمم للمواسم القادمة.
3: عملت لي باس هاي لبرسا.
0: تفضل، هو اختصاص وسام وسامير اما بارك.
3: انا نذكر برشا وسام الحقيقة لي باس نتاعو على كل حال. هذا مدى الانعكاس نتاعو في تونس. الفكرة هذه للأسف ما انعكست هذه الروح على البطولة الوطنية، ما انعكست على يعني اللي ما صارت وثنائية نفسها في الرابطة المحترفة، الثنائية ما بين الحكام وما بين المساعدين. مثلا الحكام نراو تضييق الأسماء، حصرها في بعض الأسماء، ورؤية تعيينات الحكام كانوا تقريبا كأنه سيستم تورنوا مش سيستم بطولة، ما تم تطعيم البطولة بأسماء جديدة بأسماء مستجدة. شنو خلى؟ خلاك تحصر المجال في 33 حكم بركة. ريال مو متعينوا منهم تقريبا، ريال مو كان تقريبا 20 ولا 21. هلاش خلق مشكل من بعد في الخيارات، لأنه فما أخطاء، الأخطاء بتخليك من بعد توحل في سكون البديل. وأيضا فشلت إدارة التحكيم في أنها تنظم تربص حكام الفار سنين، يعني النخبة باء اللي بس يخلي حكام جدد سيرتي فيه يمكن لهم المشاركة في الرابطة المحترفة الأولى. هذا طبعا بناء على خيارات خاطئة. عكس حكام المساعدين اللي القاعدة وصلت تقريبا ل 73 مساعد بمعدل أعمار ما بين الجدد صغار وكبار، ويعني ثم التنوع. هذا خلى الأخطاء الحقيقة أقل وخلى هامش الاختيار أكبر، وهذا أنا نعتبرها من النقاط السلبية على مستوى إدارة التحكيم على مستوى التعامل في فلسفة التعيينات تقريبا. هذا أهم شيء. وفما حاجة أخرى
0: ولو أنه في النقطة هذه أمين باش نزيد ما تقعد معنا شد الخيط متاع الموضوع هذا. معنا آخر موسم شفنا أخطاء كبيرة ومع ذلك تم تعيين المحكام اللي كانوا متسببين في الأخطاء من جديد. معناه ودار وفي أروقة إدارة التحكيم أنه تعاقبوا وما فعلا تعاقبوا لكن لقيناهم تم تعيينهم في مقابلة أخرى والحقيقة لقينا حتى تفسير كان أنه ما عم فماش حل لا غالبا.
3: أنا عندي تفسير
0: هيتفضل.
3: لا تفسير موجود هو الانطباعية وازدواجية التعامل مع الحكام نفسهم. من عملش حيدر كي من عامل سمير كي من عامل أسامة كي من عامل بركلة هذه حقيقة وهذه من نقاط السلبية إدارة التحكيم بكل صدق. مثلا أنا نعطيك اسم أسامة بن إسحاق من اللي أخطأ في مقابلة أولمبي البادي والنجم الرياضي الساحلي لم يعود إلى هذه اللحظة بينما حكام آخرين أخطأوا وأعيد تعيينهم.
0: منتصر بالعربي ديورا
3: نقاط استفهام
0: ديورا تاع بن زرت ولا ترجى هذه تونسي تم تعيينه من جديد
3: اللي استدعى
0: باسم بالامين الفقير اللي استدعى باسم بالعيد باش يثبت بونتو سليمان تم تعيينه من جديد. معناها احنا سمينا
3: دونك هذايا سو يخلق حاجتين مهمين اللي هو الشك الداخلي احنا يعني انتيرن في بعضنا ويخلق شك حتى على مستوى المحيط الخارجي بس يعمق الأزمة الأكبر اللي هي أزمة الثقة في التحكيم. والنقطة السلبية الأكبر حسب اعتقادي أنا واللي هي للأسف ما وصلت فيها سيد المنصف العام هو ضياع الاستقلالية التعيينات
0: خاصة في الجولات الأخيرة.
3: في الجولات الأخيرة التعيينات أصبح يؤثر عليها
0: بالله. خليني مسالش لهنا ناخذ كلمه زاده في الاستوديو. انت معنا بكل تاكيد مثلا حكم الدربي المشرف العام ما يعرفش ما في بالوش بيه معناه تكفل بيه عضو جامعي وهو اللي عمل العمليه الكل وجاب في كنف سريه اوكي ده مهم لكن زاده مش لدرجه انه المشرف العام ما يسمعش بيه معناه ما نعرفش.
1: هو نقول لك حاجه ساعات هي توم مخالفه للعادي اللي صار لكن كنجح الحكم في الديربي
0: على جايب ترونجي تخلص فيه مير.
1: شوف كنجح في الديربي
0: جايب واحد باش يقرر وهو مشرف
1: اي اما عندي كنجح سيد في الديربي نورمالمون المشرف العام بيدو راهو يسال نفسه يعني اولا علاش عملوا كيكا على خاطر يمكن ما عادش عندهم فيه الثقه التامه ولا القرارات نتاع من الموسم كامل يعني في التعيينات وكما كنتوا توا تحكيوا يعني اربيتر يغلط يتعاقب واربيتر اخر يغلط
0: يتعين مره اخرى
1: ولذلك هو قرار كان راهو مهم ويلزم راهو تصير عليه قاعده راهو القرار هذايا خاطر مش بالسهل تجيب حكم والمشرف العام ما يكونش على درايه بالموضوع اصلا.
0: ايه شو سامحني هو الديسيدور هو المشرف العام على قطاع التحكيم ما في بالوش معناه سامحني اخر من يعلم معايا كان سمير.
2: وفما زاد النقطه مهمه اللي يحكي عليها مين نعرف غيرته على التحكيم بيان سور احنا كملاحظين وكملاعبي يقدم وكناس كل وكانديه وكرؤساء وكجمهور الكل ماهوش راضي على اداء التحكيم هذه
0: الناس الكل عندها ما تقول في الموضوع
2: اللي استفادوا اللي ما استفادش الكل مش راضين على مردود الحكام هذه حاجه واضحه. النقطة الضعف الأساسية وحكي عليها توأمين هي التعيينات نحي العقوبات تعيينات الحكام اللي في خاصة في نهاية الموسم كان عليها برشة نقاط استفهام نحب ماذا بينا توضح لنا النقطة هذه.
3: هو
0: نهاية
3: الموسم أنا مش نعتقد موسم مجرد تخمين ولا اعتقاد هو صحيح اللي قاعد نحكي فيه أنا نقوله صحيح ونتحمل المسؤولية
0: معلومات
3: التعيينات لا استنتاجات
0: اوكي
3: استنتاجات بمعرفتي الدقيقه بواقع التحكيم لسنوات انه تعيينات الجولات الاخيره ضاعت فيها استقلاليه السيد جمال الحمودي في تعيينات الحكام هذا مؤكد
0: فقط في الجولات الاخيره
3: اي بدا يضيع الخيط وضاع للاسف
0: وهذه شكون اللي تعيين الفيدراسيون
3: وهذه
0: ما سمعتنيش جميل
3: نعم
0: ما سمعتنيش فيدراسيون ولا تعاينة
3: لا مش الفيدراسيون لا اسمع خلينا نكون واضحين الوضع داخل المكتب الجامعي نفسه غير مستقر يعني اليوم ما تنجمش تقول فلان ولا فلتان انا هنا اللي يهمني حاجة مهمة يهمني أنه الاستقلالية هذا هو الخيط الرفيع بالنسبة لينا لبناء وتطوير قطاع التحكيم. هذا ما هوش موجود وضاع في الجولات الأخيرة، ونعرف الكلام هذا بشي غصصهم، أنا نعرف، لكن سامحوني إذا كان أنتم تحبوا بالحق أنقولها. خاطر علاش أخويا حايدة صبري لموشي في الندوة الصحفية متاعه قال ندقنا وقيس الخطر على كرة القدم التونسية، هذا إنسان فني هو مذابوه وتكلم هكا. أنا نقول نقرع جرس الخطر لمستقبل التحكيم التونسي إذا ما تواصل بهذا المنهج.
0: توا باش نقراوه، احنا قرعناه لتكسر وتاح وجبنا جرس ساخر.
3: معليش
0: ربي احنا نقراوه فيها.
3: لا معليش ما مهم، نكون انا على الاقل متناسق مع نفسي.
0: اي واضح هذا موقفك.
3: انا وقت اللي قلت لا، وقت اللي قلت فما استقلاليه في وقت ما في وسط السيزون وحتى عن الموزايك، قلت وما حشمتش وقلتها لانه حقيقه. اليوم هذه الاستقلاليه ضاعت. انا ندائي للمكتب الجامعي باش يعمل تقييم موضوعي لمرحله السيد جمال الحمودي، نقيموه بالصحيح اذا يقتضي باش نقولوا له بالسلامه، ما هو عيب باش نقولوا له بالسلامه، يعني ما هوش عيب.
0: هو مثال شامين، خلينا نحلوها شويه الجمله اللي قلتها تو. معناها انا مكلفك بقطاع معين وانت صاحب القرار في هذا الشان، وبعد انا نجي نقرر في بلاستك، شنو التقييم اللي باش نعمله؟ انا قررت في بلاستك ودخلت لك وين معناها التقييم ساي كما ضاعت الاستقلاليه، خلطت عليها التقييم زاد.
3: مثال انا انا انا ديما نحب نمشي للايجابي اخويا، خلينا نقيمه. ما نعرفش علاش عمل في زمال اكيكه في الجولات الاخيره، انا ما نعرفش الحقيقه وما نحبش نعرف، مانيش ملزم باش نعرف. انا ملزم بحاجه واحده، انه التحكيم استقلاليته ترجع له على مستوى التعيينات مع ضرورة البناء على مستوى التكوين والتطوير كما قال سمير، لأنه الوضع راه سيء جدا جدا جدا على مستوى القاعدة. احنا ديما نغزر كان للرابطة الأولى، أما راه على المستوى القاعدة يعني الليليج يعني ريجيونال، وراه حاجة يعني من وراء العقل. اليوم أنا نحكي معاك، ومن النقاط السلبية أيضا اللي أنا نلوم عليها إدارة التحكيم هي عدم التحدث عن خلاص الحكام. مش معقول نسكروا سيزون ثالث على التوالي والحكام ما همش خالصين، حاجه ما هيش معقوله، حاجه ما هيش مقبوله، ولا ردة فعل من اداره التحكيم. يعني الحقيقه احنا كجمعيه حكام مثلا راسلنا المكتب الجامعي وطلبنا منه لقاء باش نطرحوا عده نقاط باش نجموا نبنيوا ونصلحوا اذا نحبوا بالحق نصلحوا. انا رسالتي للفاعل الاساسي بالمكتب الجامعي رذاء أن ارفع يدك على قطاع التحكيم، لأنك ستؤدي بنفسك قبل كرة القدم التونسية إلى خلينا نقول إلى نهاية رياضية طبعا نحكي غير محمودة العواقب.
0: الفعل الأساسي في الفيدراسيون، الفعل الأساسي في الفيدراسيون قلت
3: اي بيمشي نحكي الفيدراسيون هو الهيكل يا أخي، هو أمين الهيكل بالله. مسير للكرة
1: أمين بالله. حاجة تو أنت قلت كلام مهم، راو شوف في التسيير يا اخي، انا كي نلقى انسان مشرف عام على التحكيم اولا ما يعمل حتى رياكسيون، يجيبوا له اربيتر من برا وهو ما يعرفش، اولا هذا يدل اللي الحقيقه يعني ظاهر اللي السيد يعني ما هو صاحب قرار اولا. ثانيا كي تقول انت يعني عضو في الجامعه يهز يده على التحكيم، يا اخي سامحني كي يبدا هو المشرف العام على التحكيم مخلي الناس تتحكم فيه، راهو اي انسان، وهذا راهو موجوده عند اي انسان في اي دومين، يعني في الكوره في اي ميدان، وكان
0: اي خليت له مجال باش
1: ندخل
0: فيك
1: باش ندخل فيك ندخل. ولذلك راه المشكله
3: انا مش
1: على
0: الجامعه. باش نجاوبك على النقطه هذه، حط فقط حط الكاسك باش تسمع اسامه، خاطر باش يجاوبك على النقطه هذه ونجيك سامي.
3: انا رسالتي
0: امين في نفس السياق
2: نفس، لكن ربما بطريقه اخرى لنفس الفكره. وقت اللي مشرف عام على التحكيم يدخلوا له في العمل نتاعو في الجوله الاخيره وهو يقبل بالامر، انت عطيتنا معناها رساله مبطنه أن السيد هذا فقد مصداقيته واحترامي لي.
0: لا هي مكشوفة مش خبطنا هو.
2: تجاه الأندية. الأندية ما عادش مش تقبل الشيء ذي لأنه في الجولات الأخيرة وقت اللي يدخلوا له في التعيينات اللي هي ركيزة أساسية من المهام متاعه. إذا أعطيتنا أنت مجال أنه اللي فهمته أنا شخصيا أنه الحمودي لا مجال أنه كمل التجربة هذه.
3: أنا هذا رأيي. للحقيقة وماذا بيا الحقيقة لعل أنا حاجات ما نعرفهمش يخرج هو يحدثنا علاش في الأخير يعني الحقيقة نقول أنا استجاب للضغوطات استجاب هو أنا نفسي كلمته يعني وتقابلت معه أكثر من مرة وقلتها في أكثر من راديو أنه كانت الأمور طيبة كانت فما استقلالية هذا صحيح راجل جاب يخدم بكل صدق الحقيقة لكن يبدو أن الضغوطات عليه كانت قوية برشا في الجولات الأخيرة وفما زاد حاجة أخرى أنا بديت نخاف منها هما من البلاغات والعقوبات اللي ضد الحكام إذا كان ماكس قادر تحمي ولادك تزاه الجمعيات وتزاه الملعب المكتب الجامعي ما عاد نجمه يظهر لي نقوله أنه تحكيم بخير ولا ينزم يصحى
1: يا أمين هو مش قادر يقرر تحبوا بعد تحبوا يقدر باش يحمي ما خلينا موضوعيين شوية تو هو ما عادش ينجم يقرر في المباريات اللي تحبوا أنت بعد ينجم يحمي الحكام ما عادش ينجم
3: أما
1: نحن في التوانسة شوف في التوانسة عنا الذكاء يعني راه يجيك مسؤول يجربك يبروبوزي عليك باش يشوفك يتسكر الباب بالنهار الاول يتخلي الباب محلول شويه وقتها سي ما عاش نجم ترجع بالتوالي
2: ولكن علاش اسامه الباب محلول في نفس الكلام تاعك انت الجولات الاخيره كثره الاحتجاجات والفيديوهات
1: طبعاً.
2: حتى فريقه يبدا رابح يحتج تقول له علاش هك رابح
1: خاطر يعرف الجمعه الجايه
2: باش نضمن حقوقي للجمعه الجايه واللي من بعدها وكان لاحظتوا انتم فان سيزون كانت فيها ريكور تاع احتجاجات وفيديوهات وضغوطات هذا كلها لانه فتح المجال المشرف العام التحكيم فتح المجال لشيء ذي
0: وينو الباهي تو في التحكيم نحن على اساس سلبيات وايجابيات الباهي وين في هذا ما فماش حكينا فقط على التشبيب مازال نقطه اخرى نجمو زيدوها امين نضيفوها
3: والله انا نوزع رسالتي للانديه لانه بالنسبه لي انا الانديه هي صاحبه القرار يهديكم ما تخموش في الاربيتر وما تبنيوش كل شيء على الاربيتر زاد الجمعيات يا خويا سمير وسامة وانتم تعرفوا تحب ايضا يكون عندها مدخل للمكتب الجامعي ومدخل لإدارة التحكيم وحط لي فلان وحط لي فلتان ونرتاح مع سي فلان وبالله ماذا بيا الاخر نستبخت به وحط لي كاتريام فلان على خاطر وجهه مبروك هذا كل صار في وقت من الاوقات الحقيقة دونك النوادي هي نفسها زادة لازمها تترفع وتبعد على ملف التحكيم وتوفر الضمانات كيما وفرت سمحني لحظة كيما وفرت اللي حكم الدربي ما نعرفش علاش يعني تقول مباراة كانت في وضعية أخرى كانت الناس مش هما الملعبية اللي مع الحكام التوانسة ممكن كانت عندهم تعليمات صارمة من جهات أخرى احنا ما نعرفوهاش في الكورة هذاك موضوع ماذا بينا يتواصل هذا
1: لا هو اللي صار في المباراة انت شوف انت كنت محب الكرة القدم وكنت حكم وتعرف يا اخي صاروا في وسط المباراة اللاعبين مشاو في كلكو فوت مشاو للحكم لكن
2: مش شخصية الحكم هي اللي فرضها
1: هي اللي تفرض عليك راه صارت مره واثنين وثلاثه كي يجي حكم اجنبي هذا نعرفه لكن يا امين امان راك نحكيو انت كي تقول الفرق زاد يلزمها ما تتدخلش راو كيف كيما المسؤول اللي كنت تحكي عليه كيما رئيس النادي يقول لك انا نشوف في الباب محلول يلزمني نعارك عندي وراي جمهور وعندي وراي بريسيون اما انا كي نلقى الباب مسكر يا امين خويا راو حتى ما يتجرى راو سنة عطينا ليستا اول موسم انت اختار هدايا وانت اختار هدايا وسنة راو نحكي على مشرف عام
3: تأكيد لكلامك يا اسامة تأكيد
1: راو سنة نحكيه على مشرف عام في كرة قدم محترفة يخرج في في في في في في تلفزة
2: بعد ساعات من
1: مباراة ويحكي ويقنع في الناس علاش على خاطر الترتيب نتاع البطولة الوقت هذاك كان كذا وكذا تو معقول هذا وبعد تحب الناس ما تتدخلش ولا تحب الناس
3: قلت لك دونك هذا موكل المهمة للناس خاطر كيما قلت لك انا في زمال الحمودي مش هو نفسه اللي جاء، مش هو اللي توا كمل نهاية البطولة. هذا مؤكد راه، هذا ما يحتاجش يعني
1: الفلسفة. من جاك يوم كيوم ما عادش هو بيت
0: يقدم شوي. كنت باش تقول نقطة أخيرة أنت يا أمينة، كنت نقطة أخيرة كنت باش تقولها.
3: لا لا كاين نقطة أخيرة للنوادي، لأنه النوادي بيدا لازم تعاوننا، نتعاونوا الناس الكل، المكتب الجامعي الكل، ال 12 يحاولوا كلهم يبعدوا على التحكيم، يوفروا الممهدات، يراقبوا، يتبعوا، يسائلوا. مش معناتها راهو احنا نحكيوا على اوتونومي، ما نحكيوش على انديبوندونس. الانديبوندونس كان في التعيينات، كان في حطات.

0: يبدو انه اقترحوا عليه انه يزيد عام اخر جامع الحيمودية.
1: والله اذا كان هو فما مقاربه صعيبه شويه كيف تتفسر. هو المكتب الجامعي المده النيابيه نتاعه 4 سنين اعطاه كونترا عمل عام ونص. شو معناتها؟ يعني راهو بعد عام ونص باش نقيمه. اذا كان بعد عام ونص هذا يعتبروا انه هو نجح فليواصل، وان شاء الله عمل زي في الجوله الخامسه ولا السادسه ما نراوش المكتب الجامعي يتحل
0: للدرجه هذه.
1: انا هذه قراءتي للمستقبل اللي عندي باللوره اللي عندي حد شيء حيدراني تعرفني عندي 10 سنين عندي استباقيه ما عندي انتيسيباسيون نتوقع شويه.
0: واضح باهي. شكرا ليك امين يعطيك صحه. دونك بدينا بالاربيتراج على اساس خليه شويه وقت الكره مازال شويه وقت خلينا نمشيو. فما حاجه باهي زاده صارت السنه في الموسم بخلاف اخطاء الحكام وكذا، منها مثلا فكره انه نلقاو زوز ثلاثة نوادي تتنافس على اللقب الآخر جولات البطولة. هذا مهم جدا يا حبة ذلك كانت تتواصل العملية هذه.
2: صحيح صحيح حيدر، شفنا الموسم هذا يعني حتى في أسفل الترتيب الحقيقة يعني شفنا سورتول الجولات الأخرى شفنا التنافس كبير. الآخر جولة منعرفوش كون بش ينزل، قبل الآخر جورنية منعرفوش كون البطل. هذه شوف روكي تبدأ الفرق حسب رأيي أنا تبدأ الفرق تنظم أمورها من أول موسم، والبريباراسيون تبدأ منظمة، والمدرب يبدأ موجود، والاستمرارية موجودة، راهم بعد باش نلقاو بطولة مشوقة كما البطولة متاع السنة. كي نلقاو فرق لقبل جمعتين من البطولة ما فماش فلوس ما فماش انترينار يترنيو 12 لاعب، في النهاية باش تلقى فرق من اللي يبدأ للي من اللي يبدأ الرتور ديجا
3: تاحو
2: به. اللي شفناه حيدر السنة الحقيقة أولا ساعة لاعبين، شفنا عدة لاعبين في الفرق خلينا نقولوا اللي يتنافسوا على البطولة، يعني شفنا لاعبين لعبوا مباريات الموسم كامل ما غابوا في حتى مباراة، وهذه حاجة باهية. يعني شفنا سواء في الترجي في صفاقس في كذا، يعني فما لاعبين الحقيقة اللي عداوا أبار موسم ممتاز كانوا شاركوا في المباريات الكل اللي عنا سنوات هذه ما شفناهاش. عندك حاجة أخرى زادة مهمة، شفنا عدد الأهداف اللي تسجلت السنة، يعني شفنا لاعبين سورتو لي زاتاكون اللي نحن قبل كانت بطولتنا الحقيقة مملة. أحسن هداف
0: نخلطوا 7 و8 بونتو في
2: الجورنال وكذا، شفنا سنان الحقيقة يعني للمهاجمين قاعدين يسجلوا. شفنا حاجة جديدة في البطولة التونسية اللي هما لي جوار دو كولوار، شفنا عدد الحراس كنا نحكيه على حارس وزوز بالسيف، ولينا نحكيه على 4 و5 حراس يتنافسوا على الذهاب للمونديال. هذه كيف حاجة باهية. شفنا اللي كرة قدم مرة وشوف تخدم تلقى. شفنا الفرق اللي نجحت الكل لعدات موسم طيب الكلهم المدربين امتاحهم النهاية بدلوا واحد ولا زوز. الفرق اللي لعبت أسفل ترتيب 6 7 8 مدربين مع المشاكل الأخرى اللي ما إن شاء الله ما عاش نحبوا نشوفها.
0: سمير،
3: الترتيب يوضح كل شيء. أولا التشويق اللي صار في أعلى الترتيب وأسفل الترتيب، التشويق كان ممتاز صحيح. كان باهي، شفنا بعض المباريات كذلك ممتازة باهية، شفنا بعض المباريات الممتازة بهذين في الإيجابيات نحكيه. ترتيب أعطاني الأفريقي مرتبة أولى لأنه عنده استقرار إداري فني ومالي في الموسم هذا، أعطاه المرتبة الثانية للترجي التونسي رغم المشاكل الترجي بالترسانة متاع اللاعبين متاعه، أعطاه الامتياز للسياسة الثالث صحيح. اللي هو عرف كذلك استقرار فما السر
2: صحيح.
3: استقرار إداري واستقرار فني محمد كوكي قام عمل كبير واستقرارك على مستوى اللاعبين إضافة معلول اللي أعطاه نكهة علي معلول للبطولة التونسية ككل صحيح. مش كان النادي هذا الصفاقسي عامل مهم علي معلول من النجوم العربية
0: دون نسيان سمير انه ساعات راه ذي مهم على الاخر، وهذا اللي هو نجم نقولوا عليه حتى سيونتيفيك. اما زاد فما ساعات دي ديتاي يبدلوا مصير اللي باش يتيح واللي باش يقعد اللي باش يتوج اللي باش يكمل ثالث. فما كرة اتاكون يحطهاش في بلاصتها، فما جارديان يعمل اكسبلوا، فما اونترونور يعمل شواء صح من اونترونور، هذا يغير وجه ترتيبه
3: بطبيعة الحال. وهنا نمشيو للنقطة الأخرى، تألق الحراس، فما 5 6 فما 8 حراس. إذا كان
0: الحلاوي
3: الصيد نضيفه الحلاوي، نزيدوا بن شريفية اللي
0: عمل سيزون محترمة
3: جدا، بالتالي فما عندنا 7 8 حراس كانوا ممتازين جدا إضافة إلى 5 6 حراس الأخرين. الأندية لقات مشاكل، شوف الترتيب تعرف اللي

0: راحوا الكل غيروا 4 مدربين وعندهم مشاكل على مستوى التحضيرات. مستقبل جابس قبل بجمعة مجورني الأولى ما زالوا بدأوا يترينيو. القروان نفس الشيء مشاكل ومدربين. بيجا نفس الشيء مشاكل ومدربين. منعت في الاخر بالكل. سليمان شوف عدد من المدربين اللي تغيروا. إذن الوصفة النجاح وهنا نتكلم على الموسم القادم هو التحضيرات والاستقرار. هذه كلها عوامل إيجابية في الموسم هذا. لو نمشيوا أكثر من هذا مريناشي والحمد لله مشاكل كبيرة بين الجماهير في الملاعب. مريناشي خاصة في الشطر الثاني وين طلعت ذروة الحماس إلى التوب ما شفناش معناها ربما حاجات خطيرة. الحمد لله تعدى موسم باهي. هذه كذلك من الحاجات الإيجابية. الحاجات السلبية نحكيوا عليهم ربما عديدة كذلك.
1: خاصة وأنا هذا السؤال نحب نوجهه لكم ونكملوا به لأنه ما عادش عندنا برشا وقت. هل نجم نحلم بموسم قادم ما غير بكائيات سمير وسامة ما غير بلاغات ما غير ضغوطات نلعب كرة نربح ربحت نخسر نخدم على روحي ما نرميش على الناس ما نرميش على التحكيم وهذا يشمل الجميع لأنه صدر عن الجميع تقريبا.
2: لا لا حيدر وسهلة الإجابة جاتك تاود رجل تالي تجاه اللي القاضي اللي باش يحكم في الميدان واللي هو
1: غير مستقل
2: كيفاش تحب من بعد. انا نعرف روحي انا ما عندي ثقة في حكم ومن بعد حتى كي نغلط انا فنيا اوتوماتيكمون باش نحطها في الحكم. والاشكال الكبير والحقيقة يعني توا امين كان واضح جدا الحقيقة حيدر راهو ما تنجم تكون بطولة ما فيهاش مشاكل وتخرج مستاد حتى يكشي لدارك متهني إلا ما يكون الحكم صارم يعني ما يكون الحكم صارم إلا ما يكون اللي عينه يكون فريما مش مسكر الباب يعني يسكن في بلاصة ما يعرفها حد فهمت إن شاء الله يفهموها. ولذلك صعيب برشا خلينا نقول إن شاء الله
0: الملاعبي شكون يحميه؟ يحميه المدرب
2: صحيح.
0: والمدرب شكون يحميه؟ يحميه المسؤول ورئيس النادي. والحكم شكون اللي يحميه؟ يحكيه المشرف العام وقطاع التحكيم والجامعة التونسية لكرة القدم هي اللي تحمي الحكام وتوفر لهم كل سبل النجاح صحيح. وتوا مين ذاك كان يحكي في الشيء هذا؟ الحكم غير محمي وبالتالي الاحتجاجات مش تتواصل لسنوات القدام. نتمناها تنقص تدريجيا لأن هي تراكمات تاع سنوات ما نجموش بجرة قلم قال الآخر نحيو المشكل كله تدريجيا نقصوا من الاحتجاجات. مع العلم الأندية ولات تتفنن في اختيار المدرب وتتفنن في اختيار اللاعبين وتتفنن في طرق الاحتجاج والضغوطات.
1: هي تغيرت وتنوعت وبكائيات هذيك قسم اسمه قسم البكائيات على البطولة. بالك تنهار نخصوا له بلاصة نيمار شفتوا الحس اللي صار عليه مع حاجة كبيرة ياسر. البرازيل كرة القدم موش لعبة كما احنا نغزروا لها حاجة أخرى مختلفة تماما وكأنه بطل قومي. معناها الناس تعاملت مع التصريح باسمه وعلى أساس بونتو في بتاع كوب دي موند ولا أي. ناس فرحانة بشكل كبير اللي يحبوا جمعيته واللي ما يحبوش جمعيته. هذا مهم ياسر
2: كرة القدم. أنا قبل ما نجي حيدر تفرست في قناة أجنبية عديوا الرياكسيون تاع نيمار كي عيط له. نيمار فلوس برشا كاريير كبيرة اللي تحب انتي فلتة كوروية من فايت عصره كي تشوف الرياكسيون كي عيط له الكاس العالم لبكي وعائلته ملمومة بجنبه. أنا ربش نربط على موضوع آخر قد ما هو فرح يلزم الناس تعرف لو العبد كي تظلم وما يمشيش كوب ديموند شوف اللي تالي اللي موجود فيه.
1: بالضبط خونا رامي قال حكيتوا في كل شيء كتقييم الواحد إلا في الكرة. هو بالضبط المشهد لأنه 90% نحكيوا على الاربيتراج عام كامل 10% كرة. هذا شنو صار يا أخي؟ بالك من عنا بالك جينا من السويد احنا اليوم مش
0: تحية لي هذا وصلنا وكان عليها. يشوف في كرة في البطولة التونسية تفضلي وريها
1: كلنا عليهم هذا هو. شكرا لكم سمير السليمي وأسامة السلام يعطيكم صحة. شكرا مروان كان معنا في الإخراج وسيم في الإخراج الرقمي. يجيكم سيف تصفيت في الأخبار. احنا غدوة إن شاء الله 6-7 ديما على الأولى موزيكا فما

0: Attention, ni oui, ni non. شاركوا معنا على 71-113-ألف وكل ليلة انتوما من الربحين بالنتلفام من الاثنين للجمعة من 9 لنص الليل معي أنا يسري جديدي على موزيكا فام الأولى في تونس. راديو موزيكا فام تونس الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزيكا فام تحية طيبة. هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تستنطق اليوم بقية المتهمين فيما يعرف بملف الجهاز السري لحركة النهضة، حيث تولت استنطاق كل من المدير المركزي لمكافحة الإرهاب الجرجاني سابقا والقيادي بحركة النهضة عبد العزيز الدغسني ومدير عام المصالح المختصة بوزارة الداخلية سابقا. هذا وقررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة تحديد جلسة ليوم الجمعة المقبل لمواصلة استنطاق بقية المتهمين. وشملت الأبحاث في الملف 35 متهما من بينهم 5 متهمين محالين بحالة إيقاف على ذمة قضية الحالة من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي. جلسة عمل تنسيقية انعقدت اليوم في مقر ولاية تونس بإشراف الوالي عماد بوخريس خصصت لبرمجة وتنفيذ حملات مشتركة للفحص الفني العرضي للعربات وحملات تحسيسية لتسجيل الدراجات النارية والحصول على رخصة سياقة لقيادتها. ومن أهم التوصيات المنبثقة عن الجلسة تنسيق بين جميع الأطراف المتدخلة لإعداد برنامج شهري قابل لتعديل حملات مشتركة للفحص الفني العرضي للعربات وحملات تحسيسية لتسجيل الدراجات النارية والحصول على رخصة سياقة لقيادتها، وذلك بهدف تحسين مؤشرات الحصول على شهادة الفحص الفني وشهادة تسجيل بالنسبة للأصناف المعنية والحصول على رخصة سياقة الدراجات النارية وإجبارية حمل الخوذة للحفاظ على الأرواح البشرية. طبيب العائلة والطبيب العام في تونس يتكفل ب 80% من المشاكل الصحية للمواطنين نظرا للمؤهلات العلمية التي اكتسبها سواء خلال مساره الأكاديمي أو من خلال التكوين المستمر، وفق ما أفاد به رئيس الجمعية التونسية للطب العام والعائلي لحبيب الجربي اليوم في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بمناسبة احتفاء تونس باليوم العالمي للأطباء ولأطباء الأسرة الموافق للتاسع عشر من ماي من كل سنة. والجربي يؤكد أن الطب العام في تونس مؤهل بما فيه من الكفاية للتكفل بالأمراض المزمنة والتنفسية لدى المرضى، على أن يقع التنسيق والتعاون مع طب الاختصاص إن تطلب الوضع تدخلا منه، مشددا على أنه لا يمكن بناء منظومة صحية دون طبيب متكون تكوينا شاملا وعارفا بآخر المستجدات الطبية وفق تعبيره. في الشأن الدولي، الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط برتبة رائد في معارك جنوب لبنان. جي ديفانس نائب الرئيس الأمريكي يقول اليوم إن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدما كبيرا في محادثتهما وأن كلا الطرفين لا يرغبان في استئناف الحملة العسكرية. وفانس يضيف في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: نعتقد أننا أحرزنا تقدما كبيرا ونعتقد أن الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق. ختاما، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجهود الأمريكية الرامية إلى منع إيران من زرع الألغام وفرض رسوم العبور في مضيق هرمز، وهو ما تضمن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن هذه القضية. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيكا فانفونات، والمشوار يتواصل مع شاكر بسباس وكامل فريق برنامج واحد من الناس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس واحد من الناس. واحد من الناس. سبعة لثمانية تحليل. شاكر بسباس.
2: أنتم بتسمعوا في واحد من الناس على موزيكا فام. شكرا لاختياركم برنامجنا يوميا كالعادة من الاثنين للخميس من 7 لـ 8. باش نحكيو فن وفن وتاريخ أيضا اليوم من خلال موضوع تعريف. نحكيو على الحكايات الشعبية اللي رسمت تحت الزجاج. سعيد باستقبالها الباحثة الدكتورة رجال عامري. مرحبا بك، أهلا وسهلا.
3: مرحبا عايشك.
2: شكرا لك وعلى اختيار هذا الموضوع الطريف زادة كيف طبعا شوية نكتشفوه من خلال زادة هي شهادة لنيل أو بحث لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ والآثار الأزهر والتراث. هذا الموضوع بعد شوي تعرفوا التفاصيل وكيفاش هالحكايات الشعبية اللي روسي بنت تحت الزجاجة. قدوا معنا في الاستماع، رجعين بعد الفاصل.

0: واحد من الناس. واحد من الناس.
1: دكتورة رجال عمري مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: مرحبا
1: في واحد من الناس على موزيك فام، الرسم تحت الزجاج وما فيه من أيضا تاريخ وحكايات. موضوع طريف الحقيقة، ربما اللي يسمع فينا تو ما عندوش تفاصيل وما يعرفش شنو معناها هذا الرسم تحت الزجاج وشنو اللي يحتويه من حكايات عبر التاريخ. وقتاش بدأ هذا المسار التاريخي للرسم تحت الزجاج؟
2: هو مع البحوث تاريخيا بدأ بين القرن أوائل القرن 19 حتى أواسط القرن 20، وهو متواصل لحد الآن في تونس. مازال شكون يرسم تلقاه في الدكاكين يبيعوا الأشياء القديمة في المدينة العتيقة. مش معروف برشا. هو الحق
1: مش معروف برشا، بمعنى
2: أنه ما تلقاش يعني متداول. هو موجود من قبل، مثلا تلقاها كان للزينة، تلقاها في المنازل، في الدكاكين نتاع الحلاقين، في المقاهي. توا يتباع، توا معاش اللي رجعوا شوية لل يستعملوا الأشياء التراثية القديمة ويستعملوا يعني يزينوا به كزينة، يعني كرسم زينة، أما ويبيعوا يعني للسائح للتونسي، يتباع في المحلات في أسواق المدينة العتيقة بتونس العاصمة.
1: لكن اللي ما يعرفش أنه الرسم تحت الزجاج هو مدونة لحكايات شعبية، لقصص، لتاريخ كامل للإنسانية. دكتورة،
2: اي هو انا كي خدمت انا سميتها مدونه خاطر جمعتها مجموعه لوحات. فمش يكون يقول لك لا ما عندهاش سمات اللوحه، خاطر هو رسم بسيط من فنان شعبي، ما عندوش تعليم اكاديمي، ما يتبعش الفن يعني الاكاديمي يعني التعليمي. المدونه هذه كونتها عن طريق موجوده في مخازن المعهد الوطني للتراث، يعني تنجم تاخذ اوتوريزاسيون. كانت معروضه قبل في متحف الفنون والعادات التقليديه اللي هي تسمى دار بن عبد الله، وتوا حاليا منعش في ايتاب تاع ريستوراسيون تاع ري اوفرتور، يعني مستقبلا. خذيتها، وفما جزء ثاني موجود خذيته من دار الجلولي. دار الجلولي اللي هي متحف لزاد العادات والتقاليد الشعبية بصفاقس.
1: لكن هو فن توجد منذ العصور القديمة.
2: ايه هو في العالم، في تونس لا،
1: في العالم، خلينا في العالم،
2: في العالم. ايه مثلا تاريخين تلقاه حتى في العراق. لقيت فما يعني بالبحث فما قطاع يعني زجاجية ملونة موجودة في العاج تزين أثاث، يعني هذه في مدينة في العراق.
1: بعد نمرود،
2: نمرود. ايه بعدك تلقاه في عاش اسمها في
1: سوريا،
2: في سوريا لا، في
1: بعد
2: في شو اسمها في العصر الباروك. تلقاه في عصر في العصور الوسطى. كان يزينوا به الكنائس، خاطر هو كانت فن راقي تاع برجوازيه مش تاع شعب. بعد باش نوصلوا كيفاش انتقل ولا فن شعبي. من بعدك ولا في وصل يعني بعد العصر الباروك انتقل يعني العصور عصر النهضه. بعدك مع شو اسمها في القرنين الثاني ايش اسمها الثامن عشر والتسع عشر في البلدان الأوروبية، مع دخول الطباعة خلال القرن الثامن عشر، ولا يعني ولات فما طباعة المحفورة، ولو أسهل كرسم، خاطر هو الرسم فيه تقنية وصعيبة شوي، مش صعيبة أما تحتاج مهارة، خاطر يتم الرسم بطريقة معكوسة مش على الوجهة، هو على القفاية اللوحة الزجاجية.
1: قلت هو في وقت من الوقت ما كانش فن متاح للجميع،
2: لا ما كانش متاح للجميع،
1: فن أرستقراطي.
2: كان أنا قلت لك كان في زين الكنائس، كان الأيقونات هذيك الدينية المعينة، فهمت؟ مش للناس الكل.
1: وقتش ولا هذا الفن مرتبط بالرسم الشعبي أو برسم الحكايات الشعبية أو المدونات الشعبية؟
2: قبل كان يسمى، قبل ما نوصل لك كان يسمى شو اسمها الرسم العالم بانتير سافون. بعد كي بديت بشوي بشوي يعني كتخل وولت متاحة للناس الكل، كما قلت لك في فرنسا وفي إيطاليا فما اتباع فما الرقن، متاحة أكثر وولت يعني ولات شعبية، ولات عامة الشعب الكل تنجم يعني في المتناولها تستعملوا كزينة في المنازل ولا في الأماكن الوجود نتاعها.
1: وقتاش في تونس جانا هذا الفن وأصبح ربما المصدر الحكايات الشعبية التونسية في وقت ما؟
2: حسب البحوث التاريخية ما فماش هو جانا احنا كنا نلقاو في القرن التاسع عشر القرن العشرين يعني هذه الفترة التاريخية اللي توجد فيها الرسم وقلتك مازال متواصل لحد الآن. أما مع شكون جاء فما طيران، فما المصدر اللي هو الإيطالي التركي وفما الشرقي. أما خطر نلقاوها كي أنا نعملوا بحث في الرسوم نلقاو اللي تخاص يعني الأثار أنت مثلا نتاع الأتراك في اللوحة هذه في الكتابة. وفما شكون مثلا بحث الله يرحمه سي محمد المسمودي قال نجم تكون تعود الفترة للفاطمية، خطر هما الفاطميين كيفاش قطعوا مع عدم التشخيص، خاطر قبل الفن الإسلامي يمنع التشخيص
1: طبعاً
2: للإنسان والأشخاص
1: يدخل في خانة ما هو محرم
2: دونك الفاطميين كان من أوائل اللي قطعوا مع المنع هذا وتم يعني رسم الأشخاص. يقول لك نجم يكون تعود الفترة هذيك
1: رغم أنه الرسم الشعبي اللي قادم من تركيا كانت فيه بعض المعالم الدينية وكانت فيه ترسم أسماء اسم الله ولا
2: هو في الرسم هذا الرسم تحت الزجاج فما زنوية، فما الكاليغرافي اللي هو يتعمد على الخط تلقاها في شكل مزهريات صومعة نتاع جامع إباريق، أما بالخط العربي يعني ما فيهش تشخيص شخصيات ولا حيوانات. وفما البيكتوغرافي اللي هي تعتمد على الرسوم اللي احنا في صلب الموضوع نتاعنا، تلقى مثلا سيد علي والغول، تلقى عنترة وعبلة، هذوما الطيران الموجودين في تونس. أما المدونة اللي خدمت عليها أنا اللي تحكي الحكايات يعني لازم نذكرها الكاليغرافية
1: جوها الحكايات.
2: أما أنا خدمت الأكثر على الجانب المرسوم.
1: هو يعني وقتاش بدا هذا الفن ربما يتوجه أكثر إلى تدوين الحكايات الشعبية
2: في الفترة الاستعمارية، خاطر احنا عندنا خلفيات شخصيات عندنا بطولات كانه عودت يعني اللي يحب يبين بطريقه كانه مساج انديريكت نجم نقوله طريقه غير مباشره للمستعمر، راهو احنا عندنا خلفيات عندنا بطولاتنا رانا احنا مش نجموا نغلبوكم نجموا نخرجوكم، هكا علاش حب يوصل المساج نتاعو مش شفهيين خاطر الدوله. اما حاجه مرسومه وتقعد وتنجم تعديلك هالمساج هذا.
1: يعني بدينا نحكي على رسامين شعبيين في تونس. وقتاش بدا هذا
2: والله اول فما لوحه تعود للفنان محمد الفرياني اللي هو صفاقسي في الموجوده في متحف صفاقس، واللي كما ذكرت الباحث التاريخ سي محمد مسمودي الله يرحمه هو اللي كان هو اللي أسس المتحف، دونك هو أول واحد شري ويعود يقوله أول تاريخ 1888 يعني هي مؤرخة. الأغلب اللوحات ما تلقاش الاسم الرسامي هذي فيها اسم الرسام وفيها الـ يعني التاريخ الإنجاز نتاعها.
1: ممكن معناها منطلق في كحرفة في البلاد التونسية معناها الرسم هذا، ولا كان يختص به فنانين معينين؟
2: هما ما نجمش نسميهم فنانين، هما حرفيين فنانين خاطر هما عصاميين يعني ما عندهمش تكوين أكاديمي، هما القاور ويحم يرسموا حتى كي تبحث ما تلقاش مصدر يقول لك وقع مثلا فما مدرسة تتبع على المنهج هذا. مثلا كما قلت لك فما خلفية تاريخية مثلا تركيا من إيطاليا، زيدا شكون يقول لك مثلا احنا نعتمد على المنمنمات. نجم اسمه فما الباحث الصفاقسي سي ناصر البقلوتي يقول تعود المنمنمات الفارسية نتاع الموحدي احنا خذيناهم يعني اتبعناهم. اما كفنان شعبي بحد ذاته عنده خلفية ولا مدرسة في البحث ما لقيتش.
1: مش عارفوا أكثر شنو موجود في هذه اللوحات الشعبية، شنو المدونات أو الخرافات اللي ناقلوها وتناقلوها هذم الفنانين وتفاصيلها. أقعدوا معنا في الاجتماع الدكتورة رجال عامري ضيفتي في واحد من الناس على موزيكا فام.
0: واحد من الناس تنظم جمعية إبصار الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة، أيام 21 ماي بقاعة الريو بالعاصمة، 22 ماي بنزر الأكروبول، 23 ماي بأوتيل لوج الحمامات. المهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة بمساهمة التعاون السويسري التونسي UBCI Votre Voyage Coopération Monégasque en Tunisie Délégation générale Wallonie-Bruxelles en Tunisie et Mosaïque FM.

0: واحد من الناس واحد من الناس.
1: رجعنا لكم في واحد من الناس على مزيكا فم. ضيفتي الدكتورة رجال عمري, نحكيه على فن وجد وبزال موجود في تونس الفن وفن الرسم تحت الزجاج, لكن كنتبعوا اليوم منذ قليل في الحصة دكتور رجاء حكينا على أنه هذا الفن يختزل مدونات وحكايات وأساطير وقصص وجدت في البلاد التونسية. اختزل هذا الفن أو عبر على هذا الفن من خلال اللوحات. شنو اللي موجود في هذه اللوحات من موروث شعبي أو من مدونات دكتورة؟
2: فما الخرافات, فما السير, فما السير الشعبية مثلا عنتر وعبلة, فما السير خرافية دينية سيد علي ورأس الغول وعلي رضي الله عنه, فما البراق جانب ديني, فما موكب الحج, فما هي تربط بالتاريخ والأسطورة. القائد العسكري اللي فتح إفريقيا هو عبد الله ومعها ليلة يمنة في هم كيصوروها في يجسدوا الهروب نتاعهم. يعني هي قائدة بنت ملك بيزنطي وأسلمت وسمت روحها ليلة, يعيطولها ليلة يمينة, وكيصوروها يعني الرسمة موجودة هي وراها على حصان وتجري. علاش صوروه الفترة هذيك كما
1: قلت معناها مقسمة بين ملاحم شعبية من قصص
2: الملاحم الشعبية, خاطر أنا اختصرت على موجود في المدونة. كنت نجم نتوسع خاطر الملاحم ماهيش اسمها, أما أنا الأكثر الملحمة والسيرة الشعبية هي عنتر وعبلة مصورة.
1: هذه موجدت برشا في اللوحات في تونس.
2: هي مدونة مش كبيرة برشا, أما أكثر سيرة موجودة هي عنتر وعبلة. يصور لك عنتر شاد فوق حصانه, شاد سيفه اللي هو ذو فقارين, وديما يصوروا عنتر بالشير بلكحة, وديما فما رجع دينية بالرداء نتاعه الأخضر, وكلها رموز. هو يختصر اللوحة يعني ما تعددتش المشاهد, نجم تلقى نفس المشهد يتعدد في برشا لوحات أما تختلف الألوان وال فيش نقولوها البوزيسيون وإلا الحركة في حد ذاتها, مثلا معها هودج معها عبلة مثلا.
1: علاش أكثر معناها وجودا هذه الملحمة؟ علاش
2: خاطر هي الدولة أكثر شفهين يعني في احنا في بلادنا تونس ياسر تداولوها ولقينا حتى أجدادنا, هي عبارة تجسيد, هي كانت من الحكواتي اللي يحكيها شفاهيا ويتواصل مع المتقبلين معاهم, ولا الرسام الشعبي, ولا تحولت ولا مرئية مرسومة أما مشهد معين. يعني اختار شخصية رئيسية للحكاية وجسدها ورسمها على اللوحة, تعتمد الأكثر على الرموز, يعني السيف, الوقفة الحصان كيفاش يصور, والألوان اللي استعملها حتى في مشهد ولا لوحة رسم سيد علي والغول, ديما سيد علي هو اللي يطعن في الغول والدم يسيل, ومع أنه الغول راهو عنده مرجعية مثلا تقول مسيحية خاطر لقينا منها في مصر يعني, وحتى شو اسمها يعني كتنين يعني هي, والغول هذاك موجود في الفكر الأوروبي الغربي القديم.
1: شو كانت تمثل الرسوم هذه المقدمة في الزجاج للتوانسة؟ ما مجرد زينة فقط.
2: هي الحكاية في حد ذاتها هي موعدة عندها تشارك معك, يعني عندها تأثيرات اجتماعية اقتصادية سياسية, دونك تم تحويلها, عندهم هدف هو الطرفة في حد ذاته, هو التحويل في حد ذاته. علاش ما فضلتش, علاش ما بقاتش كحكاية, علاش تم تحويلها لشسم باش تقرب أكثر للعباد, خاطر تنجم تحكيها تتقابل في سهرات في مسامرة ليلية. الحكواتي كان قبل ما كانش موجود التلفز, وكانت مسامرات ليلية كانت حتى في تونس, هي موجودة في سوريا أكثر الحكواتي, أما حتى في تونس موجودة
1: الفداوي موجودة
2: الفداوي. أنا نقول الحكواتي بالعربية, ما هي الفداوي في تونس موجودة, حلقات الفداوي في القاوي في الأماكن العمومية اللي تلقاو فيها يعني الأهل المنطقة المعينة. كي تم انتقالها من مرئي إلى من شفوي يعني
1: إلى رسم,
2: إلى رسم ولت موجودة في الأماكن الكل, زين به المنازل, في المقاهي, في الدكاكين, كأنه كما حكيت يعني هو كأنها رسالة تعبر, هي اختلاج الرسم الشعبي, هو هي تجمع بين المخيلة الشعبية وال كيف يقولوها, هي تعبيرات ثقافية تم تجسيدها, يعني تجمع بين الذاكرة الجماعية والمتخيل الشعبي يعني الفردي للرسام الشعبي.
1: انت حكيت انه الرسم هذا في فترة الاستعمار الفرنسي كان عنده تعبير آخر, تعبير عن هوية, عن مقاومة الاستعمار.
2: هي تعبير ثقافية يعني الهوية هي شنية, هي كل كل مجتمع عنده سيمة ثقافية يتميز بها على المجتمعات الأخرى. السيمة هذه تنجم تتجسد مع الشنافي في حكايات, في غناء, في رقصات. احنا مثلا هذه تسمى مفردة تراثية, عنصر من عنصر تراثي من الموروث الثقافي تجسد في شكل لوحات اللي هي تعبر على هو ماهوش راثي.
1: شو كانت اللوحات اللي في الفترة الاستعمارية كانت ترسم برشا في
2: تونس؟ شو اسمها سيد, شو اسمها سيد علي والغول اللي هو يطعن في الغول, حتى اسمه عنتر وعبلة, زاد القائد العربي اللي هو اللي قاعد في يقولوها في حركة كأنه قاعد يفاز على البيزنطيين ومعاها بنتهم, فهمت, وديجا تلقى الاسم مكتوب, يعني هي تأكيد على الشخصية. يعني فما لوحات صغار, هما لوحات ما بين 30-40 سنتيمتر يعني ما همش كبار, وتلقى تأكيد من خلال كتابة الاسم, تلقى عنتر, تلقى للا يمينة.
1: لكن مثلاً شخصيات تونسية رسمت في الزجاج
2: يعني تونسية من موروثنا احنا التونسية,
1: موروثنا علي بن غذاء هم وغيرهم اللي كانوا في الفترة هذيك.
2: لا لا هم خطر تعود علي بن غذاء وقتها كان في المقاومة في الفترة هذيك, يعني ما عندوش بعديك احنا بنين عليه حكايات وغنيات ولينا نتغنيوا به على المقاومة نتاعو وش عملت الاستعمار وكيفاش خرجهم. اما كنت ترجع توا بعد الفترة هذيك تلقى مدونة كاملة نصور شفاهية كأمثلة ولا ها ولا
1: مدونة أغاني. شفاهية لكن مدونة فنية زجاجية لا ما كانتش موجودة. لكن لقيت في بحثك تفاصيل أو رموز داخل لوحات عندها دلالات أخرى, دلالات ربما ما ينتبه لهاش الناس.
2: إيه دلالات دينية كما قلت لك, مثلا تلقى اللون الأخضر بكثرة, علاش الأخضر؟ خطر يدل على الخصب, دينيا احنا نتباركوا باللون الاخضر,
1: نعم اخضر,
2: اي نعم اخضر. اما حتى في شو اسمها الخلفيه الدينيه نتاعنا كي نتذكروا الرسول صلى الله عليه وسلم نقولوا اخضر, يعني الاخضر بصفه خاصه يدل على الخصب وعلى الراحه النفسيه. تلقى اللون الاسود اللي هو دل على الشجاعة, على القيمة, مثلا الحصان نتاعو الأبجر نتاع عنتر ما يترسم كان باللون الأسود, ما عندوش لون آخر. حتى في الشكل نتاعو, في شعره, في الشنب يعني الشوارب نتاعو يكونوا كحل.
1: انت قلت انه هذا الفن في تونس أصبح فن مرتبط بالفئة الشعبية عكس بدايته كبداية,
2: حتى في العالم راه
1: في بدايته كان فن الارستقراطي.
2: اي هو اصلا قسمت لك, هو كان يسمى الفن العالم لو سافون, بعدك ولا من القرن الثامن عشر في فرنسا ولا فن شعبي ولا متداول عند عامة الشعب, ولت يعني رسام نجم يرسم, خاطر هو يتميز بالبساطة مش بالتقنية عالية. انت كنت تلاحظ حتى في اللوحات نجم تلقى ساعات رسمة خارجة من الإطار نتاعها, اي الالوان, التقنية إيه لا ماش نحتاج نحكيك على التقنية, هما كي يرسموا يرسموها مقلوبة ويرسموا الحدود باللون الأسود نتاع الشخصيات, وبعديك يتم وضع الألوان الفاتحة يعني تراكمية هي الألوان ليوصل اللون الغامق النهائي, فما شكون يزيد عليه حتى الأوراق الذهبية ولا الفضية باش يعطيها أكثر يعني مكانة وأكثر يعني لمعان. وكانوا يستعملوا مواد طبيعية مش
1: يعني أقل كلفة, هو فن غير مكلف بالنسبة.
2: قبل ما توجد المواد الكيميائية هذه كانوا خطر ما لازم يلقاوا حل, مثلا كانوا يستعملوا بيض الأبيض نتاع البيض, فما الكركم موجودة كيف في الفترة الرومانية كانوا يستعملوا, فما نوع من يجبدوه من من الأسماك اللي هو معروف اللون القرمزي هذه الفترة الرومانية نحكيك. حتى في الفترة المتأخرة يعني الفترة تاعنا احنا القرن التاسع عشر كانوا فما مواد طبيعية، حتى التراب حاجة طبيعية. بيان سور كي بدات تدخل المواد الكيميائية تم الاستغناء خطر الأسهل استعمالها.
1: انت من خلال بحثك دكتورة رجل عمري، هل تعتقد انه هذا الفن ينجم يلخص الحياة الاجتماعية في تونس في تلك الفترة على الأقل؟
2: مش نقول يلخصها، هو ينجم يعطيك يكون باب تقرأ به المجتمع، خاطر هو كيفاش يقولوا هو تعبيرة ثقافية وأنثروبولوجيا باش تفهم شعب، يعني تقراها ثقافيا اجتماعيا سياسيا. احنا أنثروبولوجيا نقراوه يعني عن طريق التعبيرات نتاعو اللي هي الحكايات الرسوم.
1: شنو تحكينا هذه الرسوم تحت الزجاج عن الشعب التونسي في تلك الفترة على الأقل؟
2: يعني من ناحية أنه مش عاجب الوضع اللي عايش فيه، يعني كان ينجم يرسم رسوم اللي يظهر فيها اللي هو ياسر يعني الوضع مستقر. يعني علاش أنت تحب توصلني علاش القصص هذيك بالذات
1: اللي هي
2: هي تمثلات لشخصيات كانت أبطال وهو قاعد يتمثل فيها في الوقت اللي رسم فيها اللوحة نتاعه. يعني يحب يعبر، يحب يوصل صوته اللي احنا رانا عدنا يعني عدنا خلفية قوية، عدنا شخصيات. هذه أكثر حاجة يعني هي كبعد سياسي أكثر منه، يعني سياسيين رأوا احنا موجودين
1: سياسيين وحتى اجتماعيا
2: انه
1: فن يختزل ربما تلك الفترة الصعبة اللي عاشتها البلاد التونسية. النخبة كيفاش كانت تنظر لهذا الفن دكتورة رجاء؟
2: هو
1: تعتبره حرفة كأنه منها
2: في السابق ولا
1: في منها في الفترة على الأقل الاستعمار؟
2: هو الفن الشعبي بصفة عامة ما كانش مطروح، يعني كانت فما ثنائية بين الفن العالم والفن الشعبي. خطر الفن الشعبي توا ولات فما مدارس جسمها تحت فيه ولا تدرس. احنا ولات عدنا في العالم هذه اختصاصات اسمها الفن الشعبي. في تونس ما نعرفش فما هكا اختصاص بالطريقة، يعني طريقة واضحة، أما تلقاها في مصر، تلقاها في المغرب. يعني الفن الشعبي ولا يدرس وولت عنده مكان، خاطر فما كانت تناقضات. فما الفن اللي نقوله احنا مش يعني مقابل الفن الشعبي مقابل الفن هم يسموه نحبش نقول وضيع، خرجت برشة
1: أي نجمة
2: خرجت برشة تسميات في الفترة هذيك. وبعد تم الاعتراف به، خطر هي أنفت الفنون هذه تعبر على فترة معينة. وحتى التوى هي إيش معنى هوية؟ هي تعبيرات ثقافية، هي كيفاش يقولوها ساعات هذه الكلمة
1: لا هو تعبيرات ثقافية اجتماعية وتعبيرات زادة كيف توحي بمكانة مثلا رسومات شعبية اللي نشوفها في البحث متاعك. حضور الدين فيها في تونس على الأقل كان كبير
2: كان يعني الجانب الديني واضح في الرسومات. قلت لك على فكرة فما لوحات على شو اسمها محفل الكعبة، فما البراق ترسم يعني برشا لوحات. فما سيدنا إسماعيل، سيدنا إبراهيم وابن إسماعيل في لقطة الذبحة الأضحية، فمرجعية دينية قوية في تونس وقتها موجودة.
1: بشكلنا نحكيه في هذا الدكتورة رجال عمري ضيفتي في واحد من الناس على موزيك كفام، وقدوا معنا راجعين بعد الفصل.

0: رجعنا لكم في واحد من الناس على موزيك اف ام. ضيفتي الدكتوره رجال عمري. نحكيو على فن وجد ولا يزال في تونس اللي هو رسم تحت الزجاج, لكن من خلال بحثك وريت انه هذا الفن يعني يقدم الهويه والذاكره الجمعيه خاصه في تونس. وصلنا منذ قليل قبل الفاصل حكينا على انه ابرز ربما او في وقت ما الرسوم الدينيه حاضره بقوه في الرسومات هذه الشعبيه, وهي دلاله كبار على انه هذا الشعب في الوقت ذاك الدين كان
1: يمثل جزء حاضر بقوة يعني في الشخصية التونسية, يعني محافظ الشعب التونسي اللي خلاه يرسم الرسوم, يعني يتشبث متشبث بالديانة نتاعه اللي هو الإسلام, ويحاول يوصل اللي احنا رانا مسلمين للبقية يعني للشعوب الأخرى.
0: شو آخر حاضر في هذه الرسوم؟ الذاكرة الجمعية, الخرافة, الأسطورة, الدين, شو العنصر الآخر اللي حاضر؟
1: فما لوحة لقيتها على العيسوية الصوفية, هي جانب ديني أما جانب صوفي. فما لوحة كبيرة موجودة فيها تصويرة الرسم يعني العيسوية, ومكتوب عليها يعني لوحة العيسوية, وهي مذهب صوفي موجود وقتها في بلاد تونسية.
0: بلاد تونسية اليوم مرت بعد الاستقلال إلى حماية هذا التراث, إلى تثمين هذا التراث.
1: أي أكيد في الفترة هذيك بعلان الجمهورية بدأت عش الكلمة مش متداولة برشا, هي مصطلح التتريث نسموه حفظ الحفظ, اللي هو يتمثل في الحفظ والجرد والتسجيل, خاطر احنا ولاد عندنا متاحف يعني مؤسساتية تراثية تتمثل في المتاحف. دونك
0: كيفاش تم عملية التتريث هذه؟
1: التتريث يتم اقتنائها المفردات هذه التراثية ويتم المحافظة عليها وعرضها, تثمين يتم عن طريق العرض في المتاحف, في المتاحف الإثنوغرافية اللي هي تسمى المتاحف العادات والتقاليد الشعبية موجودة في تونس, وهو توجه للدولة وقت شو اسمها للسلطة الوطنية في الوقت هذاك, خاطر هي السلطة الحامية اللي تحب تأكد على المواطنة والشعور بالهوية, الهوية تساوي موروث مشترك, والموروث المشترك لازم نحافظوا عليه ويتم نشره في بين الشعب.
0: وهذه اللوحات تحكي غير الهوية, تحكي زاد العادات اليومية للتوينسة في تلك الفترة. دكتورة رجاء,
1: الرسوم لا ما حكيتش, ما لقيتش رسمة يعني جسدت حكاية يومية ولا لا. المحاور اللي حكيت عليهم يعني
0: هذه فقط المحاور الحاضرة,
1: هي مدونة صغيرة يعني, ما يعني هما طيارين كما قلت لك, طيار يعتمد على الرسم وطيار يعتمد على الخط العربي. الخط العربي تنجم تلقاه في شكل كما ذكرت سابق, في شكل مزهرية, جامع, إبريق, محرقة مثلا بخور, وتبلو أما اللوحات اللي تعتمد الخط العربي تلقاها في المقياس نتاعها أكبر برشا من لوحات المرسومة اللي جسدت الحكايات الخرافية والسيارة الشعبية.
0: توجد منه في معالم تونسية ولا فقط كان فن مختصر على الأسواق, على المحلات؟
1: هو كان متواجد في الأماكن الخصوصية يعني في المنازل, في المقاهي,
0: يعني كان ربطه بأوروبا. توجد برشا في الكنيسة هذا الفن.
1: اي وقتها كان طريقة الرسم نتاعو نسموه احنا فن راقي, يعتمد على شو اسمها حسن الرسم. فما هذيك الاتزان في الرسم, فماش اما الفن هذية هو يعني
0: انت حرفة
1: تجمع بين الحرفة شو اسمها والفن, خاطر باش تقول فنان ما تمش اعتماد على تكوين أكاديمي واضح ولا تبع مدرسة.
0: فنان مش بالضرورة يكون عنده
1: لا فنان عصام. أما هم احنا كي نرجع للتفسير العلمي للفن لازم يكون فما قواعد معينة باش تنجم حتى في الوقتنا الحالي باش تكون فنان لازم عندك بطاقة هوية انك فنان وعند فهمتني. قبل كان متداول، حتى هو انا حكيت قبل قلت لك موجود في سوريا، في سوريا ياسر انتشر، وما فنان معروف اسمه ابو صبح التيناوي كان موجود في مدينة دمشق اللي وين الجامعة حسب البحث في الجامعة الاموي، كان يجيوه من برا برشا ويرسم لهم اللوحات هذه الصغيرة اللي هو تعلمها من يعني كيفية تقنيا حرفيا، مش تعلمها يعني مش المدارس.
0: هل مازال حاضر هذا الفن في تونس اليوم عنده أثره؟
1: هو مثلا أنا المدونة هذه مازالت حاضرة محافظين عليها، وكانت معروضة في المتاحف بحكم توا قلت لك فما متاحف إعادة فتحها والتجديد نتاعها، يعني يتم خزنها في أماكن يعني تسمى مخازن تعتمد على معايير علمية معينة باش تحافظ عليها، خاطر هي للمادة تتسم ياسر بالهشاشة. يعني علاش نقولوا احنا ما فماش، علاش مدونة أنا مثلا لقيت 48 لوحة
0: فقط
1: عليه
0: أقدم هاللوحات الوقتاش ترجع
1: 1888 الموجودة في دار الجلولي
0: اللي هي عبارة على شنو؟
1: رسمة ليلى يامنة والقائد عبد الله هما في كأنها هي تتسم بالإتقان أكثر من اللوحات الأخرين هذه. أما الأغلبية رسامين ما يوقعوش على لوحات يعني ما
0: مجهول
1: مجهول حتى تو حاليا في الأسواق كي تمشي. يعني أنا العمل الميداني نتاعي شنية الأول نقطة الانطلاق كانت الأسواق، مشيت ما تلقاش أجوبة يعني واضحة يقولك إيه فما شكون يمدني باللوحات هذه، أما إيه شو اسمه الرسام منين هو يقولك إيه، أنا نتعامل معاه كأنه بيع وشراء وكهو وما تلقاش مدونة أصلا الاسم نتاعه ولا التاريخ وقتاش تم رسمها. فما رسام هو توفى اسمه ناجي البغوري، أنا عملت معاه مقابلة
0: ناجي البغوري
1: مقابلة ميدانية وش اسمها توفى وحاليا ربي يرحمه، وكان هكا يخدم على لوحات الرسم تحت زجاج. كي سألته قال لي تعلمتها ما تلقاش إجابة،
0: ربما تنقل زادة أيضا من الأب للابن أكيد. بطريقة وراثية
1: إيه تو اللي قاعدين يبيعوا فيها في الأسواق أكيد فما من أب الابن الحفيد.
0: لكن هي مهمة اللي تعطينا فكرة على الحكايات والشخصيات الشعبية اللي رسمها الفنانين التوانسة في تونس. حاب نشكرك برشا دكتورة رجاء.
1: فما نقطة حبيت نضيفها، فما التوظيف، فما فنانين تشكيليين يعني معاصرين منهم علي بلاغة وعادل مكديش استعملوها في إعادة توظيف،
0: بمعنى
1: خذوا الرسوم القديمة نتاع الحكاية الشعبية ورسموا لوحات أخرى أما بطريقة في
0: عصرية.
1: تشكيلات عصرية، فن تشكيلي معاصر اللي هما للمدارس اللي ينتمي لها الفنانين هذوما نسميه احنا بإعادة توظيف، يعني كأن اللي تو احنا نطلق عليه بالاستدامة يعني
0: أو تثمين زادة كيف لي هذه
1: تثمين بمفهوم إعادة توظيف. يعني مش اللوحة كيف ما هي ياخذ نجم تقوله ياخذ الموضوع ويعاود عنده لوحة مشهورة ديجا علي بلاغة اسمها البراق، ياسر لوحة مشهورة عنده.
0: نشكرك برشا رجاء العامر، يعطيك الصحة دكتورة، تحية ليك.
1: شكرا
0: لكم انتم جميعا اللي تبعتونا في واحد من الناس على موزايك اف ام. شكرا رفيق في الإخراج أحمد في

0: Culture Plus. Culture Plus. آخر الأفلام، أقوى الموسيقى، مسرح، كتب وكل الفنون. نوستالجيا ترجعك الأحليين. أحليين. من 2 للجمعة من 8 للتسعة متاع الليل. كولتور بلوس معايا أنا سامية الحامل.
1: على الفريكونس رقم 1 في تونس. موزايك فام. راديو موزايك فام تونس. الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي الآن زيارة إلى معتمدية تكلسة من ولاية نابل، وفق عضو المجلس المحلي بتكلسة محمد علي رتازي الذي أضاف لمراسلتنا بالجهازهم عمار أن الرئيس استمع إلى عدد من المواطنين بخصوص تجاوزات تتعلق بإشكالات بيئية وأخرى ببناءات غير قانونية. الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني بالعوينة بالتنسيق مع فرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بالمنستير تتمكن إثر عملية نوعية ودقيقة من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال توريد المواد المخدرة من إحدى الدول الأوروبية، وذلك بجهة طبلبة من ولاية المنستير. والعملية الأمنية تسفر عن إلقاء القبض على 12 شخصا وإدراج 7 أشخاص آخرين بالتفتيش، ثبت انخراطه ضمن هذا الوفاق الإجرامي، كما تم حجز حوالي 250 ألف قرص مخدر من نوع إكستازي تم إخفاؤها بإحكام داخل صناديق من القفاف المعدة لتخزين الأسماك. كما بينت الأبحاث والتحريات الميدانية تورط عناصر الشبكة المذكورة في جرائم عابرة للحدود، من بينها تنظيم عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة نحو الدول الأوروبية إلى جانب الاتجار غير المشروع بالممتلكات والمنقولات الأثرية. المنظمة التونسية للأطباء الشبان تعلن في بيان نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تم رسميا رفع قرار تجميد نشاطها الصادر بتاريخ 14 من مايو الجاري، وذلك بعد سلسلة من التبادلات مع سلطة الإشراف، مجددة في البيان ذاتها تمسكها بمواصلة النضال دفاعا عن المستشفى العمومي وعن حقوق مهني الصحة وكرامتهم. في أخبار العالم، صحيفة وول ستريت جورنال تفيد بأن الولايات المتحدة صادرت ناقلة نفط مرتبطة بإيران في المحيط الهندي. وزير الصحة في الكونغو الديمقراطية يفيد بتسجيل 136 حالة وفاة مشتبها بها بفيروس إيبولا و543 حالة إصابة مشتبها بها. وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عبر عن قلقه من حجم وسرعة تفشي وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأعلن صباح الأحد المنقضي حالة طوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي، وهي ثاني أعلى مستويات الإنذار لدى المنظمة في مواجهة تفشي إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وزراء مالية دول المجموعة السبع يتفقون على ضرورة التحرك لمعالجة الاختلالات التجارية في الاقتصاد العالمي المفكك، قائلين إن الوضع الحالي لن يدوم. ووزراء مالية دول المجموعة السبع يدعون إلى إعادة فتح مضيق هرمز فورا وضرورة مواصلة الضغط على روسيا بشأن أوكرانيا. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع سامي الحمي وكمال فريق كولتور بلوس. إلى اللقاء.

0: الأولى في تونس. كولتور بلس. كولتور بلس. كولتور بلس نجمة. بثمانية لتسعة تعليل. سامي الحامي.
1: 8:04 دقائق عسلامة، مرحبا بكم إنما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزاي كافي من طوال التسعة متاع الليل. يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية، لو رونديفو 100% كولتوريل. اليوم فرحانين برشا خاطر نحكيوا على مهرجان شخصيا قريب برشا لقلبي، اللي قاعدة تخدم في خدمة برشا محبة، عاتية وقتها، عاتية جهدها، عاتية من خليني نقول من حياتها. باش نحكيوا على المهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي الإعاقة مع سي محمد المنصوري رئيس جمعية إبصار. يكون بحضرنا شو آخر هنا في استوديو، نحكيو على المستجدات بالنسبة للدورة هذه للنسخة الخامسة. الفلاش باك اليوم نحكيو على بيتوفن، نحكيو على ستيفي ووندر اللي صنعوا عظماء الموسيقى، حالين نقول اللي صنعوا عالمهم من أفلام. لليفغ بالنسبة لليوم الواثق يحكينا على روايات غير مشهورة تحولت لأفلام مشهورة. هذا كل بتبيع ما يكون كان مع فريق كامل، معنا الواثق في الأعداد، معنا حسين في الإخراج الرقمي، ومعنا خالد في الإخراج. نبدأ توت سويت مع الموسيقى. سترماي سانتي رشينا.

0: سينما فيدي غنية ليهم يوصلنا حتى لثمانية واحد عشرين دقيقة. انتوا معنا في كورتوخ بلوز على موزايك فيم. نسلم عليكم إما كنتوا في الاستماع تتفيتوا قاية الانترفيو. الانترفيو واحنا كنا نسمع في هذه غنية ليهم, وهي الحقيقة غنية ليه زادا ضيفنا اليوم اللي قاعد يعمل في برشا إفوغ. عنده سنوات في جمعية إبصار, نحكيه على النسخة الثامنة للمهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي الإعاقة مع سيم محمد المنصوري. مرحبا.
1: مرحبا, خليك. شكرا أول حاجة لكل مشرفين على سيدي غي وسامي أولا, وكل من يشتغل في موزايك, وكل أذن مشرفين على إذاعة موزايك.
0: ربي خليك سي محمد. جينا بنسخة جديدة للمهرجان هذايا اللي باش تكون أيام 21 22 و23 ماي غدوة, الافتتاح في قاعة الريو
1: بعد غدوة
0: الافتتاح في قاعة الريو بالعاصمة. ونحكيو عليه, خليني نقول مهرجان عنده طعم خاص, عنده بلاصة ساعة في قلب محمد المنصوري.
1: هو شوف, كي واحد يكتب رواية ولا يكتب غنية ولا قصيد ولا يرسم لوحة, كي ينجب صغير, وكي ينجب صغير وكذا يبدأ يرسم له في مستقبل, يبدأ حلمة كبيرة, تبدأ بالخطوة وعليش عمل اللوحة ولا عمل كتاب ولا قصيد ولا الإبداع هذا كله, يبدأ عنه حلم. فما بالك بحلم يبدأ متعلق بفئة كبيرة اللي هو منها, واللي هو جاي من خارجها ليكتشف حقيقة واقع الفئة هذه. لأن وقت تجي من خارج الفئة أو من خارج عالم ناس ما تعرفهمش, ما عشتش معهم, عمرك ما تلفت لهم, ما عرفتهمش, ما صدقتهمش, ما خرجتش معهم حتى في حومة, ما تعرفهمش, وفجأة تلقى روحك مشيلهم لعالمهم بحكم أصبحت منهم. نحن نحكي هنا على محمد منصوري اللي كان من عالم غير من ذوي الإعاقة البصرية اللي أصبح شخص داخل عالم الإعاقة البصرية. وقد جيت لعالم الإعاقة البصرية أنا جاي من عالم كله نشاط, كله تقريبا لا يهدأ. أنا كنت ود المصايف, ود الكشافة, ود الشباب المدرسية وما أدرك ما شباب مدرسية, ود النوادي في المعاهد والمدارس, ود المنتقيات, ود أعرف بلادك وين بين المعاهد. وخذ نظري نقص على الأخر وما أسمع حتى حل إلا أني أنتقل للعالم اللي ساعدني, هو عالم الأصغر وتذو العقل البصرية. بشتقيت في معهد المكوفيني اللي هو فيستوس, وهنا كانت الصدمة والقطيعة مع كل ما عشته. ومن عمري 4 سنين أنا مشيت, عمري 17 سنة وقت مشيت غادي, لا حياة ثقافية لا ترفيه لا لون لا رائحة لا طعم, أيضا لا أهمية للثقافة والاستثيقة والجمال. باعتبار حتى دائما أقول أنه المعهد, وقت كنت مشيت نقرأ في معهد المكوفين في سوسة, وكان بصري أكثر من هيك برشا, لأنه بصري يذهب بتدرجة ليش
0: عليك.
1: مثلا مش حتى اللون متاع الحيط كان بالجير مدهو, حتى لوحة حتى تابلو حتى الزينة في الحيط, لأنه الآخر المشرف يقول بما أنه ما عندهش عينيه إيش يعمل به الزين, إيش يعمل به الجمال ولا اللون, ونعمل له الألوان ونعمل له صور لأنه يجهل هذا العالم. عد الحلمة متاع أني
0: تلون العالم,
1: لون العالم بدون ألوان, ونخلق سبيل أنه يخرج لأسفلت العاقة إلى العالم الحقيقي, إلى إنسانيتهم, إلى مواطنتهم قبل كل شيء. لأنه إحنا دائما نقول احنا مواطنين قبل ما نكون اشخاص من ذوات وذوي الاعاقه. ونقول لي كل شخص فينا مهما كانت مكانته ودرجته الاجتماعيه الثقافيه الماليه الاقتصاديه, راه معرض ان يكون شخصا من ذوي الاعاقه. تخيل هذا بركه في لحظه تطولي كل شيء تعمله تراعي فيه الاخ.
0: عاد
1: المهرجان وقت جاء الفكره, عملنا جمعيه في 2012 نظرا لانه احنا كنا نعتقد, احنا مجموعه متاع طلبه من ذوي الإعاقة, كنا نعتقد اللي السياسه العامه انا ذاك تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة هي مبنيه على الرعايه والوكالة والفعل الخيري والاحسان. ويتذكرونها 29 مايو, وبعد ولا يتذكرون 29 مايو و3 ديسمبر اللي هما زوز ايامات, واحد يوم وطني والاخر يوم عالمي للأشخاص ذوي الإعاقة. ودون ذلك
0: ما فهمتش.
1: عد والخطابات هذيك والأشخاص ذوي الإعاقة يجب يجب يجب نعير واحد وكل وزير يقوم ويخلي خطابه في الطاولة. عاد قلنا احنا بركوا با علاش؟ لأنه من الأخ إيماني أنا ومجموعة ذي أنه الثقافة كيف نحكي الثقافة نحكي لها كل عمل وكل نوع ثقافة السينما المسرح الكتاب الشعر حتى السلام أي نوعية عندها قوة وعندها فاعلية وعندها نجاعة أن تغير الواقع من ناحيتين. علاش من ناحيتين؟ لأنه الأشخاص ذوي الإعاقة بفعل الوطأ وبفعل النظرة الدونية وفعل القسوة متاع المجتمع والآخر مش الكوان الراحة متاعه الكوان ليبر اللي هو متى زون دي كونفور متاعه متاع الراحة متقى مثلا يتلقاو في قهوة في باساجة في الدمين اللي هو يجي من الزهرة ومرات صحة من ننف ومزهرون وكذا لأنه ما عندهش علاقة في الحومة. بالتالي هو بدو ارتاح لك الكوان هذاك والحلقة المغلقة. وكنا نحكيه على العقبة البصرية راهو نفس الشيء للعقبة السمعية تقام مثلا في مقاهي خاصة وفي العقل الحركية تقام أيضا في مقاهي خاصة.
0: ما عندهم شوين يمارسوا الفعل الثقافي بالنسبة ليك؟ ما عندهم شوين
1: قبل ما نخرج الفعل الثقافي الفعل الاجتماعي ما فماش. يعني قهوة نحكي لك يعني الفعل الاجتماعي شو معناته العلاقة الاجتماعية؟ نحكي أنا البارح في حومتي أنا مروح قال لي المعايق قال لي محمد وفما شكون من العقل الحركية يمشي بكرسي وحده في الطريق؟ قلت له لحظة اللي هو يمشي وحده ما عندوش أصدقاء ما عندوش شكون يمشي معاه القهوة والحياة المشتركة الحياة الحومة المشتركة والتجارب المشتركة لأنه الآخر تعرف منيح للأم مثلا والعائلات اللي مثلا في رياض الأطفال مثلا وهذا مثل أبسط مثال وأقصى مثال أنه رياض الأطفال مثلا ترفض الأطفال من ذوي الإعاقة والعائلات بيدها حتى كان مولة الرفض تقبل العائلة بيدها ترفض وتخشى لأنه اعتبارها أنه عدوى وأنه وسم وترفض أنه ابنها يدرس في مدرسة هذيك. بالتالي نجيو اللي الثقافة بكل أنواعها قادرة على أنها تغير وقادرة على أنها تغير من جهتين أنه تخلص ذوي الإعاقة يخرجوا ماك الحلقة ويكسروها ونسميها احنا الحلقة الاجتماعية الثقافية الغاتة دائما تضغط والآخر اللي هو المجتمع خارج داخل الإعاقة بمفهم الأسرة بمفهم الأم والأب والأخوة والجيران والأقارب الآخر ينظر وشوف الأشخاص ذوي الإعاقة قادرين أنهم صح ممكن ولدك الآخر اللي دون الإعاقة عنده 20 فرصة لكن حتى ولدك ولا بنتك اللي ذات الإعاقة ينجم يكون عنده 4 فرص فقط لكن تنجم تنجح في فرصة منهم في مقابل الآخر قد يفشل في 20 فرصة. بالتالي النظرة الثقافية أو الذهاب إلى الرقح الذهاب إلى الفن الذهاب إلى الصورة إلى الفيلم إلى المسرح
0: مهرب
1: مش مهرب هو حل لأنه في الآخر بكل هذه النافذة نفتحها عبر مهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين مهما كان الإبداع
0: يعني المكان باش يكون مفتوح في الدورة هذه نحكي على 3 أيام خلينا نذكر 21 22 و 23 ماي لمختلف المواهب عندها حق تكون موجودة في المهرجان هذية صارت سيليكسيون. حكينا شوية على المهرجان
1: هو المهرجان للطرفة المهرجان دائما في صراع صراع في ايش؟ صراع في ايجاد الموقع الموقع في البنية التحتية نحكي على المسارح لكذا. احنا قدمنا في بيننا سبقنا قدمنا مطلب بلدية تونس منذ شهر اكتوبر 25 لحجز المسرح البلدي اللي علمنا انه مش سكر جان في فيفري مارس ولكن بزهرنا تم التمتيد في النشاط وتم اغلاق المسرح نهار 1 ماي واحنا كنا المهرجان تاعنا 14 ماي. هذا دفعنا أن نبحث على مكان آخر خاصة الإجابة لأنه مصر مسكر جئتنا في أبريل
0: متأخرة عادي.
1: متأخرة جدا ومشينا نلقاو سي حبيب في الريو مشكور جدا
0: سي حبيب الهادي ديما داعم
1: ما شاء الله عليه
0: داعم مختلف الأنفق
1: يعني يخوك بضحكة مش يكون افتتاح في الريو 25 هالخميس وهنا نحب نقول للناس الكل مرحبا بيكم إيجا شجع صفق غني معانا انظر بطريقتنا لأنه مش فقط للقاعقة البصري الافتتاح مثلا سيكون بعرض مسرحي لأطفال من الصم جايين لنا مسفقس ومش عملوا رسالة حول البيئة لأنه كل شيء يهمنا مش تسمع وتتفرج في الناس هذا ما يحكي لك على مظاهر.
0: ستكون تجربة إنسانية، خليني نقول تجربة إبداعية وتجربة إنسانية سي محمد، خاطر مواهب كبيرة برشا الحقيقة، وعندهم بلاصة في المجتمع، عندهم بلاصة في الثقافة، وعندهم حق في الإبداع. معناها الحقيقة كانوا ضيوفنا في دورات فارتة مواهب هنا في موزايك، حاجة من أروع ما سمعنا في الموسيقى وغيره، وإن شاء الله نستضيفوهم بعد مهرجان زاد يكونوا بحذنا. قل
1: شوف ديما نسأل روحي علاش ما يكونش عندنا في تونس، ما خاطر احنا التقليدي تقليدي ديما شادين الصوره نتاع تحسين، لازم يكون تحسين واحد من الاف، تحسين واحد من الاف، وشكون نجم يكونوا عندنا ستيفي واندر في تونس، يكون عندنا جيلبير مونتاني في تونس، نجم يكون عندنا امادو توفى دانيال مو، هذا الثنائي المالي اللي تعرف فنان مالي، لو كان نستقرأ وتعمل عليه حتى بحث كيفاش انطلق من مالي، من مجرد استاذ موسيقى وتلميذته واخترقوا العالم وهم زوز مكوفين.
0: اي امادو يا مغيام،
1: امادو يا مغيام. وتحب نقول لك اكثر من هذا، احنا مثلا عندنا تونسي اسمه منصف جنو، اذا نطقي صحيح، هو تونسي سويسري، عازف بيانو عالمي، هو تونسي الاصل لكنه تربى في سويسرا وتعلم في سويسرا، هو تونسي. إذا هذا تونسي بقدراته التونسية بتاريخه التونسي بقدرته أصبح عازف بيانو عالمي. إيه إحنا ما نجموش نخلقوا هذا، فقط أن تؤمن بالبطاقات هذية، وبعد الإيمان بالطاقة والتصفيق وعطيك الصحة يزم تهيئنا المجال، فقط تهيئ المجال. ودي ما نقول هذية، لو أنا في دار ثقافة اللي غير مهيئة أن ندخلك بالكرسي، وغير مهيئة أن نلقى أستاذ موسيقى مثلا يعلمني، لأنه في الأخير بكل تعليمي أنا اللي عندي إعاقة بصرية في الأول في الأساس لباس، يزم يكون تعليم فردي، لأنه أستاذ موسيقى يجي قدام 10 من الناس المبصرين ويحط العود في يده ولا الكمانجة ويقول هذه الدور الناس كل تخزر له، بار كونتر أنا في المقابل أنا يزم يجيب لي العود في يدي ويحط لي يدي وطر يقول لي هذا راو دو هذا الري. بالتالي الاساس هو التعليم الافرادي، من بعد كي يكتسب الاسس الموسيقى حطه في المجموعه. الاساتذه نتاعنا مثلا في دور الثقافه في دور الشباب وكذا غير مدربين على ان يتواصلوا مع زائري دور الشباب دور الثقافه. ايضا الاصم اللي هو ماهر جدا في الرسم وفي الاعمال اليدوي ينجم يمشي لك دور الثقافه دور. اما ما يلقاش شكون يستقبله، ما يلقاش شكون يدربه. بالتالي قبل ما تشجعني وإذا أمنت بي، وأنا هنا دي منذكر بفصل 54 اللي تتعهد به الدولة أن بتحمي الأساتذة والضابطة والضعاقة ضد كل أشكال التمييز، وأن نعتبر هذه كلها أشكال تمييز، أن ما تخلنيش ندخل السينما، ما تخلنيش ندخل المسرح، مش ما تخلنيش ما تمنعني، ما تخلنيش تتمتع بما ينتج المسرح والسينما والموسيقى.
0: في بالي فما تجربة سي محمد ساعت كونه باش يكون فما أفلام مسموعة زادة في تونس.
1: شوف هو هو هو كنت نقوله لك في المرة في الآخر وقتي، خاطر احنا عندنا بادرة إن شاء الله في شهر 10، هو المهرجان اسمه أوندي فيلم، عندي كابي فيلم، هي مش بدرة ما عاملين احنا مسروقة، نشوفوا الأشياء الحلوة في الدنيا نخبرها. كيف يمكن في ناحيتين أن نجعل الأفلام هذه موائمة بالتكنولوجيا اسمها الوصف السمعي اللي هي موجودة أتريفير دي لوجيسيال وتوسع، أن ندخل أنا وياك للسينما، ما غير تقول يا راه دخل هذا وهذا يوقف ولا مشى ولا دخل، نحط أوريات في ودني، سماعة في ودني، وثم التكنولوجيا تشتغل، يبدا الفيلم ونبدا نتفرج انا وياك.
0: اي ايمن جلولي فوالا حكي لنا
1: سيدي ايمن.
0: أي. ايمن جلولي وقتها بخصوص مهرجان الشباب
1: لانه ايمن كان مدير قليبيا، مهرجان قليبيا الهويات لخمسه دورات عبر جمعيه السينما الهويات وكذا وما ادراك منها، وطرحت الفكره في قليبيا حتى بعد مع هو مع عادل ومع مع الجمعيه ككل، انا نجي نحضر في المهرجان، اما ما نتفرج في شيء، ما الفيلم حتى انا ممكن يوصل لي منه انسان كيم ولا اقل من انسان كيم. عاد طرحنا الفكره انه نخلق الفيلم ذا اوندي فيلم ان شاء الله في شهر اكتوبر، والميزه نتاعو حيكون مش نعملوا في شهر فيف، لكن فتحنا البلاتفورم المنصه للتسجيل في ظرف 10 ايام، جاونا 1700 فيلم. واخذنا المهرجان على ايش لحاجتين، لانه نحب نعرض الافلام هذه، لانه في شروط، لازم يكون فيلم يحكي على قضايا ذوي الاعاقه، او يكون الفيلم فيه ابطال من ذوي الاعاقه. ولكن في المقابل نحب ندربوا الفاعلين وصانعين الافلام على كيف يمكن ان تنتج فيلما يراعي خصوصيه التواصل سواء عند الاشخاص ذوي الاعاقه البصريه او عند الاشخاص ذوي الاعاقه السمعي.
0: وهذا مهم سي محمد. فقط انا قلت ايمن جلولي، ايمن جليلي
1: جليلي
0: تحيه كبيره برشا، كان ضيفنا هنا في كلتور بلوس وحكينا معه على البدره هذيا، وكما حكيت زاد على الفيفاك على مهرجان قليبيا. دونك هذوما وبدرات ما ينجموا كان يضيفوا للمشهد الثقافي في تونس، ويعطي زاد لاي انسان حقه في الثقافه، وحكي تقبيله زاد على الحق في انه زاد يكون فما الممر الخاص بهم في قاعات السينما. وذي كنا حكينا dernièrement مع زميلنا زاد امين بن هلال اللي مازال كعمل الكتاب نتاعو وحكى على الموضوع هذا، والاهم كانوا باش تستناو مجموعه من المبدعين، خليني نقول في 3 ايام 21 و22 و23 ماي. نهار الاول سي محمد فريو،
1: نهار الاول في شارع ابن خلدون قريب في وسط العاصمه. نهار الثاني باش يكون في اوتيل في اللايكو، مش في اللايك، في اللايك ما تفرق، في اللايك الأكروبول، في اللايك
0: الأكروبول.
1: والميزة متاع اليوم الثاني هو مش يكون خاص للنساء ذوي الإعاقة، المبدعات من النساء ذوي الإعاقة، مش يكون ثم مرور لفنانات من إسبانيا، إيطاليا، تركيا، المغرب وتونس. هذا المرور مش يكون تكريم للمرأة ذات الإعاقة والمبدعة، لأنه بقوسين دائما نطالب صحنا ذوي الإعاقة كفئة كل، لكن فينا فئات دائما دبلومون مهمشين، وبعض الأحيان ثلاث مرات مهمشين، واللي هم النساء ذوي الإعاقة. وأنها اليوم الثالث مش يكون في مقر الإقامة في الحمامات، هنا مش يكون جانب مهم جدا هو جانب الحقوقي، مش يكون ثم ورشة فيها 8 مداخلات من العراق، من فرنسا، من المغرب، من تونس. هدفها هو تعريف كيف يمكن أن نجعل استراتيجية للثقافة الشاملة. الثقافة الشاملة معناتها وزارة الثقافة، وهنا نوزه كلامي لوزارة الثقافة، كيفاش وقت تجي تحط الميزانية متاعك، وش احنا قادمين على 27 مش مشكل في الوفيات، كي تجي تحط الميزانية متاعك إيجا راعي على الأقل، فكر أنه مرة في كل عسنة إيجي هي أن دار ثقافة في ولاية، ما تربينيش برش، في كل عام هي دار ثقافة، هي مكتبة عمومية، هي مسرح واحد في ولاية في كل عام. طب كنت ربي بعد 10 سنين ما شاء الله، طب حتى جيل اللي بعدنا ما عاش يذكر المسألة أنه ما عاش نجم يدخل ولا يقع صعوبة، وإلى الفنان اللي عنده قسم متحرك يزم يجيوا 10 من الناس مش يهزوه منه ومنه ويخافوا يطيح ويحطوه فوق الركح، ومن بعد كيف كيف 10 من الناس يهبطوه. الفكرة وقت تعمل استراتيجية للثقافة جاية مش معتها أروك تعمل ليرامب وتعمل مثل الإجراءات هذما الموائمة في البنية التحتية، وإلا في الاستقبال، ولا تدرب الطاقة البشرية والموارد البشرية عندك للتواصل معنا، أروك مش معنا شغل العلاقة فقط، أروك مع المصنين، مع الناس اللي عمره ما دخل المسرح وعمره ما جاء السينما، مع كل الفئات. بالتالي السياسة الشاملة، السياسة الثقافية الشاملة، انك تراعي كل الناس، كل الاختلافات، مش يتمتع بحقهم للنفاذ والتمتع بالثقافة سواء كمتفرج ولا لماله كصانع. لانه في السبعينات في تونس كنا متميزين جدا، كان ثم تقريب ثم 3-4 فرق تاع موسيقى من ذوي الإعاقة، ومن بينهم كانت فرقة القنطرة، اللي نتمنى لو صحافي متمرس يجي يحل كتاب على هالفرقة اللي عملت تقريبا أكثر من 12 سنة تقريبا عملت كل، وكان تعتمد خاصة في حفلات النسائية. بالتالي اليوم في 2026 ودخلنا على 2027 عندنا تجربة ممتازة مثلا في الكونسرفاتوار تاع سوسة، عندنا قسم مجهز فيه طلبتنا من ذوي الإعاقة البصرية، أيضا عندنا قسم في الكونسرفاتوار اللي مثلا مش التعليم العالي، في الكونسرفاتوار العادي لأبنائنا أيضا من ذوي الإعاقة البصرية. علاش هالتجربة هذه ما تعممش؟ ما حسناش غدوة كلها، راهي احنا نحبوا نعمل استراتيجية 5 سنين نقوم مكتبات عمومية فيها كتب سمعية، فيها كتب براي، فيها كتب بي بي ثري. أيضا نقوم هيئة مش دخول الكلام ذا من الكرسي متحرك، نقوم يعني كل فعل ثقافي وفذاء ثقافي يجب أن يكون للجميع. مهرجاننا هذا وللأسف لا يتلقى دعم من وزارة الثقافة.
0: طلبتوا دعم سي محمد؟
1: هذه السنة لا، وسهل على الاخر نقول لك علاش، لانه الى حد اليوم
0: تغششتوا.
1: لا لا لا لا، لانه الى حد اليوم ما جاليش الرد بتاع عمناول. كيف يمكن نتعامل مع مؤسسه من مي 25 احنا مقدمين ملف من فيفري و 25 الى حد يوم الناس هذا بالتاريخ هذايا ما جاناش الرد. ثم في كل الحوارات اللي طلبتها لجنه الدعم بعثنا كل واحدين، ولكن تم إشكال هنا نفتح عليه قوس اللي خرجونا أمر اسمه من عشر الأمر شنو ما لكن لسنة 2009 يقول كل الحفلات والمهرجانات يشاركوا فيها أجانب يجب تمر عبر متعهد حفلات وتدفع فلوس. سمحني وانا للناس الكل نقولها والمتعهد حفلات اللي يسمع فيه يقول لي هل الناس نجيب فيهم أحد احنا وتجيوا تشوف هذم خاذعين لهذا القانون. القانون في روحي كان موجه للحفلات اللي يدفع لها الدولارات وتدفع لها متى الطيران ويدفع لها الوتلة والناس تدخل لها بالألاف الملايين وكذا. احنا مهرجاننا مجاني واللي يدخلوا بليش
0: غير ربحي،
1: والناس اللي تجيه ولا مليم، فقط نغطيه الإقامة والطيران. هل يمكن وقت جيت تحاور معهم تقول لهم يا ودي القانون فيه روح؟ واثنين انا عملت 6 دورات بعد 2009 ولا واحد قال لي وين القانون، القانون هذا.
0: سي محمد بربي سامحني عندي سؤال، نحكيو على نسخه ثامنه نحن تو، دونك في تلك 8 سنين هذوما ولا عام تلقيتوا دعم من وزاره الشؤون الثقافيه؟
1: شوف 8 سنوات تلقينا بالضبط 28000 دينار، 3000 دينار وعد من لطيفه وقت السيده لطيفه الاخضر الوزيره ومعها كان سي عطف بن حسين مستشار وريناه الملف وكان وعدونا باكثر، لكن هما في الأثناء وقع تغيير الوزير وتونس ديما كي تغير الوزير تنسى كل شيء وتقلب كل شيء. اعطونا 3000 دينار وخرجنا ديفيسيتير متى مسانين ما شاء الله. ثم 25000 دينار وبعد تذاكر مرة أخرى ولا تشكون الوزير تقدم لكم مع سونيا ولا حاجة فكر مشكورين. بعدها لم نتلقى ولا مليم، حتى لو قعدت مدينة الثقافة نحن ندفع للسالر اذا عملنا في الوحده نسجلوا في القبال.
0: عمناو اللي عملته في مدينه الثقافه ولا
1: عمناو؟ شوف عمناو عملنا في القاعه الصغيره بتاع 100 ودفعنا وخلصنا. عمناو مشينا سجلنا في القبال ودفعنا 300 دينار في القبال وجاونا اللي تصلى له قبل باربع ايام وقالوا لنا يا اخي هو عندكم اجانب
0: بالك ما شافوش الملف سي محمد دونك بالك شي
1: بالك
0: شي بالك سي محمد سي محمد خلينا متفائلين.
1: لا لا لا اسمعني متفائل جدا هذاك احنا ماشي
0: بالك يسمعوا فينا في
1: شوف
0: يسمعوا فينا في وزيك.
1: انا كلمت المستشار الوزير كلمت حتى اليوم قلت له على الاقل تتكرم سيد الوزير وتجي حتى درج ايجي حتى درج شنو المشكل.
0: كلمت شكون سي محمد؟
1: كلمت المستشار سيد الوزير بعد دعوه رسميه دعوه رسميه سيد الوزير وقلت له يشرفنا جدا. وبقوسين هي أمينة سرار في كنت أستاذي في الموسيقى يعني وقت النظري نقص على الأخر ودخلت نقرأ في الكوليج أول واحد جاي كتب لي في كراسة بالكبير الصلم الموسيقي هي أمينة سرار وقت هي مستاجير ونعرف هي إنسانة طيبة على الأخر.
0: خلينا نواجه لها الدعوة من خلال الموسيقى
1: شوف أنا من خلال الموسيقى FM نتمنى شوف نتمنى حتى يا سيدي حتى في الافتتاح يعني كل 10 دقائق الأولى حتى تفضي على هذا المهرجان ما يجب أن يفضي عليه لنعيب اليوم ولا نحن ما تبرو كل الحرقة عيب اليوم احنا مش ندق أبواب التعاون الدولي والسفارة كذا ودولتنا وزارتنا ما تعطينيش الدعم ولا شوف أنا هنا نسدك كيف نحكي خاطر نحكي بحرقة بحق لأنه صعب جدا أنك تمول مشروع كما هذا. تعرف إحنا لو نجيب 50 فنان لازم نجيب معه 25 مرافق. إحنا كنجيبوا 10 من ذوي العقل الحركية بالكرسي المتحرك لازم نجيبوا لهم سيارات. يعني الناس ما تعرفوش هذا. أنا كنجيب الناس هذوما وتجيب ناس ترافقهم وناس تدعمهم كذا. اليوم كنا في فرنان. وتحية لجماعة أصدقاء وأولياء. لو تذول عقب في فرنان صدقني وثم فيديو على جميع تبصارت نشوف تفرجوا فيه وتشوف أكل الفرحة اللي أطفالنا من ذوات ذوي الإعاقة الذهنية صد ما تك الضحكة والفرحة والشطحة، وواحد منهم ما تيجي يضرب لها سقيقة اللي أنت صاحبي ويسطح ويرقص. أنا عندي ريت الضحكة ذيك والابتسامة وتفرهيد بمال الدنيا. بالتالي أنك تنشأ هالمرجنت هذية والفرص متاع الابتسامة، كما ثم مبادرة صارت نهزوا الناس من الأحياء الشعبية مش مشوا لمهرجان كرتاش.
0: أي
1: راهو صحيح عندي راهو تقول كي ماشي وجاي ليه ليه هو شراها هو كفاية
0: يبقى الواقع يبقى
1: الواقع يبقى.
0: وسي محمد خليني جوست نحكي على المهرجان هذية، المهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة، مهرجان قاعد يخدم في برشا خدمة، ونتصور الدعم مستحق ومن واجب نتصور اليوم كونه القاوم وبدرات كمان هكية تتدعم، وكونه الواقع متاع المهرجان هذي قديش بش يبقى على صغيراتنا. خلينا نحكي ساعة على المبدعين اللي مشاركين من تونس، خاطر شفنا منهم عدد كبير من المواهب، وخاصة كونه اليوم نحكيه على مهرجان دولي عنده صورة يقدم فيها خارج تونس، دونك مهم برشا كونه يتدعم. إن شاء الله الصوت يوصل لوزارة الشؤون الثقافية، متأكدة كونه الصوت بش يوصل سي محمد، وإن شاء الله يا ربي نولي ونحكيه حتى الدورات القادمة تكون مدعومة من وزارة الشؤون الثقافية. خليني نذكر أيام المهرجان 21 22 23 ماي. برافو ليك سي محمد، برافو ليك كل الفريق.
1: نحب نقول المزايك ومشرف على المزايك الأول ألف شكر، لأنه هذه المرة الثانية مزايك تتبنى الدعم الإعلامي لجمعية إبصار في المهرجان في 2015. مزايك كانت متبنية واليوم
0: وان شاء الله ديما ان شاء الله ديما تتبنى مزايك المشروع هذا واي مشروع ثاني
1: مزايك تكون لذا الاولى في تونس.
0: شكرا لك سي محمد المنصوري، وذا من واجبنا أن نكونوا حاضرين في الدعم وفي التغطية من خلال مزايك. خليني نذكر 21 22 23 ماي المهرجان هذا موجود جمعية إبصار، اكتبوا إبصار على فيسبوك تلقاوا التفاصيل الكل، سينو كونوا حاضرين نهار 21 ماي لدعم هذه التظاهرة في قاعة الريم.
1: ولي ما سمعناش تو يسمعنا في المنظات الإشهارية ويقرأ على متى منصة أو موقع مزايك اف ام
0: يلقى كل التفاصيل للمهرجان هذايا هاندي ميوزك فيستيفال حكينا عليه اليوم في الانترفيو.
2: الانترفيو كولتور بلس كل يوم الاثنين الجمعة من 8 ل 9 تاع الليل.
0: مازلنا مكملين معكم في كولتور بلوس على مزيكا فام. شوي اخر نحكيو على بيتوفن، نحكيو على ستيفي ووندر في الفلاش باك، سينو نخليكم مع المزيكا الفنانة التونسية نبيها كراولي جديدها الايام تلقاوها على شان يوتيوب نبيها، وتسمعوا بتبيع على مزيكا فام. راجعين معكم في كولتور بلوس.

ستة وأربعين دقيقة وأنا فيكو جوخ بلوس على مزيكا فهم تتفيد وقاية النوستالجيا وذكريات في الفلاش باك. الفلاش باك في عالم يقيس الناس فيه النقص بالخسارة، جال الدنيا رجل أصم خلى العالم الكل يسمع، ورجل كفيف علم البشرية كيف اشترى الموسيقى. بيتهوفن وستيفي ووندر هما اللي نحكي عليهم اليوم في الفلاش باك. ما همش فقط أسماء في تاريخ الموسيقى، هذم حاجات معجزات بشرية، خلينا نقولوا زوز رجال الحياة حاولت تطفيهم، يمكن ما حاولوا يبدلوا العتمة النور يسمع فيه الملايين. بيتهوفن الطفل الألماني اللي تربى في القسوة والفقر والعنف، أب مدمن، طفولة موجعة برشا، وحياة عاطفية كلها خيبات ووحدة. لكن وسط هذا الكل كان فما صوت داخلي يشعل في وسطه، صوت أكبر من وجيعة. في عمر صغير الناس بدأت تقول هذا ماهوش موسيقي عادي، هذا إعصار. كان يقعد ساعات وساعات قدام البيانو يكتب النوتات كأنه يحارب في الموت. لكن الكارثة الكبرى جات وقت بدا يفقد السمع متاعو تدريجيا ببطء مرعب. موسيقار يسمع العالم يبتعد عليه كل يوم نهار بعد نهار. تخيلوا الرعب انك تكون عبقري موسيقى وفجأة ما عادش تسمع حتى صوت التصفيق. دخل في اكتئاب رهيب، حتى انه كتب رسالة مؤثرة قال فيها انه فكر في الانتحار، لكن الفن هو اللي منعه. قال بصراحة كان لازم نواصل، خاطر مازال عندي موسيقى لازم نخرجها للعالم ولازم توصل. وغادي بدأت الأسطورة الحقيقية، كل ما كان السمع يضعف كانت العبقرية تكبر وتزيد. كأنه كيسكت العالم حوله بدأ يسمع الكون من الداخل. كتب أعظم سيمفونيات التاريخ وهو أصم، السيمفونية التاسعة أنشودة الفرح. عمل موسيقي مش فقط عظيم، بل ثورة كاملة على معنى الفن. في أول عرض في 1824 جمهور انفجر بالبكاء والتصفيق، أما بيتهوفن كان واقف ما يسمع في حتى شيء. واحدة من العزفات شدته ودورته للجمهور باش يشوف الناس وهي تصفق بحرارة، لأنه ما عادش نجم يسمح. لحظة موجعة، لكنها كانت من أعظم اللحظات في تاريخ الإنسانية. في جانب الآخر من العالم كان فما طفل أمريكي كفيف وفقير اسمه ستيفي ووندر. الطفل هذا خرج للدنيا قبل وقته، وخلينا نقوله في غلطة طبية في الحاضنة حرمته من البصر للأبد. أي إنسان آخر كان ينجم يعيش مكسور، أما ستيفي قرر يشوف الدنيا بالنغم. في الكنيسة بدأ يكتشف إنه الموسيقى ما هيش فقط صوت، الموسيقى أحساس، روح ونجاة. تعلم البيانو، الأرمونيكا، الطبول، وكان عنده عالم كامل داخل أصابعه. في عمر 11 سنة فقط وصل لشركة متاول الأسطورية، الناس تصدمت، طفل أعمى لكن عنده طاقة موسيقية تخوف. سميوه ووندر، الأعجوبة، ومن وقتها بدأ يكتب التاريخ. في 13 سنة ولا أصغر فنان يتصدر قوائم المبيعات في أمريكا، رقم قياسي ما تكسرش لعقود. لكن ستيفي ووندر ما كانش فقط نجم موسيقى، كان ضمير كامل. وقت أمريكا كانت تغرق في العنصرية كان يغني للمساواة، وقت الناس تخاف تحكي على حرب فيتنام كان يواجهها بصوته، وقت الفقراء والسود والمهمشين ما عندهمش صوت كان هو صوتهم. غنية هابي بيرثداي ما هيش أغنية متاع احتفال، كانت معركة سياسية كاملة باش يولي عيد ميلاد مارتن لوثر كينغ عطلة رسمية. وكربح الأوسكار هديها نيلسون مونديلا، جنوب أفريقيا منعت أغانيه ببساطة خاطره وقف ضد نظام الفصل العنصري. ولكن تخيلوا المفارقة المرعبة، رجل كفيف لكن يرى الإنسانية أكثر من أنظمة كاملة. وبيتهوفن كان رجل أصم لكنه خلى البشرية تسمع مشاعرها لأول مرة. الاثنين فهموا سر عظيم، الإنسان ما يتقاسش بما يملك، الإنسان بما يقاوم. واحد حارب الصمت والآخر حارب الظلام، لكن الاثنين انتصروا. واليوم بعد مئات السنين على بيتهوفن وعقود على ستيفي ووندر، مازال العالم يبكي حب يحلم ويتغير على أنغام رجال رفضوا الاستسلام. الفلاش باك كولتور بلس كولتور مزيان يا جماعه من 8 ل 9 تاع الليل. مازال مكملين معاكم في كولتور بلس على موزايك اف ام. شويه اخر نحكي كتب مع الوثق بلا يقبل هذايا. نسمع الموسيقى من احلى ما فهمها ستيفي ووندر. في راجعين معاكم في كولتور

0: ألبوم كاركترز ليرجع بينا العام 1987 وصلنا حتى 58 دقيقة تتفيد وقايت لكتب كما كل نهار تلات مع الوثق بالله
1: لليفر. عسلامتكم مستمعينا، هذه لليفر برشا نوستالجيا. في الفقرة الليلة باش نحكي على كتب ما كانتش مشهورة لكنها صنعت أفلام ما تتنساش في عالم السينما. مش ديما الأفلام الكبيرة تجينا من روايات معروفة وعاملة مبيعات بالملايين، ساعات تلقى رواية مغمورة ممكن ما تفكروش عنوانها لكن بعد سنين تجيب فيلم عالمي الناس الكل تبقى تحكي عليه.
2: Oh, Max, I love you.
1: هاد نبدأ برواية صنعت أسطورة سينمائية، ريبيكا، المخرج الأسطوري ألفريد إتشكوك من رواية تحمل نفس العنوان ريبيكا للكاتبة دافني دو موريي. الرواية وقت اللي صدرت في عام 1938 ما كانتش ضربة إعلامية ضخمة لكنها كانت مليانة بالغموض النفسي الثقيل. امرأة شابة تدخل قصر كبير وتلقى ظل الزوجة الأولى ريبيكا حاضرة في كل زاوية. المخرج إتشكوك حولها إلى فيلم كلاسيكي، رعب نفسي، توتر وشخصية غايبة لكنها تتحكم في كل شيء. الغريب ريبيكا كانت ميتة لكن حضورها أقوى من الأحياء. نقعد مع نفس الكاتبة. The Birds الفيلم مقتبس من قصة The Birds من إخراج ألفريد إتشكوك مرة أخرى. هوني ما فماش وحش، ما فماش قاتل، فما الطبيعة وهي تنقلب ضد الإنسان.
3: I mean, birds just don't go around attacking people without no reason. You know what I mean?
4: I think we're in real trouble. Huh? I don't know how this started or why, but I know it's here and we'd be crazy to ignore it.
5: To ignore what? The bird war?
4: Yes, the bird war, the bird attack plague. Call it what you like. They're massing out there someplace and they'll be back. You can count on it.
1: طيور عادية تولي فجأة آلة هجوم جماعي مرعب. الرعب الحقيقي مش في الطيور لكن في فكرة شنو يصير كان الطبيعة ترفضك. هذه قصة The Birds.
6: What do you think they were after?
7: I think they were after the children.
6: For what purpose?
7: To kill them.
1: من الرعب النفسي نهزكم للصدمة السينمائية الكبرى، سايكو، إخراج ألفريد إتشكوك. الفيلم مقتبس من سايكو للكاتب روبير بلوك. رواية مستوحاة جزئيا من قصة القاتل إيد جاين. فندق صغير، أم مسيطرة، ثم جريمة في الحمام، قلب التاريخ السينما. الفيلم هذا بالذات عمل صدمة، بطل القصة يموت في نص الفيلم تقريبا والمشاهد ما عاد عنده ثقة في حتى شخصية.
8: Isn't this the first place it looks like it's hiding from the world?
9: I think that...

0: الرعب الكلاسيكي للخيال الأسطوري سليبي هولو، إخراج تيم بورتون من قصة The Legend of Sleepy Hollow للكاتب واشنطن إيرفينغ. قصة قديمة من القرن 19 عن فارس مقطوع الرأس. تيم بورتون أعطى روح جديدة، ألوان قاتمة، جو كابوسي، ومحقق يحاول فك اللغز. الأسطورة هنا مش مجرد حكاية، لكنها خوف يعيش في ذاكرة قرية كاملة.
1: Major, blood running cold. Even today, the Western Woods is a haunted place where brave men will not venture.
0: من رعب نهزكم إلى نهاية العالم. I'm Legend، خراج فرانسيس لورنس، مقتبسة من رواية I'm Legend للكاتب ريتشارد ماتيسون. قصة رجل واحد في مدينة فارغة، العالم انتهى تقريبا والبشر تحولوا لكائنات أخرى. القوة الحقيقية في الرواية مش في الوحوش، بل في الوحدة المطلقة للإنسان الأخير.
2: 6 billion people on earth when the infection hit. I'm a survivor living in New York City. I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
0: الخلاصة هوني، مش كل رواية مشهورة يعني فيلم عظيم، مش كل فيلم مشهور جاي من كتاب معروف. أحيانا كتاب صغير منسي على رف مكتبة ينتظر فقط مخرج شجاع باش يفتحه للعالم، وفي اللحظة اللي تحول فيها الحبر لصورة الرواية تولي أكبر من شهرتها وتكتب اسمها في التاريخ من غير استئذان. ريبيكا، سايكو، The Birds، I'm the Legend، كلها عناوين لروايات كانت مغمورة، لكن عين مخرج وسحر السينما حط عليها الضوء وخلاها تكون واحدة من أشهر الأفلام على مر التاريخ. هذه كانت ليليفغ لليوم. نتقابلوا الجمعة الجاية في نفس التوقيت في كولتور بلوس.
3: كولتور بلوس، كولتور مازين الجمعة من 8 إلى 9 متاع الليل.
4: وصلنا لآخر كل شيء بالنسبة لليوم، أبقى لي كم شيء أقول لكم باي باي، تصبحوا على خير، نتقابلوا غدوة في موعد جديد لو رونديفو 100% كولتوريل. شوي آخر موعد الأخبار مع هبة الخميري، بعد يجيكم يوسري جديدي في بنت لفام كيلادة، برشا إنرجي تستنى فيكم والفلوس للربح. شكرا لكل الفريق، باي باي، تصبحوا على خير.
5: نهارك يبدأ في أول ساعة، موزيكا، أخبار سريعة، طقس وموعد تهمك.
3: أول ساعة موزيكا فام فام.
5: نادية فورتي في أول ساعة من الاثنين للجمعة من الخمسة للستة متاع الصباح على موزيكا فام.
3: موزيكا فام، الأولى في تونس. راديو موزيكا فام تونس، الأخبار.
6: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزارة التربية تحدد طاقة استيعاب المدارس الإعدادية النموذجية خلال السنة الدراسية 2026-2027 ب3850 مركزا موزع على مختلف ولايات الجمهورية وفق قرار صادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ اليوم. الدائرة الجنائية بالمحكمة الاستئناف بتونس تقرر بعد النظر في ملف قضية رئيسة جمعية منامتي والنشطاء بالجمعية تأجيل المحاكمة إلى جلسة جوان المقبل، وذلك في القضية المتعلقة بشبهات فساد في إطار تسيير الجمعية. يشار إلى أن رئيسة الجمعية تواجه تهما تتعلق بشبهات تبييض الأموال والتدليس ومسك واستعمال مدلس في علاقة بملف الجمعيات التي تعنى بشؤون المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء. اللجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بملف نقل العاملات الفلاحيات ببنزر تسند 7 تراخيص جديدة لنقل العاملات والعمل في القطاع الفلاحي بطريقة آمنة ومحترمة. يذكر أن ولاية بنزر تعتبر من أولى الجهات التي تولت تفعيل المنشور الخاص بالإجراءات الاستثنائية لنقل العاملات والعمل الفلاحيين، حيث بلغ إجمالي التراخيص المسندة بالجهة 32 ترخيصاً. في أخبار العالم، جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تبرم اتفاقا يسمح للإيرانيين بامتلاك سلاح نووي، لأن ذلك سيشعل سباق تسلح نووي عالمي وفق تقديرها. زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريشتر يهز منطقة قريبة من سواحل بيرو اليوم الثلاثاء وفق المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض. الشرطة البريطانية تعلن أنها تحقق في اتهامات بالاعتداء الجنسي على أطفال، وذلك في أعقاب معلومات وردت في وثائق نشرتها وزارة العدل الأمريكية تتعلق بجيفري إبسن المدان بارتكاب جرائم جنسية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع يسري جديدي وكامل الفريق بنتلفة. من اللقاء. الأولى في تونس.

0: Non-stop music. Binet FM. Binet FM. Déjà, mettez ça, les nostalgies. Yosser Jdidi.
1: التسعة واربع دقائق على موزايك فام. مرحبا بكم هذي بنة الفام كالعادة معاكم في ثلاثة سوايع نتوا حتى نص الليل برشا موزيكا لابونيمور تكون موجودة واكيد فريق كامل حاضر معاكم بمختلف المحطات اللي عنا مبان بعد ديما اكيد الموزيكا موجودة وداير بعد مع دليل بن احمد باش نمشيو الموندو ساعة نحطوا الرحال في بريطانيا كالعادة تعرفونا ديما نعملوا ان فواياج موزيكال دونك اليوم باش نحكيو على الدانس لارن بي البوب une combinaison بينات هذوما الكل باش يجيو في ان جروب اللي الحقيقه باش نكتشفوا ممكن غنيات ما تعرفوهمش عليه غنيات قليل وين تسمعوهم ولكن ديما دليل بن احمد يخلينا نكتشفوا الموندو هذايا نحكيهم بعد على سول تو سول في هوت سيليكشن باي دليل بن احمد اون ايفاجون موزيكال مزيانه برشا الحقيقه كيف كيف عن الترابيات الجولد ميوزيك الاورينتال الاوكسيدنتال الجديد واللي ديجا تعرفوه الكل شيء تسمعوه في بنت لفام حتى نص الليل كالعاده كيما سنسنيكم سنسليكم زيادة بموعد مهم برشا موعد الربح والكاش الكنيوتا ما مش نزيد نقول أسطورية دالي أكثر من أسطورية الحقيقة فاتت فاتت الأسطورية كنيوتا اليوم تنجم تخليكم انتوما الفرصة باش انو تبدلوا برشا حسابات باش تخليكم فرصة انو الحقيقة الجرحة لازم تكون موجودة الجرينتا لازم تكون موجودة وقالكم سيد الحكم مش حابة تخرج الكنيوتا شنو هي مش حابة تخرج ما كنت يخوي شادد الكنيوتا ما حبيتش خويا شنية الحل خويا شنية الحل انهم يكلمونا على 71-113-1000 مستمعين الكل ينجموا يتحديهم اسمعني تحدي كبير برشا الثقة في النفس اهم حاجة هذه حاجة لولانية ومهمة ياسر لا بريسيجيون وغلطة ليه على خاطر بعد عندكم مش فرصة واحدة اما زوز فرص يعني الحقيقة الربح موجود والفرص موجودة عندكم اما الكنيوتا زادة اسطورية

0: الله صل على النبي، الله صل على النبي، زيدها يا ربي زيدها.
1: 3 ملايين و300 3300 دينار ليكم انتوما على 71113000 رقم واحد. 71113000 ينجم يربحكم الليله 3 ملايين و300 في بنت لفام. ايش خير من هكا بالله؟ شنيا هالفرص؟ 3 ملايين و300 ليكم انتوما بعد في بنت لفام، ومش في فرصة واحدة ومش ربح واحد، اما زوز فرص. زوز فرص الحقيقة، تركزوا عام مليح مليح. واهم والتحدي اللي الحقيقة ماذا بينا راكم تربحوه اليوم، اللي هو نيوي نينو 60 ثانية يربحوكم زوز ملايين و700 الليلة، 2700 دينار كي تركزوا. هو صحيح انتوما لازمكم تركزوا، باش ما باش سيد الحكم ما يضحكش عليكم الضحكة هذيا. انتوما من بعد نجموا تضحكوا على سيد الحكم كي تتحداوه، والحقيقة لازم الشجاعة 100%، الثقة في النفس 100% الليلة، والتحدي لازم يكون دقيقة. هي هو دقيقة راهو بزوز ملايين و700 بالله، وين موجودة الحكاية هذيا؟ 60 ثانية تحسب حتى ل 60 تلقى روحك ربحت زوز ملايين و700. اي والله حتى كريستيانو ما عرفش، ما حتى كريستيانو وصل ليش الحاجه ذي. تصورتوا ما دقيقه زوز ملايين و700 با فرصتكم، من بعد فرصتكم في التحدي باش تربحوا الكاش زوز ملايين و700 في التحدي نيوي نينا. راسكم راس سيد الحكم، عليكم كانت تتبعوا قواعد اللعبه وغلطه ليه، على خاطر لازم الربح باستحقاق من بعد في التحدي. وعندكم زيدا فرصه اخرى اللي هي فرصه اسهل باش انكم تربحوا الكاش 600 دينار في فك بلاستيك يستنوا فيكم. عليكم كي نطلعوا شنو باش نقترح عليكم، ونعطيكم المفتاح من توا، اختاروا انكم تواصلوا راهو الربح يكون مضمون. البارح داير ترجع معنا رقية ديجا ضامنة امورها سي رقية اليوم ديجا هي ربحة 300 دينار على خاطر عندها اشترى الكنيوتا مديم، اختارت انها تواصل البارح. دونك فرصتكم انتوما اليوم باش تفكوا بلاصة رقية كي تكلمونا على 71113000. والحقيقة شوف سهلة العملية، اختاروا انكم تواصلوا تلقاو اسهل اقتراح واسهل فرصه باش انكم تربحوا 600 دينار اليوم في فك بلاستيك. 600 دينار من زوز ملايين و700 في نيمي نينو يعطيونا 3 ملايين و300 اليوم. 3 ملايين و300 نجموا تربحوهم بطريقه سهله برشا الحقيقه، سهله اي برشا فلوس. وفرصتكم انتم فرصه كبيره برشا باش انكم تربحوا معنا الكاش. فرصه كبيره، وسورتو نخلي لكم ليكم انتم تكلمونا من توا على 71113000، تدخلوا في القرعه وتلقاو دير الحاج مكرا في استقبال تليفوناتكم. نسلم برشا اكيد عليكم انتم وين ما كنتوا تسمعوا فينا داخل او خارج هذا الوطن العزيز. كانكم في دياركم من توا كلمونا على 71113000، وكانكم زاده في الكياس خويا اسمعني من توا بداو حضروا رواحكم، بداو مريقلين، بداو اسمعني ماك هاو عاد من توا نبداو نرجلوا امورنا ونركزوا بالكدي في التحدي 3 ملايين و300 للربح في بنت لفام بعد شويه على 71113000. ولا بونيمور اون لا ديمار مع الموسيقى. On démarre qu'il عاد doucement اول الجمعه والمنذ ذي الحقيقه نلقاوها مع The Blessed Madonna اللي تعرفت بالكديب من ستيل اللي مانيش مستنسين بيه في برشا دي سونوريتي، وسورتو تعرفت بالكديب وقت الكورونا. The Blessed Madonna تخلينا زاد الموسيقى نتاعها، ونسلم برشا على كامل الفريق دالي في الاخراج، حسين في الديجيتال، والحاج مكرم في ستوندار. هذه brand new

شان بول دو ليبا نو لاي على موزايك اف ام تخلطنا حتى ل 29 دقيقة. انتم تسمعوا في بنت اف ام وبعد شوية 600 دينار يستنوا فيكم في فك بلاستيك. زوز متبرين باش يجيو ترجع لنا رقية من البارح. اللي ترى فما منكم شكون باش يفك لها بلاصتها؟ اونتخ تون كملوا مع الموزيكا في سامبلينغ.

0: سامبلينغ.
1: اليوم باش تحكيو على غنية وارتيست سورتو انه تعرفوا برشا ما عندهم جديده. مي بون كي نقولوا بار اكزومبل في موندو تاع الهيب هوب, خلينا بعد السنوات 2020 اكيد باش نقولوا دريك الكندي. دريك اللي ديما يعمل بوليميك بغنياته, اما زاد كي نحكيوا على غنية خرجت قبل كورونا بالكدا, زاد الغنية دي دارت في اول مدينه نستعملوا السوشيال ميديا انستغرام وكل شيء, هذه

تايم بلينج عرفتوها وعقلتوها الغنية مليح مليح من عن دريك من الألبوم تيو فيوز اللي خرج في 2016. الغنية ذي عندها 9 سنين من اللي خرجت. واو 9 سنين هوت لاين بلينج, سورتو انه اللوبة ذي وغنية سمعناها برش على موزايك وكانت توندونس برش على السوشيال ميديا. أما السر متيحة هو اللحن اللي خذيه من غنية قديمة برشا.

اللحن اللي نسمع فيه في غنية Hotline Bling هو في الحقيقة من غنية اسمها Why Can't We Live Together للمغني الأمريكي تيمي توماس اللي خرجت عام 72 من ستيل الفانك. Why Can't We Live Together زادة غنيتها شادي مع سانتانا. دونك غنية الحقيقة معروفة بالكدي وكانت نجاح عالمي لتيمي توماس وبيعت برشا في العالم. دريك والمنتج متاعه 1985 خذوا اللوب من اللحن من الغنية هذية وعملوا بها غنية جديدة. نسمعها مع بعضهم.

0: دونك اللحن هنا الحقيقة لحن مبيتشي شوية معناها الميلودية ما زادها حتى البي بي ام أكثر دونك الريتم أقوى شوية بالنسبة للغنية. ما شوف والله كيفاش خذيو السانتي هذيك القديمة والريتم وكيفاش خلقوا منه أغنية جديدة في الهيب هوب شوية في الراب. دونك مع دريك سامبلينج من غنية في غنية هوت لاين بلينج لدريك من غنية Why Can't We Live Together لتيمي توماس أو كتبديل في ستيل أما تبقى الغنية النغمة هي هي.
1: Everybody want to live together, why can we live together? Tell me why, tell me why, tell me why. Ooh, I can we live together. Sampling.

0: سامبلين
1: من اتلف. بعد شوية 600 دينار ليكم انتوما في فك بلاستيك تربحوهم وتفكوا بلاستيك رقية. هذا مش نكتشفوه بعد شوية، نخليكم مع نانسي عجرم يا قلبو.

احمد سعد سيرينا يا دنيا طريق السلام عليكم سيسروا يحكم واحده واحده في الكيس خليونا نحن نونسوكم بالموزيكا لابونيمور بعد شويه 600 دينار ليكم انتم في فوك بلاستيك اما توت سويت المعلومات المفيده كولتور ديجيتال كولتور ديجيتال كولتور

الليلة باش ندخلوا العالم الأسرار ونكشفوا لكم حاجة ما تعرفوهاش في جهاز موجود تقريبا في كل دار وكان الحقيقة موجود في كل دار توابون نقص على الأخر اللي هي الامبريمونت. الجهاز هذا عنده لغز مخفي ما يعرفوش برشا ناس اللي هي أي ورقة تطبعها تنجم تكون هي البصمة متاعك اللي تكشف شكون أنت بالضبط وين طبعتها ووقتاش. يزعم كيفاش الطبيعات هذه تتجسس على كل ورقة تخرج منها وشنية الخطورة اللي مثلها هذا على الناس اللي تحب تفضح الفساد. قبل ما نوصلوا للطابعات الحديثة يلزمنا نرجع بالتاريخ متاع التكنولوجيا هذية. من أول الجوتنبرغ بريس في القرن 15 كانت الطباعة عملية ميكانيكية بطيئة برشا والهدف متاعها كان نشر المعرفة. مع ظهور التايب رايتر في القرن 19 ولات الطباعة عملية شخصية لكنها ديما تعتمد على الحبر المباشر على الورقة. في السيفنتيز ظهرت الطابعات النفاثة للحبر أي نعم ذاك جي دونك إنكر جيت جستمون الانك جيت اكزاكت والليزامبريمونت لازيغ وهنا ولات الطباعة سريعة للوان أدق والأسوام تحت برشا. التطور هذا خلى الليزامبريمونت تولي جزء أساسي من أي بيرو لكن في العصر الجديد هذايا بدأت تدخل تقنيات سرية تخلي الورقة ما عادش مجرد ورقة وتولي وثيقة تجسس. السر هو في تقنية اسمها دوت ماتريكس أو النقاط الصفراء. داير قاعدين نشوفوا في التصوير على الباش فيسبوك متاعنا موزايك فام ولكنكم قاعدين تسمعوا فينا في الراديو بعد تلقاو الريبلاي على الباش فيسبوك متاعنا موزايك فام. إبان الماجوريتي متاع ليزامبريمونت لازير ولا حتى ليزامبريمونت نورمال اللي فيهم الكراتش جستومون عندهم وظيفة مخفية. حاجة تخلي الامبريمونت تزرع نقاط صفراء صغيرة على الورقة ما تتشافش بالعين المجردة لكنها تتشاف تحت ضوء أزرق أو مكبرة قوية برشا. النقاط هذوم يشكلوا كود فيه التفاصيل الكل، نوميرو سيري متاع الامبريمونت والوقت بالضبط اللي طبعت فيه الورقة هذيك. وهذا يخلي السلطات ولا أي جهة معنية تنجم تعرف الورقة هذه خرجت منين، شكون هما الناس اللي خرجوها واللي طبعوها اكزاكتومون بالضبط.

0: الخطورة هنا ترجع للناس اللي تكشف الفساد أو اسمهم لي لانسور دالرت. في برشا حالات فساد الناس تضطر أنها تتبع وثائق سرية باش تفضح الحقائق وتكون حريصة أنها ما تخلي حتى أثر وراها، لكن الكود انفيزيبل هذايا ينجم يفضحهم في ثواني ويكشف الهوية متاحهم، وهذا يخليهم عرضة للمسائلة أو للمخاطر الشخصية. هذا يورينا أنه في عالم التكنولوجيا حتى أبسط الأدوات يعني نعم اللي نستعملوها كل يوم حاجة ما خممنيش أن تنجم تفضح شكون نحن وقتاش وكيفاش من ورقة، معناها تنجم تكون أداة مراقبة قوية من غير ما نفيقوا بها. لذا المودور در اليوم هو ديما رد بالك من كل ورقة تطبعها.
1: Culture digitale.

احنا مازلنا مواصلين معاكم في بنت الفام حتى نص الليل. سيسروا يحكم نحن زيدا نونسوكم كنكم قاعدين تريفزوا ان شاء الله ربي نجحكم. هنا معاكم على موزايكا فام .net ولا الابليكاسيون موبيل متاعنا موزايكا فام. بعد شوية تكلمونا على 71-113-1000 تلقاو 600 دينار يستنوا فيكم. سهل الربح بعد ونحكي الجغرافيا بلدان. تابعونا وكلمونا حاولوا فوكوا بلاست رقيا. خليكم مع Coldplay Adventure of a Lifetime.

0: Bruno Mars, I Just Might على موزايك FM. توصلنا للتسعة واربعة وخمسين دقيقة. انتم تسمعوا في بنت الفام حتى نص الليل. Tout de suite, Fuck Plastic.
1: Fuck Plastic.
0: فوك بلاستيك اليوم العودة متاع رقية. رقية اللي رجعت تلعب على 600 دينار والزيدة اليوم فرصتكم انتم. هاي نعم باش تحاولوا تفكوا بلاست رقية. رقية اللي اليوم مش يحاول يفك لها بفك بلاستها هو عامر. مرحبا يا عامر. شنو الأمور يا عامر؟
2: تمام.
0: يا بيه يا بيه فايدة. حاضر أمورك مريقلة باش تفك بلاست رقية اليوم ولا ايه؟
2: حاضر
0: هاي بيه نحاولوا.
2: نعم.
0: هاي رقية. مرحبا يا رقية. رقية ألو. مرحبا بيه. نعاودوا كلمه رقية. نعاودوا كلمه رقية مش مشكلة. نعاودوا لها رقية دو توت فاسون. نحاولوا خاطر ماك تعرف الريزو ساعات يمشي ويجي. مي دو توت فاسون الفرصة اليوم 600 دينار. وهل يا ترى رقية ولا عامر باش يربحوا 600 دينار هذوما؟ الحقيقة ان شاء الله واحد فيهم اليوم نلقاه يربح 600 دينار. واليوم الحقيقة الفرصة هي مع خلينا نقولوا بلدين الجغرافيا. ان شاء الله واحد فيهم رقية ولا عامر يطلع البلاد مش نقترحوا عليها ديما. المفتاح هو انهم يواصلوا على خاطر البلدين هما سهلين ولكن يزيدوا يسهلوا اكثر ولزانديش يسهلوا وقت اللي يختاروا رقية وعامر زوز انهم يواصلوا. كما رقية البارح واصلت معانا اليوم تلقى روحها تلعب على 600 دينار وعندها اشتر الكنيوتة ديجا مضمونة ليها هي. يا عامر خليني كمام اليوم نبدأ نفسر لك انا قواعد اللعبة. عامر اليوم نلعب على الجغرافيا. دونك البلدان اليوم ثم زوز بلدان نختاروهم. كان هاوكا معناها كان خلينا نقولوا سي بون طلعت البلاد وتختار انك تواصل راهو هنا امورك مريقلة. جاوك بي تختار انك تواصل معناها البلاد ليك انت والرقية. رقية سافا تسمع فينا مليحة؟
3: الو. هاي بي
0: هاي بي قبيليك هرب علينا الرزو نسمعوا كيف الحس وكا.
3: هاي رزو.
0: هاي رقية ميلا وعامر سلموا لبعضكم. هاي
3: عسلم عامر. عسلم عامر. الحمد لله.
0: إن شاء الله مربوحة عليكم الزوز أكيد رقية وعامر. اليوم كيما نفكر فيكم في قواعد اللعبة إنه راهو اللعبة على 600 دينار ونلعبه اليوم على بلدين نحاول نطلعوهم. بلدين سهلين ولكن يزيدوا يسهلوا كي تختاروا أنكم تواصلوا. إيش معناها تواصلوا؟ معناها كيما رقية البارح واصلت تلقى روحها اليوم تلعب على 600 دينار ما ضمن اشتر الكنيوتة ديجا 300 دينار حتى في حالة إنها جاوبت اليوم إجابة غلطة وإلا ما عرفتش البلاد اللي باش نقترحوها عليها. راهو رقية تلقى روحها ربحة 300 دينار اللي هي اشتر كنيوتا امتاع اليوم. بيان سور تكون البلاد اسهل واسهل كي تختاروا زوزكم تواصلوا وليزانديس يقربوا لكم اكثر ما يمكن. ونجم نظننكم اللي البلاد راهي اليوم سهله برشا برشا برشا برشا ما عليكم كان تختاروا تواصلوا. فما زاد فرصه اليوم عامر انه تقول لي مثلا يزي فيها الف بركه كان وكطلعت البلاد هاني نربح الكاش. كان ما ربحتش كان ما طلعتش معناها البلاد راهو ما سي راهي يدي فارغه. ولكن تقول انت عامر مثلا اليوم نورمالمون اذا كان تطلع وتختار انك ما توصلش نورمالمون 600 دينار تربحهم ولا ليه؟
2: اكيد نورمالمون.
0: الحكايه ماهيش هكاك.
2: امانا نوصل
0: صحيح باو هاي توت فاسون ماني نزيد فسر لك انا باو. اذا كان تختار انك ما توصلش اليوم حتى لو كان طلعت بصحيح راك باش تقسم الكنيوتا انت ورقية. يعني فما كان 300 دينار او والاقتراح اليوم. دونك عامر اسمعني حاول شوف لنا كي بلاصه فيها اقل حس باش نسمعوك بالكدا وانت بيدك زاده تسمعنا مليح مليح. دونك اليوم ديجا عامر نصور عطيتني الاجابه قلت لي اليوم باش نواصل. عامر باش يواصل. رقية تواصل ولا تكتفي؟
3: نواصل.
0: اهي رقية باش تواصل. هاك اخترتوا زوز انكم تواصلوا. دونك البلاد الحقيقه سهله تعتبر اليوم اللي باش نطلعوها والفرصه عندكم انتم. نحاولوا اكيد اسمعني لو بارلور راهو ممنوع عمل عن بيتن كيف حتى نحاولوا نقسم الحس على خاطر باش نسمعوا بعضنا بالكدا بالكدا. دونك نقعدوا في بلاصه هكا نحاولوا مسكره يا عامر باش هنا صحيت نسمعوا بعضنا بالكدا. اذا كان عندك كيت يا عامر حاول نحيه احكي معايا ديريكت بالتليفون. اوكي كان كيت ولا اوبرلور خاطر بيدو الاوبرلور ممنوع من عن بيتن. وكيف كيف زيدا بعد ردوا بالنا انه نبداو نجاوبوا قبل ما نقولوا توب كرو. يعني نستناو حتى لين لي زانديس يكملوا وقت اللي نقول لكم 3 2 1 نبداو وقتها نبداو اكيد نطلعوا شنو هو الاقتراح نتاع اليوم او شنيه البلاد نتاع الليله. دونك اليوم لازمنا نركزوا مليح مليح. والقرعه قالت انه رقية هي اللي باش تبدا تجاوب الاولانيه. دونك رقية حضر روحك وباش نحاولوا نطلعوا البلاد نتاع الليله.

0: نبدأ لكم بالإنديس. الإنديس الأولاني يقول هو أنه البلاد هذية التوانسة يمشي ويقراو فيها. هذا الإنديس الأولاني. الإنديس الثاني هو أنه برشا سواح منها يجيو لتونس. والإنديس الثالث والأخير هو أنه لعبنا كونترها ديجا في كرة القدم. لعبنا كونترها في كوب دي موند. نعاود لكم الإنديس هو أن التوانسة يمشيو ويقراو فيها أكثر اللي هي البلاد هذية وبرشا سواح منها يجيو لتونس ولعبنا كونترها في الكوب دي موند. سيد الحكم هنا نزيدوا لانديس الرابعة. باه سيد الحكم خوي زيدكم لانديس رابعة. قالكم ملاهي لا في آسيا ولا أمريكا. دونك هنا تبقى لنا إفريقيا وتبقى لنا أوروبا. دونك نعاود لكم هنا لانديس بشوكة تكون عندكم الحكاية واضحة. التوانسة يمشيوا يقراوا فيها البلاد هذية برشا وبرشا سواح منها يجيوا لتونس. لعبنا كونترها في الكوب دي موند أكيد فوتبول ولاهي في آسيا ولاهي في أمريكا. دونك نبدأ معك أنت رقية في 3-2-1 انطلاق. يلا رقية.
1: تركيا.
0: لا ما هيش تركيا. عندك يا عامر
2: ألمانيا.
0: لا ما هيش ألمانيا. عندك رقية
1: فرنسا.
0: لا ما هيش فرنسا. عندك عامر
2: روسيا.
0: لا ما هيش روسيا. مش بعيدة. عندك رقية. لا لا ما هيش أمريكا. ما هيش في أمريكا. بعدت برشا. عندك عامر
2: روسيا ألمانيا. عندي ولا عندك
0: به. عندك أنت يا عامر نورمال
2: إيطاليا.
0: لا ما هيش إيطاليا. عندك رقية
1: روسيا. اسبانيا.
0: لا ما هيش اسبانيا. اخر اجابة عندك عامر
2: بنما.
0: شنية
2: بنما.
0: لا لا لا لا لا قلني لكم اسمعني بنما في امريكا رمشي. تعرف كان قولكم كان قولكم مثلا يمشيوا يقراوا فيها ميدسين سيهلا عطوالي كيك. وقلتوا لي روسيا. قلت لكم مش بعيدة ثم عاركة بين تاني وروسيا.
2: أوكرانيا.
0: أوكرانيا يا مسعي. بعديش
2: بعديش
0: بعديش بعديش بعديش أوكرانيا. الوقت وفيه وتعدى ودخلنا في وقت الأخبار وكملنا. للأسف اليوم ما طلعتوش أوكرانيا اللي هي البلاد اقترحنا عليكم الليلة. سهلة برشا أوكرانيا الحقيقة. ميرسي بوكو عامر اللي شاركت معنا. ورقية مبروك عليك 300 دينار يا رقية على خاطرك اخترت انك تواصل معنا من البارح. دونك رقية اليوم ربحت 300 دينار. ميرسي رقية. ميرسي عامر اللي شاركتوا معنا اليوم. أوكرانيا هي البلاد اللي طلعناها في فوك بلاستيك. احنا كالعادة مازلنا مواصلين معاكم حتى نص الليل في بنت لفيم. بعد شوية موعد الرياضة سبور إكسبريس مع أحمد عديلة. لكن توت سويت تلقاو الجميلة هبة الخميري في الأخبار.

0: الأولى في تونس راديو موزيك FM تونس الأخبار.
1: موجز الأخبار، أهلا بكم. 4204 مهاجر غير نظامي من دول جنوب الصحراء عادوا إلى بلدانهم منذ انطلاق العمل بمشروع التدخل الإنساني للعودة الطوعية في جولي 2025. كان قد استقبلهم في وقت سابق مخيم العودة الطوعية بالعامرة وفق مراسلنا بصفاقس فتحي بجناح. الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة أديب يوسف الأعمى يؤكد حرص مؤسسته على تعزيز التعاون مع تونس وتطوير مجالاته، منوها بالتزام تونس الدائم بالإيفاء بكافة تعهداتها في مختلف مراحل المشاريع المشتركة، وذلك خلال لقائه اليوم بوزيرة المالية مشكات إسلام الخالدي. ووزيرة المالية تشدد على أن الاتفاقات التمويل التي أمضتها تونس مع المؤسسة في إطار سياسة اقتصادية تهدف إلى المحافظة على المؤسسات العمومية ودعمها. والي بنزرت سالم بن يعقوب يفيد بأن قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي لحبيب بوغطفة ببنزرت سيكون وظيفيا بالكامل بداية من الأسبوع المقبل، مضيفا أن هذا المشروع سيعزز وظيفية المستشفى والمنصة اللوجستية والخدماتية الطبية بجميع مناطق الولاية. وفي السياق ذاته، المديرة الجهوية للصحة ببنزرت سلمى المشريقي تقول إن تكلفة مشروع توسعة وتهيئة وتجديد قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي لحبيب بوغطفة ببنزرت تبلغ أكثر من 4 ملايين دينار، وتشمل أشغاله توسعة وتهيئة جميع فضاءات قسم الاستعجالي، بما سيمكن من إعادة تنظيم سير الخدمات بالقسم وتحسين جودة الخدمات ومسار المريض وضمان حسن التكفل به. في أخبار العالم، قائد قوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا يقول إن الحلف لا يضع أي خطط لمهمة محتملة في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن مهمة كهذه تتطلب قرارا سياسيا وسط تلميحات من بعض الأعضاء بإمكانية اطلاع الحلف بدور هناك. التوقعات الجوية اليوم غد الأربعاء وفق المعهد الوطني للرصد الجوي: سحب عابرة بأغلب المناطق، الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بالمرتفعات آخر النهار، البحر قليل الاضطراب والحرارة في ارتفاع طفيف. بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع أحمد عدلة في سبارك إكسبريس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.
2: مع أريدو في العيد الكبير، شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
3: أريدو، طور عالمك.
4: مساء نور، مرحبا بكم الناس الكل في اخر نشراتنا الذي بعد شو شحكيوا على بلاغ شبيبة القاهرة، وين اللي حكيت فيه على حاجة تعديت في موزايكا فيها مع زميلي مايكل عوني، باش نحكيوا زيادة على كرة اليد، ولكن البداية بكأس افريقيا لأقل من 17 عام. للأسف منتخبنا الوطني يفشل في التأهل للدور الثاني ويفشل في التأهل لكأس العالم القادمة حتى عن طريق البراج، بما أنه أسعفنا بالمشاركة في المسابقة ذي، عيننا مدرب جديد، يبدو كون الأمور ما مشيتش، عملنا تعادل مع البلد المنظم ضد المنتخب المغربي، فرحنا قلنا النتيجة باهية وإن شاء الله باش نعملوا مخير في المباراة الثانية. خسرنا في دقيقة 89 ضد المنتخب المصري بعد ما كنا متعادلين، على الأقل كنا رابحين ثم تعادلنا ثم خسرنا في دقيقة 89 بخطأ مشترك من خط الدفاع. اليوم خسرنا برشا ملاعبية بالورقة الصفراء ثالثة، قلنا بلكشي توكي نتعداو للبراج إن شاء الله تنلقاو الحلول، لكن في الأخير نخسروا بهدف في دقيقة 90. كنا نجمو نتفاداو الهدف هذا، لكن بالمحصلة ما نكونوش برشا قاسين على الجينيراسيون هذيا، لكن لازمنا نكونوا قاسين شوية على الناس اللي عينت المدربين هذوما ولا اللي جابتهم في آخر وقت، ما نحملهمش حتى هم المسؤولية، ولكن ضيعنا برشا وقت مع المنتخب هذيا الحقيقة اللي كانت أموره ماشية، ولعبنا معه كأس العالم أقل من 17 سنة، ما نعرفش شنو اللي تبدل على شوالينا هكا وقت اللي جبنا برشا من لاعبين جدد. رجل توجدت في الأخير. غادرنا ضد شكون؟ خسرنا اليوم ضد المنتخب الأثيوبي في الدقيقة 90 بهدف قاتل الحقيقة. وحتى مردودنا ولو أنه منتخب الأثيوبي محترم ومحترم جدا الحقيقة على الكرة اللي رينها اليوم، ولكن في الأخير بالمحصلة مش باش نذكر المنتخب الأثيوبي به، ولا احنا متوسطين ولا باهين ولا خايبين ولا غير، باش نذكر فقط اللي احنا انسحبنا من الدور الأول لكأس إفريقيا لأقل من 17 سنة اللي مشينا لها ديجا بغبشاش. شكون باش تحمل مسؤولية؟ نشوفوا بعد، ماهوش وقت تقريب تحميل مسؤولية. لازمنا ندرسوا برشا الوضعيه ذي، وما لازمناش زاد نضيعوا برشا وقت. المنتخب المغربي ينهي التور الاولاني في المركز الاول بعد ما فاز على مصر 2-1. المغرب 7 نقاط، مصر 4 نقاط، اثيوبيا 4 نقاط، المنتخب الوطني التونسي نقطه واحده. منتخب الوطني الأكابر تعرف اليوم على المنافسين متاعو في التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2027. نلعب ضد أوغندا، ليبيا وبوتسوانا. يترشح مجموعة المنتخب الوطني التونسي منتخب فقط، بما أنه منتخب أوغندا البلد المنظم موجود معنا في نفس البول، وبالتالي النتائج متاعو مش بش مهما كانت نتائج بش يتعدى. دونك نلعب جورني الأولانية للتصفيات التي تبدأ في سبتمبر 2026 وتوفى في مارس 2027. دونك نوع بطبيعة يتلعب ما بين 19 جوان 17 جويلية 2027. دونك نلعبوا الجورني الأولى ضد أوغندا هوني في تونس، ثم نلعبوا ضد بوتسوانا خارج ميدانا. من بعد في الجورني الثالثة نلعبوا ضد المنتخب الليبي، من بعد نلعبوا زادة ضد المنتخب الليبي مرة، نلعبوا مع خارج تونس، ثم في الكاتريم جورني نلعبوا مع هوني في تونس. في الجولة الخامسة نلعبوا ضد أوغندا في خارج تونس بطبيعة، ومن بعد آخر مباراة نستقبلوا فيها منتخب بوتسوانا. تعيينات الحكام الخاصة بدور ربع نهائي لكأس تونس اللي تنطلق غدوة، غدوة الأربعاء 3:30 النادي الصفاقسي يواجه الملعب الجبسي. حكم خالد قويدو، حكم الفار يكون حسني النيلي. ترجي جرجيس يلعب ضد النادي الرياضي البنزرتي 3:30 زادة، حكم أمير لوسيف وحكم الفار أمير العيادي. بالنسبة لمباريات نهار الخميس 3:30 بعث الرياضي بوحاجة الترجي الرياضي التونسي، الحكم هو نضال الطيف وحكم الفار هو هيثم جيرات. والاخر مباراه في الدور ربع النهائي تقدم سقيط الدائري يلعب ضد شبيبه العمران الخميس 3:30. سيف الدين الورتاني بزفر الماتش هذا، ومجدي بلاغه باش يكون حكم فار. فالترجي الرياضي التونسي الهيئة المدير اعلنت اليوم رسميا عن تعيين شكر ويعرف في خطه نائب رئيس مكلف بكره القدم، وتم تسليم المهام اليوم في البارك بي ما بين رياض بنور وشكر الويعرف في حضور عدد من اللاعبين واعضاء الاطار الفني وموظفي وعملت الحديقه. نجيو للبلاغ اللي كان أصدره اليوم منذ 6-7 ساعات تقريبا. اليوم أصدرت الشباب الرياضي بالقيروان، قال تعبر هيئة المديرة للشباب الرياضي بالقيروان عن بالغ استغرابها وانشغالها أثر التصريحات الإعلامية الصادرة عن رئيس هيئة الدرجة الأولى المؤهلة لمنح تراخيص الأندية عبر إحدى الإذاعات الخاصة. رئيس الدرجة الأولى هو الدار فاوي، والإذاعة الخاصة هي إذاعة موزايكا فيه. كان حاضر مع زميلي مكيعوني في أمريكاب سبور نهار الأحد، قالوا يحكي وكانوا استغربوا كيفاش يتم يتحدثوا في ملف مازال منشور أمام الهيئة ولم يقع البت فيه نهائيا لحد هذا التاريخ، بعد أن تم تأجيل النظر فيه خلال اجتماع 27 أفريل في ظروف وصفتها لهيئة الشباب الرياضية بالقيروان بظروف غير مفهومة ودون حضور رئيس الهيئة رغم أن الاجتماع محدد بشكل مسبق. وقالت كونه الخوض إعلاميا في تفاصيل ملف لا زال محل نظر وتقديم تبريرات وتأويلات قانونية لفائدة الطرف المطالب بالخلاص تحكي به، مع البحث العلني عن مخارج وحلول تمكنه من تفادي العقوبات المستوجبة قانونا، يمثل مساسا خطيرا بمبدأ الحياد والنزاهة المفترض توفرهما في كل هيئة مستقلة مكلفة بتطبيق القانون. والحقيقة البلاغ طويل برشا وتلقاه على مقارنة موزايكا فام، لكن جوست توضيح صغير برشا. هيئة الشباب الرياضي بالقيروان من حقها ترد، ولم تطلب حق الرد، ولم تتصل بإذاعة موزايك، وهبطت فقط البلاغ. أبواب مفتوحة، المصدح مفتوح، تليفوناتنا كل يعرفوهم بالطبيعة، ومرحبا بهم إذا كان ثم حق رد على الموضوع هذا نجم يتفضلوا في كامل مساحاتنا الإعلامية بطبيعة مع مكي العوني نهار الأحد في ريكاب سبور إذا كان الأمر يستدعي حق رد. دربي الهوند نصف النهائي الكأس بين إفريقي وترجي بشي تلعب تحت إدارة طاقم تحكيم أجنبي بحضور جماهير نادي إفريقي رغم مطالبة الترجي بتطبيق عقوبة الويكلوم وصلت على النادي الإفريقي بعد أحداث مقابلة الفريق ضد نجم الرياضي الساحلي في جولة أخيرة من البطولة. ماتش يذكروا كونه يتلعب نهار الجمعة 5 متاع العشية في قاعة متعددة الاختصاصات في رادس. نحقدوا مع النادي الإفريقي لكن بدوا الديسيبلين باسكيت. اليوم سافر الوفد لرواندا وباش يشارك في مرحلة نهائية مسابقة البال. نادي الإفريقي يلعب دور ربع نهائي ضد الأهلي بنغازي الليبي نهار السبت ماضي ساعتين بتوقيت تونس. واخيرا بعد 22 عام من الانتظار ارسنال يفوز بلقب البريمير ليج من عام 2004 من ليزان فانسي بالقعد ويستناه في لقب. اليوم تحقق هو اللقب الاول لميكال ارتيتا كمدرب اللي سبق له العبد دير داير مع أرسنال ما هز مع شامبيونالك هز ألقاب أخرين. اليوم بعد ما كمل 3 سنوات وراء بعضهم في المركز الثاني 2023 2024 2025 2026 يفوز باللقب وعن جدارة الحقيقة أرسنال يستحق اللقب ذلك قاعد يستنى فيه كما قلنا 22 عام من عام 2004. علاش أرسنال فاز باللقب من غير ما يلعب اليوم بما أنه بورنموث تعادل مع مانشستر سيتي 1-1 الماتش اللي تلعب اليوم وبالتالي في الجولة الأخيرة مهما كانت النتيجة أرسنال مش يكون هو الفائز. تذكير فقط كونه أرسنال مهوش بشي كامل انفنسيبل كيما 2004 مع أرسين فينجير وجينيراسيون ذيك, لكن حتى جينيراسيون ذي باهية برشا لأنه خسر 5 مباريات ديجا. دونك 82 نقطة مانشستر سيتي اللي تعادل اليوم بشي كمل حتى التو ب 78 نقطة بطبيعة ما زالت له جولة. بالنسبة للمباراة الثانية تشيلسي يفوز وأخيرا زاد يفوز على توتنهام 2-1 و تشيلسي يقعد في المركز الثامن, مركز يخليه يلعب الكونفرنس ليج كاليفيكاسيون تاع الكونفرنس ليج. وتوتنهام مازال عنده 38 نقطه بليتو في المركز 17. النشره هذه كل اخبارنا هذه تقاها موقعنا موزيكا فام بوينت. خليكم توا مع يسري وكامل الفريق في بنت لفام.
2: فعا أريد في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ما أريد وإلا كليكي على اللين ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
3: أريد طور عالمك
0: بنت لفهم بنت لفهم الجمعة بتسعة للنصف الليل يوسري جديدي

0: الهادي دنيا ومن فاخت عجبين عصابة. هذا هو جونا التونسي على مزيكا فام ديما مع العشرة متاع الليل. سيسرويحكم طريق السلام عليكم والفرحة تولي فرحتين بعد إذا كان تربحوا زوز ملين وسبعة مئة في نيوي لينو التحدي. برشة فلوس برشة فلوس وفرصتكم انتم على 71,113,000 تكلمونا تدخلوا في القرعة وتربحوا زوز ملين وسبعة مئة في نيوي لينو التحدي. 60 ثانية إقال زوز ملين وسبعة مئة سهل ياسر الحكاية وفرصتكم انتم اي زوز ملين وسبعة مئة باش تربحوهم كي تكلمونا على 71,113,000. مازلنا مواصلين بالموزيكا مع دلي بن أحمد توت سويت هوت سيلكشن
1: هوت سيلكشن باي دلي بن أحمد.

الليلة دالي بن أحمد بشي عايشنا في جو لوردانس السول نيو سول ثم زادة ينفلونس من الارن بي لكن بش نمشيو ديريكتومون للمملكة المتحدة الدانس بوب اكزاكتومون موندو كبير ياسر وموزيكا معروفة بالكدي وان غروب اللي ان كوليكتيف خلينا نقولوا هذاك كيفاش يحبوا يعرفوا رواحهم بديوا عام 88 ونجاحات كبيرة برشا ياسر مغنياتهم فما عندهم برشا غنيات وصلوا للتوب وان ولا حتى زيدا نحكيو على توب 5 بالنسبه لليو كي واليو اس موسيقى معروفه سورتو موسيقى باش نسمعوها بطريقه مختلفه الليله كالعاده مع دالي بن احمد اللي قليل الحقيقه وين نسمعوا الجونغ نتاع الموسيقى ذي والموسيقى نتاع الفينيل داير فيرسون اللي تسمعوا فيها توم فيرسون فينيل داير تسمعوا في شويه هكا تخشخيش الفينيل ديما موجود نحكيو اليوم على سول تو سول

الحقيقة اللي البداية متاعهم الأول ما كانتش للغران بوبليك، كانوا من الأول جستمون معروفين بهكا ان كونسيبت أكثر من أنه غروب، ولا حتى واللي نوصلوا الكوليكتيف أقبل حتى من سنوات 88 كان الفاوندر جازي بي اللي موجود خلينا نقولوا عندهم موجود ان كلوب في أفريكا سنتر في لندن. الكاباسيتي داير متاع الفنيو ما كانتش تفوت 300 إنسان، وكل مرة يكونوا يحضروا الناس ويحضروا على ستيل متاع الموسيقى هذية. وذلك علاش داير جازي بي قرر أنه يعمل الكوليكتيف هذية عام 88 ويبدأ بالحكاية اللي ما كانتش سهلة وما كانت زادة وممتان معناها خلينا نقوله وصفة ناقصة ما فهميش نجاح، للي بالعكس الوصفة كانت موجودة والنجاح كان موجود وداير ظهر من الأول بالكل مع سول تو سول.

أغنيتهم Keep On Moving كانت موجودة نمبر 5 ونمبر 11 في اليو كي واليو اس تشارتس عام 89. وكي نحكيو على ان جروب كيما سول تو سول نحكيو على زوز جرامي ووردز كانوا ربحوهم هنا, نحكيو على عام 90 على احسن نيو بالنسبة لأحسن R&B performance by a group with vocals وأحسن R&B instrumental performance بالنسبة للألبوم هنا African Dance. وزيدا كيف كيف دينوميناسيون كبار بالنسبة للبريت ووردز, وحتى زيدا ربحوا الكيو ووردز عام 2015 بالنسبة للكلاسيك ألبوم, نحكيو على الكلوب كلاسيكس فوليوم 1. دونك تتويجات كبيرة, الموسيقى معروفة وتتسمعوا عندهم جمهور كبير برشا, نحكيو على الكوليكتيف متاع دانس بوب R&B موسيقى ياسر مزيانة soul to soul. ثمانية ألبومات ستوديو أولهم عام 89 آخرهم عام 98 soul to soul. اليوم نحبكم تعيشوا بالكتاب الكتاب في الونيفير متاعهم عاد اللي بن أحمد فيه hot selection اكتشاف وسورتو لفوا هنا متاع 90s. هاي نعم باش نبداو بget life soul to soul.

0: me no mountain على موزايك FM. ميرسي بوكو دالي بن احمد اللي اخترت لنا الموندو هذايا نتاع دانس بوب لاين بي اليوم مع لو كوليكتيف بريتانيك سول تو سول في هوت سيليكشن.
1: هوت سيليكشن باي دالي بن احمد. بنات FM زي الجمعه من 9 لنص الليل
0: وصلنا الموعد الربح الكاش برشا فلوس الليلة فيني مينينو زوز ملين وسبعة مين. هل يا ترى اليوم زوز ملين وسبعة مين؟ شكري فكوا من عن سيد الحكم ولا ليه؟ مرحبا يا شكري.
2: مرحبا يا عسامة.
0: شني الأمور؟ شني الجو؟
2: الحمد لله لباس نتوما
0: الحمد لله في فورمة شكري.
2: إن شاء الله
0: هو عاد اسمعني زوز ملين وسبعة مين غلطة ليه؟ لازم ونفكوا من عن سيد الحكم وسيده
2: إن شاء الله.
0: أي شكري خليني نفكرك بي قوي عاد اللعبة 60 ثانية يا شكري دقيقة ظهرولك برشا ولا شوية؟
2: برشا وشوية
0: برشا وشوية كيفيش المعادلة؟
2: طيب دقيقة تالي دريف
0: أما هي تسمعي كم يا مرايا دقيقة 60 ثانية يربحوا زوز ملين و700 دونك عندهم وزنهم كهو بيه لازمك في الدقيقة ذيك يا شكري لا تقول لا أي لا لا ني وي ني نو يس نو أيواه مهاء هذوكم الكل يعتبروا مخالفة كبيرة ياسر وتعرضنا للإقصاء النهائي والزوز ملين و700 يطيروا يقعدوا عن سيد الحكم ما يخرجوش من هنا ونخسروا التحدي واضح شكري؟
2: واضح
0: لازمنا زيادة نردوا بالنا يا شكري من حاجة أخرى مهمة ياسر اسمها الإنذارات تتحصل على انذار يا شكري وقت اللي تجاوبني بكلمه واحده وقت اللي تعاود الكلام اللي انا اقوله لك حتى في سياق الحديث معناه مش لازم جوست تقولها كلمه وحدها ما كي تعاودها في سياق الحديث لو تتحصل على انذار كيف تتحصل على انذار وقت اللي تجاوبني اجابه خارجه عن الموضوع وقت اللي تسكت وقت اللي تمهمه وقت اللي تحاول تضيع الوقت الثمين جدا من 60 ثانيه لصالحك يتسمى لونتي جو وقت تتحصل على انذار يا شكري واضح بعد قداش من انذار شكري يا تين مشوار
2: ثلاثة انذارات
0: ويمشي وكزوز ملين و700 يا شكري زعما يا شكري لازم تركيز يا شكري لازم غلطة لي يا شكري على خاطر سيد الحكم مركز وسيد الحكم تزيد عليه الريسبونسابيليتي كي تكبر الكنيوتا حتى انت زيد يا شكري جاد عندك مهمة كبيرة برشا توينس الكل يسمعوا فينا تاوى معلقين عليك الامال باش تفك زوز ملين و700 من عند سيد الحكم يا شكري اي حاضر متأكد يا شكري سيرك ايه بس ها زعما بتحبش تتحدى سيد الحكم نقول له اسمعني سيي انت هاو زوز ملين و700 عندي انا الليله
2: تصنع التحدي
0: المشاركة شرفية هي مسمعني مش مشاركة شرفية هي
2: مسمعني
0: مشاركة ذي راو زوز ملين و700 متاع جرينتا هي ودي اسمعني حسبها تونس تكور في فينال كوب دي مونت يا مدين فيهش يا بونتو يا لا لازم الثقة في النفس تكون كبيرة برشا يا شكري اي حاضر هاي سي شكري نلعب اليوم على زوز ملين 700 في ني ويني نو 60 ثانية نجم تخلينا نعرفه هل يا ترى شكري اليوم بشي فك الكنيوتا لسيد الحكم ولا سيد الحكم هو اللي بشي يكمل يتشبث بها الكنيوتا ويحافظ عليها خلينا نكتشف شنو بشي يصير بعد 3 2 1 انطلاق
3: يشد روحك مليح
0: اتونسيون نيوي نينا شكري
2: عسلامة اخويا
0: صافا شكري
2: الحمد لله لاباس.
0: انت لاباس؟ الحمد لله مركز. ملا شكري سافا ان
2: شاء الله مركزين وانا في
0: العمل. اي بي شكري. تكلم فيه من قروين انت؟
2: التحديث من وسط مدينه القيروان.
0: اي بي شكري. دونك فهمت سافا قواعد اللعبه.
2: واضحين قواعد اللعبه امريكيه.
0: اي بي دونك تعرف اللي ماكش باش لمزكش تجاوب كلمه واحده.
2: بطبيعه الحال كلمه
0: واحده. اسمعني خيري خيري تعرفوا؟
2: ما نعرفوش هذا.
0: بحق ما تعرفوش جمله خيري ليه؟
2: هو يخدم معكم في مزايكا.
0: ليه ليه ولدي كي نحكيو كافتاجي اخي ما تعرفش خيري متاع كافتاجي؟
2: ما نعرفوش ما نسمعش بيها.
0: جمله ما تسمعش بيها.
2: ممكن نغلط في واحد اخر انت
0: بالك. اي بيه اسمعني خيري انت مركز بالكدا ولا
2: كيكو برا خويا العادي
0: شويه. خاطر ثم حس لو بارلور ورد بالك.
2: ما نسمعش اصلا كان في
0: بالحق. ليه لي ملكيت هذاك عليه
2: حتى كيف ما نسمعش.
0: ليه الجمله
2: هذوما نسمعهم خويا العادي؟
0: بالحق جمله
2: جمله
0: خاطر ما تعرف ساعات راهو لو بارلور ما وسمعني. خاطر ساعات لو بارلور راهو يغلطنا ياسر ويخلينا ندخل بعضنا ونخسروا راه
2: يا راجل فريق الشعب بالعمل انا شفت ما نعاود
0: عليه ريق شيء
2: يلا غالب غالب الخدمه
0: مستعمل وانت كيت مستعمل وانت كيت ريت ريت يا بدي خلينا ندخل بعضنا خلينا امورنا مش هي يا خيري يا خيري
2: ما تفهمني من الغير يا اخي
0: خسرت خيري خيري متاع الكافتاجي خسرك الحقيقه خليك تدخل بعضك بيسمعني بخيري بالحق ما تعرفوش
2: ما تعرفوش
0: بالحق جمله اخي ما تاكلش كافتاجي
2: انا كل خاطر نمشي وين جاي على القروان وما
0: أنا
2: مش
0: دي خويا اسمعني القرا والصحاح يعرفوا خيري راه
2: برجوله
0: اي بي باسمع
2: نعم
0: تو تلوج عليه خيري انت تلوج عليه بالكدا بالكدا
2: تلوج عليه
0: لازم تلوج عليه
2: كان لازم نمشي نسلم عليه نقول له مزايك
0: كل تسلم عليه لازم تمشي تسلم عليه كان لازم تمشي خويا تتعلم الكفتاجي من عند خيري
2: لا ما
0: عرفش عليه
2: عليه
0: انت تعرف عليه
2: ما تقوليش ربحت
0: ما نعرفش انت تعرف اسمعني هما راهو اسمعني هو تجي تحسب مثلا 2700 قد يجيبوا من كفتيجي عند خير
2: برشا
0: برشا اما 2700 تو يعاونوا في العلوش
2: يعاونوا اي مواطن تونسي ما يجي عليهم
0: كهو حاضرين مريقلين العيش مضمون

0: Isso aí, Emerick.
1: Ai, que beleza, ai.
0: شكري بس ولي شكري لا لا خوي خوي نحن ما عملنا حد شيء انت خذيت انذار واحد بركة يا ذاك هو انذار واحد لغيره وهذاك هو الكثير بشنه يربحك اليوم الزوز ملين و700 وذاك هو التحدي مضمون راهو التحدي مريقل اذا كانت تركزوا بالقديه بالقديه بالقديه خويا كاو انت ركزت خليتها على ربي ومعلم برجوليه شكري معلم يا شكري
1: معلش
0: مبروك عليك يا شكري وان شاء الله عيدك مبروك يا شكري
2: مبروك
0: في وقتهم
2: يا حياة قلبي
0: جمعة ملايين قبل 7 أيام باش تلقى أمورك وتجي تهز الجايزة بتاعك ان شاء الله وتلقى الوقت باش تاخذ علوش وان شاء الله مبروك عليك يا شكري زوز ملايين 700 من نصيبك يا شكري انت خويا اللي هزيت التحدي هذا هو الحقيقة ونفرحوا ياسر صرتوا كي جاوا في وقتهم يا شكري على شكون تحب تسلم الليلة
1: سلم على عليكم انتم الكل مزيكا فان اللي كنت خويا يسري واللي
0: عزالي
1: التليفون والمخرج وكل جماعة الكل وبركة لو فيكم فرحتم كما فرحتوني
0: عايز. مخرج عاد انت فكيت له كانيوت عاد
1: نعرف قلبه كبير لا نعرف قلبه كبير هو فرحان معايا
0: قال لك اسمعني خزر لي قال لي شكري لو غلطة ليه قال لي شكري غلطة ليه ترينو ريت كما يوصي هو ليامات الكل قال لي شكري ترينو غلطة ليه سورتو مبروكين عليك يا شكري ان شاء الله مبروك الحقيقة في وقتهم ومن المتبارين اللي تاخذوهم كايكزامبل باش تربحوا التحدي زوز ملين و700 اليوم اربحهم شكري غلطة ليه الحقيقة تخي تخي بيان ميغيتي مبروك عليك مرة أخرى يا شكري هكا هو سهلة ياسر تكلمونا تتحداونا وتربحوا الكانيوتا اليوم شكري هو المثال اللي لازم يكون لكم زوز ملين و700

سعد في التسلل أوكا شيء وصوص ملين وسبع مية في وقتهم الحقيقة معلم ترينا بالكدية شكري وكان مركز بالكدية بالكدية بالكدية عرف روح وشنو يجاوب انذار واحد شكري خذيه خليه يربح زوز ملين وسبع مية إن شاء الله مبروكين عليه وانتوما تاخذوه كإكزامبل وتكلمونا تتحديونا سيد الحكم راه ما يقعدش برشا يا ما سيد الحكم عليك أن يطبق القانون يجي شكون يربح وشكري سامبل سامبل سامبل على الاخر شكري يقول يربح سيد الحكم اليوم اكهو نيوينينو تحدي ولكن التحدي تربح تحدي يفرح سورتو يجي في وقته بالكدي بالكدي الجمعة قبل العيد يحلوا برشا مشاكل ويخليونا نعيدوا بالكدي بالكدي يفرح الصغيرات شكري ان شاء الله مبروكين عليه اكيد وانتم ان شاء الله الفرحة تكون ديما معانا على موزيكا فيم

0: حاجة مهمة برشا كيما الثقة في النفس اللي كانت عند شكري قبيلك باش نربح زوج ملايين و700 باش نحكيوا على ان كونسيبت اللي ممكن برشا ناس يستخيلوه غرور يستخيلوه يقول لك شبيه مضروب في روحه معناها انه أي. انسان فوالا انسان كي نقولوا حب الذات راي ساعات راه كي ما نحبوش روحنا بالقدر الكافي هل بالحق قاعدين نتعبوا نفسيا شنيه الحكايه هذه وخلينا نحكيوا بالكذب الكذب على حب الذات مع الاخصائيه النفسيه الشعبي مرحبا يا ناس
1: عسما يسري
0: اك عرقوا بخير على شكري دونك اليوم كي نحكيوا على الحب الذات خلينا اون لا ديفيني الحاجه هذه شنو معناها حب الذات باش نفهموا كيفاش نبداو اسكو بالحق انانيه اسكو بالحق غرور والا لا ولا عندها معنى اخر خلينا نفهم
1: كي نقولوا حب الذات هو تو سامبلومون العلاقه نتاعك علاقتك بينك وبين روحك علاقتك مع روحك انت كيفاش تشوف روحك انت كيفاش تقدر روحك انت كيفاش معناها تغزر لروحك كيفاش كاين تعامل روحك معناها هيك الصوت الداخلي اللي تقوله لروحك معناها كيفاش تتصرف مثلا كيفاش تتصرف مع روحك في المواقف مثال الصعيبه اسكو تكون رحيم مع روحك ولا قاسي مع روحك وتجلد روحك مثال هل تحترم الاحتياجات نتاعك لي بوزوان نتاعك عندهم قيمه ولا لا مثلا زيدا كيفاش انت تشوف روحك انديبوندامون من كيما نقولوا احنا من المزايا والا من ما نقولوش عيوب مي نقائص مثلا نتاعك فوالا هذه هو مش انت اذا تغزل المرأة وش كل روحك انا مزين انا قوي انا محليني
0: اي بيه والله ساعات مدح الذات حاجه بيه ولكن بون كي نحكيوا هنا على حب الذات بالحق اللي هي حاجه مهمه ياسر لازمنا ان نعطيوها قيمه اكثر من انه نغزلوا لها كغرور والا ك قول لك انسان مظروف في روحه حاجه كيما نكيه لكن خلينا نفهموا كيفاش نعرفوا فما نقص هنا في حب الذات على خاطر ممكن حاجه ديليكات على الاخر باش انه نجموا نفهموها ونجموا نعرفوا اللي نحنا فما نقص في حب الذات هذا
1: بيه مثال أول حاجة وقت اللي الإنسان يصعب عليه مثال إنه يقول لي إنه يحط مثال حدود في تعاملاته مع العبيد شو معنى خاطر هو بش يقول لي ساعات يستحق إنه يقول لي على خاطر تو سامبلومون ما ينجمش وإلا مثلا الطلب يكون صعيب كلكو سوا مثلا سبب تعب وإلا ما يحبش مثلا حاجة ماهوش مقتنع بها أما ما ينجمش يقول لي على خاطر هوني نوصل ما يسبق الاحتياجات متاع العبيد الأخرين على خاطر بالنسبة لي احتياجاته هو أقل أهمية من الناس الأخرين وعلى خاطر زيدا يخاف للناس تخليه ما عادش تحبه بالنسبة ليه لازم مثلا يقدم حاجة ولا يعطي حاجة لازم يكون هكا مفيد أو كيلكو سوغ باش يكون هكا مقبول والعبيد تعطيه قيمة به فما زيدا حاجة أخرى وقت اللي مثال الشخص يأثر فيه يسر كلام الناس وراي الناس يعني مثال كلمة وقت اللي مثلا يتلقى مدح من عند العبيد يحس روحه فرحان وشيخ بون هو الكلنا نحبه المدح اما مش هو الروبير معناها انا نعرف معناها قيمتي قيمتي القيمه نتاعي نعرفها من غير ما نستحق معناها الناس الاخرين على خاطر زاده كيما المدح مهم برشا زاده النقد يعيشوا بطريقه خايبه بطريقه خايبه على الاخر مثلا كلمه خايبه نجم يسمعها من عند عبد تاثر فيه وتتاثر فيه في مزاجه في نهاره في معناها في برشا في برشا حاجات ويصدقها معناها زيدا كيفاش يتعامل مثلا مع ساعات الفشل نتاعو مثال نعرف مثلا يعمل في الخدمه يعمل حاجه وغلط غلطه مثال خدمه قرايه اللي اي حاجه فيها بيرفورمانس مثال ما يقولش مثلا انا غلطت اعطوني هاني نتعلم لا يقول انا انسان فاشل وديما انا هكا وما نعرفش عارفش نتصرف فما زاد حاجة أخرى مهمة برشا برشا تبين الوقتاش معناها نعرفه الإنسان ما يحبش روحه وقت اللي يرضى معناها يخلي روحه في علاقات مؤذية وقت اللي يرضى مثلا بالشخص اللي معاه با فورسيمون شريك معناها علاقات وأكهو فهمت يرضى مثلا بالقليل يرضى انه الشخص مثلا يقلل من قيمته يعامله مثلا بطريقه هو ما يستحقهش يشكك فيه يعامله كيما نقولوا احنا معامله خايبه والا ما يكونش مثلا فما استقرار ما يعطيهش الاهتمام مثلا الكافي اللي هو يستحقه تو سامبلومون شخص يرضى بالقليل على خاطر هو في قناعاته في المعتقدات نتاعه انه هو ما يستحقش الحب معناها انا اذا كان الشخص ما يحبش روحه هو مش مقتنع بقيمته كيفاش باش ينجم معناها يستنى من العبيد الاخرين انهم يحبوه يعني يرضى باي حاجه على خاطر هو بالنسبه ليه هو ما يستحقش هذوما الحاجات معناها نكتسبوهم من الطفوله معناها الاراء والمعتقدات هذوكم اللي نكتسبوهم على رويحنا وعلى العالم من بعد شي يكونوا كيما الفيلتر معناها اللي باش نراو بيه الدنيا وباش نراو بيه العبيد والعالم

0: فقط.
1: به هنا دونك إيناس إذا كان نجمو ندمجو حاجتين مهمين ياسر اللي هو كما قلت أنت ديجا بدينا أحكيو على الأسباب اللي هي ترجع للطفولة هنا، ولكن باش ندمجو معاهم زيادة الحلول حل الحاجة هذية اللي لازمنا ريالمون نلقاوها على خاطر لازم تكون موجود حب الذات نتصور هنا.
0: به هو الحلول ماهيش حاجة سهلة ياسر، معناها خاطر ساعات تكون المشكلة عميقة برشا ومعناها والأسباب متاحة الجذور متاحة معناها مشاكل في الطفولة والكل، دونك إلفو ميو شخص يطلب المساعدة. مي مثلا أنه ينجم يحاول أنه يحط دي ليميت مثلا في معاملاته مع العبيد، لازم أنا نشوف روحي شنو ما لي بزوان متاعي قبل الشخص الآخر. وقت اللي ما نجمش نقول تو سامبلمون أنا ما نجمش، إذا كان الشخص الآخر معناها بالحق يحبني ويقدرني أو يقعد معايا
1: يفهم لي ليميت متاعي
0: ولا معناها أنا قيمتي ماهيش مربوطة باللي باش نقدمه.
1: أوكي.
0: ما عادش نفرق زاد على إرضاء الناس على خاطر ساعات الشخص على قد ما يعمل معناها ما ينجمش يوصل أنه يرضي الناس الكل. نحاول زاد نوقفه على المقارنات، ما نقارنش روحي بغيري لا على نشوف فيه في اللي غيزو لا على العبيد معناها اللي دايرين بيا. كل شخص وعنده كيما نقولوا احنا لي كومبيتونس نتاعو، عنده الريتم نتاعو، عنده ليستوار بيرسونيل نتاعو. دونك انا كي باش نقارن روحي نقارن روحي معناها بنفسي انا مثال قبل اي سورتو نراجعوا الناس اللي دايرين بينا على خاطر الناس اللي دايرين بينا عندهم تأثير كبير علينا وعلى كيفاش احنا نشوفوا على كيفاش احنا نشوفوا رواحنا.
1: جوستومون هنا راهو حب الذات ماهوش غرور، حب الذات ماهوش أنانية، وراهو حاجة مهمة ياسر في الديفلوبمون تاعنا على خاطر كي تحب روحك تنجم تحب الحياة، تنجم تحب كل شيء تعمل فيه. ولي ليميت هذوما راهم لازم يكونوا ديما كيد موجودين في الانتراكشن تاعنا مع العباد، كو سوسوا عائلتنا اصحابنا الخدمة كل شيء كل ما فيه انتراكشن مع المجتمع لازم ديما يكون فيه ليميت، خاطر لازم نحط زادة لي بيزوان تاعي انا قبل صحتي راح تبالي هذاك الكل. الحقيقة سورتو موضوع مهم ياسر ياسر اليوم حكينا فيه مع الأخصائي النفسي ناس شعبي مرسي ناس أكيد ديما تلقاو موعد صحة نفسية فسر لي من الاثنين للخميس في بنت لفام لي فيديو الكل على الباج فيسبوك متاعنا بنت لفام باي موزايكا فام ولا موزايكا فام على فيسبوك. شكرا لكم اللي ديما تابعونا، بعد شوية تلقاو الجميلة هيبة الخميري في الأخبار.

0: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
1: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد خلال حضوره في الحوار رفيع المستوى مع الوكالة الإفريقية للأدوية في فعالية افتتاح الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة من 18 إلى 23 من مايو بجنيف، أن السيادة الصحية في إفريقيا تمر عبر تعزيز التصنيع المحلي للأدوية واللقاحات وتطوير منظومة رقابية حديثة تضمن الجودة والسلامة والنفاذ العدل إلى المنتجات الصحية. اختيار تونس لتكون عاصمة للسياحة العربية 2027 يمثل فرصة استراتيجية للترويج للمنتوج السياحي وتنويع الأسواق بعيدا عن التقليدية عبر استقطاب زوار من الدول العربية والأسواق الأسيوية والأمريكية، وفق المكلفة بمأمورية لدى وزير السياحة وحيدة جعيط. وجعيط تفيد على هامش الإعلان عن نتائج المسابقة الوطنية لتصميم شعار وهوية برنامج تونس عاصمة للسياحة العربية 2027 بأن المسابقة جاءت بالشراكة بين وزارتي السياحة والتعليم العالي لإتاحات الفرصة للطلبة لإبراز مواهبهم.
2: تونس عاصمة سياحية عربية 2027 أراه وتهم التوانس الكل، هي فعلا اسمها تونس عاصمة سياحية بالأساس مش تكون معناتها تونس منوبة بنعروس وريانة كولايات، ولكن احنا في الإقليم معناتها عنا زيدة نابل وعنا بنزرت اللي هما كذلك باش يكونوا معنا في النشاط، والنشاط هذايا والترويج موش باش يكون كان الأقليم اللي نحن فيه، ولكن زيدة شهات الكل لأنه هو حدث يهم تونس دولة كأمة تونسية كشعب، يعني الناس الكل عندهم سهمة متاحهم، والوزارات الكل دون استثناء قدموا معناتها مقترحات، ونحن اليوم قاعدين معناتها ندرجوا في المقترحات اللي نجموا يكونوا في البرنامج إن شاء الله اللي بشي يتقدم معنا قريب اللي في رئاسة الحكومة معناتها في مجال مجلس وزاري، باش معناتها نجموا قدموا ننطلقوا في العمل. دونك العمل متواصل، وهذا الكل تحذير من 2027.
1: سفير الأرجنتين لدى تونس خوسيه ماريا أربيلا يقول إنه سيتم قريبا الإعلان عن إنشاء دائرة أعمال تونسية أرجنتينية تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية وتحديد فرص الاستثمار والإسهام في إزالة العراقيل أمام نمو المبادلات الاقتصادية بين البلدين، مضيفا أن سنة 2026 تمثل محطة مهمة في تاريخ العلاقات بين تونس والأرجنتين باعتبارها تتزامن مع الاحتفال بمرور 65 سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. في أخبار العالم، إيران تقول إن ادعاء الولايات المتحدة بأن مدرسة الفتيات التي قصفت في بداية الحرب وأسفر عن مقتل 170 شخصا معظمهم من الطلبة كانت داخل قاعدة لصواريخ كروز لا أساس له من الصحة. ويأتي هذا تعقيبا على وصف قائد القيادة المركزية الأمريكية في شهادته أمام الكونغرس اليوم التحقيق الذي يجريه الجيش الأمريكي بشأن قصف المدرسة في إيران بأنه معقد نظرا لوجود المدرسة داخل موقع إيراني نشط لإطلاق صواريخ كروز، مؤكدا في السياق ذاته أن التحقيق يقترب من نهايته. حكومة نيوزيلندا تعتزم تسريح نحو 9000 موظف حكومي، أي ما يعادل 14% من وظائف القطاع العام، وذلك بحلول منتصف عام 2029 ضمن خطة لخفض الإنفاق بمليارات الدولارات وفق وزيرة مالية البلاد. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع يسر جديدي وكمال الفريق بنت لفام. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس بنت لفام. بنت لفام الجمعة 9 للنصف الليل، يسر جديدي، سيليكسيون طرب.

0: وردة دندن على موزيكا فام. هذه من سيليكسيون طربيات كالعادة أحسن الموزيكا والموزيكا الدافية الحقيقة واللي تخلينا نتفكر بارشة ذكريات. موزيكا اللي نرتاح معها ديما موجودة بالحداش النص الليل كما زاد فما الكولد ميوزيك.
1: كولد ميوزيك كولد ميوزيك All the best music
0: الموسيقى لايف على موزيكا فام وديما فيها برشة جوي. الموسيقى ذي هي على خاطر 2014 في تونس كان موجود جورج بنسن. نبدأ معاه Give Me The Night Live.

راديو هيد كريب على موزايك اف ام لايف. هذه هي احسن الموسيقى، الموسيقى اللي تخلينا نتفكروا برشا برشا حاجات. مازلنا مواصلين معكم بنت اف ام، مواصلين بالموسيقى جديدة، حاجة تونسية ولكن مغنية بصوت آخر، صوت اللي هي فنانة نعرفوها بصوتها كهو جستمون والسيدي ماركي في العالم الكل، وفرضت روحها من غير تصويرة كهو. نعرفو كان الشخصية اسمها شيمة، وكل مرة تجينا بحاجة تتحفنا بها زعما نار.

كيرم في ستاندار والليكيب ديجيتال. احنا كالعادة عنا معاكم غونديفو غدوة في نفس التوقيت. ثلاثة سوية من بنت لفهم فيهم اكيد الربح والكاش احسن الموسيقى ولا بونيمور. بعد شوية تلقاو هبة الخميري في الاخبار. لكن قبلها كالعادة نختموا بالموسيقى. كوفر يرجع بينا اكثر من 15 سنة لتالي. الكولومبية غنيت غنية فرنسية برشا احساس. كان معاكم يسري جديدي. نخليكم مع شاكيرا. جو لاما مغير. تصبحوا الاخير.

البرمجة الشتوية. على موزيك فم برامج جديدة وبرامج العادة وبرشا أفكار في وسط الجمعة. أول ساعة مع نادي الفورتي تبدأ نهارك بأحلى صباح مع أمين جارة وحكايتك الكل في صباح الناس مع جيهان ميلاد. لأول مرة فريكونس إيكولو مع جيهان بن عبدالله، برنامج ميدي ماك مع نوفل ورتاني، وتتواصل ميدي إيكو مع أنيس مراي. كل يوم موعدكم المفضل فغام مع ليندا الرحالي، وأجسار كل يوم في على كل لسان مع حسن الهمالي، واحد من الناس وحوارات التوانسة مع شاكر بسباس. وكل نهار جمعة أمينة بندوة في برنامج جديد حكاية منا، الثقافة والفن في كولتور بلوس مع سامي الحامي، وبنة الفام في لوك جديد مع يوسر جديدي. تابعوا البرمجة الشتوية على الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايك FM. www.mosaikefm.net.

0: TikTok, YouTube, LinkedIn ou l'application mobile Mosaïque FM. Mosaïque FM. الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يقدم خلال إلقائه بيان تونس في الجلسة العامة للدورة 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة بجنيف من 18 إلى 23 من ماي الجاري، مقترحا تونسيا يدعو إلى تعزيز الطابع الإنساني والعلمي لعمل منظمة الصحة العالمية حتى تواصل دورها من الوقاية وحماية الصحة ودعم قدرات الدول والاستجابة العادلة والفعالة للتحديات الصحية الكبرى. والوزير يشدد على أن الصحة يجب أن تكون أرضية مشتركة بين كل الدول، لأن المرض لا يعترف بالحدود والوباء لا يميز بين الشعوب، مؤكدا ضرورة أن تبقى منظمة الصحة العالمية فضاء لخدمة الإنسان بعيدا عن الحسابات الضيقة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم باجة تفيد بأنه تبعا لأشغال الربط الضرورية والمستعجلة لتعويض الجزء الأكثر عرضة للأعطاب من قناة التوزيع الرئيسية بباجة المدينة، سيتم تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من الساعة 6 صباحا من اليوم الأربعاء عن الأحياء والأنهج التالية من معتمدية باجة الشمالية، وهي شارع خير الدين باشا والأنهج المتفرعة عنه إلى حدود شارع 9 أفريل وشارع 18 جانفي والأنهج المتفرعة عنه إلى حدود شارع الحرية. وسونات تضيف أنه من المنتظر استئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة 10 ليلا من اليوم نفسه حال استكمال الأشغال التي ستتواصل دون انقطاع على مدار الساعة، داعية متسكنية الأحياء المعنية إلى أخذ الاحتياطات اللازمة. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تدعو في سياق الاستعداد لعيد الأضحى الموافق للـ 27 من ماي الجاري إلى ضرورة الانتباه عند اقتناء الأضحية إلى أن تكون الأضاحي نشطة ولا تظهر عليها أي علامات مرضية مثل السعال أو انتفاخ البطن، وخالية من أي إفرازات أو التهابات سواء على مستوى الفم أو الأنف أو اللسان، وغير حاملة لجروح أو لأمراض طفيلية مثل الجرب. والهيئة تشدد على ضرورة الحرص عند نقل الأضحية وإيوائها على حسن معاملتها وتجنب جميع عوامل الإجهاد وتخصيص مكان نظيف ومظلل لإيواء ونحر الأضحية مع توفير الماء الصالح للشرب بصفة دائمة. في أخبار العالم، مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على دفع قرار بشأن صلاحية الحرب للأمام، وهو قرار من شأنه إنهاء الحرب مع إيران ما لم يحصل الرئيس دونالد ترامب على تفويض من الكونغرس في خطوة تمثل انتقادا نادرا للرئيس الجمهورية. مدير وكالة الطاقة الذرية يقول بشأن محطة باراكا النووية في الإمارات إن مستويات الإشعاع لا تزال طبيعية وتمت استعادة الطاقة من خارج الموقع، لكن الوضع يثير قلقا بالغا. يشار إلى أن وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت الأحد الفارط استهداف مولد كهربائي خارج محيط محطة باراكا للطاقة النووية في أبوظبي بطائرات مسيرة قادمة من حدودها الغربية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، تصبحون على خير.
0: موزايك اف ام، الأولى في تونس. موزايك اف ام، توب ماتان، ذا مورنينج توب.